0: تحتاج جدتك تلقاها تبلص في الطين، تمشي تجيب الطين من الويد، ومن بعد كانها تنقيه بك الحجاره هذيك، ومن بعد كانت تنفخه ليله كامله في الماء، كي يبدا عندها كانون مكسر والا طاجين ولا حاجه تهرسوا، هذاك اسمه تفون، تخلطوا بالطين هذاك وتبيتوا ليله كامله، معناتها ليله كامله، ولما تغدو تبدا تملس، كي يبدا تملس في الطاجين الطنجره طيب عليها المقفول والكسكيس البرمه، معناتها هذيك معناتها هو ارث، معناتها جيل عن جيل.
1: حبيت نعرف معاك الفكره من وقتاش بدات، معناها
0: هو الفكره بالتاريخ. هو من قرايتي انا اول حاجه قريت تراث، هو في التراث هو نحن قارين سمعي وبصري، معناتها نعملوا شريط وثائقي والا فيديو صغير يحكي على حاجه في التراث، مثلا على زرده على اي حاجه، انا بحكم مثلا جهتي بحذا ساقسة يوسف، ما بين ساقسة يوسف وسيدي رابح بحذا انسان يخدموا في الطين يملسوا، دونك انا كي نعرف المراه هذيك تملس في الطين مشيت بحذاها قلت لها انا راني نقرا تراث وكل شيء نحب نصورك كيفاش تعملي الطين، قالت لي باهي، مشيت بحذاها يعني انت كل شيء، بدت لي بالمراحل نتاعها كيما تعمل جدتي، بدت المرة الأولى هرست الحاسيل والتفونة ذيك عندها طاجين ولا حاجة مكسرة هرستها في المهريس ولا عندها الريحات التقليدية متاعها الولي أرطب، جت جابت الطين الخاطر نحنا الطين موجود محذينا من شيرة ساقية يعني ما بين نقولوا نحنا سيدي رابح والطابية في حاجة اسمها كيك ذرع بوزيت، تمشي هي ورجلها سوا على حشيك على بهيم على مطور، انت والبلاصة تبدا واعرة شوي سرتو في الشتاء تبدا واعرة شوي البلاصة، تمشي تجيب مثلا هي الطين متاعها وكل شيء، ما هو يبدا يابس وكل شيء وفيك الحجاره وكل، ينقوه الطين هذاك بالكدا بالكدا وتقول لي نفخوا ليله كامله في الماء في سطل نتاع ماء، وبعد ما هرستك التفون هذاك متاعها وكل شيء بزيد يقوى المعون، تخلطوا بالتفون هذاك وتقول لي زيد نبيتوا ليله كامله على الاقل ليلتين، لو متغدوا تبدا تملس تبدا هيك تعمل في الطاجين تقول لي باش طيبوا فيه عربي، تعمل معجن تعمل طنجرة وكل شيء، انت مثلا كي نقولوا في فصل الشتاء يقعد نهارين باش يشيح ثلاثة ايام انت والطقس، في الصيف يشيح في نهار واحد، شيح لها في نهار واحد وكل شيء، تحكوا تجيبك الفمك الحجارة والا البابوشة تحكوا لين يولي ارطب هكيك يعني ملمس بالكدا ارطب بالكدا بالكدا، وزيد تخليه يشيح، بعد ما يشيح تحضر له المحمى نتاعو، فما مثلا كما نحن نقولوا الرادوس البقايا نتاع الاغنام وكل كل هذاك كي يشيح اسمه كرادوس، تحضروا هي باش تعمل به المحمى نتاعها.
1: باه خدوش معاك تو النقطة الهامة تو، أنت تبارك الله عليك قاعدة تخدمي وما نساش، معناها أنت سميتي الصفحة نتاعك نساء هكا.
0: نساء الخاطر هما يخدموا فيه النساء.
1: يخدموا فيه نساء، باه تو باش ندخل أهم جزء تو. أهم جزء عملية الترويج، لأن يعني الخدمة نتاعك خدمة يعطيك الصحة نسموها نحن في منطقة ساقسة يوسف وفي الكاف على مستوى جهوي، الترويج نتاعها يخرج المستوى الإقليمي نتاعنا ولا لا؟
0: يخرج إي.
1: كيفاش تتم العملية؟ عن طريق المعارض ولا عن طريق الصفحات؟
0: أون لينيو، نشارك في مثلا في المهرجانات اللي موجودة في الكاف.
1: إي.
0: كل شيء نشارك فيها كل شيء معارض وأكثرية أون لينيو عن طريق الصفحة.
1: هذه حاجه باهيه، معناها نستعمل السوشيال ميديا ونستعمل بالطبيعه الشبكه العالميه العنكبوتي باش نجم نروجوا
0: للتجربه.
1: بالفريزون باهي نرجع تو. سيراميك خزاف تخدموا فيه معروفه في تونس، تعرف به سجنان، تعرف به البرامه، تعرف به ولاد يحيى في تبرقه، والان بدينا نعرفوا منطقه جديده اللي هي ساقية سيدي يوسف بطريق سيدي رابح، اللي لو عندنا الطين نجم نستغلوه ونظفوه في صناعه نسميه لي باتريمون، معناها الحاجات التراثيه قديمه برشا.
0: هو الكيف راهي غنية بموروث هلاميج،
1: ما شاء الله
0: نخدموا على التراث اللاميجي لجهة الكيف، هو الهدف من المشروع هو هذا، هو تثمين التراث اللاميجي لجهة الكيف،
1: ما شاء الله.
0: أول حاجة أنت ذكرت لي سجنين والبرامل كل هذوكم نعرفهم،
1: أنا
0: الهدف نتاعي نعرف حتى نحن لو عنا فخار في الكيف
1: فوالا،
0: وأنا عنا حتى نحن نساء يخدموا في المهنة هذه وعندهم 40 سنة و50 سنة في المهنة هذه ومتوارثينهم جد عن جد، معناتها من الأم للبنت للعيلة الكل متوارثين معناتها الجهة هذه، وهم عاملينها كما مورد رزق،
1: فما
0: بيت مثلا يعني ظروف ما تسمحش تمشي لزوجها يتملس وتبيع،
1: فهمتك بيه.
0: تخدم
1: حاجه مزينه برشا. توا الطاقه العمليه قداش تقريبا من مراء معاك في الاتليه ولا في الدار ولا في الورشه نتاعك يخدموا معاك ويعاونوك يعملوا؟
0: هو موجوده بكثره يعني موجود النساء، اما انا نمشي على المتقنه

0: اكثر اللي نعرفها معناتها تعرف تتقن ونعرف اللي البرودوي نتاعي باش يخرج ويعجب الناس.
1: معناها انت عامل السابق نتاع علاقات تو فهمناها.
0: اي
1: سابق نتاع علاقات اللي هم ينجموا يحضروك الماده الاوليه.
0: صحيح.
1: ويحضروا بس انت بعد لازم تكمل يحضروا كل شيء. يحضروا
0: كل شيء. يحضروا كل شيء جست انا مثلا نعطيهم الحاجه اللي نحب عليه. نقول لهم راني مثلا نحب قلة. نحب برمه وكاسكيس، نحب المعجنه نحبها تعمليها لي كذا، ما تعمليش لي كذا، مثلا هذه اللي قدامكم هذيا، هذه نقول نحن طاوه هي وزازوه كبيره، ونحن طاوه تحليب كما كلمنا احنا. هذه جديده، هذه ريفيزيتي، هذه مثلا بالصفايا نتاعها، هاك ريت الصفايا، تحط مثلا الحشيشه هنا سوا تيزانا تي كل شيء، وتحط الماء هنا. من بعد كان هي بعد ما تصيب وكل شيء جوست تجبد هكا تلقاها مصفيه، معناتها هذه مطلوبه، معناتها فما العباد يقول يجيبوا لك من بنتريست ولا يجيبوا لك ويقولوا لك عاملين لي التصميم هذا
1: بالضبط. توا برشا عقليه تبدل
0: معناتها ريفيزيتي
1: هنا برشا تبدل عقليه. نعرفوا استعمال توا البلور ولا استعمال لينوكس وغيره، برشا متخوفين من الامراض ربما قد تصيب الانسان في المستقبل غيره كذا. برشا رجعوا للطين على اساس ماده اوليه صحيه.
0: صحيه بالطبيعه.
1: ويرجع ثم تربيات من النوع هذا.
0: بالطبيعه صحيه يعني عافانا وعافاكم الله عباد مرضى يقولوا لك راني مريض نحب طين نطيب فيه. راني مريض بمرض معناتها مزمن ولا حاجه. بطبيعه صحي هو الدجال يقول له هذه الماء نتاعها ما شاء الله شربت الماء نتاعها في الصيف معناتها بارده وصحيه.
1: نزيدوها شويه قطران كما نعرفوا احنا. اي
0: بطبيعه اي والبن معناتها وزيت زيتون عسل تحط فيها اللي تحبها. هذه طيبه طيب عليها للغاز. اول حاجه لا يتنفخ في الماء. نحن معناتها الفخاره نتاعنا مش يقول لك اشريه وبرا روح به نفخه في الماء. لا ديريكت الغاز ما يتنفخش في الماء وما يطرشكش.
1: حاجه باهيه برشا. احنا بطبيعتنا مكملين في نفس التوازن لانه مش عادل هنا في وكاله اصفار. لانه نعرف مليح توا ليك هنا. مرحبا بك. على
2: السلامه.
1: هنا صاحبه وكاله اصفار وعلى الاقل ممثل وكاله اصفار في الكاف. عادة السياح وقت يجي للكاف اليوم خاصة سياحة جوار من تونس ولا من غيره مناطق ساحلية ولا حتى بينية أحيانا يطلبوا منكم شنو اللي عندكم في الكيف. نعرفوا السؤال هذا خاصة للجنوب. قاعدين تنشوا علاقاتكم الخاصة مع الحرفيين وغيره بس نجموا تروجوا لهم وفي نفس الوقت تحافظوا أنتم على الكليونتين في الكيف.
2: أكيد يلزم هكاك. قبل كل شيء ساعة عسلامة.
1: مرحبا بك. هنا
2: أصفر فرع الكيف فيروز للرحلات. بالنسبة لنا نحن كي يكلمونا ولا حتى فروعنا حتى الوكالات الأخرى المجاورة والناس الكل يحبوا يجوا للكيف، أما يحبوا يعرفوا شنو عندنا في الكيف، شنو السياحة اللي عندنا اللي يحبوا يجوها، البلايص اللي يحبوا يجوها للكيف باش تنصحني كي نجي للكيف، باش وين نمشي بالضبط، المناطق اللي عندكم سياحية في الكيف احكي لي عليها، يعني كي نجي وين احكي لي وين باش نمشي بالضبط، مثلا نحن نحكوا لهم على المسالك السياحية اللي عندنا في الكيف، وعندنا في الكيف برشا مسالك سياحية، برشا برشا، تبدا من الكيف المدينة تمشي للمناطق المعتمديات، عندنا في الدهماني، عندنا في قلعة سنين، عندنا في تاجروين، في حمام ملاك، يعني مناطق كلها مناطق سياحية تخول انه السائح باش يجي للكيف عنده وين باش يمشي، عنده وين باش وين باش يلقى، فين باش يمشي، فين باش يدور، فين باش يعرف، يعني ما يقلقش باش يلقى سياحة
1: معناها المتنفس موجود. ثم طلبيات قبل ما تجي معناها خلينا نبدا بشويه. ثم ركز معي شويه هنا. يعني السياح قبل ما يجوا تعرفي بعض الاسئله نعرفوها الناس مستانسه بالقطاع السياحي. يسالك شنو نجموا نشوفوا في الكيف ابار الاثار ابار المواقع. ثماش قريه حرفيه، ثماش ديزارتيزون نجموا نزوروهم،
2: ثماش معارض،
1: فوالا ثم هذه تنجم تحطوها انت في البروشير وقت تعملوا عمليه اشهاريه رحله سياحيه الكيف. تعملوا انه ثم امكانيه تزور الارتيزان فلاني بغيره.
2: اي ثم اللي يسالك يقول لك مثلا
1: هاي الكاميرا هنا.
2: ثم اللي يسالك يقول لك مثلا ثم معارض ثم
1: باهي فهمتك انا.
2: ثم معارض، ثم في نمشي بالضبط في الكيف. انت يلزمك تشوف لو مثلا الحرفيين، القرية الحرفية وين باش تفسر له وين موجودة، كيفاش يا ربي خاطي الاثار عندنا مثلا الحرفيين، كيف كانت زميلتي توا تحكي على المنتوج نتاعها، يلزمنا احنا نوصلوه للمنطقة ذيك اللي فيها المنتوجات هذيك، وين باش يشوف، وين باش
1: باهي برشا. يعطيك الصحة. خليني نمشي مادام في الدير، انا تو في حي الدير برشا، يسألوا هالجبل هذا اللي نحن فيه وهالغابة جميلة وبحذاها نزلوا وبحذاها مناطق سكنية، هل يوم ما نجم نشوفوا اكتيفيتي نشاط سياح؟ لأنه صحيح ثم البني، صحيح ثم نزل، لكن ما ثماش اكتيفيتي. هذه المشكلة، لأنه كي نمشي لبلد تبارك نلقى الزكوات، وكي نمشي لدار زغوان نلقى الحصنة، وكي نمشي بطبيعة لمناطق أخرى نلقى كل مرة اكتيفيتي. اليوم جبنا سي منصف لأنه كانت عنده تجربة في الأكاديمية بتاع الفروسية. سي منصف مرحبا بك.
3: بيك مرحبا.
1: سي منصف حمدي، بك اللي نسألوا سي منصف حمدي وين في السمانة؟ قالوا لي راه في الدير. خلطت عليك في الدير. وين في الدير؟ في الجبال بتاع الدير. استعمل في جبال الدير، جاوبني مالا.
3: نحن شاركنا في فيلم احنا بعد في عين درهم وفي بن مطير. ريت غابة اكسيلونت معناتها طيارة، قلت عنا منها واحدة في الكيف اللي هي في البياض، قلت بون هات نخدموا شوية من الرياضة نمشوا شوية للسياحة. جيت عندي لوكال انا بطبيعتي وموجود عندي موقع به، وعندي ثم افاق هي سياحية باش تقع في المنطقة هذه. قلت هاني معناتها نستبق الامور ونعملوا ننشطوا فروسية في المكان هذا في البياض.
1: ايوه خلي فهمها بين البياض كلمة كبيرة وكيف يعرفوها بالكدا. وين موقع بالضبط؟
3: نحن جيست عندنا اللوكال النادي فروسية بكيف مقابل سبولة، مقابل قهوة نسمة. نعملوا في دي روندوني دي سورتي. نطلعوا للجبيلي، نطلعوا للجبل العليات في شكل بلاد، في شكل شوتينغ زيادة في نفس الولاد.
1: خلينا نفهمك تو. اعتبرني تو زيادة كيف، مش يقول لك نجي نشوف الحصول تو ونشوف دي المشروع قائم بالذات والا في المستقبل؟
3: نحن نخدموا في الحاضر بالامكانيات اللي عندنا.
1: تو فهمتك.
3: نحن اون بريبوا باش نعملوا حاجة كيما موجود في الحمامات في بنزرت في برشا بلايص، معناتها إقامات دي تورني سياحة بديلة هي في شكلها.
1: فهمتي؟ سي منصف خلي نفهموا معاكم مع المستمع توا، مشروع لون دوني نتاع الحصنة قايم، معناها أنا توا اعتبرني جاي كيف غدوة صباح نجم نعمل لون دوني بالحصنة ولا لا؟
3: نجم تعمل.
1: بالاتصال معاك.
3: كلمنا مسابق باش
1: نعملوا
3: برمجة.
1: فهمتك.
3: يعني ما نجوش معناتها فجئيه نقول لك نحب نخرج الحصن.
1: تفهمني
3: بمواعد نحضر لك حصن نسرجوا لك واحد معك مرافق باش يوريك.
1: تفهمك.
3: ثم برمجه كامل.
1: وثم مسك في الجبل يتبعوه في الحصن.
3: مسك رايع في جبل هنا، جبل الجبيلي في وين الوتيل كليل رايع.
1: فهمتك.
3: مسك ممتاز، يهزك من الغابه يمشي للعليات.
1: هاي ممتاز.
3: فهمتي. وان شاء الله نوفقوا نحن وان شاء الله نلقوا معناتها.
1: سي منصف ساعات واحد يمشي الكورنيش تاع سوسه ويتعدى في الكورنيش تاع الحمامات الياسمين وفي جربه يشوفك كاليس مع زوج حصنه مع غنيه يقول لك ما نقدرش نعمل رانديفو، بمجرد يشوفها يقول لك نمشي فيها. تو شمس ثم امكانيه ترخيص غدوه نشوفوا عربه سياحيه فيها حصنه، لان مش تعطي لوك اخرى تو الكيف، ثم الامكانيه هذه ولا لا؟
3: انا عشت في بنزرت في البيوبور
1: القديم
3: حصنا، قال بيوجعني قلت علاش ما نعملوش نحن بالكيف باركور
1: بالضبط.
3: شويه كاليسات اربع حصنا كيما منشطين بنزرت الاولاد.
1: بالضبط صحيح.
3: البيوبور اي غريب، قلت علاش ما نعملش ني لهنا بالكيف. مالوريزمون ما نخدموش اون جروب نحن.
1: فهمت. كل واحد يخدم واحد.
3: على نويو.
1: فهمت.
3: نلوج على مجموعه اللي نجم معناتها جوكولو معناتها نسق معاهم ونعملوا، وعندي لي كاليس موجودين عندي في في منوب عندي دو كاليس على ذمتي
1: ما شاء الله.
3: الوقت الحاضر مانيش جاهز.
1: تقول انت
3: فاهم ريسك راهو.
1: نعرف
4: فهمتي يلزم السيركوي بيان دي تيرميني
1: ومرخص
4: من البلديه يعني احنا يلزمها برشا خدمه
1: حاجه
4: ان شاء الله في المستقبل نكونوا ننجوش
1: انت قاعد تخدم وحدك ولا في اطار جمعيه وتقول انت عندك معك شركاء نجموا غدوه نطوروا شويه في المشروع
4: انا جمعيه منخرطه في الجامعه التونسيه للرياضه الفروسيه وعنصر معناتها انا عضو في المكتب الجامعي
1: ما شاء الله عليك
4: في تونس يقولوا لي فازي معناتها نشجعوك باش تعمل الحوايج هذه لكن هنا لوج على عباد على جروب اللي معناتها يكون عندهم الغرام هذا ويحبوا يخدموا خاطر هو فيه شويه بينيفور راهو مش كل فلوس راهو من بعد الفلوس تجي
1: تجي وحدها حاجه مزيانه برشا سي منصف لاحظنا زيد الزيت لما رجع شويه الحاجات احنا ربما تكبرنا عليها راهو زوج زيد ولا يبحث على الفروسي زوج زيد ولا يبحث عطين هذا زوج زيد يكونوا ماخذين فكرة أنه ربما مشى في الثورة الصناعية الثالثة وإنسانة لا لقى زوج زيد يبحث بدليل أن الشوتينج اللي شوفوه توا في اللي فات في حاجات في المناسبات يبحث عن الشوتينج من نوع هذايا رينا في بيجا رينا في تبرقة رينا في نزة في جتاتا في المنطير في حمام برقيبة في الوراهنية رينا في برشا بلايص في كيف بدت الفكرة ذي وربما تشجعك باش أنت تكبر الفكرة هذه في الكيف
4: والله أنا ولدي مشى سياح
1: هاي مثلا
4: باش يمشي يعمل انجونيراب 15 دو موان ناجح قال لي نحب نعمل سياحة بحكم انه عندنا الكلوب نتاع بوليف
1: مشتو
4: في الفروسي مشى للسياحة توا في السياحة الفكرة كونه باش يرجع يخدم في
1: كيف
4: السياحة البديلة نقول نحن السياحة الايكولوجية وان شاء الله نلقوا دعم في البلاد هذه خاطر هنا عندنا برشا صعوبات في الاجراءات الادارية
1: تعبتنا برشا منطقة سياحية ناشئة يعني سألني نفس السؤال يقول لك ديما منطقة سياحية ناشئة بزاف الخبرة تاع السياحة بزاف بتبيع ديزاكتيفيتي ناقصة شوية نتمنيكم خير احنا توزنوا فينا الوقت الرأس ساعة تقديم الموجز بعد باش نرجعوا لانه معنا برشا ضيوف باش نرجع معاك هذا سي مصطفى هنا باش نرجع معاك حنان كيف كيف الناس كلها باش نرجع ليكم لانه باش نحاولوا قال واحد نحكوا درتشة نحن ماناش نحكوا رسميات درتشة في سهرية في رحلة الليلة نرجع استديوهاتنا نرجع ان شاء الله بعد تقديم موجز الانباء لمسألة الرحلة دائما في ليالي صيفية
5: ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: مساء انغام الكيف، شكر زميلي هشام بن صحابه في استوديو البث المركزي، شكر زميلي عباس جوابني وفقنا تقنيه في المحطه الخارجيه. اليوم بطبيعه سهريتنا متنوعه، شملنا شويه، رجعنا لتاريخ الكيف، رجعنا الحرف، لكن ايضا عندنا زوار بخريف مدينه قلعه سنان، باش نمشيو اكثر للقلعه الخصبه او على الاقل نسموها نحن بطبيعه لوبيتي جاردا. مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شريفه مصباحي من قلعه سنين ونسكن في القلعه الخصبه.
0: تقولي انت من القلعه للقلعه ومن بعد جيت للكيف.
1: من القلعه
0: للقلعه. باهي خلينا نبدا بالمرحله. قلعه سنين شنو الحاجه اللي تعجبك فيها؟
1: قلعه سنين فيها موروث حضاري كبير، فيها مائده يوغرته وما ادراك.
0: اي لكن الانسان ما تطيحش، ما تيوغرت ديما تحكوا على ما تيوغرت، كل ما نمشي نلقوا رجال تطيح.
1: لا لا ما كيفاش تبدا ثم مهرجان ولا
0: كان ثم مهرجان.
1: منظمه فيها دروج، معناها سهلوله، فيها كيس تخرج الكراب.
0: بي وش خلاك تبدي من قلعه لقلعه؟
1: تزوجت فيها.
0: تو نفهمك مساج خليني نفهمك بشوي. باهي معناها انت غيرتي بطبيعه تغير، عشت مع دارك في قلعه سنين، مرحله الزواج اللي باتجاه القلعه الخصبه. قلعه الخصبه. باهي انا الخير تو بالنسبه لك، لو كان نقول لك فين تنجمي ترجعي تو، القلعه سنين والقلعه الخصبه؟
1: اللي عديته في القلعه الخصبه اكثر من قلعه سنين، انا تو نمشي ضيف القلعه سنين.
0: تمشي ضيف، فهمت.
1: ما عادش نجم نعرف العباد، الجيل اللي طلع جديد كله ما عادش نعرف.
0: به وبعد قلعة خصبة توا يومين جي كيف ولا استقريتي في الكيف؟
1: لا لا في قلعة خصبة وجيت تو بالنسبة للبرنامج وكا ولا لا
0: فقط، معناها تقول لي نظيف بحثي انا في مدينة الكيف. الحاجة الباهية خلينا نمشيو تو، القلعة الخصبة كانوا يسموها لو بيتي جاردان، كيف هكا المجلسة، نعرف المدن المنجمية، مدن استعمارية قديمة برشا، لكن حافظت على العقلية القديمة يعني الانفتاح. لكن عكس ذلك القلعة الخصبة نجم نقولوا بعد نهاية نشاط النجمي لاحظنا نوع من نسميه نحن الكيف، معناه تقريبا نقص شوية الاكتيفيتي فيها، الأنشطة فيها.
1: ناقصة برشا موارد رزق، ناقصة برشا، ما عندناش لا معامل لا ما عندهمش موارد رزق حتى طرف.
0: بالنسبة لك الترفيه تقولي تيجي الكيف خير هكا؟
1: انا ثم شويه حركيه نتاع مهرجانات حالينا وباش يعملوا مهرجان، معناها وما ناقصه برشا.
0: باهي
1: ناقصه برشا قلعه خصبة.
0: نرجع تو النقطه ربما ذكرتها بكري ايجابيه. قلتي انا راني غاديك عندي حرف هكا، سمعتك بكري تحكي شويه اللي انت عندك نشاط حرف في حاجه من نوع ذا.
1: لا مش عندي نشاط حرفي، انا ننشط في مجال الرحلات.
0: ما شاء الله
1: رحلات.
0: هنمشي ساعه بشوي بشوي ساعه هنمشي بشوي. تنشط في مجال الرحلات، معناها انت تنظمي رحلات ولا تمشي مع الرحلات؟
1: لا ننظم رحلات.
0: تنظمي رحلات بصفه فرديه ولا عن طريق جمعيه ولا وكاله اسفار؟
1: عن طريق
0: جمعيه تنظم رحلات.
1: حاليا كي وليت مع وكاله الاسفار نخدم مع وكاله الاسفار.
0: خلينا نبدا ساعه بالفكره الاولى. رحلات هذية انت تستشيري غادي وين يحبوا يمشيو وبعد تعمل رحله ولا وحدك تعمل انونس رحله وعلى الضوء معناها نسبة شوكي؟
1: لا نعملوا استبيان، معناها كل واحد وشي، وناخذوا اكبر عدد وشنية وطولي نعرفوا بعضنا نحن غادي كل كي نتقابلوا انا في سوق مدام هزينا لك البلاصه الفلانيه، مدام شريفه هزينا لك البلاصه الفلانيه، معناها نعرفوا بعضنا بلاصه صغيره نعرفوا بعضنا الناس كلك.
0: باهي السيد الشريف خلينا نمشي معك تو، اغلب الرحلات وين تمشوا لها؟
1: نهزوا للمناطق خاصة الساحلية، نهزوا نركزوا برشا على البحر.
0: تركزوا على البحر في الشتاء والصيف ولا صيف برك؟
1: لا لا لا في الصيف نهزوا للبحر. عندنا نهزوا مثلا في الشتاء للحمامات الاستشفائية، عندنا حمام بلعابة في القصرين وما أدراك.
0: ما شاء الله.
1: حمام ياسر ياسر ياسر باهي. هو مش معروف بالحق. نهزوا للاثار حيدره باش نعملوا فطور غادي كينا، عندنا متحف زاد في حيدره مزيان برشا، تلقى العباد وين تحوس، تلقى العباد وين تصور. انا نعملوا اسكال في الثنيه مثلا، بالنسبه للانسان خاطر ما عندهمش وين يتحركوا وين يمشوا غادي كينا، ولفات باش تخرجهم لاي بلاصه دي فولمو. دي فولمون.
0: باه خلينا نعرف معاك تو الصراحه اللي تمشي معاك صغار ولا كبار ولا تقول انت عائلات؟ خلينا نفهموك.
1: عائلات
0: يمشوا
1: المكثر عائلات.
0: الاغلبيه عائلات
1: المكثر عائلات.
0: باهي برشا. تقول المتنفس هو الخروج من القرى الخصبه تو.
1: فوالا هذاك هو المتنفس. هذاك هو المتنفس.
0: وثم اقبال على الحكايه هذه؟
1: ثم اقبال بالقدا بالقدا. غير المشكله ثم عراقيل.
0: رحلة عن طريق جمعية نعرف ولا مش عراقيل، هي التزامات نسموها. التزامات لانه نعرف مش نعمل رحلة ماذا بيكون شيء سهل ومنطقي جدا. لكن بالطبيعة نعرف مش تمشي لمناطق أخرى، ثم مسائل أمنية، ثم إجراءات تاع سيرونس، ثم إجراءات تاع تراخيص، برشا حاجات لأنك تتعامل مع البشر، ماكش تتعامل مع أي شخص، أنت تتعامل مع البشر وجمعية. خلينا نرجع تو. رحلات هذه كي نقعدوا في رحلة من عقلنا يكون معك دليل سياحي والا تتعاملي بالعفويه؟
1: لا لا
0: معناها ايش نقصد بالعفويه؟ معناها تتعامل بالعفويه مش ناسكم غادي ياكل احرار انتم ما ترجعوش الاربع نتاع العشيه.
1: لا لا
0: كيفاش؟
1: انا معاهم خطوه بخطوه.
0: لا مش انت، انت صاحبت الرحله الفكره. انت صاحبت الفكره. خلينا نفهم بعض.
1: جيد تورستيك
0: غادي. لوكال معناها موجود في المجال هذا.
1: موجود غادي.
0: هكا نفهمك تو.
1: ما نعرفش وين باش نهزهم. نسق مع جيد غادي.
0: ما جيت به.
1: لا ما جيت.
0: وتوا مش نرجع بك في الشمال الغربي تهزي الباص الشمال الغربي.
1: كيفاه؟
0: هنا في شمالنا. شمال الغربي. تمشي مثلا تبرقة نفزة زوارع دقة مكثرة.
1: نهز.
0: اعطيني امثلة.
1: مشينا لتبرق حاليا ما زلنا.
0: جوست تو تبرق بحكم انه لسه صيف.
1: مشينا لتبرقة وهزيتهم زاد البنزارة تهزينا ل
0: ما شاء الله. فكرتيش العكس كما انت تهزي للناس؟ فكرتيش الناس تجيبهم القلعه الخصبه؟
1: قلعه خصبه لا، قلعه خصبه ما عندهمش شوي باش تجيب لها السايح و ابسلوم ما عندوش هوني بيت.
0: باهي مش مشكله. في تكساس منطقه منجميه قديمه في امريكا حولوها سياحه منجميه لانه سائح مش يبحث على البحر، هذاك احنا نبحثوا على البحر. غير اللي يحب يشوف المينا القديمه. غير اللي يحب يشوف القرموط يفتقدوا في مناطقه. غير اللي يحب يشوف مزاله العلاقات العائليه والانج الشطرنجيه اللي هي مفقوده عنده. معناها راه مش بالضروره انا نوفر له 100% وتي باش غدو يجيني. لانه في مناطق اخرى خموا مليح، جيبوا سياحه جبليه، نجيبوا سياحه لرشيد قتيل المدينه ذيك، نجيبوا سياحه تاريخيه لانه يعرف الفتره الاستعماريه واش قال عنها. هنا الخبره ذي بما تلعب دورها. فكرتيش انك انت كيما تهزي كيما تنجم كيف توظف في جون لانه في الكيف وسيسيم يعرف الشيء هذايا. برشا لعبوا دور كبير برشا، وثيق بن جبلي انا نذكره مليح لعب دور كبير باش الناس تجي لسيدي منصور. محمد تليلي الدكتور محمد تليلي لعب برشا دور كبير باش نسجي القصبه. ومزياس ينصف لعب دور كبير باش الناس تمشي لبوليفا، انا ما نعرفهاش السمان، نصف جاب لي السمان، وسيسليم جاب لي باش نخرجوا من العقليه هذيك. ما نزلوش نعمل مقاربه انه الفكره هي بلادهم خير، ما نقصدش مفهوم جهوي، اما نحن ثنا عندنا مقاومات نجم نفكر فيها الا اذا كانت فكر مفهوم تجاري.
1: لا هذا نتصور دور الجمعيات لتنشط.
0: جمعيات تنشط. معك هاي مثلا هاي.
1: دور الجمعيات، دور دار الثقافة مثلا انها باش تستقطب، معناها ما يجيش فرد شخص، معناها انك باش تصور.
0: اغزيني سيد سيف راهو يسمع فينا ذكي في الاجابة، راه يقول لك وقت يكون عندك غير ربحية تولي انت تنظمي رحلات، وقت تكون عندك غير اجتماعيه تولي مسؤوليه جمعيات والسلطه وغيره.
1: انا واحده من الناس والحمد لله ما عنديش غير ربحيه. انا غير ربحيه.
0: تقول انت تهز السيد زغرت شويه وجو عربي في الكار وما تحكيش ليا هالسيناريو هذايا.
1: لا لا لا لا لا والله وهم يسمعوا فيا والله نوصل لك البشي اللي يفضل لي نهز بالسته بسبعه.
0: نعرف نعرف.
1: بلاش لا لي شيء. أنا الحمد لله مانيش مستحقة لها.
0: نعرف أي نعرف.
1: أنا ريتريتي شهريتي الحمد لله. وما ديفولمون ذاك لأني بالحق أنا كي خديت الريتريت عرفت قيمة المرأة القاعدة في الدار بالحق. عايشة موت بطيء.
0: تو نوصل وين فهمت كي؟
1: لأنها ما عند أنا بكري وقتي مملي. نجري ما بين داري وخدمتي وأولادي كي خديت الريتريت. ما عندهاش وين تتنفس المراه.
0: فراغ تقولي
1: فراغ كبير. فراغ كبير.
0: فهمت كيف.
1: عملت انا الرحلات هذه وهم يسمعوا فيا ان شاء الله يسمعوني البنات اللي يمشوا معي الكل. عبيت خرجت بالحق، خرجت مك ستريس، خرجت مك الضغط. يخرجوا ماذا بيا ما انا نزيد نقول لهم نهار تنبدوا ماشي لا تليفون ما تمسوش اليوم النهار اللي كنت يعيش واللي كنت يمشوا بالحقك اللي يعيشوا نهير مزيان ونوصل. والله مش حتى اللي ما عندهم مش حتى اللي عندهم بعد رحلتين ثلاثه نهزهم ببلاش تشجيع ليهم. مانيش عملتها ربحيه حتى طرف ويعرفوهم.
0: باهي سيدي المرة الرحلة الجاية أنا معاك الكل.
1: نمشوا علاش
0: لا؟ أنا نتمنى.
1: نمشوا.
0: نمشوا معاك. خلينا نمشوا شوية. مرحبا بك.
2: أهلا بك.
0: باهي خلينا نمشوا معاك، خلينا نتعرف عليك.
2: أنا طارق جبيلي ممثل قانوني وكالة أصفار فرع الكيف في فيروز.
0: باهي سي طارق، كي تسمع كيماك تخافش أنه وكالة أصفار تفكت لها رحلات وتفك لها الدور الوظيفي، وأنا تقول بالعكس هي عنصر مكمل، لأن كما هما يخدموا احنا نخدموا، كما ياكلوا الخبز احنا كيف ناكلوا الخبز.
2: هما بالعكس هما ريزون دو بليس احنا يشجعونا باش هكا نولوا نحن نتشجعوا باش نجيبوا عباد أخرى من ولايات أخرى باش نعرفوا بالكيف، باش نعرفوا بتراثنا، باش نعرفوا. بالعكس هما معناها حاجة سند للاجونسيات بالكيف، معناها حاجة تشجع
0: وتفرح كيماك كي تسمع بيع. معناها نسيت برك الله، معناها مرأة فكرت في دارها، في نقولوا نحن في دارها مع عائلتها، فكرت في وسيلة أخرى تشغل بها نفسها اللي هي وسيلة فيها تعرف يسموه المشروع مع الخطر، معناها إنسان فيه ريسك برشا برغم ذلك قاومت وخدمت بصفة فردية.
2: مدام الشريفة يعطيها الصحة، معناها كي وصلت وقت اخذت ريتريت هي في وقتها في خدمتها ما كانتش عارفه شنو قاعده تعاني المراه غاديك في الجهه في القلعة ولا في جريسه ولا كي قعدت عرفت بالحق المراه شنو قاعده تعاني، معناها
0: فهمتك
2: ولت بالحق تجتهد هي بالحق. تقول لك مانيش راني الغايه ربحيه، هي بالحق ماهيش الغايه ربحيه، هي معناها جيست حبت تتمنى هاك النساء هاك المضطهدين هاك البلاد شدت الديار وشد كذا حبت معناها ومع هكا تشجعنا هي معناها وهي وهما بالعكس هما يعاونوا فينا في ليزاجونس، يجيبوا لنا في المعتمرين
0: ما شاء الله هاي
2: معناها نكملوا بعضنا
0: نكملوا بعض. هنا معناها تقول انت تكسرت المسافه، ما عادش نحكوا تو على 70 كيلومتر وما عادش نحكوا على قرى خصبه، نحكوا على كيف وكهو
2: كيف
0: بالطبيعه. فهمت كيف
2: هي تو احنا تو تكلمنا مدام الشريفه معناها ما خمتش لحظه باش تجي وتجي للسهره الحلوه هذه وباش تعطي كلمتها وباش فهمتني كلمناها ونظر هكا جات معناها من القلعه. المسافه ما كانتش حاجه بس انها ما تحضرش السهره الحلوه هذه الليله
0: ما شاء الله. هنا باش نرجع لك توا، هنا انت بحكم انك تسيري وكاله اصفار، هذوما الناس هذوما اللي يخدموا نسموهم نحن بصفه فرديه يعاونوكم ولا يقلقوكم؟
3: والله للامانه فيهم اللي عاوننا وفيهم اللي قلق. فيهم ثم الجانب اللي يعاونك انه يكون مثلا يجيك انت ولا يمشي مثلا الجهه باش يوفروا له، يعني تكون اموره قانونيه كيما يهز مثلا ينجم هو يهز الجروب هذيك باش يهزها لبلاصه اخرى باش يمشوا يتفرهدوا ولا يمشوا في سواء في الشتاء ولا باش مثلا في الشتاء ولا في الصيف كيما ينجم هو باش يمشي يهز العباد هذيك يستقطب لنا عباد اخرى ينجم يجيبهم يعني للكيف، انه نحن عندنا برشا يعني ينجم هو لهنا في الكيف يجيب عباد اخرى. اما ثم العباد اللي تقلقك مثلا العباد اللي تقلقك انه يخدم عشوائي راح حضر عباد ورحله وفهمتها ويخرج يعني هذيك
0: تقول انت يخدم في النوار بطريقه اخرى يخدم في النوار اي نفهمك ربي يبارك لها. هنا خلينا نمشي توا الحنان. حنان كلمة تسمع كلمه الاراده اماني سامحيني اماني بوغاني كلمة تسمع توا اراده هذه كلمة الاراده نتاعك يتمش توا توافق تقول انت غدوه ان شاء الله في السيليا وهي في الكيف رحلات تجينا باش نجم نروج حاجات كما هكا.
4: بالطبيعه ماذا بينا هي تخدم العباد الكل معناتها تخدم الكيف ككل العباد الكل باش تسترزق معناها سواء اللي عنده بروجي فخار، فما اللي عندهم لي بوجي بارفومي، فما اللي عندهم الارتيزانة الكل، اللي عندهم النسيج، هذا تخدم الكل، هتسترزق معناها الكل بطبيعة، معناتها هما الوكالات الأصفار هما يجيبوا لنا معناتها معناتها نقول نحن السياح سواء من تونس وإلا خارج من تونس، باش العباد الكل تسترزق، ومعناتها ديجا يعني كيف تحيا كلها وتتعرف وكل شيء.
0: يعطيك الصحة، إيش رأيك في نسمة كيف تو؟
4: والله يا نسمة الكافية بامتياز.
0: بامتياز. طيب مجرد أنا خير نسمة كيف ولا نسمة جرد؟
1: الكيف معروفة بالنسمة الكافية،
0: وغادي في الجردة عندك من نسمة عادة النسمة مصيبة في الجبل قريبة التيلة وقريبة
1: الكيف عالية.
0: تقول انت أعلى منها.
1: اي الكيف عالية.
0: هني انت بتبيع الناس كي تجي الكيف تبحث تقول لهم راهو ثم نسمة عالية في الكيف نجم تصل كما تحب.
5: اكيد نحن الكيف العالي يعني نسمة الكافية بطبيعة.
0: ربي يبارك لك. نرجع صدواتنا بعد بطبيعة بعد لقاء نسوة مش أنا فين في الرحلة، مش نرجع لقاء ذكوري في الجزء الثاني ما تبقى من المنوعة، ونمشوا نسمة كيف عبر سهرية الليلة ليلة صيفية. عاود صدواتنا وعاود الأنغامنا.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: كيف العالية يا حميطة في الواقع لجبال كيف الفعل؟ واحنا موجودين بالقرب من جبال كيف، لكن برشا يقولك المنظومة تبدد في الكيف، من كانت صهرية بطبيعة متاع قريبة للدار قريبة للحومة، وليت صهرية في منتزهات وفضاءات. عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بك.
1: كل تصور زمان يتبدل، أنا نخرج الزمن يتبدل، من كانت صهرية تاع حومة
2: تتبدل
1: تاع معناها قاعدة متاع رجال كبار في الحومة، والولاد يروحوا على بكري ونسوين يسكروا عليهم، تغيرت المنظومة ولنا إيقاع الليل يشبه إيقاع النهار.
2: فعلا تتبدل فعلا.
1: أنت كيفاش تقبل ألف الليل أنه تخرج العائلة وتتفرهدوا؟
2: بالطبيعة خرج العائلة ندوروا نعمل شوية سبور في العشية ساعة قبل
1: العشية. تقول تستغلتي الجبالة دي باش تعمل سبور؟
2: هاي نعمل شوية سبور
1: باهي برشا.
2: ديما في العشية نعملوا سبور أنا والمدام ونعملوا دورة باهي ونروحوا.
1: باهي، خليني نمشي معاك توا. وليش الصيف في حد ذاته مكلف برشا؟ لأنه تغيرت فيه المنظومة. الصيف ما عادش انكماش وعولة وغيره في الدار باش نحضروا للشتاء. الصيف ولات عنده ميزانية لأن الخروج ما عادش خروج فردي ولا خروج نتاع عائلة. الخروج نتاع عائلة المرأة تحب تخرج من المطبخ، وإذا كان خرج من المطبخ زوجها يخلص عليها، وإذا كان خرجوا صغيرات يلزمهم يتفرهدوا. تراش اللي الصيف
2: هذه لازمتها من الأول احنا نعملوا لها معناها نعملوا لها معناها مجموعة تاع
1: ميزانية
2: كل شهر نحطوا لها طريف طريف طريف، نجي الصيف نقول واحنا نفرهدوا ولا بأس.
1: وفما اللي راه يقول لك على الاقل نفستنا ديني كانوا معناها في السابق يطلبوا مني باش نعمل ثلاثة ايام في طبرقه ولا ثلاثة ايام في منطقه سياحيه. كتوفرت فضاءات الترفيهيه هذه ومنها الفضاء اللي احنا موجودين فيه، تغيرت العقليه ولا بالعكس ما عادش ثم روتين منزلي وروتين نتاع ضغط درجات حراره، ولا ثم فضاءات نتاع ترفيه نجم نخرج العائله نتاعي وتفرطوا.
2: صحيح فرطوا تقريبا معناتها تنجم تقول في الزون تاع شهر شهرين نعملوا هذه. نعم لوك الخرجه نتاع ثلاثة ايام في كل مره في بلاصه حسيب. فهمتني؟ وهي عندي المدام هي القائمه بالرحلات هذه، نولوا هكا نمشوا نتفرهدوا ونروح
1: عادي. تقول انت مستفيد بطبيعتك في الرحلات هذوما.
2: هكاك صحيح.
1: يعطيك الصحه. باهي باش نمشي توا نرجع لك سي منصف. وقت تشوف احنا ديما نحكوا على ليزاكتيفيتي، وقت تقول ثم حركيه سكانيه. الآن كيف تقريبا 24 ساعة 24 ساعة تعيش حركية ومدينة لا تنام، لأن وقت نشوف مقاهي تخدم 24 ساعة ولينا فضاءات تخدم 24 ساعة تغيرت العقلية، يعني منطقة آمنة نجم فيها ديزاكتيفيتي ونخرجوا من عقلية أنه كل نشاط سياحي مش قدمي للزائر. الساكن المحلي يقول لك أنت وفر لي وين راه النجم نقوم بالنشاط هذاك.
3: والله في الموضوع هذا نحن برمجة نتاع ليكاليس هذا حطيناهم في البرنامج. كونوا معناتها السيركوي تاع البياض هو ركحة وغابة. نجموا نعملوا فيه ديكاليس كيما حكيت بكري قلت في بنزرت تاع في البيوبور يخدموا بليكاليس وانيماسيون. قلت نعم فهمتي نسمع رومبوان البياض السبولة نعملوا تورني تورنيات معناتها دو كاليس تروا كاليس وان شاء الله معناها هي قابله للتنفيذ.
1: صحيح.
3: نحن ان شاء الله معناتها نحرصوا في اقرب فرصه والصيف الجاي ان شاء الله نبدو فيها النشاط هذايا
1: ان شاء الله.
3: الصيف الجاي نكونوا ثم دي كاليس في الكيب.
1: باهي. ثم اللي راه لبعض المرات نجحت فيها دي كاليس هي بلديات سياحيه ولازم يكون فيها طريق فايفيا. باش غدوة الكاليس ما تعطلش حركة المرور والكاليس ما تعطلش أمبولانس متعدية ومناطق هذيك ربحت من تهيئة أما نجموا قيام من الأول باش غدوة أنت الكاليس تدخل بها لأنه غدوة نحب نشوفها في بن عنين أنا نحب نشوفها في مدخل البلاد. لكن يقول لك ساعات ضغط تاع حركة المرور نجم تعطل الفكرة وذاك علاش مش يولي عندي انحباس مجالي وكأنه عندي مجال وحيد اللي هو بياض مش نخرج منه.
3: صارت لي معناتها نوادر سيبت حصنها في البياض في الرومبون البياض وين السيركيلاسيون. صدقني ست حصنها مسيبين عاقلين حصنها هما ما مش معناتها ماهمش معناتها قلنا احنا صعب
1: هايزين ماهمش
3: صعب.
1: اه فهمت.
3: السيركيلاسيون نقصت والعباد ولات تمشي بهدوء وتتورس في الحصن.
1: اه فهمتك تبدلت. اه
3: دي فاسون انديريكت الناس نقصت من السرعه ونقصت من الجري. اللي عنده ولاد في الكهرباء ينقص يقول له شوف يصوروا بورتابل. ورغم انه معناتها رومبو البياض في حركيه كبيره حتى تطلع للحي الدير. ثم شكون قال لي سي منصف حصنتك مسايبه. اما خلينا نتفرجوا فيهم باللي
1: مسيس هذا خليهم
3: ديما سايبهم
1: بالعفويه
3: المده الاخرانيه الحصنه مش موجودين الناس الكل فقدتهم
1: بالضبط.
3: وهي انكونسيمون لا شعوريه. وانا حبيت شنو نعمل نسيب الحصنه بالذات قلت خلي العباد تشوف معناتها مباشره الحصنه نو مسيب في الطبيعه عاقل راهو ينجم يعيش مع البشر راهو ماهوش موجود راهو جمال راهو هويام فهمتي. ان شاء الله نبرمج الكاريس في مخي الكاريس هذانا والركحه نتاع البياض
1: البياض
3: نجم نخدم فيها والناس تشوف الكاريس راهي تنقص بسرعه.
1: فهمتي يعطيك الصحه سي مصر. باهي خلينا نشوفوا سي سليم. سي سليم خدمته خدمه باهي برشا يعيبوا في الكيف الفضاءات الترفيهيه والسياحه اقتصرت على الكيف الشرقيه والكيف الغربيه صحيح هي فيها ضغط ديموغرافي لكن صحيح تشهد موجة نسبيا نجم نقولوا بطيء لكن نجم نخرج من زمان احنا مركزية كيف الشرقية في الاستقطاب المملكة الترفيهية وغيره ونوصل في مرحلة ايضا كيف الغربية تكون موازنة ورافض للسياحة او على الاقل ترفيه كيف الشرقية
4: عادي.

0: ثم باش نوصلوا الى 3 بلديات سياحيه ان شاء الله في البرنامج في القليل في المستقبل القريب، وباش يتطور هالنشاط هذايا، وهو في حد ذاته كسياسه وكدعم لباش تكون المنطقه هي منطقه سياحيه وكسياحه بديله بامتياز. شكرا. نرجع للمعتمديه في حد ذاتها، كما قلت لك البرنامج موجود وبلديه الكاف موجود فيها دراسه استراتيجيه واضحه وفيها اصلا مشاريع للانجاز. ان شاء الله نرجع بعين الاعتبار للاداره ونشوفوا البلانيفيكاسيون نتاعهم، رزنامه العمل نتاعهم، لانه ما ثماش حتى اي موجب باش تكون منطقه بلديه تفرق على منطقه بلديه اخرى. ثم برنامج كبير قاعد يتخدم في الامر هذا.
1: فرحنا المره اللي فاتت في قبل مهرجان مايو، على الاقل نجم نقولوا شهر تراث، وقت نظفوا الحديقه والناس وقت يهبط الحديقه كانوا يكتشفوا فيها اول مره. يعني تغيرت حديقه من مفهوم مغلق مفهوم مفتح لين الناس تمشي لها، ولينا في البياض هنا كيف كيف منطقة جبلية كما كان يحكي سي مصر بكري شوية، كان منطقة معزولة كانوا ما يعرفوش كيف مازال يخاف منها، لين الناس تتغامر تحب المنطقة الخضراء تحب حاجة، معناها يكفي دفع صغير فقط. صحيح. الأرضية موجودة، الناس موجودة، بطريقة أخرى العقلية تقبل الشيء ذاك.
0: وقلتها قبيلة معناها في المداخلة الأولانية، قلت لك راهو الكافية في حد ذاته من اللي برشا ناس ما تعطيهمش ساعات القيمة اللازمة، لكن هما أصلا بالفطرة نتاعهم وبالواقع اللي هما يعيشوه بالمكان اللي هما يعيشوا فيه، هما رام عندهم مدنية خاصة ويتأقلموا مع البيئة.
1: ويقول لك يصرف برشا في التربية
0: ويبدعوا في التأقلم. يبدعوا ينجوا هكا. نشوفوا احنا ديجا الفضاء هذايا هو برنامج معناها نتاع كافي ولد الكاف، واستثمر فيه وغامر فك كذا، والحمد لله يخدم لباس، ونتصور حتى في عديد من المعتمديات والجهات اللي في وسط الكاف اللي هي ساعات كي تشوفها تقول تصعب باش تمشي لها، ولكن ما شاء الله موجودين وقاعدين يخدموا وقاعدين يتطوروا، بحيث ثم بيئه وثم عقليه مستعده باش تتاقلم معك الامر هذاك وباش تطورك الامر هذاك. وما ثماش واحد عمل تجربه، وانا نشوفه معناها النهضه الاخرانيه في الخمس سنين الاخرانيين معناها عدد المقاهي والتنوع في المقاهي
1: وفي الاماكن الترفيه
0: وراي بمساهمات هذايا، مازالت معناها ما حكيناش على استراتيجيات كامله نتاع دوله.
1: صحيح.
0: على صف اللي احنا نطلب انه تكون الدوله عندها برنامج قوي في الامر هذا يشجع، ثم مساهمات بتاع مواطن عادي، ثم مغامره وقاعده ناجحه وقاعدة تتطور وقاعدة تشوف في كثافة واعتبار، هذا هو المطلوب ومازال. وبالتالي المناطق الخضراء ما نقصوهاش، كما مثلا الحديقة، راي تاريخ وحضارة، راي الحديقة راي ما هيش الحديقة بتاع أمس ولا مازلنا ما شفناهاش
1: جزء من التاريخ.
0: الحديقة رانا بعدنا عليها وتو غادي نرجعوا لها.
1: صحيح.
0: الحديقة بكلها أثار وبكلها حضارة وبكلها تاريخ من عهد الرومان وما قبل الرومان، وهو موجود حاضر توا وتعيشوا العباد اليوم. شنو المطلوب؟ أكلفت هذيك، ثم برنامج كبير على مستوى الجهة وعلى مستوى البلدية باش ينميوك الأمر ذاك مع المجتمع المدني، وإن شاء الله نشوفوها ناشطة ونشوفوها فيها مشاريع ونشوفوها تقدم فيك الامر هذاك.
1: يعطيك الصحة. مشكور برشا سي مصراتي ضيفنا الليلة في صريط ليلة صيفية عبر موجات إذاعة كيف، تحية لك كبيرة برشا. سي نصف الحمدي نجاك تحية كبيرة برشا، وإن شاء الله على قريب نشوفوا حسننا في الجبل هنا.
2: إن شاء الله العام الجاي نكونوا دو ولا تروا كنيس.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك. ضيفنا نجاك تحية أيضا الليلة في سهرية.
2: الحمد لله.
1: ربي يبارك لك. مشكور برشا. وكالة الأسفار أيضا نمثل عليها، وكالة الأسفار ذكرنا بها.
3: وكالة الأسفار فيروز.
1: مرحبا بكم. إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس كلها. يعطيك الصحة. شكرا لك أيضا هنا، نحب نجاك تحية كبيرة برشا، لأنه في سهرية لأن السهرية كنت بحضانا وسهرين بحضانا في فضاء نسبة كيف. يعطيك
4: الصحة سي نبيل على السهرية الحلوة هذه وعلى الدعوة، ربي يبارك لك، وديما موجودين احنا مع إذاعة الكيف إن شاء الله.
1: ربي يبارك لك. شكرا لك.

0: سيدة أشريفة، نوجه تحية لك وللسكان القلعة الخصبة وقلعة سنين كلها.
1: شكرا. قلعة سنين وتجروين وقلعة خصبة وكلهم والكيف.
0: هنا السيد شكرا لك. أيضا أماني توا بغامي، نوجه تحية كبيرة باش ربي يوفقك، لأنه مشروعك في النهاية ما نجم يكون كان نجم نقولوا أمام اليدوية تاع النسبة قاعدة تخدم، قاعدة تحدي رغم الصعوبات.
2: شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة نتاعك، كانت سهرية طيبة ويعطيكم الصحة.
0: شكرا لك، شكرا زميلي عبد الزوبلي رافقنا تقنيا في المحطة الخارجية، زميلي هشام بن صحابة كيف بإذاعته الفنية كيف بلا مسات، وكان معنا أيضا في مرافقة كيفية من الكيف. نتقابل إن شاء الله في موعد لاحق عبر موجات إذاعة كيف. دمتم في أمان الله، صباح الخير، إلى اللقاء.

0: ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
1: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سويعة مزمين حتى معكم حتى الماضي ساعة نطرحوا فيها مشاغلكم، أكيد على المسؤولين يكونوا حاضرين معنا، مشكورين على الإجابة المختلف تساؤلاتكم. اليوم عديد الوضعيات، حاضر معنا سيلاس عبد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف. سيلاس عبد، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مدام.
0: مرحبا مرحبا سيلاس. إذا عندنا بعض الوضعيات اللي باش نتحدثوا فيها اليوم في لقائنا، إلى جانب موضوع على غاية من الأهمية باش نواصلوا، موضوع جراية التقاعد. نعرفوا برشا أصناف، واليوم باش نركزوا على جراية التقاعد للمبدعين والفنانين في لقائنا بين المواطن والإدارة. في البداية حبينا ناخذوا ثلاثة وضعيات نحكوا عليهم ونشوفوا حل بالنسبة لوضعية لطفي بن محمد ناصري يعقوبي ملحوظ تجروين اللي طلب منحة قارة. شنو نجم نجاوبوها سي لاسحت؟
1: شكرا مدام هوات. بالنسبة للسيد لطفي يعقوبي نبشروه ونقولوا له تم عرض الملف نتاعو على 10 جويدة، يعني الجمعة اللي فاتت وتمت الموافقة على مطلبه.
0: ان شاء الله هذه تحل مشكل وتحل
1: به الوضع في المشاكل.
0: اي طبيعي أي. جدا هذه يعطيكم الصحه ديما تتفاعلوا معنا وتجاوبوا مع مختلف وضعيات الخاصه بالمواطنين. طبعا الوضعيه اللي يعني حسب كل واحد والوضعيه، اذا كانت تكون وضعيه واستعجاليه يتم النظر فيها يعني في ساعه وايجاد حل، واذا كان وضعيه تستنى هكا علاش ليه واحد ياخذ وقته. الوضعيه الثانيه تتعلق بسلهادي العبيدي من الدهماني، يطلب بطاقه علاج مجاني، يقول راني قدمت المطلب وراني نستنى التوا ما تحصلتش على البطاقه.
1: بالنسبه لسلهادي العبيدي ما عادش باش يستنى، كيف كيف تم عرض الملف يوم 10 جويدة 2026 وحظي بالموافقة.
0: نمشي الوضعية رفيقة بالحق، هذه وضعية تستحق واحد ينظر فيها ونقولها حل إن شاء الله. مدام رفيقة بوغانمي من تجروين تطلب مورد رزق، هي رأيت البطنة قبل يعني وفي خلاف مع زوجها، وعلى أساس وقتها على أساس يعني إذا كان باش تاخذك الورقة متاع الطلاق متاعها، لكن راعت صغيراتها أولادها يقروا الكل ورجعت يعني لعائلتها، بقى توا زوجها عامل يومي يعني نهار يخدم ومدة كاملة ما يبقى ما يخدمش، ظروف أقوى منه، تحب هي تقول حاجتي بمورد رزق. المورد الرزق هذه هي تسكن في تجروين حي الساقية تقريبا خارج تجروين شوية، هو فهمتني وعملت المطلب، وإذا كان فما إمكانية تتحصل على مورد رزق.
1: باهي للتصحيح مدام عواد، في ما عملتش المطلب راهو، وانا ديما في في في برنامجي نبسط الكلام ونقول دق الباب واسمع الجواب. بالنسبه لمدام رفيق فلتتفضل الى الوحده المحليه للنهوض الاجتماعي بتجروين في بالهم بها ويستناو فيها وتمشي ويعطيوها قائمه الوثائق اللي واجب ايداعها، فهمت، الوثائق المطلوبه الكل، وسيتم التعهد بمطلبها واجراء اللازم كيف الناس الكل ان شاء الله. اما يلزمها تمشي مثال تتحرك شويه تمشي للبحر الزميلات غادي تو يفرحوا بها ويقولوا شنو اللازم.
0: لازم يعني بخصوص مورد رزق
1: اكيد
0: نحكي هو هو باش نكونوا واضحين سي لاس عبد، راهي تاخذ في المنحه.
1: اي في بالي
0: اي تاخذ في المنحه يعني هي فما امكانيه
1: مورد رزق هذوما الا اللي عنده كارني ابيض واصفر، لكن بعد 6 شهور وقت ينجح المشروع باش تنحالها المنحه والكارني الابيض.
0: هذا وش حكيت معها؟
1: تقعد تقعد ويحكيوا لها وهي تختار بين الثنيه هذه او هذه،
0: يعني ما غير تعمل المطلب اخر المندوبيه المراه هنا في الكيف، يعني تبدا الانطلاقه تعمل المطلب فميك، لانه هي رايقه هي سبق هي سبق ومشيت لهنا للمندوبيه واعطاوها الوثيق باش تحضرهم، فهمتني، مندوبيه المرأة وما حضرتش.
1: انا زملائي راهو حسب المشروع فما مشاريع واعده وناجحه وشجعوها وكل شيء، ويقول وقتها يقنعوها انها ما عادش تخمم في الكاميرا خاطر بعد باش تولي هي عندها باتونت وتعمل افيليسيون وتعمل ديكلاراسيون. واذا كان شو اسمه المشروع نتاع كيما نعرف حكاية فارة بتاع تلقيت مصروفة ما ننصحوهاش احنا، ما انا باش تخسر منا ومنا.
0: يعني تكون تاخذ راي تاخذ راي واكيد
1: وتشوفوا واحنا نعاونوها في كل شيء حتى اللي تيد وكل جدول المشروع والتكلفة الكل ماهيش باش تصرف حتى شيء، هي باش تقعد على كرسي واللي يقولوا لها جيبوا وكعوا.
0: هذا هو عندها بنتها في الجامعة، ولدها يقرا ما نعرفش باك نجح ولا المهم، يعني عندها التزامات باش
1: فما مشاريع ناجحه برشا وبالعكس نجح هو ويخدم في ناس اخرين معاه.
0: صحيح صحيح.
1: أيه.
0: يتوسع المشروع وينجح علاش لا.
1: هذا
0: بالنسبة للوضعية سيدة رفيقة، إذا كنت تسمع فينا تقدم المطلب نتاعك للوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بتجروين إن شاء الله وتاخذ الرأي الصالح باش تعمل المشروع نتاعك. سي لسعد توا عنا الموضوع اللي تحدثنا فيه سابقا ووضحته بالنسبة للجالية التونسية خارج حدود الوطن بخصوص حصولها على جراية التقاعد، زاد القطاع غير فلاحي والقطاع الفلاحي، وحكينا
1: على جراية التقاعد بصفة عامة.
0: بصفة عامة أصناف.
1: اسمح لي تو نذكر بشنو هو
0: الريكاب
1: اللي يقول هكاك نعملوا ريكاب ونكملوا آخر نقطة.
0: احنا
1: حكينا جراية التقاعد بالنسبة للعملاء غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي والعملاء غير الأجراء في القطاع الفلاحي وجراية نظام العمل التونسيين بالخارج وحكينا على نظام صغار الفلاحين.
0: ايش
1: قعد عنا تو النظام الاخير هو نظام المبدعين والمثقفين. هذا ما يستوجبش فلسفه كبيره. جست ضروره امتلاك بطاقه مهنيه من وزاره الثقافه.
0: اي
1: واضح؟ بموجب الوثيقه هذه اوتوماتيكمون يلزم ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل لافيلاسيون نتاعو هذاك. باهي السوفي يدخل ولا من منخرطين للصندوق وجب خلاص مساهمات.
0: اي
1: باهي مساهمات وقتاش يفتحوا له الحق في التمتع بالجرايه؟ وقت يلمد على الاقل 10 سنوات مساهمات. واضحه؟
0: واضح.
1: لو قلنا بطاقه مهنيه شهاده انخراط ومساهمات 10 سنوات فما فوق. باهي وضروره بلوغ سن 60 من العمر. هكا هو سهل الحكايه.
0: سهل يعني جوست الوريقات هذوما وامور الشروط هذوما يتحصل على جرايه التقاعد
1: باذن الله.
0: باذن الله هذا هو ان شاء الله. هذا فيما يخص الاصناف جرايه التقاعد ان شاء الله حصلت الفائده.
1: واحنا كل مع سيادتك مدام عواطف كما سنسنا عودنا مستمعينا نختاروا موضوع اخر اللي يشغل بال الناس وان شاء الله نوضحوه للناس الكل
0: ان شاء الله. حبينا نشكرك سي لسعد الهرميس المدير الجاوي للشؤون الاجتماعيه بالكيف، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات والى اللقاء.
1: سلام
0: سلامه. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات اذاعه الكيف.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. حبينا المرة اللي فاتت طلبنا سي إبراهيم بالعيد الفقيري من غار ديما، مدرسة الرومانة عين الرومانة الملسنية، اللي خلصوا المناقل تقريبا عندهم 9 أشهر ويستنوا في الماء. اتصلنا بسي سفيان الخزري رئيس اقليم الصونات جندوبة وجاوبنا المقاول، يقول لك راني توفرت المناقل وقاعد نركب في المناقل، اليوم اخرهم يعني بريسك عندهم اكثر من جمعه وهما يخدموا وركبوا المناقل. هذا شنو نجمو نجاوبك سي ابراهيم؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون عندكم الماء اكيد، واحنا في الطقس هذايا في الحر هذايا نفرحوا وقت اللي يكون عائله والا دوار عندهم الماء الصالح للشرب. كلمنا المقاول مباشره انه المناقل توفرت المده اللي فاتت وقاعدين يركبوا فيهم واخرهم زوز مناقل اليوم كملوهم. هذا شنو نجمو نجاوبك سي ابراهيم بالعيد الفقيري من عين الرومانه غار ديما؟ لقانا اكيد مازال متواصل معاكم مستمعين. احنا حابين زيدا نجاوبوا سي بلقاسم الشيرني، جاوبنا سي نبيل العلويني مدير مكتب السيناسيس الكاف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكاف، لكن ما امكنناش الحصول عليه على كل. هو جاوبنا الجمعه اللي فاتت يقول لي راني في اجتماع في يعني في الاداره العامه والملف يعني متاع السيد هذية درسوه في طور الدراسة ومسألة الانتقاء زيادة، وبحول الله يجاوبوه في أقرب وقت يعني يتحصل على المنحة القارة إن شاء الله ودفتر العلاج المجاني باعتبار أنه عنده مرض مزمن ويعالج وإمكانية اللي يتم بتر الساق متاعه من الجمش يشتغل، هذيك عليه من حقه يتحصل عن منحة القارة ودفتر العلاج المجاني، لكن نستنوا في الرد متاع الإدارة العامة بعد عملية التصفية يرجعونا أكيد على الواتساب وإلا وثيقة رسمية تكون مصحة من البي دي جي وإحنا نعلمه بحول الله يأخذ الحق متاعه. عديد الوضعيات الأخرى في الحقيقة سي محمد الأخضر العبيدي مشتيت له النبر يحكي على الطريق، احنا علمنا تجهيز الكيف ان شاء الله يجاوبونا في اقرب الاوقات. زاد مهدي من ابو سالم بخصوص ازاله الاكواخ، زاد كيف كيف بلغنا المسؤولين، مستنوا في الرد وقت يكون حاضر المسؤول معانا راهو ما نبخلوش يجاوبكم اكيد ونلقوا حل عديد الوضعيات. نفرحوا برشا وقت تحل عديد المشاكل الخدمات الموجهه للمواطن خاصه الماء الصالح للشرب. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات اذاعه الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار الإذاعي بين المواطن والإدارة حتى الماضي ساعة. وقيت باش ناخذوا تليفوناتكم في ركن صوت المواطن على 78 227 700 لطرح مشاغلكم. ناخذوا التليفون الأول. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
2: محمد الأخضر العبيدي، أنا مشتاق لمنطقة مع تنبيه نبر.
1: مرحبا بك سي محمد الأخضر.
2: عايشة كيفك؟ بالله تو نحن الطريق ما عندناش، ما نطلقوا فيه، حتى الطريق مكسر خلاص. والله لو جيو تشوفوه ثم بلاصة على بلاصة العرض نتاعو ما تلقيش نتاع 50 سنتي. والنقل ما عندناش، ما نطلق يعني ما من نطلق الغزلان حتى الشتات لأنه ما عندناش، وبرشا رخص ماخذينهم بس منطقة الشتات وما يجوناش. وعندك الماء زين الماء تو
1: سي محمد، سي محمد سامحني سي محمد، سي محمد
2: تو ما جماش
1: سي محمد. لحظة، الطريق تل الغزلان شتات لقداش من كيلومتر؟
2: والله يمكن ثم نطاي فيه 12 كيلومتر.
1: 12 كيلومتر؟
2: ايه
1: بيه. نحنا رانا بلغنا التجهيز على الموضوع هذا، انت ما طلبتنا تقريبا عندك جمعتين التالي هكا ولا لا سي محمد؟
2: ايه
1: كل احنا نطلبوا في المسؤول باش يجاوبنا، حابين يكون معنا سي فاضل الكرعاوي يجاوبنا على المشاريع هذه المدرجة في 2026، وإلا في المخطط الخماسي اللي تم مؤخرا الموافقة على كل المشاريع. على كل قلت لي الطريق هذه 12 كيلومتر
2: يمكن كيف 12 كيلومتر، أكثر أقل حاجة.
1: المهم الموضوع الثاني اللي هو يتعلق بالماء الصالح للشرب.
2: الماء هو عاملين حافرين كل البيارة حفرتها الحاكم عم تاكل الفلاحه، صارفين عليه مليارات. معدين الزيقوات الحلاقين معدينهم وبنينا بلاصه سبابل. ولتو ما تم شيء، عندنا شيء 8 سنين ما تم شيء.
1: سبابل وقتاش مازالوا ما ركبوش المناقل؟
2: ما ركبوش.
1: عملتوا مطلب سي محمد الاخضر؟ عملتوا مطلب سي محمد الاخضر للولايه
2: للدراسه نتاع حفران لبيرا زوما من الاول.
1: سي محمد الاخضر، هي راي تمت الدراسه بما انه تم مد القنوات وبقعه المناقل موجوده، لكن توا يلزم مطلب جديد للولايه عن طريق عضو المجلس المحلي تبعكم في نبر، فهمتني؟
2: نعم.
1: تل الغزلين بالضبط اللي الممثلكم في تل الغزلين، وباش يشوف الموضوع هذا لانه سيد الوالي يتصل بالصونيد، الصونيد تعمل الدراسه نتاعها وقداش الميزانيه وتتكفل بها الولايه. فهمتني؟
2: مش الصونيد هو تابع الفلاح،
1: تابع جمعيه المائيه.
2: ايه تابع جمعيه المالين تاع الفلاحه، مش تابع الصونيد.
1: اي على كل، اذا كان صونيد والا تبع يعني، المهم هي تبع التنميه المندمجه يعني، نشوف في الولايه ان شاء الله الموضوع هذا. على كل احنا تول نشوفوا الفلاحه ونجاوبوك ان شاء الله مندوبي التنميه الفلاحي.
2: بالله يزيد وسيله النقل، وسيله راهو النقل شوفي
1: طبيعي جدا، الطريق ماهوش مقدود، ما النقل ما يتعداش فيه.
2: على واحد ياسفل في المدرسه سامحني يمشي عرض للغزلان باش يجيب المعلميه.
1: واضح واضح.
2: كي تبدا سمع عطله نتاع الكلام ده ما نمشوش نحن.
1: سي محمد سي محمد باختصار تعملوا مطلب جماعي عن طريق يعني العضو المجلس المحلي تابع تل الغزلان للولايه، وهم ينظروا في الموضوع هذا، مساله النقل ومساله زياده الماء الصالح للشرب. واضح؟ شوف مع المندوب التنميه الفلاحيه. شكرا ليك، احنا تو نشوفوا مع المسؤولين ويجاوبوك. نمشي للتليفون مويلي. مرحبا، شكون معنا؟
3: الو،
1: عسلامة. مرحبا،
3: رشيد من طبرقة.
1: نقص شوي في الراديو ياسر رشيد باش نسمعوك، باش يرجعش لينا ليكو.
3: رشيد احوات من عبد المجيد طبرقة.
1: تفضل.
3: رشيد حويت من معتمدية تبرق.
1: مرحبا تفضل.
3: بالله أنا نحن نشكي على الماء، تعالنا 15 يوم الماء مقصوص علينا، منطقة الطفالة.
1: ايه؟
3: فهمت؟
1: ايه؟
3: منطقة الطفالة، تم دوار بحثنا عنده الماء، ونحن ما عدناش ماء، ما نعرفش إلا ما يوصلناش الماء، ما يقارب 50 بيت ولا أكثر.
1: ايه، أنتم في صعدة، في صعدة هكا؟
3: لا لا لا، صعدة الأعلى منا عندهم الماء.
1: واضح، واضح، سيرشيد واضح. احنا تو نشوفوا مع سي سفيان رئيس الاقليم ونجاوبوكم ان شاء الله شنو هي الاشكاليه الموجوده ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. عنا تليفون موالي عايد ناخذوه. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، عاود لي لسه.
4: الجاري لمجد من غير دماء.
1: مرحبا تفضل.
4: بالله انا من 2018 جت شركه
1: سامحني ما غير تعمل لي اشهار للشركات يبارك فيك. شنو هي الاشكال المطروح؟
4: جات شركه خدمه الكياس وكهو ماشي نيت باش
1: نتمنى في غار ديما،
4: في غار ديما وطريق الجليل، بغار ديما ومعبر الجليل،
1: طريق الجليل. اي بي
4: اي انا جات ساكن لوطه منها في منحدر
1: انت هي اه
4: وكانيفو من الحد نتاع الجزائر حطوه قدامي وانا عندي طريق نتعدى عليه.
1: كيفاش سي لمجد
4: جابوا هذا الكانيفو اللي يعدي في الماء؟
1: اي
4: حطوه في قدامي، ثم قنطرة حطوه، ثم ويد قدامي.
1: ايه؟
4: وانا عندي طريق نتعدى عليها، قصت الطريق. جاء سيد المدير تاع التجهيز.
1: ايه
4: كلمته قلت له سيد المدير هاك تخزر شوف الشعب كيفاش الواد كيفاش قاص الطريق وكذا، وانتم حطيتوا زيت الكانيفو باش يعاون. فهمت؟ كلم مدير الشركه قال له تعمل له كعبات ضالوب باش يتعدى عليه.
1: ايه
4: فهمت؟ ومشى. قعدت نتبع في الشركه، نتبع في الشركه، يهزت روحه ومشت. رجعت للسيد المدير انت ونقد وانت ونقد وانت ونقد ولليوم عليك عملوا مع سي توفيق الشارني بارك الله فيه كما يقولوها، عداني للسيد المدير قال لي تم اتصل بالفرع نتاعنا في غار ديما.
1: ايه
4: اتصل سيد المدير بارك الله فيه بحسن ضايع متكلف في غار ديما، جاني لهنا جاء عاين المكان وعاين البلاصه اسناه. فهمت؟ عين المكان وقال لي باهي تو نجي نقد، في تو نجي نقد، في تو نجي نقد لليوم عليك. فهمت؟ والله عندي امي طاحت تكسرت مخاريقها الاثنين، الحمايه ما لقيت منين تمر قدها.
1: بي سي لمجد سي حسن اخر مره وقتاش جاك؟ وقتاش قداش عندها من شهر الحكايه؟
4: عندها برشا، عندها جي 7 شهور من اللي جاها، وكل يوم عندنا، كل يوم عنده، كل يوم يقول لي غدوه.
1: باهي باهي سي لمجد، نشوفوا المساله هذه مع التجهيز ان شاء الله ونجاوبوك. شكرا شكرا على الاتصال، الى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا. باهي نمشي فاصل غنائي وتطلبونا على 78 227 700.
5: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: راديو كاف FM.
2: مرحبا بكم مستمعين مواصلين مع تليفوناتكم، تطلبونا على 78-227-700 في ركن صوت المواطن في برنامج بين المواطن والإدارة. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: معك عماد الدروازي مش كافي.
2: مرحبا سي عماد، شحوالك؟
3: شحوالك أخوي؟
2: الحمد لله الحمد لله، نسألوا على أحوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير،
3: عائلتكم كلها بخير،
2: يعيشك سي عماد، ربي يفضلك
3: والموسع كل، يعيشك، نسألوا على حوالكم رمضان،
2: الله يخليك.
3: والله أنا ربما ندخل معك أول مرة.
2: مرحبا.
3: يعني على مصلحة عيشك حسن أخلاقك، والله أنا نطلب بكل لطف من السيد رئيس البلدية متاع الكاف بن خليفة فيما يخص الطريق. نحن تعرفي اللي حي الدير متنفس متاع البلاد كاملة، راي الناس الكل تخرج الحي الدير في السخانة، هاك تشوفي موت السخانة الناس كلها خارجة، وراي مدخل البلاد راو اللي المسؤول يجي راو يدخل على حي الدير ما يجيبش من لوطة، وراو عنا نافورة وعدونا بها لحياة اللي من تنادي ما فيها باش، عنا منتزه ما سمى حد شيء، عنا الطريق اللي دارت كلها في حي الدير تو نقولوا شي هشام، راهو الطريق راهو محفر الكراه براهي مشت الكل، تاكسيات ما عادش داخله وعندهم الحق، المريض يبقى يعاني، راهو عندنا كوليج راهو داخل فيه ما يزيد على 800 تلميذ خاطر العمل ولا سادة، يعني ما فيها باش طير لفته، عندنا مقاسم جديده متاع سنيت الناس الكل سكنت، يعني هذايا راهو انا راح انه شويه تقصير سي هشام بكل صدق، حتى كان سمعت مره دخلت معاه في منبر اعلامي وعد لكن من المرة هذيك لا حياة لمن تنادي، هذه هي مصلحة عامة للناس كل، نحن ماذا بينا بلادنا تقدم شوية، خاصة وأن المنطقة هذه خاصة حساسة في أسد الحاجة، بو مانيش باش نطال أنا ببلايص أخرى حي كذا حي كذا، ماذا بينا الكاف كاملة تعم عليها الخير نحن، ما ينجموش نقدموا إذا كان بالوضعية هذه، يعني بكل صدق أنا لا تقصير، تو العامل يمشي على خوه.
2: سي عماد ما تحكي على الطريق هكا ولا لا، يعني وين تنحتك الطريق اللي تنحت منه لدودان والواحد الطريق هذاك هو اللي تحكي عليه؟ ما
3: شوفي مدام لو عندنا مدخل الداخل وين المبيت الجامعي في كابينيغ الداخل، عندنا الداخل كوليج يا مدام،
2: فهمتك يعني لهنا سمحني سي عماد تحكي عك الانزلاقات الأرضية الموجودة وين كما ذكرت البلاصة هذه وين المحكمة، محكمة العقارية هكا تحكي؟
3: لا لا لا مدام اللوطة ذيك مشي ذيك مشي ذيك تعني لجملة تعني الشيرة الأخرى على اليمين،
2: واضح
3: يعني بالمنتزه وانت داخل الداخل العام على أخوه، نطلبوا ويبعثوا عامل وبرويطة متاع جرافيي يشدوها تجي مطرة ترجع لحفر أكثر من بك، الكراه بكل طابت التاكسيات ما عادش تحب تدخل تقول له ماشي الحي الدير كاين يشد،
2: واضح سي
3: عماد، وجه البلاد تريد خويا يقول له والمنتزه علاش يتنحى والنافوره علاش نستنوا فيها هذه تكلمنا عليها من الشتاء قال لك تو رجعوها، بين استقلال تحب تسمى هواء الناس يجونا ضياف نحبوا نعملوا منطقه سياحيه في الكيف راهو هنا عندنا وزاره السياحه راهو سيدي خويا نحبوا افكار جديده راهو،
2: واضح سي عماد
3: باش نعمل دودان و و و و و زيد من تو مورا وكذا كان باش نقدموا خلينا نقدموا نحطوا دينا في دين بعضنا، مرحبا ما سماش لا فايده من الحديث فارغ راهو،
2: واضح سي عمي، واضح. شكرا لك على الاتصال وعلى طرح المشاغل هذه. شكرا وإلى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا.
1: الو، عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟
1: منجي زروق مصر.
2: مرحبا سي منجي، تفضل.
1: والله يا اول حاجه صعب شكرك، نشكرك انت على البرنامج نتاعك ومتنفس الوحيد للمواطن.
2: مرحبا،
1: تفضل. على الاقل يفرغ قلبه على الاقل. مدام عواطف هنا عندي منقاله نتاع ضو خلصتها في السيق في مكتب مع تتبع سليانة. حتى قالي تو قصتوا هيك، ما حبوش يقصتوا. هي اصلا منقالة عادية نتاع مقر نتاع الجمعية بلتنا الدولة، مقر الادارة. فهمت؟ اسمع فيا اختي.
2: سيمونجي ما فهمتكش، منقالة تابعة جمعية تحكي؟
1: تابعة جمعية، عملوا لنا واحدة كالإدارة بلاش ضو، حابين ندخلوا لها ضو. فهمت؟ اسمع فيا اختي. مشينا خلصنا، طلبوا علي الشهادة في تصرف في عقار، جبت لهم الشهادة في تصرف في عقار من عند العمدة. خلصت 260 دينار، طاحت عدد 66000، السر 9 669 كل جمعة يقول لي أنا جايك الجمعة ذي، أطلب ترافو، ترافو من التليفون. فهمني أختي، والله إنه نجوم باش نعملوا اجتماع، تعرف في مشاكل الماء في الصيف، نعملوا فيه على الضوء تاع التليفون في الليل. فهمني، شوفينا بالله الحل عايش أختي.
2: بي سيمونجي، أنت تابع جمعية مائية؟
1: إي جابها، هي جمعية مائية منقلة عادية، ما تابع جمعية مائية. فهمت؟ شوارنية مكثر.
2: شوارنية مكثر.
1: منقالة عادية يا مدام عواطف.
2: واضح، واضح سيمونجي. تو
1: نشوفوا معاه. عملونا ثانية معناتها نعملوا في الاجتماعات على ضوء التليفون.
2: واضح سيمونجي.
1: خذي عندك العدد اللي يطلب.
2: سي سي، شكرا لك سيمونجي، شكرا لك على الاتصال، وإحنا تو نشوفوا ستيغما أكثر. شكرا لك وإلى اللقاء. ناخذوا التليفون موالي. مرحبا. عسلامة. تطلبونا على 78 227 700. ناخذوا تليفوناتكم أكيد، طرح مشاغلكم، وقت يكونوا معنا المسؤولين حاضرين علاش لا نجاوبوكم على مختلف تساؤلاتكم. فاصل غنائي يا عيد، ومرحبا بكل تليفوناتكم.

مواصلين معكم لقانا وناخذ تليفوناتكم دي مع 78 227 700. اتصلت بنا على الباج فيسبوك راديو كيف تيسير عبيدي من منطقة قرقور سقية سيدي يوسف، تقول الماء صالح للشرب مقصوص علينا عنده عامين، هذوما تابعين الفلاحة، تستفسر علاش ما تمش يعني عملية الصيانة والإشكال المطروح شنو بالضبط. على كل احنا نتابعوا الموضوع هذا مع مندوبي التنمية الفلاحية بالكيف ونستفسروا على زوز مسائل فيما يخص المنطقة قرقور سقية سيدي يوسف، وكذلك عديد المناطق اللي تابعة ولاية الكيف، برشا بلايس مقصوص فيها الماء، اتصلوا بنا في الكواليس وزاد على امتداد الأسبوع يعني اتصلوا بنا. على كل احنا ديما نقولوا إن شاء الله تتم عملية الصيانة وإصلاح العطب الموجود على المضخة تابعة تجروين زيدا منطقة المضخة العباسية، حاجة كيف نهاك اتصلوا بنا المرة اللي فاتت يقول لك الماء مقصوص علينا، وصارت حتى يعني تسكير الطريق، غلق الطريق شير التجروين زيدا قنطرة ملاق. على كل احنا بلغنا المسؤولين في اقليم صناد الكيف وان شاء الله يتم اصلاح العطب في

أقرب الأوقات. على تليفون عيد، على كل نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية بخصوص مطالبكم. إن شاء الله الأسبوع المقبل يكونوا حاضرين معنا المسؤولين ويتم حل مشاغلكم فيما يخص الطريق والماء الصالح للشرب خصوصا. شكرا لكيب تكنيك، يعطيك الصحة عيد الجندوبي في الأخراج الرقمي، نزار الهريغي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مكرم عويدي في التأمين الهاتفي، رحمة ويونس في الديجيتال، وتحييكم عوض في اليعقوبي. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في عشوية الصيف. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

يا رب، معترف بكل صغيرة وكبيرة، لكن عفوك مفزعي. يا رب، لو أخذتني وجزيتني بالسوء سوءا طال فيه توجعي. هيهات ما جرمي ولو وسع الدنا، من عفوك اللهم قدت بأوسعي. يا رب، أستر خلتي وكأنها عار، فلست على سواك بمطلعي. إن كان ضري لا يفيدك فامحه، أو كان نفعي لا يضرك فانفعي. يا رب يا رب، فاغفر كل ما سارت له رجلي وما مدت إليه أذرعي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وعلى منازل الآخرة. اللهم وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء. صباح الخير والرضا.

سبحانك أنت الله الرفيع الباقي، سبحانك أنت الله الوهاب المعطي، سبحانك أنت الله الولي البصير، سبحانك أنت الله الكفيل المستعان، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان.

سبحانك أنت الله المنعم المتفضل، سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أنت الله خير الفاصلين، سبحانك أنت الله خير الناصرين، خير القادرين، خير الوارثين، سبحانك أنت الله خير الزاهدين، سبحانك أنت الله خير المعطين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

وسبحانك أنت الله الرؤوف الرحيم، الملك القدوس السلام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت عنه. أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك. تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك، فعد علي بفضلك وجد علي بأحسانك، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت ربي الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، ويا عفو اعف عني، ويا رؤوف ارأف بي.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، واستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت ولك الحمد.

اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد أنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. أنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، وأنت القريب وأنت المجيب.

يا رب، في قلبي كل واحد منا الآن همّا أنت تعلمه، ففرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين اللهم عن المدينين.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك وأنت الله الرحمن، وأدعوك وأنت البر الرحيم، أدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها ربي عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا الفرج من حيث لا نحتسب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا الله يا مجيب الدعاء، وكلنا أمرنا إليك، فلا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تجعلنا نحتاج غيرك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا وحسبنا وملجأنا الأول والأخير.

اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وامسك بقلوبنا وهبها في كل سجدة لوجهك الكريم لذة الخشوع. اللهم وفي هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خير، خير كثير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة.

اللهم أرح وأرح، ثم هون وهون، ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، كل نفس نادت وبكت وقالت يا رب.

صباحكم سعادة من رب كريم، إن طلبته أكرمك، وإن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك. صباح الأمل بالله والتوكل عليه، أنتم فقط قولوا يا رب يا قريب.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم جمل صباحنا برضاك وبالصلاة على الحبيب المصطفى، صباحا جميل يترك أملا يكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

وباسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار الرحمن. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي. الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: أهلا وسهلا بكم فلاح دوام، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. الفلاح دوام يمتد على حصيله أكثر من ساعتين فيها جملة من المواضيع. الشغل الشاغل في هذا التوقيت تحديدا هي الحرائق المسجلة في الآونة الأخيرة في الغابات بشكل مباشر، وأكيد ثم تداخل بين الغابات وبين الأراضي الفلاحية والغير، وهذا يعني في كل الحالات اللي يهمنا كونه ربي بقي الستر، ولكن هذه الحرائق أدت إلى يعني خسارة مئات الهكتارات من الأشجار الغابية ومن الثروات الغابية. إن شاء الله ربي يعوض علينا، وإن شاء الله إن شاء الله ذاك حد الباس في كل الحالات. اليوم باش نختاروا جبل، باش نحكوا على الحريقة، صارت في حريق في ولاية الكيف تحديدا، نحكوا على جبل البطومات، جبل بوغانم، جبل عبد الرزاق. الحرائق يعني السلسلة من الحرائق بدت 4 أيام التالي تحديدا ومستمرة، وإن كان بشكل أقل إلى اليوم، هذا بالإضافة إلى الجيوب النارية. إن شاء الله بإذن الله هذا الحريق يعني، وإن كان في وقت سابق وصلنا لمرحلة يعني السيطرة على هذا الحريق بنسبة كبيرة، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني في المرحلة الأخيرة. اليوم باش نحكوا على هذا الحريق، وباش نحكوا على سكان الغابات. سكان الغابات اللي اليوم أكيد تحية لكل اللي رابطوا في هذا الحريق، من حماية مدنية، من غابات، من كل الأطراف المداخلة، من حرس وطني من غيره، ولكن سكان الغابات في معاضدة مجهود السلطة الجهوية وغيرها، لأنه ثم تعزيز جت من ولايات أخرى في حماية الثروة الغابية وفي إطفاء الحرائق. اليوم حبينا في ركن غابتنا الكنز المنسي باش ناخذوا معنا فلاح يسكن أكيد على مشارف الغابة، سي سامي بالعايش، اللي يعني عاذر بشكل كبير وكبير جدا مجهودات كل الأطراف المداخلة لإطفاء هذا الحريق. على شو كيفاش تو نعرفوه، دون أن ننسى اليوم عنا موضوع على غاية من الأهمية، باش نحكو على الخلاص منح الفلاحة حوالت متاحهم فيما يتعلق، هذا هو الحصار الفعلي، لأنه تحديدا كيما الصغار ياخذوا الكرنيات يشوفوا العدد متاحهم، الفلاح نهار اللي ياخذ الماندا يفهم القمحة متاعه كيفاش تم تعييره، على أساس لأنه السوم ذاك هو يجي بعد تعيير الحبوب اللي قبلها سواء قمح ولا شعير، وعلى ظل التعيير ذاك يتحدد السعر إلى أي حد هالتعيير، سلم التعيير السنة كان يعني في صالح الفلاح، وخاصة اللي للأمانة عم الطار فيه بعض الأمراض والسوائب ولا غيره ساهمت بدرجة كبيرة وكبيرة جدا باش يعني ثم بعض النقاط في سلم التعيير كانت مش في صالح الفلاح. في قراءة على خلاص الحوالات وتحديدا على بعض هذه النقاط باش يكون حاضر معنا بعد شوية سيمون العبيدي رئيس الاتحاد جهه الفلاحة الكيف، هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى بسترقولها في متفرقات باختصار فلاح دوام. أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنا عودة والانطلاقة باش تكون من ولاية الكيف والحديث عن سلم التعيير وخلاص مسحق الفلاحة بعد شوية.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع في الحدوام. أولى المواضيع متاعنا الحديث عن خلاص مستحقات الفلاحين، الحوالات، المنح متاعهم. أكيد بدأت تصب عندها أكثر من 10 أيام تحديدا، وخاصة في علاقة بهالمستحقات هذه إلى أي حد، وأكيد مربوطة بسلم التعيير. كانت منصفة للفلاح قراءة، لأنه أكيد ثم مطالب إعادة تعيير، وفلاح ينجم يعاود يطلب إعادة تعيير الحبوب نتاعو، ولكن ما يعنيش يلزم. هذه فرصة باش نحكو على هذا الخلاص وسلم التعيير. سيموني العبيدي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح الكيف. سيموني أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا مرحبا مستمعي ذات كيف.
0: مرحبا سيموني. كنا نحكو على عام صابة، بعد حصاد القمح وغيره اكتشفنا كلمة عام صابة بين قوسين، كانت النتائج والمردودية ما كانتش كيما منتظرة. في كل الحالات سلم التعيير تحط، هو بيدو سلم التعيير نتاع الموسم اللي تعدى. ثم حكاية تفرقع وبرشا غيره أثرت على ما يبدو على خلاص الفلاح في قراءة، خاصة بعد خلاص بعض أو برشا فلاح خذوا الحوالات نتاعهم في علاقة بسلم التعيير والمردودية عام السنة.
1: هو صحيح كما تفضلت سيادتك، هو السنة العام كنا الحقيقة كان استنوا كنا عام خير من هكا برشا. هو التغيرات المناخية هي اللي أثرت يعني سلبا على صاب. احنا لاحظنا ربما صاب لاحظنا يعني نقص وقت اللي بدا الفلاح يحصد، بالتالي ثم سبولة اللي مع اشتر رغم اللي نشوفه سبولة كبيرة لكن
0: اي
1: اشترها فارغ، وهذه
0: فرق.
1: أثرت. هو اللي النهارات الجو هذوك اللي هم أثروا على زراعة كبر وأثروا حتى على زيتون اللي هو
0: اي
1: كانت تأثيرات سلبية كبيرة برشا.
0: مهم.
1: بون في مجمله الحمد لله، احنا ما نجموش
0: الحمد
1: نقولوا
0: لله.
1: الحمد لله، هي في مجمله يعتبر عام طيب، باستثناء ربما وقت اللي نحكوا على خاصة جنوب الولاية اللي السنة هي حتى هي كانت دون المأمول، كنا
0: اي
1: نتصور باش تكون خير برشا
0: مهم.
1: يعني حتى بالمقارنة بعملوه. بالنسبة لجنوب الولاية شمال الولاية السنة خير من عملوه، جنوب الولاية عملوه خير من السنة، وهذه يعني المفارقات العجيبة اللي التغيرات المناخية أثرت على خاصة على النوعية الفرقية الجراماج يعني هكا الحبة الصغيرة اللي هي كيف كيف، وهذه يكون فيها تأثير كبير في سلم التعيير. دعوة فلاحتنا احنا اليوم موجود ان شاء الله يمكن ربما من الاسبوع الجاي المقرر نتاع اللجنه الجهويه هذه لاعاده تعيير متخرج، ان شاء الله من الاسبوع الجاي تبدا اللجنه هذه في اعاده التعيير. دعوه لفلاحتنا اللي ربما ما نفوتوش خاصه نجي الحواله نتاعه، ماذا بينا في ظرف 3 ايام يعمل المطلب نتاعه ويهز العينه نتاعه ويعاود يعمل اعاده تعيير، وان شاء الله اللجنه تنصفه اللي هو روى العوامل الطبيعية هذيك هي اللي غالب. احنا طالبنا على الأقل ثم برشا حاجات اللي الفلاح ما عندوش فيهم يعني ماهوش هو السبب في هذه، خاصة وقت اللي نحكوا على نقص الأسمدة الأمطار اللي صبت، يعني ثم برشا حاجات الفلاح ما عندوش فيها هو داخل اللي غالب هو اللي عليه عامله، ما هي اللي غالب هذا هو. ما المهم دعوتنا الفلاح اللي ما اللي اللي ما يرضيش والسعر ما يرضيش، وماذا بينا في ظرف 3 أيام يعمل المطلب بتاعه، وإن شاء الله اللجنة والتعيير إن شاء الله ينصف، وهذا اللي عملوه وخاصة في السنوات الكل ثم اللي تعدى في التعيير وخذ حقه، ما ثماش حاجة يعني ما ثماش حد إن شاء الله يتظلم في الأمور هذه إن شاء الله.
0: كانت يمكن الأكثر من هذا. يمكن سيموني الشيء اللي فسر لنا في علاقة بولاية الكيف، ولاية الكيف كانت في المرتبة الثانية اللي حد هنا يعني في وقت وجيز، من بعد وصلنا توا في المرتبة الرابعة، الأولى ولاية باجة بنزارة سليانة، ومن بعد جي الكيف في حدود 1,366,000 أو أكثر شوية باعتبار هذه نهاري التالي ديوان الحبوب والمرجع. هالتدحرج هذا نتاع ولاية الكيف في علاقة بالمردودية، هل أنه نذكروا ديما ولاية كيف السنة مشت في الشعير خير من القمح، ولا الزوز كانوا دون المأمول يعني؟
1: هو شوف هو السنة للأمانة احنا باش نبقوا ديما راهو للأسف احنا السنة يعني بقى المردود احنا كلنا نتصور باش يكون خير. بون هو
0: بالضبط.
1: رغم اللي الفارق ماهيش حاجة كبيرة
0: اي مش
1: يعني
0: بيناتهم، اي مش حاجة كبيرة،
1: يعني ماهيش حاجة كبيرة،
0: اي بعض
1: الفارق
0: الآلاف.
1: ماهيش حاجة كبيرة، ما هي احنا كيف السنة المساحة زادت يعني وقت
0: اي
1: نحكوا بين 160 ل 188
0: اي
1: يعني المساحة زادت، ما هي هاني قلت لك العوامل
0: اي
1: الطبيعية اللي أثرت، وخاصة راهو
0: اها
1: شوف راهو ما نجموش حاجه ما نذكروهاش ونحن
0: اي
1: ديما حتى سواء
0: اي
1: معاك انت ولا حتى
0: اي
1: في اعلام واجدات كيف قلنا راهو النقص نتاع
0: سي
1: الاسم ده خاصه الديابي راهو
0: ديابي ولا
1: ينقص
0: مونيتور.
1: من الصابه ينقص من الصابه ينجم يوصل حتى من 20 حتى 30%، وبالتالي يعني ثم نقص
0: اي
1: التاثير نتاع الاسم ده. وكيف كيف وزاد اثرت العوامل الطبيعيه راهو السبوله وقت نجم
0: سقوط حجر
1: السبوله
0: البرد زاد صب اثر، ثم مساحات
1: ايوه
0: هامة
1: حجر
0: موجودة.
1: البرد مس مس
0: اي مس
1: برشا برشا برشا بلايص
0: مساحات.
1: يعني عنده تاثير كبير برشا خاصه العاصفه اللي هي الاخرانيه اللي جت هي برشا برشا بلايص يعني ثم برشا عوامل طبيعيه يبقى ديما الفارق ماهوش كبير برشا.
0: اي صحيح
1: احنا وين تصب تنفع سواء
0: الحمد
1: باجه
0: لله
1: ولا سليانه ولا
0: اكيد.
1: احنا الحقيقه كل واحد ماذا به تكون
0: اي
1: ولايته هي يعني في
0: اكيد
1: المرتبه
0: اي
1: في المراتب الاولى خاصه في التجميع، وهذه عندها انعكاسات حتى على موسم النهار اخر على موسم البذر وعندنا على حتى على ما ننسوش حاجه اللي
0: البذور
1: راهو
0: الممتازة ونصيبنا
1: البذور
0: وغيره
1: ممتازه لا
0: وفينا
1: وحتى
0: مونيتور
1: الصابه
0: وغيره.
1: راهو ثم طار في الولايات في المعتمديات الحدوديه قاعد مثلا كما بين الولايات انا الحدوديه بين الولايات خاصه وقت نحكوا على الطويره في نجم يمشي ثم برشا فلاح اللي قبله في
0: اي
1: جندوبه
0: يهز
1: في
0: الجندوب
1: السرس
0: صح.
1: كيف كيف اقرب ليهم غادي يقبلوا في السرس، وبالتالي يعني ما نجموش نحسبوا نحكموا على الصابه حسب
0: اي
1: التصريحات هذه الموحده
0: اكيد.
1: الكوليكت اللي لميناه ثم صابه اخرى قاعد تمشي كما نجم يكون العكس من ولايه من معتمديه نتاع ولايه مجاور يدخل الكيف، وبالتالي احنا وين تصب تنفع اللي حاجتنا
0: الحمد
1: به
0: لله.
1: ربما مش نحب اسنان. ولاحظتوا انتم يعني اسنان ما ثمش تشكيات
0: اي
1: نتاع
0: فيما
1: صف
0: يتعلق اي صحيح
1: الاسنان الحمد لله شفت وقت اللي يكون
0: الحمد لله.
1: التحضير يعني بكري وتكون ثم تجاوب من سلطه الاشراف عملوا اسنان ديوان الحبوب مشكورين للامانه
0: اي
1: كان ثم تجاوب كبير برشا خاصه وقت اللي حضرنا على بكري جت السيده المديره العامه بكري وحكينا معاه وعدت على اساس

0: والبذور الممتازة، ماذا بينا يعني تكون تحضير على بكري ويكون خير من عملول. وهذا شفت تداعيات وقت اللي اعطانا ربي بالمطر، هو العامات الممطره مش كل عام كان جينا سميناه بالاسم درا خير من خير برش. ربما ما نحبش نقطع بركه، دعوه للمجمعين كيف كيف في الاسراع ب يعني في صرف من الماندات الحوالات نتاع الفلاح، خاطر الحقيقه ثم بطء كبير برشا، ماذا بينا حتى معنا احنا اتصلنا بهم ان شاء الله فالاسبوع هذا ان شاء الله تتحل الاشكاليه هذه وجي خلي الفلاح اللي عنده ما عنده يمشي يخلص الراحه،
1: خلص
0: خاطر
1: الديون وكذا يصير.
0: هي ديون وتستنى. ماذا بينا موسم كيما بديناه خاصه موسم الحصاد طيب، ماذا بينا خليه يكذب كله ما تصيرش فيه حتى سواء من التقبيل من الرفع من الخلاص، ماذا بينا كله يتعدى طيب ان شاء الله.
1: واضح. نختم بحاجه، منح التقبيل السريع في الشعير بتبيعه في 15 جويليا، تبقى في القمح كهوا واجمالا يعني سير عادي هذه الموسم هذا اللي اكثر
0: هو هذاك على شفت راه وقت اللي كي صار سير عادي الموسم يعني ما صارش نعملوه، راه صار فينا برشا فلاح اثناء اليومنا هذا ما جبناش كلام على اساس
1: الحمد لله
0: ما عندنا شعير ما تقبلش. اما اثناء يعني الحمد لله صار تقبيل خاطر ما ثمش صف فلاح وقت اللي يهز، ولاحظتوا رغم الكميات طيبه لكن الفلاح وقت اللي يمشي يقبل باب استثناء يعني وقت يجيز ما ثماش هكا نتاع بيت ويعاود وتعرف عملول حتى مع سيد ويل يومين، واحنا كل يوم واحنا في سونتر ها وغدوه ها وهز ها وبيت اثناء الحمد لله تعدد سنوات موسم بون المنحه 15 جويل يتعدد مع ان شاء الله
1: معقول الشعير كل
0: تفضل ما عندناش كليه ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي يكون خير من هكا ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيمون العبيد درس الاتحاد الجوي للفلاح الكيف، اهلا وسهلا. ذاك التعقوا بنا في الاستماع مصرين معاكم، مشونا غمض ثم لنا عوده غابتنا الكنز المنسي باش نحكوا على بعض الحرائق ومتساكني الغابات خاصه جبل بوغانم والبطومات وجبل عبد الرزاق. هذا الحريق اللي الى حد هذه اللحظه ما زال متواصل وان شاء الله باذن الله يتم السيطره عليه قريبا وان كان في المرحله الاخيره، رجعين بعد قليل.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. موصلين معكم في الاحدوام، نمشوا الى ركن غابتنا الكنز المنسي، شارة الركن، ثم نعود. موصلين

0: أهلا وسهلا، نذكر لتعقبينا في الاستماع. نحكو على بعض الحرائق تحديدا اللي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة اللي صارت في أكثر من مكان. يعني كنت في مثلا في ولاية الكيف في حريق أب الدهماني سيطر عليه، كان محدود نوعا ما، ثم من بعد حريق آخر في قلعة سنين قرب مية يوغرثة أيضا تم السيطرة عليه، ثم حريق آخر إلى حد هذه اللحظة في إن شاء الله في المرحلة الأخيرة في بداية من البطومات وجبل عبد الرزاق جبل البوغانم، وهذا الحريق كان من أكبر الحرائق تحديدا اللي بداية نهار 14 جويلية واليوم يعني يتواصل إلى غاية اليوم، وإن كان بنسق أقل، ولكن يكفي باش نذكره لهذا الحريق. كانت فيه أكثر من مرحلة، يمكن الذروة متاعه كانت في نهار 15 جويلية، وإن كان شد فترة هدوء ثم العودة بقوة للنيران لـ 15 صباح 16 كانت صعيبة وصعيبة برشا. البارح ثم أفضلية بعض الجيوب النارية، عملية التبريد، ولكن كل مرة نلاحظوا عودة للنيران وإن كان بشكل محدود وهي في الجزء المحترق يعني. ولكن إجمال الشيء اللي عينيه نحكو على تضرر مساحات هامة من الأشجار الغابية اللي أهمها الصنوبر الحلبي بدرجة أولى، وتحديدا نحكو على حسب تقييم خاص وشخصي يعني نحكو على بعض المئات من الهكتارات بانتظار تكون ثم تقييمات أشمل وأوضح. اليوم اللي مش نحكو عليه نحكو إجمال المساحة الغابية في الكيف 129 ألف هكتار، وأهمية المساحة الغابية يعني أكثر من ثلث الولاية وأكثر اللي هي مساحة غابية، 10% من سكان الكيف سكان تونس ككل يسكنوا في الغابات. حابين نحكو على مجهود متساكني الغابات ومعادتهم للسلطات، سواء كل السلطات المداخلة، سواء من حماية مدنية، من حرس، من غابات، من تجهيز، كل السلطات المتداخلة في إطفاء الحريق. وثم تعزيزات أكيد جت من ولايات أخرى، وكان العمل على المرابطة قرب التجمعات السكانية خيفة من واحتياط أكيد من إمكانية كون النار تتوسع وتوصل هذه التجمعات، وال يعني خاصة اللي في أكثر من مناسبة يمكن تدخل بال ما عنده حتى جدوى يعني، وكانت النار وصلت في مرحلة قوية، وكانت يعني التدخل هذا هو انتظار نجم تكون الظروف مناسبة ويكون التدخل هذا نجح. شفنا أيضا استعمال الطائرة وعملية رش الماء ولا غيره من فوق من الأعلى، هذه يعني كان عندها دور، ولكن في كل الحالات هذا الحريق يعتبر إلى حد هذه اللحظة من أكثر الحرائق. وإن كان يعني نحكو على ولاية الكيف الآونة الأخيرة يعني أحصاء من 1 جوان ل 5 جويلية، ولاية الكيف هي الأولى وطنيا فيما يتعلق بالمساحات المحروقة، نحكو على 170 هكتار يتدخل فيها من غابات وحبوب وغيره. أنا من 1 جوان ل 1 جويلية تم تسجيل 35 حريق على مستوى وطني، عملوا كان 30 حريق، تم زيادة بخمسة حرائق، ولاية الكيف هي الأولى فيما يتعلق بالمساحة المحروقة. أكيد زد على ذلك المساحة الغابية والحرائق الأخيرة اللي أكيد تخلي هذا المساحة تتضاعف وتكون أكبر، لكن في كل الحالات إن شاء الله ربي يبقى ستر. نسمعوا أكثر من عنصر مسجل على الغابات هذية والحرائق اللي شفناها في بوهرت ما في جندوبة، شفناها في كيف ولا غيره، نسمعوا ثم لنعود.
1: النار بدت من بوعرارة وهي طالعة حتىش الثلاثين سنين. النار مشيت كان في شيرة واحدة قصها الكياط ليطلع المائدة يغورت. جبل كامل كلاته من صنوبر وتعدت للعرعار وتو طالعة في اتجاه مائدة يغورت. عمال الغابات كلها متجندة والحماية المدنية من حرس من المواطنين وكل متجندين معانا ويطفوا في النار باش نخمدوا النيران هذه.
0: طريق أو حريق عين السنين هذا تم السيطرة عليه، نذكر تم السيطرة عليه والحمد لله، ويعتبر حريق محدود. أيضا حريق أب الدهماني نهار التالي تم تم السيطرة عليه وفي وقت قصير وقصير جدا يعني في نفس الليلة تحديدا. وإن كان ثم ديما تبقى فرق قلت متداخلة من الحماية المدني الغابة التجهيز ترابط خيفة من عملية التبريد وبعض الجيوب ولا غيره لأنه ثم إمكانية كونه تجدد النيران، وهذا ديما اللي صار أيضا في الحريق، الحريق اللي في صار في في جبل بوغانم البطومات وجبل عبد الرزاق اللي قلنا تجددت النيران أو جبل الهري بصفة عام المعروف بعد أن كانت هذه النيران في المحطة الأخيرة أو يعني ولكن فعل الرياح ديما العناصر الرياح والمتغيرات هذه تؤثر بشكل كبير وكبير جدا على الحريق، وخاصة تكون الفترة الليلية اللي يتحرك فيها شوي نسمة وغيره تكون أكيد اتساع النيران وتكون الظروف ملائمة باش النيران تتحرك. ربي بقى الستر، لكن نحكو على هذا الحريق اللي يعني أضرار غابية في الملك الغابي والثروة الغابية هذا مش شوي نعرف، ولكن ربي السر خاصة بعض الدواوير والتجمعات السكنية اللي موجودة الحمد لله ما تهمش أضرار، حتى كان ثم بعض المساحات اللي أو الأراضي الفلاحية اللي طالتها النيران لأكثرية كان تحصيدها، ولكن ثم بعض المساحات المحدودة فيها زيتين فتية شابة مازال مغروسة تضررت، وأكيد ربي يعوض، ولكن في كل الحالات الحرائق هذه اللي أكبر مفارقة فيها الغابة اللي تبقى 70 سنة ومئة سنة بشوفوها بهذا الشكل يعني يكون مصيرها في ساعات معدودة أو أيامات بعض الأيامات تتحول إلى رماد. صحيح ثم عملية التجدد الطبيعي والإنبات الطبيعي وهذا يصير بطبيعته خاصة مربوط بالأمطار والتساقطات، وهذا يكون قلنا يساهم بشكل مباشر في عودة الغابات، لأنه كما نشوفوا بعض الغابات اللي صارت في طريق هندراهم ولا في غيره ثم عملية التجدد الطبيعي والحمد لله الغابة قاعدة ترشح، ولكن رأي العودة ذي زادت تتطلب سنوات ومربوطة بالأمطار والغير. نسمع أيضا العنصر مسجل الآخر في حريق صار في بوهرتما ولاية جندوبة ثم لنا عودة.
2: الحريق هذا نشب في منطقة الفرحة وادي التوت ثم انتقل تدريجيا إلى منطقة بوهرتما ومنطقة الشاغل، وتعدى معنا المنطقة تتبع بوسالم هي سيدي حماد، وتم السيطرة على الحريق بالكامل، لكن بقيت شوية نار فهمتي خرجت الحماية صباح مرافقة، تمت معاينة عديد من الأضرار، الأضرار هذه تسببت في ممتلكات عدد كبير من الأهالي بنسب متفاوتة، وشملت الأضرار الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والمحاصيل الفلاحية وكذلك الحيوانات، وهو ما يستوجب الوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة.
0: نذكر ذلك كان في بوهرة مولي الجندوب، ولكن اللي همنا حبينا في ركن غابتنا الكنز المنسي هو كونه سكان الأرياف وسكان المناطق الغابية يساهموا بدرجة كبيرة في معاضدة مجهود السلطات المحلية والجهوية وحتى عزيز التي تأتي من ولايات أخرى في تطويق النيران وفي إطفاء الحرق، ودورها مهم جدا، وبالتالي لأنه الغابة بالنسبة لهم هي كل شيء ولينا كل شيء، ولكن لهم هم بشكل مباشر. لكن تبقى نقطة وحبيت أنقل على أساس يكون حاضر معنا سي سامي بالعايش من دوار سيد عمر بن زغيد ملاق الكيف الشرق الغربية تحديدا ولاية الكيف، هي المشكل قديم جديد متجدد، وإن كان هذا مشكل بلاد كامل ولكن بشكل مباشر هذه المناطق اللي هي الماء الصالح للشرب، المشكلة في الموارد المائية، وأؤكد اللي معاناة كبيرة وكبيرة جدا لسكان الغابات والأرياف في الحصول على شربة ماء لهم وأكيد للحيوانات بتاعهم والدواب بتاعهم ولا غيره، تكون العملية أشبه ما تكون إلى مغامرة يومية، مغامرة يومية وخاصة في الحرائق، الحرائق لأنه يكون السخانة قوية وقوية برشا، نعرف ارتفاع درجات الحرارة، هذا بالإضافة إلى السخانة جراء الحرائق والنيران هذا دون أن ننسى أيضا للحصول على شربة ماء تكون عملية شاقة، بعض العيون اللي عبوا منها جفت تماما. في سير عمر بصغيد ما ثمش أبر عميقة باعتبار مشكل كبير في الميدة المائية العميقة، ما ثمش ماء، وبالتالي يبقى أم المشاكل، يبقى أصعب مشكل تحديدا وأصعب معاناة. ولكن حبيت نحيي كل متساكني الغابات في هذا الدوار ولا في غيره، سيسين بالعيش تحية كبيرة، وكل الأطراف المداخلة سوى التجهيز، حماية مدنية، حرس وطني، غابات، وكل من يساهم في تطويق هذا الحريق ومجهود كبير. ذاك التعقبين في الاستماع، وزير المصري معاكم، دي ركن غابتنا الكنز المنسي، نمشي الغم ثم بعد المجلس ثم للعودة رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع موصلين معكم في لحدوام ركن متفرقات. ركن متفرقات والحديث اكيد الشغل الشاغل يكون بدرجه اولى اللي هو تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب، واهم حاجه اللي في هذا الموسم خاصه اللي وصلنا في المحطه الاخيره و بانت بشكل كبير وكبير جدا المردودية، وخاصة مراجعة، هي فرصة لمراجعة التقييمات الأولية. نحكي على ولاية سليانة وتحديدا نحكي على معتمدية مكثر من هذه الولاية. نسمع عنصر مسجل سي طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في مكثر، ثم لنا عودة رجيل.
1: طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في البحر المكثر. موسم الحصاد في مكثر تقريبا أشرف على النهاية وصل تقريبا 90%. الصابة كنا ننتظر أن مش تكون صابة به، لكن تضح أثناء عملية الحصاد أن صابة متوسطة فوق المتوسط لا غير، وأحيانا حتى أقل المتوسط أنت وأنت والعمادة. هذا كله راجع لأسباب أهمها أنه نقص الحاصل في مادة الدي بي أثناء عملية البذر اللي هي مادة أساسية وتساهم بنسبة 30-40% في الصابة. ثم بعد ذلك كنا في أزمة مع أمونيتر النسر الأسمدة الأزوتية اللي في جان في فيفري مارس وقع فيها نقص. كذلك الأدوية اللي تداوي ضد الأمراض الفطرية كانت غالية وكانت معناها في كثير من الأحيان غير ذات فعالية. كل هذه الأسباب الضافرت خلت الصابة تكون ناقصة، ولو أن أعطتنا مؤشرات من الأول مؤشرات طيبة، لكن هذه الأسباب خلت الموسم فوق المتوسط. لا هي مناسبة أنه إن شاء الله على مستوى ولاية سليانة ومعتمدية مكثر ولايات، هو إحنا كنت نتكلم على كل الولايات المنتجة للحبوب اللي هما 9 ولايات. إن شاء الله معناها مازال بكري على موسم البذر، والفلاحة قاعدين يعدوا في الأرض من جديد لهذا الموسم 26-27. هذه دعوة لكل الإدارات المتدخلة ولوزارة الفلاحة لديوان الحبوب للمختلف الإدارات أن يتوفر لنا مادة دي بي، ويوفرون البذور الممتازة، خاصة وأن النوعية نتاع البذور اللي تحصد في موسم في صيف 26 ماهيش ذات معناها بالجودة المطلوبة اللي باش تكون مؤهلة للبذر. هذه دعوة ملحة أنه توفير كل هذه مستلزمات الإنتاج، لأنه احنا في حاجة لكل قنطار قمح باش نوفره للشعب التونسي، وبالتالي نستحفظ على كل دولار كنا باش نستورد به بالعملة الصعبة.
0: ذكر تعقبين في الاستماع ذاك سي طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة مكثر ولاية سليانة. في علاقة فقط تصحيح صغير، يحكي سي طارق على 9 ولايات منتجة الحبوب، هما أكثر من 9، 15 ولاية منتجة. صحيح يمكن 9 اللي ينتجوا بشكل أو النصيب الأوفر حبوب، ولكن 15 ولاية ونحكو على ولاية سليانة. ولاية سليانة توا تجي في المرتبة الثالثة بعد ولاية بنزرت بعد ولاية باشا. هات ناخذوا فكرة على تقدم عملية تجميع الحبوب إلى غاية هذه أكيد ديوان الحبوب إلى غاية 13 جويلية 2026، مع مراعاة أكيد الثلاثة أيام الأخيرة ديما ثم جديد، وأن كان في المحطة الأخيرة تنقص الكمية. تقدم عملية حصاد الحبوب لغاية 13 جويلية النسبة 86% على الصعيد الوطني. تتواصل عملية التجميع تجميع الحبوب في ظروف عادية. بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني حتى 13 جويلية 2026 10.08 مليون قنطار، يعني جاوزنا 10 ملايين، موزعة بين 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك. 94% تقريبا، ما يعادل 94% من إجمالي الكميات المجمعة في مراكز التجميع، و 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة، ولاية باجة هي الأولى بالكمية المجمعة 2,250,042، أكثر من 40,000 نقوله تاو أكيد جاوز الرقم هذا، 22.25% ربع الإنتاج الوطني أو أقل شوية. من بعد جي ولاية بنزرت 13.88 أو 14% ب تقريبا 14 مليون و400 الف او مليون و398 الف يعني اكيد بعد نهارين. من بعد جي ولايه سلينا مليون و370 الف 13.50%. من بعد جي ولايه الكيف تقارب في ثلاثه ولايات هذوما اللي هي بنزرت سلينا الكيف كيف مليون و366 الف يعني نحكوا على فرق نتاع 20 الف او 10 الف مثلا موجود بين الكيف وسلينا وان كان قرب برشا لبعضهم وبين السليانة وبنزرت نحكو على أكثر من 20 ألف. من بعد جي ولاية جندوبة في المليون وعشرين قنطار 10.12%. من بعد جي بقية الولايات اللي هي زغوال القروان منوبة نابل القصرين ريانة قفصة سيدي بوزيد سوسة والمهدية فقط هاتن آخر ولاية اللي هي المهدية 59 قنطار وقبلها جي ولاية سوسة 4000 قنطار تحديدا. هذا فيما يتعلق بالولايات المنجة للحبوب. أكيد ثم عملية تتواصل عملية انتقاء كميات من الشعير صابة 2029 لإدراجه ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر وتواصل فرق المراقبة لديه الحبوب زياراتها الميدانية لمركز التجميع. مخابر التعيير في علاقة بمخابر التعيير وخلاص المستحقات الفلاحة ولا غيره الفلاح ينجم في صورة ما خلاص المنحة لم ترتقي لمستوى انتظارات ينجم يطلب إعادة التعيير وهذا موجود ولكن يحاول في أقرب وقت مدة لا تجاوز حرف 3 أيام تحديدا ما يتجاوزهمش. كمية الحبوب اللي تم إجلائها حتى 13 جويلية سواء بالوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو بالبيع إلى المطاحن حوالي 4 مليون قنطار رقم هام خاصة نجاعة برنامج الإجلاء المعتمد منذ انطلاق الموسم. طاقة الخزل الإضافية المساوغة مساهمة أسطول النقل والسكك الحديدية في هذه العملية. هذا فيما يتعلق بتجميع تقدم موسم حصاد والتجميع ونذكره في المرحلة الأخيرة نحكو على تحديدا أكثر من 90% تقريبا. في الأحداث في عودة إلى تتويج الفائزين في جائزة مسابقة الديوان الوطني للزيت لأحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز الدورة التاسعة 2029 أشرف عليها وزير الفلاحة وأكد أكيد في قطاع الزيتون يعد من أبرز القطاعات الفلاحية النتائج المتميزة اللي حققها زيت الزيتون المصدرين وأكد على كون تونس تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة زيت الزيتون باعتبارها رفد اقتصادي مهم عنصر من عناصر الهوية وعلى المستوى الاقتصادي أكد لتونس صدرت منذ بداية الموسم حتى لنهاية شهر جوان تقريبا في حدود 352 ألف طن من زيت الزيتون منها 48 ألف طن من الزيت المعل ومقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي. صحيح تجاوزنا في الكمية نحكو على المعلب ولكن في القيمة أكيد باش تكون أقل خاطر نعرفوا سعر الزيت عامل أول السنة يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة طوال الموسم الفارط. أكد الديوان باش يواصل جهوده لدعم الترويج لزيت الزيتون التونسي مع التركيز على تطوير صادرات الزيت المعلب البيولوجي شيء اللي يوفره أكيد من قيمة مضافة تعزيز لمكانة تونس في الأسواق العالمية. أيضا نذكروا الدورة التاسعة للمسابقة السنوية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز سنة 2026 شهدت مشاركة قياسية 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية توجت منها 36 عينة من 5 فئات من بينها فئة صغار المنتجين التي أحدثت لأول مرة. تم تقييم العينات وفق المعايير المعتمدة في مسابقات الدولية شيء لعزز ثقافة الجودة شجع المنجين على اعتماد أفضل الممارسات الفنية الارتقاء بتنافسية زيت الزيتون التونسي في كل الحالات. هذا في ما يتعلق ب زيت الزيتون. فقط في عودة على بعض الأرقام، قلنا الأفضلية في زيت الزيتون المعلب، وبالتالي استهداف بلوغ الهدف اللي هو وصول 60,000 طن قبل نهاية أكتوبر، يعني الموسم الحالي. ونذكروا زيت زيتون التونسي يصدر حاليا لأكثر من 60 سوق خارجي، هذا فيما يتعلق بزيت الزيتون المعلب. هذا وإن شاء الله الموسم الحالي، خاصة شهد تقلبات جوية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الزيتون وعلى زيت الزيتون، وبالتالي يعني يمكن عام سنة تكون في علاقة، وإن كان هذا يعني الحديث كونه أفضلية أكيد مش تكون للموسم الفارت، وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم أكيد، وإن شاء الله الجاي خير في كل الحالات. أيضا نحكو على حفل تكريم به جهر وتقدم المشروع أيضا في علاقة بحماية الأراضي الفلاحية وتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات، هذه استراتيجية وطنية، الهدف يرمي إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الثروات الفلاحية. وتواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية وحماية الثروة الفلاحية تواصل، قلنا عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بتنسيق مع الدوائر العمل على هذا البرنامج، برنامج محور أساسي في سياسة الوزارة يرمي الحد من أثار التغيرات المناخية، التقليص من مخاطر الفيضانات من خلال أو الفيضانات من خلال تحسين انسيابية جريان المياه، الحد من انجراف التربة، حماية الأراضي الفلاحية، صيانة البنية التحتية. 2024 شهدت إنجاز أشغال جهر وتنظيف الأودية على طول حوالي 53 كيلومتر، شملت 5 ولايات: بيجة، بن زرت، بن عروس، زغوان، سوسة. سنة 2025 توسيع نطاق التدخل يشمل 11 ولاية بالإضافة إلى ولاية المهدية، والمسافة تجاوزت 64 كيلومتر، هذا في علاقة بالجهر الأودي. أيضا بلاغات صادرة عن وزارة الفلاحة خاصة في شأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة أو الارتفاع الحالي في درجات الحرارة، وبالتالي خاصة في علاقة كونه ينجم ينتج عليه تأثيرات سلبية على صحة الحيوانات إنتاجيتها، وبالتالي دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كيف مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثيرها أو من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وبالتالي التوصيات كانت دعوة إلى تجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الأشد حرارة، توفير أماكن مظلة كلما أمكن ذلك، تحسين تهوئة محلات التربية، الحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، برمجة الرعي أو إخراج الحيوانات خلال فترات الأقل حرارة، وبالتالي المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات خاصة الصغار الحوامل المرضعات، مع الاتصال بالطبيب البيطري عندما لاحظ أي أعراض غير عادية. بالنسبة للأبقار، القيام بعمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح أو خلال الفترات الأقل حرارة، الإسراع بنقل الحليب مباشرة إلى مركز التجميع للمحافظة على جودته نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أكيد، منشأة تربية دواجن أيضا النصائح التأكد

درجات الحرارة. ونختم بالشعار هذا اللي ترفعه وزارة الفلاحة بالنسبة للحملة، حملة تهدف إلى التوعية من مخاطر الحرائق على الغابات، على الملك الغابي والملك الخاص والأخيره. الشعار نذكره بالعنوان نتاعه: كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبنا في الاستماع، واصلين معكم نمشونا غمثة ومرنا عودة رشين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلقوا بينا في الاستماع ركن الفلاحة الذكية، وخاصة اليوم باش نحكوا على الماء بشكل مباشر، خاصة اللي أكيد تونس من دول الفقر المائي وهذا مانيش باش نعاودو، ولكن اللي يهمنا هيت نحكوا على الحلول، الحلول خاصة في علاقة بموارد مائية مبتكرة جديدة فيها تميز، وبالتالي تخرج على الموارد التقليدية. من بين هذه الموارد نرجع لاكتشاف اختراعه بدرجة أولى، آلة تحصد الماء ماء الشرب من هواء الصحراء. ابتكار هذا معروف، حائز على جائزة نوبل، قد يغير بشكل كبير مستقبل المياه. هذا البروفيسور عمور ياغي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء العام 2025 عمل جهاز قادر باش ينتج تقريبا أكثر من ألف إيترا يوميا من مياه الشرب النظيفة. كيفاش يستخلص بخار الماء مباشرة من الهواء حتى في البيئات الصحراوية الجافة؟ مهم جدا هذا الجهاز. التقنية تعتمد على مواد صممت على المستوى الجزيئي، تعمل كإسفنجات جزئية، تمتص بخار الماء من الغلاف الجوي، من بعد يعني تعاود تطلقه أو تبعثه على هيئة ماء نقي باستخدام حرارة منخفضة جدا، من غير حاجة لإسهالك كبير الطاقة أو إنتاج مخلفات ملحية ضارة كما يحدث في محطات تحلية مياه البحر. النظام هذا داخل وحدة بحجم يعني حاوية شحن تقريبا صغيرة مش كبيرة، بطول يعني حكاية فارغة 30 سنتي على أقصى تقدير أو حتى أقل، وبالتالي نجموا نخدموه بعيدا حتى عن من غير الكهرباء، ومشكل كبير هذه في الطاقة، خاصة نحكو على مناطق نائية ما فيهاش ضوء، وبالتالي مشكل كبير وكبير جدا. صحيح نحكو على طاقات متجددة، ولكن الشيء اللي يخليه حل واعد للمناطق النائية والمجتمعات الصحراوية، الجزر المعزولة، المناطق المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية. الجهاز هذا يرتبط بقصة شخصية مؤثرة، عمر ياغي كانت ولادته ونشأته في مخيم للاجئين في الأردن، عانى في طفولته من قطاع المياه والكهرباء، الشيء اللي خلاه يخدم شد صحيح باش يكرس أبحاثه وباش يتطور حلول مبتكرة جديدة توفر استقلال مائي للمجتمعات اللي تعاني من شح المياه. الباحثين أكيد عندهم أمل كونه التقنية دي تساهم في توفير مياه شرب آمنة لملايين البشر، خاصة اللي أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقروا لخدمات مياه شرب آمنة، أكثر من ربع العالم أكيد، ورقم هام مهم جدا. كملوا نحكوا على الماء، خاصة في علاقة بال السد ملاق والانتهاء من أشغال إصلاح العطب في أحد بوابة السد، وبالتالي عودة السد إلى مرحلة الاستغلال، وهو مهم جدا أكيد. منذ 15 جويلي يعني الإدارة العامة للسدود في وزارة الفلاحة كملت صلحت السد، وهذا يعتبر الحمد لله كي صلحوا. أيضا نحكوا على نختموا استراتيجية المياه في تونس إلى أفق 2050. هي آلية، شنو تعريفها؟ هي آلية باش نبنوا مقاربة جديدة للأمن المائي. المقاربة ذي اللي تسعى من خلالها تونس باش تبنى باش تواجه آثار التغيرات المناخية، الحد من تفاقم الشح المائي، ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. أهم محاور استراتيجية المياه 2050، المحور مناخ جاف وتراجع في الموارد، هذا أكيد ما يخفيش حتى لحد، تونس تعاني من مناخ جاف تراجع في التساقطات، عدم انتظامها شيء اللي يزيد حدة العجز المائي يستوجب التخطيط الاستراتيجي. شراكات دولية داعمة، تونس تعتمد على في عدد هذه الاستراتيجية على الدعم ورفقة عدد من الشركاء الدوليين كما البنك الأفريقي للتنمية والتعاون الألماني،
التعاون التونسي الألماني أهداف الاستراتيجية تحقيق الأمن المائي، العدالة في توزيع المياه، الاستدامة والنجاعة في استغلال الموارد المائية. مصادر الموارد المائية في تونس، نذكروا المصادر 70% هي مصادر مناخية يعني مياه سطحية ومائدة مائية، موارد الموارد العميقة ضعيفة وقابلة للاستنزاف خاصة الحفر العشوائي، مشكل كبير وكبير جدا، اختلال التوازن بين المناطق اللي توفر فيها المياه والغير محتاجة إلى الماء، مشكل أيضا من أهم المشاكل أيضا. لكن اللي يهمنا استعمالات المياه حسب القطاعات، الفلاحة الصغل 78%، واحدة ومياه الشرب 21%، الصناعات والسياحة هي في حدود 3%. وأكيد نذكروا اللي أهم التحديات المتفاقمة اللي تخلي نختم على هذه الاستراتيجية، كون تونس والمنطقة المتوسطية تواجه خطر تفاقم الأزمات المائية نتيجة للتغيرات المناخية، ارتفاع الضغط على الموارد المائية، وبالتالي المطلوب حوكمة أفضل وتصرف مندمج، وهذا هدف الاستراتيجية وفق سيناريوهات مستقبلية تراعي تزايد الطلب على الماء. وضعية الشح المائي يكفيش نذكره لا تتجاوز حصة الفرد في تونس حوالي 420 متر مكعب سنوي، يعني نحكو على 420 ألف إيتر باعتبار واحد متر مكعب يساوي 1000 إيتر تقريبا، مع بلوغ مرحلة شبه التعبئة الكاملة للموارد التقليدية. الموارد التقليدية استهلكنا وتوصل حتى نصف الاستهلاك 200% في بعض الأماكن. هاك وصلنا إلى ختام حصر اليوم من فلاح دويم. شكر خاص لأسعد بن عياد، نزار وسعاد وكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي بعد شوية مع جديد الرياضة مع كريم. في الأمان.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعل لنا في دروب الحياة خير، وفي دروب التعب راحة، وفي دروب الدنيا سعادة. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، ويسر لنا فيه الأمور، ووفقنا إلى كل خير. روى الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إن شهادة لا إله إلا الله هي أصل الدين وأساسه، معناها لا معبود بحق إلا الله، وفضلها عند الله عز وجل عظيم. ومما امتن الله تعالى به على هذه الأمة هو دخول الجنة لمن يؤمن أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، بل يعبده وحده سبحانه وتعالى، ويصدق رسوله، ويشهد أنه رسول الحق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة، فإنه من أهل الجنة. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلاوة الإيمان وشروطها. ففي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيها وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني في العمل والمنزلة، فإنه لما كان المحب للصالحين إنما أحبهم من أجل طاعتهم لله، كانت المحبة عملا من أعمال القلوب واعتقادا لها.
أثاب الله معتقز ذلك ثواب الصالحين، لأن النية هي الأصل والعمل تابع لها، ومحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان، وهي من أعلى مراتب الإيمان. وكل طاعة يقوم بها المؤمن هي سبيله إلى السعادة والراحة في الدارين. من أراد أن ينال الرضا والرضوان ومجاورة الكريم المنان، فليسعى للحصول على هذه اللذة التي لا يستطيع أحد الحصول عليها إلا بمحبة الله والتعلق به والتوكل عليها والتلذذ بطاعته والعمل بما يرضيها. ويمن الله تعالى بها على من اصطفاه من عباده للتلذذ بنعيم قربه ومناجاته. وطريق الحصول على لذة الطاعة يحتاج لأسباب، لو التزم بها العبد حصل له مقصوده وجمع بين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. يقول سبحانه جل من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح، الإيمان، ثمرتهما عظيمة ونفعهما جليل. يكفي المؤمن شرفا أن ينال الحياة الطيبة في الدنيا قبل أن ينتقل إلى الحياة الطيبة في الآخرة، وذلك عن طريق الإيمان بالله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، واتباع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا سعادة للمؤمن إلا بسلوك طريق العبادة التي ارتضاها الله لعباده المؤمنين. وكلما كان العبد أحرص على آداء العبادة على الوجه الذي يرتضيه ربه، كان السبيل للحصول على لذة الإيمان سهلا وميسرا.

اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك. اجعلنا يا الله من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نسألك يا الله بفضلك أن تجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا. نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر وتقلب الدهر. نسألك أن تمن علينا بدوام العافية والستر. يا كاشف كل الضر والبلوى، يا ذا الفضل والإنعام، أملن علينا بجلال إكرامك، وتفضل علينا بعظيم نعمك وإنعامك. وعافنا اللهم في صحتنا وأبداننا وقواتنا، وعافنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم استجب دعواتنا وحقق رغباتنا، واقض حاجاتنا وفرج كروبنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتب علينا وعافينا واعف عنا، وأصلح لنا أهلينا، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: صباح الخير تمام السادسة صباحا، هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. أكد رئيس الدولة خلال اجتماعه أمس بكل من وزيري الداخلية خالد النوري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشيد السويسي. أكد رئيس الدولة على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، قال إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبل تكرون بمعتمدية سقيط سيدي يوسف ولاية الكافة وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة ولاية باجة ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس الجبل ولاية بنزرت وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة، أكد أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكنية أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، واعتبرت الشركة أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجية بالأساس. وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات الغير معلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلي. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء في تونس والتطرق للإشكال والبحث عن حلول ممكنة. دخلت البئر الجديدة بمنطقة الجلطة الصفراء من معتمدية تبرقة ولاية جندوبة حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهم في التقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة والتي ستوفر 400 لتر في الثانية. قال الجيش الأمريكي أمس أنه نفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم في موجز السابعة، صباح الخير، تنطلق الآن مع يمين أرزيق.

مبروك مستمعينا مستمعاتنا، تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكيف في صباح الخير لليوم. اليوم الخميس 23 جويلية 2026 ميلادي، الموافق ل8 صفر 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب الميجاهرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الفجر كان في 3:36، الظهر إن شاء الله مع نص نهار 39 دقيقة، العصر مع 4:21، المغرب مع 7:45، والعشاء في تمام 9:27. نتواصل معكم في منوعتنا هذه صباح الخير ديما عبر موجات إذاعة الكيف إن شاء الله حتى 9:30 في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهار كله أفراح، كله مسرات، كله أخبار سارة. نخلو ديما التفائل اللي هو الشمعة اللي تضيء طريقنا، إن شاء الله فما كان خير وإن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة. نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب.

إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وما كنتم مستمعي إذاعة الكاف 6:05 توا في صباح الخير اليوم، خير ما نبدو به صباحنا كما كل نهار خميس هو الدعاء. اللهم يا أرحم الراحمين إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم اكشف عني كل بلوى يا عالم كل ما يخفى ويا صارف كل بلية أغثني يا رب. أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني والطف بي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم أن تقضي مطلبي يا حي قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والأكرام. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عبد في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا أرحم الراحمين.

إذاعة الكف نقول صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. الأحلى مستمعين ومستمعات تتابعوا فينا الآن في هذا التوقيت 6:30 في صباح الخير كما ذكرت لليوم حتى للتسعة ونص معاكم. والناس بتبيع اللي تقوم بكري بتبيع تحبوا تعرفوا أحوال الطقس حسب ما جاء في الصفحة الرسمية المعهد الوطني للرصد الجوي. يتسم طقس اليوم الخميس 23 جويل بعض الصحب على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تهب من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. هذه فكرة أولية بتبيع يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة مش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم إن شاء الله والأيام القادمة. إن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار وإن شاء الله ربي يبرد الأحوال إن شاء الله وإن شاء الله صيف سليم للناس الكل. ديما نوصوا الناس خاصة تردوا بالكم على رواحكم بصفة عامة، تبعدوا من أوقات الذروة من 11 حتى بعد الأربعة حتى الخمسة ميساج طقس سخون برشا يعني حرارة فوق العادة خاصة الكبار في العمر والصغيرات نذكروهم ديما بالماء. الكبار نعرفوهم ديما معاك العمر يزيد يفقدوا الأحساس بالعطش ديما نحن نتفكروهم بالماء والصغيرات كيف كيف تردوا بالكم عليهم وإن شاء الله يعني غاصرة وتتعدى إن شاء الله الخير جاي وإن شاء الله درجة الحرارة بقدرة ربي حسب ما جاء في صفحات يعني المختصين في الرصد الجوي يقولوا أنه الطقس نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم باش تنفرج يعني الأحوال وتنخفض درجات الحرارة وما يدوم حاله بإذن الله يتعدى إن شاء الله صيف سليم ومفيد. تردوا بالكم على رواحكم، تردوا بالكم على كبار في السن، تردوا بالكم على الصغيرات ما فيها باس زيدا الناس اللي ما عندهاش شكون يعني يسأل عليها. نتفكرهم في الأيامات هذه سخونة ونتفقدهم وما ننسيوش زيدا الحيوانات في الماء، ما ننسيوش القطط والكلاب ما ننساهمش زيدا في الماء. طقس سخون برشا وإن شاء الله ربي يرحم الجميع.

0: فيما يخص الانقطاعات الغير المعلنة للتيار الكهربائي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي حذر من خطورة هذه الانقطاعات للكهرباء، حذر على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، ودعا هنا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستيغ هنا لدرس حلول آنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات. وقدم رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس جملة من النصائح للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية حفظ الأدوية في المنزل، وأكد أن الصيدليات تبقى متاحة ومفتوحة لتقديم كافة الاستفسارات للمواطنين. هذا فيما يخص انقطاع الكهرباء الغير يعني معلن عنه مسبقا وما قد يسببه ويهدد سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، حسب ما ذكره رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه أمس بكل من وزيري الداخلية خالد النوري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بالشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشيد السويسي. أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل مشري، قال إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد و3 حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية سقيد سيد يوسف ولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة ولاية باجة ومنطقة رفراف بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة، أكد أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلعت أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها البلاد. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حلفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات الغير معلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزيري التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بتونس والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بداية من اليوم وإلى غاية 6 أوت القادمة 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. أخيرا استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء غارات جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8. إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف 7:04 توان مباشرة الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سي سرحان رحالي باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سرحان نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: نهارك طيب مينا، ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الكيف.
0: عطينا بشائر خير، نبدو بالإيجابي ومن بعد
1: أي. مهم جدا بعد فترة طويلة عانينا فيها من درجات الحرارة، موجة حر كانت طويلة المدى، نبدأ بالإيجابي من الليلة في الليل نستعد إلى استقبال أولى النسائم الشمالية.
0: والحمد لله
1: والحمد لله، هذه بشرى نسوقها الناس اللي عانات، الناس اللي تعبت في السخان،
0: برش
1: الناس اللي بقات تخمم وقتاش
0: وقتاش. هذا نفس السؤال عند الناس الكل سرحان، وقتاش
1: ما ننساوش اللي احنا صحيح في الصيف، ولكن
0: هي درجات الحرارة فوق العادية، كان
1: فوق العادية، هي فاتت المعادلات العادية خلال أيام الفارطة بدرجات بمعدل يتجاوز ل 14 درجة.
0: 14 درجة برشا،
1: ونقصت البارح بمعدل يتراوح ما بين 6 إلى 12، يعني ما زلنا في موجة حر لكن أقل وطأة من اللي كنا نسجله فيه. أكيد لن ننسى، لن ننسى الجمعة الفارط ويوم الثلاثاء الفارط.
0: أي وي صحيح،
1: هذوما نهارين يعني بقاو معناها
0: عالقين بالذهن ما يتنحاوش
1: بالذهن. علاش؟ على خاطر عانينا في النهار في السخانة
0: ونفسها في الليل،
1: حتى في الليل
0: نفسها،
1: وديما نقولوا راهو في السخانة باش يجي الليل وتغيب الشمس ونتفردوا شوية، ولكن
0: تتفرهد داي نفس السخانة في الليل نهار وليل.
1: للأسف كان المكيف صوته ديما، حتى كي نبدأ يعني في المنزل ديما نسمع حتى الجيران صوت المكيف يدور، وهذا يدل على حتى على الاستعمال المكيف لهذه الطاقة، وبالتالي ممكن جدا للانقطاع الكهربائي اللي في الحقيقة زاد أزم الوضعي.
0: أي بالحق، هو بالحق استعمال حكي ما كنت تحكي أنت مكثف وأكثر من عادة للكليماتيزور وناس كلها مع بعضها،
1: الفرد يكون حتى في المنزل واحد نجم تلقى أكثر من مكثف،
0: أي أكثر من واحد اثنين ثلاثة.
1: هذا الاستعمال المكثف، والكل يبحث على الراحة متاعه، خلى بطبيعة الحال يعني ممكن هذا تصور لكون الحرارة التيار الكهربائي ينقطع، وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله نستغني عن المكيف انطلاقا من الأسبوع القادم.
0: الليلة ثم انخفاض، يعني
1: الليلة ثم الليلة توصل الرياح الشمالية أثناء الليل، وبالتالي تتواصل غدوة الجمعة رياح من القطاع الشمالي بالشمال ولا ستبقى من القطاع الشرقي بالجنوب، تنخفض درجات الحرارة لكن في أماكن معينة، الشمال المناطق الساحلية والمرتفعات اللي غدوة الحرارة بتكون فيها ما بين 35 و 41، يعني أرقام تعتبر مقبولة باللي كنا
0: الشمال الغربي والشمال بصفة عامة،
1: الشمال بصفة عامة، ولكن الجهات الداخلية يعني في الجنوب الغربي أو حتى بعض المناطق في الوسط الغربي تبقى الحرارة مرتفعة ما بين 42 و 46، توصل حتى 49 بالجنوب الغربي، توصل قبل تقاش تمغزة ذوما الأماكن اللي مستانسين ديما الشمس فيهم تظهر لفترات كبيرة برشا، ويعني طبيعة صحراوية جافة
0: أكيد
1: وشي اللي يكون موجود.
0: الليلة يعني تبدأ تنخفض غدوة كيف كيف؟
1: الليلة إن شاء الله في الليل، خاصة أولى المناطق اللي تستقبل هذه النسائم أو هذه الرياح الشمالية، تبرقة، نفزة، سجنان، بنزرت، تونس الكبرى كذلك، وغدوة نلمسوها أكثر يعني خاصة بالشمال المناطق الساحلية والمرتفعات. إن شاء الله ربي يدوم علينا هذه النعمة، خلينا معناها ننتعش قليلا
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سرحان. بالنسبة للسبت والأحد لشني أحوال الطقس
1: السبت والأحد؟ السبت والأحد هو بعد موصول هذه الرياح الشمالية وحتى تغير اتجاه الرياح، ديما نبقاو حارسين ومنتبهين لظهور وتشكل الخلايا الرعدية، مهم جدا كونه نفهم ما تنجم تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية إلا بحرارة مرتفعة وبعض الهواء المتدفق الشمالي أو الهواء البارد نسبيا، وبالتالي ديما نردوا بالنا من ظهور هذه الخلايا الرعدية اللي ممكن ونتذكره اللي في السنة الفارطة في ظرف زمني وجيز نجم تعطينا أمطار هامة وكبيرة. السبت الحرارة ترتفع قليلا، نأمل لكونه ارتفاع طفيف جدا، كيف كيف لحد ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وردوبنا من اشعه الشمس، راهو العباد الكل تمشي للبحر يعني
0: مش وقت بحر، هو حتى روح في البحر زاده الشمس قويه، مش حتى باش تدخل الماء بالعكس اقوى تكون الشمس.
1: ردوبنا على رواحنا من اشعه الشمس ستفرج باذن الله
0: بدايه الاسبوع،
1: ربي اكيد باش يرحمنا بدايه من يوم الغد،
0: بدايه من يوم الغد وبدايه الاسبوع القادم يظهر زاده.
1: بدايه الاسبوع القادم هو الانفراج ان شاء الله يكون الكل يعني الناس الكل يعني على جل الولايات
0: ان شاء الله،
1: الثلاث خاصه تعود يعني نعود الى المعدلات العاديه الصيفيه، ما ننساوش رانا في الصيف ولكن نأمل لكونه نبتعد عن موجات الحر. هذا
0: أي
1: هو
0: أي ذروة الحر كما هكا،
1: ذروة الحر ودرجة
0: وترجعك النسائم هذيك النسمة في الليل.
1: إن شاء الله هو أنا نقول ديما معناها في رأيي الشخصي نقول حتى كي ننعم بليلة نرتاح فيها نجم نقاوم النهار.
0: أي خير من بلاش، أي في الليل سورتو في الليل ونوم الليل. أي نوم
1: الليل المشكل في الليل، حتى هذا يظهر تعب حتى في النهار مع ليلة ساخنة يظهر بشر.
0: أكيد أكيد جدا الليلة نستقبله أولى النسمات إن شاء الله. شكرا لك سرحان على الموجات الإيجابية هذه، إن شاء الله نهارك زين وإلى اللقاء.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: اشهار.
4: السابعة والنصف موعد الاخبار.
5: صوت الشمال الكاف.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. في عناوين النشر، رئيس الجمهورية يعتبرون قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، ويؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى للتنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسمح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية. انطلاق استغلال بئر جديدة بتبرقة تدعيم الموارد المائية والحد من القطاعات المتكررة لمياه الشرب. اليوم انطلاق ندوات إقليمية للتعريف بفرص الاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف تشجيعهم على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. كانت هذه عناوين النشرة، تأتيكم مفصلة تمام الثامنة إن شاء الله، تابعونا.

41 دقيقة عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف. نقول صباح الخير الناس كلها تحقتوا بينا الآن في منوعتنا اللي مازلنا متواصلين معاكم حتى للتسعة ونص. ورئيس الدولة أكد وفق بلاغ إعلامي للرئاسة أكد على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة، يتابع الأوضاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أنه ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. رئيس الجمهورية تعرض زيادة إلى قطع الماء والكهرباء اللي استمر في عديد المناطق إلى أكثر من 24 ساعة، وهذا أمر يجب وضع حد له فورا مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة. لذلك أثنى رئيس الجمهورية على الجهود اللي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة اللي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 23 من جويلية. فريق الأولمبي البيجي يواصل تحضيراته للموسم الجديد، شهر يفصلنا عن انطلاق البطولة أيام 22 و 23 أوت المقبل، والأول رزنامة باش يتم سحبها يوم الأربعاء المقبل. الأولمبي البيجي يواصل إذن تربص التحضير الأول في بيجا في انتظار التربص اللي باش يكون إما في عين دراهم أو في مدينة تبرقة وحمام بورقيبة استعدادا انطلاق البطولة وإجراء المقابلات الودية. آخر الانتدابات، الظهير الأيسر يوسف العزيب أمضى عقد حتى جوان 2028 مع فريق الأولمبي البيجي اللي كانت عقد سابقا مع زوز مهاجمين، مهدي خيري وكذلك يحيى العاشورية. النادي الإفريقي يدخل يوم الاثنين 27 جويلية في تربص في مركز التربصات الدولي بعين دراهم، يتواصل لمدة 13 يوم، يتواصل حتى يوم 8 من أوت المقبل، وخلاله باش يتم إجراء المقابلات الودية التحضيرية للموسم الجديد وتحضيرات يلتحق بها المدرب ماهر كنزاري يوم الاثنين المقبل. المدافع سليمان وترا اللاعب هذايا كان في الموسم الماضي مع مستقبل جابس يشغل خطة مدافع محوري موجود ويتدرب مع المجموعة في انتظار الاتفاق معاه اللاعب هذايا من بوركينا فاسو. الترجي الرياضي التونسي قرر صرف النظر عن التعاقد مع متوسط الميدان الدفاع الإيفواري سايدو لامين ساكو ليوصل لتونس يوم الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي، وبالتالي تبقى الانتدابات الرسمية لحد الآن 6 انتدابات: مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، منتصر السيد، مايل مهم بي، محمد حاج محمود ويوسف بشا في انتظار التعاقد الرسمي مع البرازيلي لوكاس ريبيرو والمهاجم عادل بطيب. كذلك ينتظر اليوم قدوم الظهير الأيسر الأردني مهند أبو طه، إمكانية كبيرة باش يكون هو الظهير الأيسر للترجي الموسم القادم. بالنسبة للثنائي محمد ريان الحمروني قصي معشا بنسبة كبيرة باش ينتقلوا للمستقبل الرياضي بالمرسى. انفرجت الأمور بالنسبة لاتحاد بنقردان، والمدرب الجديد هو سفيان الحدوسي باش يشرف على الفريق، وتنطلق تمارينه غدوة الجمعة 24 جويلية في ملعب بنقردان في نجم متلوي. بعد مغادرة الحارس حمزة بن شريفية إلى مستقبل المرسى، هيئة الفريق تمدد عقد الحارس الصادق يدعس اللي مشاركش الموسم الماضي باعتبار الإصابة، يرجع سنة وباش يكون هو الحارس الأول لنجم المتلوي. كذلك الاتحاد المنستيري الهيئة المديرة تتراجع عن استقالة، والسبب غياب الترشحات لرئاسة الفريق بعد غلق باب الترشحات البارح، والفريق يتعاقد رسميا مع الثنائي الحارس إدريس العرفاوي لمدة 3 مواسم. الحارس هذا كان في النادي الإفريقي، كذلك مع متوسط الميدان مالك المهري اللي لعب سابقا بألوان الترجي، مستقبل سيمان والنادي بنزرتي، وأيضا احترف في الدوري الأمريكي. كذلك فريق اتحاد المنستيري كان شهد مغادرة الحارس الأول عبد السلام الحلوية. جندوبة الرياضية مازال مرجعش للتمارين، لكن مهاجمو البارز شادي المحمدي غادروا في اتجاه نادي الرياضي بنزرتي وأبرم عقد بموسمين حتى 2028. بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة قدم فتيات اقل من 17 عام، منتخب التونسي انهزم البارح ضد المنتخب المغربي 4-3. منتخبنا كان فاز على بوتسوانا 2-0 وعلى ليبيا 11-0. مدير بوسالم تؤجل الجلسة العامة التقييمية للفريق إلى موعد لاحق، جلسة كانت مقررة يوم السبت 25 جويلية. منتخب الكرة الطائرة أقل من 18 عام بدا البارح بطولة افريقيا بفوز على الكاميرون 3-1. في نفس المجموعة ليبيا فاز على الجزائر 3-2 بعد ما كانت متأخرة شوطين مقابل 0. في المجموعة الأولى مصر على بوراندي 3-0 ونيجيريا على المغرب 3-0. اليوم منتخبنا يلعب ضد المنتخب الجزائري وغدا ضد المنتخب الليبي. بالنسبة للفتيات، فزنا البارحة على المنتخب الكاميروني 3-0. في نفس الجولة مصر فاز على الجزائر 3-0. اليوم منتخبنا يلعب ضد المنتخب الجزائري. المكتب الجامعي لكرة اليد يقرر إلزام كل نادي ينتمي إلى بطولة النخبة أكابر وبطولة القسم الوطني كذلك أكابر بتسجيل لاعبين اثنين من مواليد سنتي 2006 و2007 ذكور على كل ورقة مقابلة في إطار مسابقتي البطولة الوطنية وكأس تونس، لتشجيع اللاعبين هذوما على التقديم ما هو أفضل وتعويدهم بالبطولات الكبرى مع أصناف الأكابر وتحضيرهم المنتخبات الوطنية لكرة اليد. بطولة افريقيا اللي تنسطها ولا شبان، منتخبنا الوطني اقل من 15 عام فتيان ينهزم في النهائي امام مصر 3-2 ويكتفي بالميدالية الفضية، ومنتخب اقل من 19 عام يحرز البرونزية بعد الفوز في اللقاء الترتيبي على نيجيريا 3-1. كينيا، أوغندا وتنزانيا يحتضنوا بطولة أفريقيا 2027 في صيف 2027 بحضور 24 منتخب قبل الرفع في عدد منتخبات اللي بتشارك في كأس أفريقيا 2028 وبعدها 2032 إلى مستوى 28 منتخب. هذا ما قرر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البارح باتريس موتسيبي في ندوة صحفية. بالنسبة لدورة 2032، النيجر، مالي، بوركينا فاسو تقدمت رسميا بملف مشترك لاحتضان هذه البطولة. نكمل بمونديال 2026 اللي انتهى يوم الأحد الماضي. الفيفا ينشر القائمة متاع أبرز اللاعبين والتشكيلة المثالية لدورة 2026. حراسة المرمى لحارس الرأس الأخضر فوزينها، خط الدفاع بيدرو بورو من إسبانيا، دايوت أوباميكانو من فرنسا، لساندرو مارتينيز من الأرجنتين، وماركو كوريا من إسبانيا. خط الوسط ثلاثي رودري إسبانيا، بيلينغا من إنجلترا، وأوليس من فرنسا. وخط الهجوم ميسي الأرجنتين، إيرلينغ هالاند النرويج، ومبابي من فرنسا. يعني ثلاثة ملاعبين من فرنسا، ثلاثة من إسبانيا، زوز من الأرجنتين، إنجليزي ونرويجي، وحارس منتخب الرأس الأخضر. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: صباح الخير وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف. شركة تونسية للكهرباء والغاز أعلنت أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة. واعتبرت الشركة في بلاغ لها أمس الأربعاء أنه القرار هذا اللي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين اللوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. دعت الشركة إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة حماية المعدات المنزلية. أشارت في ذات البلاغ إلى أنها وضعت على موقعها الإلكتروني دليل فني شامل موجه للعموم وللمصالح الفنية للشركة وللمركبين المعتمدين. ويحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء التصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات. هذا فيما يخص ستيغ والسماح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
4: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ومن أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يعتبر أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، ويؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسمح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. وانطلاق استغلال بئر جديدة بتبرقة لتدعيم الموارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. واليوم انطلاق ندوات إقليمية للتعريف بفرص الاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، بهدف تشجيعهم على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. في تفاصيل هذه النشرة، أكد رئيس الدولة خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي. أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق إلى أكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي سيتحطم على أسواره كل محاولات التنكيل مهما كان مصدرها ومهما اشتدت ذرواتها. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، قال إن عدد الحرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية سقيد سيدي يوسف ولاية الكاف، وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة ولاية باجة، ومنطقة رفراف بمعتمدية رأس الجبل ولاية بنزرت، وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلعت أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها البلاد.
0: منذ أحداث جويلية تدخلت وحدات الحماية المدنية في خماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد، وثلاثة مازالت عملية الميدانية متواصلة. الثلاثة هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سقيد سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. في كل الحرائق اللي سجلناها لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما ثلاثة أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى عندهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان من الحريق. سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق بمعدل كل 5 دقائق عن حريق. الأسباب ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة أسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، رياح الشهيلي اللي شهدته البلاد، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات. نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غاد وتوسع في الغابة، ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
4: هذا وتوجه الأهالي بالمناطق التي طالتها النيران بسقيه سيدي يوسف بنداء استغاثة إلى السلطة المعنية للتدخل الفوري العاجل لإطفاء الحرائق التي لم تنطفئ رغم مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات والسلطة التي طالت ممتلكاتهم الخاصة، مطالبين بتوفير الماء في ظل هذه الظروف.
5: نطلب نداء استغاثة يا سيد الوالي، يا سيد الوزير، يا سيد الرئيس، تدخل عاجل. راهي سقيت يوسف صاي شعلت والحماية مساكن رهم زوزك مين ثلاثة ما خلطوش، خرجوا لنا الطيارات، خرجوا اتصرفوا، رانا شعلنا.
6: لكن الضيق رانا ما حاسش عنا حتى شيء، ما نجمناش نتنفسوا، الناس راهي ما قدش وين تمشي، اسعفونا راهي العباد حتى الماء عطشان من النار دايرة بينه، ما تماش حتى واحد منا يتصل بها، ما نكن طالبين الإغاثة، الأهالي الساقية جرادو فرشان السفايق راهم حتى الماء ما عندهم، الناس موتت بالعطش وما قلناش باش نهزوا لهم، نحن كمواطنين نهزوا لهم الماء، نطلب باش المسؤولين يشوفونا يشوفونا حل.
5: العبيد بالحق خسرت موارد الرزق نتاعها الكل، لا ما لا حتى الأرياف الكل مشت، وقريب توصل أصلا معتمدين ساقية سيدي يوسف.
4: وفي ظل ما تعرفه عدة مناطق من ولاية باجة وخاصة معتمدية

0: هما في اول خلف انت وقت يصير اي اشكال هما اللي يبلغوا، هما اللي يشوفوا، هما يطفيوا، هما اللي يبردوا تقريبا، معناها يخدموا بصفه متواصله 24 ساعه على 24. هما يعيشوا في الغابه هذه، هما يحبوها، هي اساس حمايه الغابه والتوقي من المخاطر الشامله اللي تتهددها. لكن على الرغم من الدور هذايا فانهم يعانون من اشكاليات عده. حراس هذوما العين بصيره واليد قصيره، عددهم في تناقص كبير، ليخرج الريترات ما يتعوضش، يحتاجون للرعايه والمتابعه والتكوين اللي مفقود تماما. منها ضرورة معناها توفير كاميرات مراقبة ولما لا الدرون، تحسين وضعية زادة المادية والاجتماعية.
1: يطالب عدد من مكونات المجتمع المدني بجندوبة بضرورة إيجاد حلول لمصبات العشوائية للفضلات وتحسيس المواطن بعدم إلقاء الفضلات في هذه المصبات للحد من اندلاع الحرائق. رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكري ترخاني:
2: خلال زيارتنا من أحد الجهات لاحظنا انتشار كبير للمصبات العشوائية، يبدو أن هناك نقص المراقبة من طرف مثلا البلدية. طالبنا على المرحلة بإقامة هذا الذي كان المواطن يوميا يساهم في مصب عشوائي جديد يشكل خطر على نتيجة الغابة، اللي شفنا مصبات عديدة قريبة من الغابة.
1: تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكنية أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية، وهو استراتيجي بالأساس. وأضافت الشركة أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة من بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعت الشركة إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء التدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات المنزلية. وأشارت في ذات البلاغ إلى أنه وضعت على موقعها الإلكتروني دليلا فنيا شاملا موجها للعموم وللمصالح الفنية للشركة، ويحدد هذا الدليل المحرر باللغة الفرنسية في أكثر من 140 صفحة الشروط والمواصفات الأدنى الواجب احترامها أثناء تصميم وتنفيذ وصيانة هذه المنظومات. تجاوزت نسبة تقدم موسم الحصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنتار. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنتار، ثم تليها ولاية بنزرت ب 1.5 مليون قنتار، فولاية سليانة ب 1.44 مليون قنتار، فولاية الكاف ب 1.41 مليون قنتار، ثم ولاية جندوبة ب 1.5 مليون قنتارة. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 من جويليا الجاري سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال بيعها إلى المطاحنة نحو 4.5 مليون قنتارة. دخلت البئر الجديدة بمنطقة الجلطة الصفراء من معتمدية تبرقة ولاية جندوبة حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهم في التقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة التي ستوفر 400 لتر في الثانية. عضو المجلس المحلي بتبرقة عادل الرويسي:
3: مشروع البئر العميقة هذه اللي دخلت فعليا حي الاستغلال تم ربطها مباشرة بالخزان الرئيسي على مستوى رأس الراجل، وبش تدخل في الحتة الرئيسية للضغط، هي بش تدخل في إطار عملية تجميع المياه بش تعاوننا. هي تقريبا في التدفق نتاعها في حدود 16.5 متر في المية، مش بش تحل رأي المشكلة الرئيسية لكنها بش تعاون شوية على مستوى الانقطاعات، معناه اليوم نستخدم قطاع ثلاثة واربع أيام بش تنقص شوية أيامات الانقطاعات.
1: تم تركيز حظيرة بناء المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال في 31 من جويليا الحالي بكلفة أكثر من 1,160,000

0: 1000 دينار، بما من شأنه أن يكون متنفسا ترفيهيا لمتسكني المنطقة وبقية معتمديات ولاية الكافة، وفقا للكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد الأزهر تليلي.
1: المسبح البلدي تم تركيز حظيرة انطلاق الأشغال. المسبح البلدي هو بكلفة 1,160,000,815 مدة الإنجاز 225 يوم. انطلاق الأشغال الاتفاق مع المقاولة ويبدأ 31 ويليا باش يحضر روحه في الأيام هذوما ويركز حظيرته. انطلاق الأشغال الفعلي تكون مع 31 جويليا، في العقد فيه 225 يوم. نحن مش نكونوا حريصين معاه ومع المقاولة ديجا حريصة على أن كمل الأشغال بكري، فالأشغال تنتهي قبل المدة هذه. بتبدأ البلدية زادة تحضر راحة في بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله بداية السنة المقبلة إن شاء الله يكون المسبح هذا حاضر لأهالي الجهة، وهو بطبيعة مولود لمنطقة السرس ولولاية الكاف، لأنها السرس هي بتوجهة لجهة المواطنين من جهة أخرى من الكاف أو من جهة سليانة. إن شاء الله يكون هذا حاجة تعترفي هي للجهة.
0: ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية 6 أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنتظم الندوة الخاصة بالإقليم الأول الذي يضم ولايات الشمال الغربية في ولاية بنزرت يوم 4 أوت القادم، وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم أفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب إتاحة فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات العملية بين مختلف المتداخلين والتعريف بمزايا الإدماج المالية وآلياته لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. وجه المجلس الوطني للهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات الغير معلنة للتيار الكهربائية التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادية لقطاع الصيدلانية. ونبهت هيئة الصيادلة بتونس إلى خطورة الوضع لما قد يترتب عن هذه الانقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء في تونس والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بمقر مجلس نواب الشعب باردو جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الصباحية الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 21 لسنة 2026 والمتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأصيب 3 فلسطينيين في قصف من مدفعية الاحتلال على مدينة رفح وخان يونس جنوبية القطاع. قال الجيش الأمريكي أمس أنه نفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. هذا وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أمس عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وأوضحت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوية لهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يعتبر أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، ويؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسمح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية وانطلاق استغلال بئر جديدة بتبرقة لتدعيم موارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في تمام التاسعة، إلى اللقاء.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: صيف آمن.
5: للاستعمال الآمن لأجهزة التكييف، لا تتجاوز فارق 8 درجات مع الخارج. تجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد. لا تستعمل المبيدات الحشرية ضد الناموس أو الذباب مثلا في غرفة مغلقة ومكيفة. هوي الغرف يوميا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة كحد أدنى.
4: صيف آمن مع رفيق الجسم.
6: إشهار في إم جي، كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: اشهار

0: نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف. نتواصلوا معكم إن شاء الله حتى للتسعة ونص في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة.
1: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
1: اشهار
4: هاي تك.
0: مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم. كشفت شركة ميتا عن النسخة الثانية من نظامها التجريبي، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل نشاط الدماغ إلى عبارات مفهومة ومترابطة دون حاجة إلى زراعة شرائح أو أقطاب إلكترونية داخل الدماغ. وأوضحت دراسة أجراها باحث ميتا أن الهدف من المشروع ليس فقط تطوير تقنية لقراءة أفكار البشر أو تحويلها لوسيلة استخدام جماهيرية، وإنما إيجاد أدوات مساعدة للأشخاص اللي فقدوا القدرة على الكلام والتواصل نتيجة إصابات أو أمراض، بما يسمح لهم باستعادة القدرة على التعبير عن أفكارهم والتواصل مع الآخرين. تصف ميتا نظام جديد بأنه أشبه بلوحة مفاتيح متطورة تعمل مباشرة عبر نشاط الدماغ. وخلال التجارب ارتدى المشاركون جهاز يعتمد على تقنية التخطيط المغناطيسي للدماغ، وهي تقنية علمية تقيس الإشارات المغناطيسية الدقيقة جدا اللي يولدها الدماغ أثناء أداء مهام مختلفة ومنها الكتابة. وأثناء الكتابة على لوحة المفاتيح لا يراقب النظام المفاتيح التي يضغطها المستخدم أو الحروف التي تظهر على الشاشة، بل يراقب الإشارات العصبية الناتجة عن نشاط الدماغ المرتبط بعملية الكتابة نفسها. بعد ذلك يستخدم الذكاء الاصطناعي هذه الإشارات لتوقع الحروف والكلمات والعبارات التي كان الشخص ينوي كتابتها، ويمثل هذا قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار الأول من النظام. ففي النسخة السابقة كان النظام يحاول تفسير نشاط الدماغ عندما يحاول المستخدم كتابة حرف واحد في المرة الواحدة، وهي عملية معقدة للغاية بسبب الضوضاء العالية الموجودة في الإشارات العصبية وصعوبة الحصول على بيانات واضحة ومنسقة. أما في الإصدار الجديد فلم يعد النظام يحاول فك تشفير حرف واحد في كل مرة، بل أصبح ينظر إلى الحروف والكلمات والعبارات كاملة في وقت واحد. يعتمد النظام هذا على نماذج لغوية كبيرة مشابهة لتلك المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة، ما يتيح له استنتاج الكلمات المفقودة وإكمال المعنى اعتمادا على السياق العام للجملة بطريقة تشبه آلية التنبؤ بالكلمات المستخدمة في الهواتف الذكية أثناء الكتابة. وأشارت ميتا إلى أن النظام أصبح يمتلك ما تسميه الفهم الدلالي، وهو ما يسمح له باستخلاص عبارات متماسكة ومفهومة حتى عندما تكون إشارات الدماغ شديدة التشويش أو ناقصة.
4: هاي تك.
1: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
1: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: وصلتنا مكالمة من مستمع من سيدي يقول سيدي بركات والمدينة في الدهماني، انقطاع الكهرباء من نامس 3 متاع العشية لحد هذه الساعة، نداء من سكان سيدي بركات والمدينة في الدهماني، يعني يحبوا على بتبيع التيار الكهربائي منقطع تقريبا برشا سويع من نامس 3 متاع العشية لحد هذه الساعة. نداكم وصوتكم وصل إن شاء الله مواطني سيدي بركات والمدينة في الدهماني. مباشرة الآن نمشيو إلى جندوبة وين متواجد زميلي هشام الصغيري في أسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أمينة، تحية ليك، تحية كل مستمعي ذات كيف. بالفعل جولة صباحية في أسعار السوق كالعادة مدينة جندوبة. اللي لاحظنا وأن كل شيء متوفر، يعني ما تمناش نقص في مواد معينة، وبالعكس يعني ثم كميات يعني إضافية مقارنة بالأسابيع الفارطة في علاقة بالغلال خاصة وبعض الخضروات. الحركية موجودة، ثم شوية حركية، نعرف أنه مع ارتفاع درجة الحرارة دي تكون ثم حركية قبل نصف النهار تقريبا في أغلب المدن. هات ننطلق بالخضر، عندنا الفلفل من دينار و200 مليم حتى دينار و600 مليم، الطماطم من دينار حتى دينار و200 مليم، البطاطا من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات، البصل من دينار حتى دينار و200 مليم، الاستفناريا من دينار و200 مليم حتى دينار و500 مليم، القناويه من 800 مليم حتى دينار و200 مليم 100 غرام، القرع بوتوزيلا دينار و500 مليم، القرع الاحمر دينار حتى دينار و200 مليم، الخيار من دينار و200 مليم حتى دينار و400 مليم، الخس دينار و200 مليم، اللوتشي من دينار حتى دينار و200 مليم، الخضره جويده 350 مليم، الكرنب العادي دينار و500 مليم، والكرنب الموف بزوز دينارات. بالنسبة للغلال عندنا الدقلة من 8 دينارات 12 دينار، التفاح من 4 دينارات حتى 6 دينارات، اللنزاف من 8 دينارات، الكيوي الكعبة بدينار، العلب الأصفر من 6 دينارات حتى 6 دينارات 800 مليم، البطيخ من دينار و200 مليم حتى دينار و400 مليم، وثم بالكعبة من 2 دينارات حتى 3 دينارات. بالنسبة للدلاع من 700 مليم حتى دينار، وثم بالكعبة من 3 دينارات و 500 مليم حتى 5 دينارات، الخوخ كراميل 5 دينارات، الخوخ بتبقايا ب 4 دينارات، العوينة الكحلة من 4 دينارات حتى 4 دينارات 500 مليم، العوينة الصفرة من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500 مليم، وثم المشماش الكيلو ب 4 دينارات 800 مليم. بالنسبة للحوم البيضاء عندنا الدجاج كيلو ب 7 دينارات 490 مليم، الفخذ ب 7 دينارات 990 مليم، السكالوب 15 دينار 900 مليم، الكبدة 14 دينار 800 مليم، وعندنا العظم الحارة ب 800 مليم. بالنسبة للعلوش 60 دينار، البرشني 50 دينار، الهبر نتاع العجلي 45 دينار، لحم العجل المخلط 35 دينار، راس علوش من 20 حتى 25 دينار، دوارة من 10 دينارات 15 دينار، الكبدة والقلب ب 50 دينار، وعندنا المرجاج سبيسيال ب 40 دينار. بالنسبة للأسماك عندنا السردينة 6 دينارات 800 مليم، الشورو ب 12 دينار، الشورو رقشين، القاروس 22 دينار، النزالي 19 دينار، البوقة 8 دينارات 800 مليم، وعندنا المرجان 9 دينارات وال 800 مليم. هذه تقريبا يمينة أغلب الأسعار بالنسبة للمنتجات اليوم في السوق البلدي بمدينة جندوبة.
1: شكرا لك هشام، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في جندوبة، نهارك زين وإلى اللقاء.

Radio KIF FM.

اجتراب مرحلة التوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين في امتحان البكالوريا، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلامذة إلى التثبت من المعطيات المعتمدة للحصول على كلمة العبور المود باس باعتبارها المفتاح الأساسي للولوج إلى منصة التوجيه وإدراج الاختيارات الجامعية. في الخصوص أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه عدد من الإشكاليات يواجهها الناجحين تعود إلى تغير أرقام الهواتف وإلا إلى أخطاء بسيطة في إرسال الإرسالية القصيرة، وأشارت إلى أن الوزارة وضعت آليات خاصة لتجاوز هذه الصعوبات قبل انطلاق عملية تعمير الاختيارات نهار 27 جويلية الجاري. وأوضحت أن الطلبة الذين غيروا أرقام هواتفهم مطالبون باقتناء شريحة جديدة تكون مسجلة وجوبا باسم الطالب وبطاقة تعريفه الوطنية، ثم الانتظار لمدة 24 ساعة بعد تفعيلها قبل إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن عبارة PWD متبوعة بمسافة واحدة ثم رقم التسجيل في البكالوريا. وأضافت أن هؤلاء الطلبة يمكنهم أيضا الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لتحيين أرقام الهواتف. أكدت أنه في حال ظهور عبارة بيانات غير مبرمجة عند الدخول إلى المنصة فإنه ذلك يعني أنه الطالب غير معني بتغيير الرقم، وأنه بإمكانه استعمال الرقم المسجل سابقا للحصول على كلمة العبور. بالنسبة إلى التلاميذ الذين لم يغيروا أرقامهم ولم تصلهم كلمة العبور، شددت على ضرورة التأكد من كتابة الإرسالية بالصيغة الصحيحة، يعني PWD ثم مسافة واحدة فقط ثم رقم التسجيل، إضافة إلى التثبت من أعدادات الهاتف خاصة بالنسبة لمستعملي الهواتف ذات الشريحتين، والتأكد من أن الرسالة أرسلت فعليا ولم تفشل عملية إرسالها لأن المنظومة لا تستجيب إلا للإرسال الناجح. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات السنوية لمرحلة التوجيه الجامعي التي تمثل إحدى أهم المحطات في المسار الأكاديمي للناجحين في البكالوريا، إذ تتيح لهم اختيار الشعب والمؤسسات الجامعية وفق نتائجهم وترتيبهم ورغباتهم، على أن يتم إدراج هذه الاختيارات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتوجيه بداية من نهار 27 جويلية الجاري. وكانت وزارة التعليم العالي قد أطلقت بالتوازي مع ذلك الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بعدد من الجهات، وهذا بطبيعة بهدف تعريف الناجحين بمختلف مسارات الدراسة وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ومساعدتهم أيضا على اتخاذ خيارات مدروسة تتماشى مع قدراتهم وميولاتهم واحتياجات سوق الشغل بما يحد من أخطاء التوجيه ويعزز فرص النجاح في المسار الجامعي.

أعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. نبدأ بولاية الكيف بالنسبة لقلعة سنين، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجارين صيدلية عبد الجواد الحمروني، السرس عبد الوهاب حسني الدهميني، صيدلية سامي الضاوي، نبر يمن المزي، الكيف المدينة، صيدلية أسمى جوادي، صيدلية زفيتلانا باتشيخ، وصيدلية سمير تبورسكي. بالنسبة للقصور، صيدلية خالد تتاني، سقيت سيدي يوسف، صيدلية أمان بوغانمي. ولاية بيجا نبدأ بدستور صيدلية محمد علي بن حميدة، بيجا المدينة صيدلية منير كريشان نفزة، سونيا قدور مجهز الباب، صيدلية منظر عكرمي، تبرسق الهادي بالهادي، تبار رفيق قزم، ويد الزرقة نادية شلواتي، سيدي إسماعيل، صيدلية فراس سيري. بالنسبة لولاية سليانة نبدأ بقعفور، صيدلية جلال الدين بن فرحات الكريب، صيدلية محمد تقية، سليانة المدينة صيدلية خالد الأحمدي، الروحية هنون حسني، مكثر شدلي الويتي، كسرة يوسف مفداوي، برق وعسام بنعطيه. بالنسبة لولاية جندوبة نبدأ بتبرقة، صيدلية محمد بشير الخضراوي، غاردي مي محسن زقتني، عين دراهم ريزا ضيفلي، فرنانة طارق العلوي، جندوبة الجنوبية صيدلية عثمان بن جاجي، جندوبة الشمالية صيدلية مهدي مهدويني، بوسالم محمد أنور بالحارث، وبلاريجة صيدلية أحسان الغزواني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn.
2: إشهار.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيه بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار.
6: التاسعة صباحا.
7: صوت الشمال الغربي اذاعة الكاف.
6: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. أكد رئيس الدولة خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والإسكان، والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة، وزير الفلاحة، والرئيس المدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. أكد رئيس الدولة على أنه يتابع عن كثب وعلى مدار اليوم والساعة على وضع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى غاية 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقة، موضحا أنه تم إخماد 77 حريق بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة. أكد المشري خلال ندوة صحفية ناقضت أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية لأنه هو لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحرة القياسية التي تمر بها بلادنا. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، إضافة رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. قال الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة 12 على التوالي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات اللي تابعوا فينا. مازلنا متواصلين معاكم إن شاء الله حتى ل9:30. وحبيت نحكي على البلاغ هذا اللي أعلنت عليه وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لسنة 2026، وهذا في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن فترة تقديم الترشحات عن بعد تبدأ اعتبارا من نهار 20 جويلية الحالي وتغلق يوم 3 أوت القادم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.tn. ويتوزع العدد الجملي الخطط المزمع تسديدها 16 خطة حسب الاختصاص وجهات التعيين كالتالي: على اختصاص التحليل الكيميائي 15 خطة موزعة بين ولاية مدنين 6 خطط، وتونس العاصمة 3 خطط، وسوسة 3 خطط، وصفاقس 3 خطط، واختصاص الهندسة المدنية خطة واحدة مخصصة لولاية تونس. اشترط في المترشحين باش يكونوا حائزين على احدى الشهائد العلمية التالية في الاختصاصين المطلوبين، وهي شهادة الدراسات التكنولوجية العليا المسلمة من المعهد العليا للدراسات التكنولوجية على الأقل، أو شهادة معدليها، أو شهادة الإجازة التطبيقية في غير نظام إمد على الأقل أو ما يعادلها، أو شهادة جامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو ما يعادلها، أو شهادة تكوينية مناظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني. بخصوص شرط السن، فقد حدد البلاغ السن القصوى 40 سنة في غرة جان في 2026، وفي حالة تجاوز هذه السن يتم احتساب السن ابتداء من سنة التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل بشرط التحيين على ألا تتجاوز السن القصوى 45 سنة في غرة جان في 2026، مع إمكانية طرح فترة العمل المدني الفعلي بالقطاع العمومي وفق الترتيب الجاري بها العمل. دعت الوزارة كافة المترشحين إلى التثبت الدقيق من صحة البيانات المدرجة باستمارة الترشح الإلكترونية قبل المصادقة عليها وتحديد الجهة والاختصاص بدقة. أكدت أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول أي مطلب يتعلق بتعديل البيانات بعد إرسالها عن بعد.
1: ثنية زينة مع توفيق الشهري.
2: مرحبا بكم من الناس الكل. اليوم موضوعنا الازدحام المروري خاصة في ساعات الذروة. يحضر معنا سي فريد خلولي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المرورية بولاية باجة. مرحبا بك فريد.
3: بك أكثر، عايشك توفيق.
2: هاي سي فريد، الازدحام المروري خاصة خلال الفترة الصيفية.
3: الازدحام المروري والصيف. الازدحام المروري سي توفيق والمستمعين اللي يسمعوا فينا، هو راه نوعين. ثم ازدحام مروري يجي في الصيف، ثم اوقات ذروه على عاده نلقوه في الطرقات اللي تهز الشواطئ، ثم حتى في اللي باركينج نتاع الشواطئ ثم ازدحام مروري. لكن مانيش باش نركز ياسر على الازدحام المروري العادي اللي في الاوقات الذروه هذه، هو عادي واستنسنا به ونعرفوا كيفاش تعاملوا معاه، شويه صبر وشويه حكمه. لكن ثم مشكل اخر في الازدحام المروري.

0: يسمى بالازدحام المروري الوهمي. الازدحام المروري الوهمي هو كان نعرف به باش المستمعين يفهموني شنو نحكي بالضبط، هو ظاهرة تحدث عندما يتوقف تدفق المرور او يتواطى حتى تشوف الكراه الكل تمشي برالونتي دون وجود سبب ظاهر، مثال تشوف كراهب حابسه في صف طويل ما ثماش حتى سبب ظاهر، لا ثم حادث، لا ثم اعمال بناء واشغال في الطريق، لا طريق مغلق، لا تحاسيلو، انت تسير خلف شبح لا يمكن رؤيتها، معناتها الناس كلها تبدا تتساءل. وسي توفيق، والمشكل الكبير انه كي توصل احيانا هالازدحام هذايا اذا كان فات 20 سياره غادي ونتعم الفوضى، علاش؟ على خاطر ما تشوفش السائق الاولاني اللي هو سبب في الازدحام المروري الوهمي، توقف لسبب فجئي والا ما عرفش كيفاش يوقف سيارته، معناتها سكر الطريق وهو ما في بالوش اللي هو مسكر الطريق، لكن المشكله بالسياره رقم 20 واللي بعدها مش فاهمين ايش تم، ايش قاعد يصير. لهنا تولي سبب الازدحام المروري الوامي هذا تولي السياقه تسوق على اعصابها الى اخره.
1: والمطلوب زفريت
0: المطلوب انه بعد ما شرحت هذا الكل نتفادوا الازدحام المروري الوامي اللي هو السبب فيه، معناتها مطلوب منا جميعا نتفادوا باش نسهلوها الامور. واعتبر روحك انت موجود انت في السيارات الخلفيه يا اخويا، شنو شعورك انت راك تسببت في ازدحام مروري كبير.
1: معناها خلي كرهبتك بعيد في مكان امن وحاول تتنقل شويه على رجليك زاده تربح صحتك، تمارس الرياضه كيما تنجم تربح حياتك.
0: وين يوقف سيارته حتى حمايه اللي سيارته هو راه ماخذ البيرمي، معناتها عامل كود دولارو، تعرف اللي في دوره ما يلزمش يحبس سيارته كي تبدا سياره بتوقفه اخرى يزيد هو معناتها يزيد الفوضى اكثر، تولي تكبر اكثر، معناتها هو راهو معناتها السائق راهو الفضاء المروري مشترك، مشكلة هو بعد يخلي الزاد لغيره.
1: واضح واضح، شكرا لك فريد، وان شاء الله ثنية زينة لكم الكل.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: وثيقتك بسهولة.
1: منحت الشيخوخة، شنية الأوراق المطلوبة؟
2: ماهوش برشا أوراق، ما نشبش نطول على السادة المستمعين. لهنا نطلب مطلب جراية، مطبوعة مطلب الحصول على منحة شيخوخة محررة من قبل مصالح الصندوق، ومضات من قبل المضمون الاجتماعي مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.
0: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
4: بالنسبة لأحوال الطقس، اليوم الخميس تكون السماء مغشيت بسحب قليلة فمغيمة جزئيا على أغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر، باش تشمل بعض الجهات الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال. تحافظ درجات الحرارة على مستوياتها المرتفعة داخل البلاد، وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. تقريبا هكا نوصل نهاية لقانا هذا معكم اليوم من صباح الخير، شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات هشام بن صحابة في الهندسة الصوتية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، ناجح حورتاني في مراقبة البث، مولي شعباني في غرفة الهاتف. أجمل تحيات يمين رزيق، متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: دنيا الصغار دنيا الصغار دنيا الصغار

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. يحكى أنه منذ سنوات بعيدة في مملكة اليابان كان يعيش تشان الحطاب مع زوجته، وفي صباح أحد الأيام المشمسة ذهب تشان إلى التلال مع منجلي لجمع حزمة من العصي، بينما ذهبت زوجته إلى النهر، وفجأة رأت ثمرة خوخ كبيرة تطفو مع تيار المياه، فالتقطتها وأخذتها معها إلى المنزل.
1: تشان! تشان!
2: نعم.
1: انظر انظر ماذا وجدت في النهر.
2: ما هذا يا عزيزتي؟
1: إنها ثمرة خوخ كبيرة، انظر. هيا يا تشان افتحها لنرى ما بداخلها.
2: حسنا ها قد أحضرت السكين، انتظري قليلا.
1: يا إلهي إنه رضيع، رضيع. الحمد والشكر لك يا رب، لقد رزقنا الله بهذا الطفل.
2: أجل.
1: ليكون ابننا يا تشان.
2: أجل يا إلهي، يا إلهي ما أكرمك يا رب. الحمد لله، الحمد لله.
0: فقرر الزوجان تبني الطفل والاعتناء به، وأطلقوا عليه اسم موموتارو، وهذا لأن ثمرة الخوخ تعني في اللغة اليابانية مومو، ولأنه خرج منها طفل فأصبح اسمه موموتارو، بمعنى طفل الخوخ أو ابن الخوخ.
2: هيا هيا يا موموتارو، تدرب جيدا، يجب عليك أن تكون قويا وشجاعا.
3: حسنا يا أبي، حسنا.
2: أحسنت يا مومو.
4: هيا تعالوا، لقد أحضرت لكم الغداء. هيا
3: هيا يا أبي، هيا، لقد جعت، هذا التمرير أرهقني.
1: هل تحدثت مع موموتارو عن الخطر الذي يداهمنا من جزيرة الشياطين؟
2: لا، ليس بعد يا عزيزتي.
1: وكيف ذلك وأنت تعلم أن هذه الشياطين سنكون نحن وقريتنا وجهتهم القادمة؟
2: حسنا يا حبيبتي، أظن أن موموتارو جاهز لمواجهة هذا الخطر.
0: كانت الشياطين في هذه الجزيرة ترهب السكان وتؤذيهم، فقرر مومو الذهاب إليها والقضاء عليها، حاملا معه الكيبي تانجو، الحلويات اليابانية التقليدية التي أعدتها والدته، ويبدو أن هذه الحلويات ستساعد مومو على انتصاره. وفي طريقه قابل ثلاثة حيوانات قادرة على الكلام، فقابل الكلب واشترط أن يذهب معه مقابل إطعامه واحدة من الدانجو، ثم قابل القرد وطلب منه حبة دانجو حتى يذهب معه، ثم قابل طائرا صغيرا وفعل معه نفس الشيء، وهكذا واصل موموتارو رحلته مع رفاقه.
3: أيها الطائر، هيا حلق فوق بوابة هذه القلعة وحاول أن تلهي الشياطين حتى نتمكن من الدخول. وأنت أيها القرد، افتح للبوابة. هيا، أحسن، هيا لندخل.
0: انتهت المعركة بانتصار موموتارو ورفاقه، وأخذوا ملكهم أسيرا، فقدم الشياطين التحية إلى موموتارو وقاموا باستخراج الكنوز المدفونة بالجزيرة التي كانت مليئة بالمعاطف التي تجعل مرتدينها من المحاربين غير مرئيين، والمجوهرات والسيوف المرجانية والمسك والزمرد والعنبر إلى جانب الذهب والفضة. كل الكنوز وضعها الشياطين المهزومين أمام موموتارو الذي تقاسمها بدوره مع شباب القرية، وبالعمل والكد أصبحت قرية موموتارو من أحلى وأغنى القرى. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: من غير انترنت النهار يتعدى طويل، والصغيرات يجنجنوا من الصباح لليل. ميار، فؤاد، ريما، مرام، لوجين، وولت لهم قاعدة ميمة أكبر غرام. يستناوا لين تجي تلمهم وتحكي لهم حكاية فيها عبرة. عويناتهم تغزر كان لها، ساكتين رايدين لين من سكاتهم تسمع حس لبرة. وتعديت ساعات وساعات، والانترنت حكاية وفات. يحلوا التلفزة سويعة في النهار باش يسمعوا اش فما جديد في الأخبار.
1: يتواصل انقطاع الانترنت في جميع أنحاء العالم، حيث استعصى على المختصين والتقنيين إصلاح هذا العطب.
2: وقد يعني فماش انترنت؟
3: هل تسمع يا لوجين؟ قالوا ما فما حتى حل.
2: ظهر فيها باش تطوين، اش قولكم نلعبوا لعبة؟
4: ايه العبوا لعبة وتكون مفيدة.
3: عندي لعبة أما فيها شوية مات.
5: مات؟ ليه مانيش به فيه؟
2: عمرك ما تقول هكا، الخوف هذا هو اللي ما يخليكش تتعلم.
5: به به هاني معاكم.
3: اسمها لعبة القواسم، كل مرة نعطيكم عدد وانتم تطلعوا على شنو ما يتقسم.
4: صحيتك فؤاد، فكرة باهية، والرابح عنده من عندي هدية.
5: من اللي عاوننا وقلنا شنو القواعد اللي نستحقوها.
3: العدد اللي يقسم على خمسة يلزم رقم أحد وصفر أو خمسة، واللي يقسم على ثلاثة يلزم مجموع أرقام مقابل القسم على ثلاثة.
2: بيه أنا نعطي الأعداد وانتم طلعوا، وكل مرة واحد، اش قاولكم؟
6: بيه بيه
2: بيه. 3520
3: على خمسة يقسم وعلى ثلاثة لي.
2: صحيتك أنا توا 3330
5: هذا يقبل القسم على خمسة وثلاثة.
3: شفت كيفاش هك طلعت؟ برافو
5: والله، طلعت سهلة الرياضيات.
3: انا بصراحه نحب الجبر اكثر من الهندسه.
2: انا نحب الهندسه.
4: تعرفوش يا الاولاد شكون اللي عنده فضل في تطوير الجبر؟
6: ليه يا مامتي تعرفوا انت؟ اي
4: ما عرفوا. يا سيدي يا بن سيدي، نحكي لكم على عالم من اعلام الرياضيات، عالم عربي اسمه الخوارزمي. نظرياته ليها دور كبير في تقدم الرياضيات في الوقت اللي عاش فيه، في بغداد وبالضبط في عهد الدولة العباسية، في أكثر فترة زمنية عرفت فيها الرياضيات تطور كبير على يد عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا محمد بن موسى الخوارزمي. لقبوه بالخوارزمي على خاطر تولد في خوارزم في أوزبكستان.
7: الخليفة المأمون العباسي يستقبلكم في حضرته، تفضل يا أبا عبد الله.
4: حقا كانت كنيته أبو عبد الله وإلا أبو جعفر.
8: تفضل تفضل يا أبا عبد الله، مرحبا بالعلم والعلماء.
1: شكرا يا مولاي.
8: هات ما عندك يا أبا عبد الله. ما هي آخر تطورات بحوثك؟
1: حسنا سيدي، لقد أكملت كتابة مجلد هذا، والذي أسميته المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
8: أحسنت أحسنت يا خوارزمي.
1: هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لكل قواعد الجبر التي توصلت إليها بعد بحث شديد وتعمق في علم الجبر. هذا المجلد هدية لك يا مولاي.
8: جميل جميل، أحسنت أحسنت يا خوارزمي، أحسنت يا فخر العرب. ولهذا قررت أن أوليك بيت الحكمة، كما أني أفكر في رسم خريطة العالم. لذلك يا خوارزمي سأوليك هذه المهمة مع ثلة من علمائنا الأكفاء الذين سوف تكون أنت على رأسهم.
1: شكرا شكرا لكم يا مولاي، وسنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله.
8: إن شاء الله إن شاء الله.
4: هذا هو الخوارزمي، أبدع في عالمه الخاص عالم الرياضيات. عدى عمر الكل يبحث ويقرأ، انهار ويعدي بين كتب المكتبة، وفي الليل يتلهى بالمهمة اللي أعطاه له الخليفة، والمع اسمه، لدرجة أنه العصر اللي عاش فيه تسمى عليه عصر الخوارزمي. هذا هو علمنا، تعرف بالذكاء والإبداع في مجاله واختصاصه. توفى عام 232 هجري، وقعد اسمه محفور بحروف من ذهب.
9: كنتم مع
6: حكايات ميمة
9: في دور مرام غفران الذويدي،
10: في دور لجين لجين سعدة،
11: في دور ريمة فردوس ترودي،
12: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
9: وفي دور ميار إبن الصديق،
4: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
9: شارك في التمثيل
4: علي بن سالم، محمد سفينة، وأنور العياشي.
9: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

und

0: كاف.
1: العاشرة صباحا، موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، ما سعد الله صباحكم. أكد رئيس الدولة قيس سعيد أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى للتنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابع بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل مشري إن عدد الحرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة بين 11 إلى غاية 22 من جويليا الجاري بلغ 90 حريق، واضحا أنه تم إخماد 77 حريق بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة. وأكد المقدم خليل مشري خلال ندوة صحفية نعقدت أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها بلادنا. تعلم الشركة التونسية الكهرباء والغاز حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة، واعتبرت الشركة أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب الشعبي لبرمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم إلى غاية 6 من أوت المقبل 4 ندوات تقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. العشرة 11 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، عدد جديد من استوديو الناس لليوم الخميس 23 جويلية 2026 كالعادة. المتابعة لمواضيع الساعة، وكذلك يكون موعد مع زملائنا من مكاتب الإذاعة والرصد كذلك لأحداث الساعة على مستوى جهات الشمال الغربي. اليوم باش نحكي توجيه جامعي، وباش نكونوا في ولاية باجة، ويكون حاضر معنا سي سامي سالمي المستشار المكلف بالتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بولاية باجة، وحديث على المراحل اللي تعدوا بها المجتسين بنجاح امتحان البكالوريا، والمراحل اللي مازالت تنتظر الطلبة في ما تبقى يعني من أسابيع قبل العودة الجامعية. لحظات يكون حاضر معنا السي سامي السلمي. قبلها إذاعة الكيف كانت على الميدان في جبال تكرونة سقيط سيدي يوسف في الوضعية الصعبة اللي تعيشها المنطقة، وال عمل الإعلامي والصحفي الميداني سي نبيل عرفاوي كان موجود البارح وعاد بتحقيق وروبورتاج وكلمة لقائد العمليات الميدانية لقاعة العمليات للحماية المدنية الذي تحدث لميكروفون إذاعة الكيف. بعد شوية يحضر معنا سي نبيل عرفاوي وأكثر تفاصيل على الوضع، لأنه مش كما اللي سمع كما اللي شاف، وكان على الميدان وقام بالتحقيق. الإدارة الجهوية للبريد بولاية جندوبة تستعد للعودة المدرسية والجامعية، وأطلقت جملة من الخدمات لفائدة التلاميذ والطلبة. باش تكون ضيفتنا سيدة بسمة بن حميدة، هي المديرة الجهوية للبريد بولاية جندوبة، وحديث عن الاستعدادات والخدمات اللي يطلقها البريد التونسي وفرع جندوبة لفائدة التلاميذ والطلبة. نحكي حياة جمعياتية، وفي كل مرة تكون عنا جمعية مجتمع التنمية والمواطنة، وسي شوقي المغربي باش يكون حاضر معنا،

حديث عن جمعيات، وجمعية هذه دائما في متابعة للإشكاليات اللي مروا بها المواطنين ويتعدوا بها المواطنين في كل جهة من جهات شمال الغربي. ومش نحكي على موضوع، ممكن نحكي على مخفضات السرعة وقت يكونوا بمواصفات عالمية ويكونوا أداة باش ينقصوا برشا مشاكل وإشكاليات. توسي شوقي يكون حاضر معنا بعد شوية ويعطينا أكثر تفاصيل. الجزء الثاني فيه جزء إشهاري لفائدة واحدة من المؤسسات الصناعية اللي توسعت، ويعني ثم خدمة كبيرة أنه تكون الجهة تستقطب اليد العاملة بأعداد كبيرة. نحكي على ولاية جندوبة ومشاريع يعني خلينا نقول بالعامية نتاعنا، يعني ناس ناضلت وضربت على جهتها من أجل هذه المشاريع ذات الطاقة التشغيلية الهامة. كما ذكرت مش تكون محور استضافة بعد شوية بعد الأحداش لممثلي هذه الشركة في ومضة، وحضور خاص حول هذا يعني هذه الشركة الموجودة في جندوبة. مشاغل من الجهات نيجي اليوم حاضر معنا، وكذلك الفقرة اللي تعودتوا بها، الفقرة الخاصة بمكاتب الإذاعة في إقليم الشمال الغربي. تحية صلاح في الإخراج، شكرا سعاد في التنسيق، رحمة ويونس في الإخراج الرقمي، زملائنا في قاعة موزع الهاتف وكذلك في قاعة المراقبة. مرحبا بكم، هذه إذاعة الكيف. لحظات يكون حاضر معنا دكتور نبيل العرفاوي وعمل ميداني كان خاص بإذاعة الكيف البارح من جبال تكرونة اللي عرفت يعني حرائق في الساعات الفارطة. وبالمناسبة تحية إلى جنود تونس من أفراد الحماية المدنية والجيش الوطني وكل الأطراف المداخلة من أجل إخماد هذه الحرائق في جهة الكيف وفي جهات أخرى، وكذلك تعزيزات من ولاية قفصة وغيرها كانوا موجودين. إن شاء الله سلامات تونس في الأيامات القادمة. به نسمعوا نغام صلاح، بعدها رجعين بعد سينابيل يكون سيسامي حاضر معنا في المباشر وحديثنا على التوجيه الجامعي على مستوى ولاية باجة ومراحل هذه الخطوة الهامة قبل التوجه للمؤسسات الجامعية.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. كما قدمت في العناوين مش كما اللي سمع كما اللي كان حاضر على الميدان وتابع وحقق في يعني الوضع الموجود في جبال تكرونة. كما ذكرت تحية إلى كل جنود تونس البواسل من حماية مدنية من جيش وطني من كل الفرق اللي موجودة على أرضية الميدان في أكثر من جهة من جهات تونس في هذه الموجة من الحرائق اللي تجتاح عديد الجبال من شمال تونس وكذلك الشمال الغربي. كما ذكر جبال تكرونة في ساقية سيدي يوسف ومنذ ساعات المتابعة على موجاتنا وعمل ميداني على الميدان إذاعة الكيف حتى تكون الصوت الأقرب للمستمع وللمواطن في جهة الشمال الغربي. دكتور نبيل عرفاوي كان البارح حاضر على الميدان وواكب وتابع التدخلات الميدانية الكبرى لفرق الحماية المدنية والجيش الوطني. سي نبيل مرحبا، صباح النور، أهلا وسهلا بك وبرافو على العمل الميداني لأنه مش كما اللي يسمع كما اللي يكون حاضر على الميدان. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا. إذاعة الكيف كانت موجودة إلى جانب فرق الحماية المدنية والجيش الوطني وكل الأطراف اللي كانت موجودة البارح ورصدت الوضع معك بالصورة باش نرجع وبي يعني العمل اللي قمت به البارح من جبال تكرونة ساقية سيدي يوسف ولاية الكيف.
1: شكرا لك حنان، صباح الخير كل المستمعين. فعلا وهو كذلك، نحن منذ أن وصلت المعلومة عن اندلاع حريق بجبل تكرونة كنا حاضرين بالمعلومة أولا ثم ببعض الصور. البارح كان حضورنا ميداني في منطقة جرادو، عماد جرادو في جبال تكرونة. الحقيقة كيف ما قلت حنان، دائما مهما كانت الحالة حضورك يختلف عن أنك تسمع أو عن أنك يعني تتفرج في فيديوهات أو تتفرج في صور حول الموضوع هذا. الحالة العامة يا حنان اللي صار كونه الحريق هو اندلع يوم الاثنين، اليوم عنده ثلاثة أيام في غابات تكرونة. تم تفعيل لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تحت إشراف السيد ولي الجهة وليد كعبية. تم كذلك تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية. البارح مثلا الحماية وصلوا 16 شاحنة إطفاء، وصل الدعم من العديد من الولايات الأخرى، من سليانة، من قفصة، من جابس، من القصرين، من بنعروس، من تونس، من العديد من المناطق اللي جات الفرق الحماية المدنية لتدعم. كذلك فرق الغابات اللي موجودة ومجهزة بالكاف. تم كذلك تسخير مركز قيادة متنقل مجهز بآليات متطورة. مركز قيادة هو محمول فوق وميداني ومحمول على عربة، وفيه من الشاشات وفيه من الإمكانيات اللوجستية ما يسمح بتحديد المواقع الأكثر خطر، وكذلك يسمح باتخاذ القرار بشكل حيني والتدخل بالتالي بشكل حيني وأن يكون أكثر نجاعة وأكثر أمنا وأمانا. كذلك تم موجودة تشتغل على الميدان طائرة درون، وهي تسمح كذلك بمهمات الاستطلاع وبمهمات الكشف المبكر عن كل ما كان هناك بؤرة من البؤر النار اللي يمكن تهدد السكان أو تهدد منازلهم أو ممتلكاتهم. إمكانيات هذا بالإضافة إلى إمكانيات أعضاء اللجنة، لجنة مجابهة الكوارث اللي فيها الفلاحة، الغابات، الصحة، التجهيز، العديد من الإدارات المتدخلة الأخرى، بالإضافة إلى بطبيعة الحال الحرس الوطني والجيش الوطني والقيادات الأمنية والحماية المدنية. هناك 4 شاحنات للغابات، كذلك اللي وفرت صهاريج تزويد بأكثر من تقريبا في حدود 10,000 لتر. 4 شاحنات من الغابات، عدد 3 آلات ماسحة وآلة أخرى كاسحة. تم كذلك هناك طائرة مروحية اللي اشتغلت البارح على إطفاء بؤر النار. ثم في المساء كانت هناك طائرة من نوع آخر. طائرة 630 اللي كانت تقوم بعمليات الإطفاء بإنزال مواد اللي تساعد على إطفاء النار بسرعة.
0: وهذوما طائرات الجيش الوطني،
1: طائرات جيش طيران طبعا. كذلك عمليات الإطفاء تواصلت، ولكن يا حنان المهمة كانت صعبة. شنو اللي صعب المهمة هذه؟
0: يعني
1: هو أساسا الطقس اللي كانت الرياح كل مرة في اتجاه تغير معناها الاتجاه بسرعة،
0: صعب عملية
1: وغير منتظر. أنت تعرف الطقس كيفاش موجود، ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك يا حنان هي صعوبة التضاريس. اللي يسكن غادي يعرف شو معناها جبال تكرونة وشنو فيها من يعني تضاريس صعبة
0: الحقيقة.
1: هي جميلة لما تكون خضراء، هي فعلا معناها من المناطق الرطبة، من الغابات اللي ممتازة بيئيا معناها، ولكن في حالة الحريق تصبح حاجة أخرى
0: صعبة.
1: حقيقة تصبح موضوع آخر. عملية الإطفاء هي إذن متواصلة. يمكن حسب ما أفادني به الحضور غديك من الحماية المدنية، كونه يمكن خلال الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة تتم محاصرة النيران، إلا أنه يعني عمليات التبريد وعمليات اليقظة والحيطة والحذر باش تبقى متواصلة لأيام أخرى، معناها وذلك لتجنب أنه إعادة اشتعال
0: البؤرة اللي
1: بؤرة أو جيوب أو بؤرة من البؤر اللي موجودة. لا خسائر بشرية الحمد لله،
0: الحمد لله
1: ونعم بالله، هذه أهم حاجة يا حنان. هناك حالات اختناق اللي تعهد بها المستشفى المحلي بسقيط سيد يوسف وعاد هؤلاء إلى ديارهم. هناك خسائر في بعض الممتلكات، هناك أضرار طالت بعض المنازل، 5 أو 6 منازل احترقت تقريبا بالكامل، وهناك منازل أخرى طالتها نظار ولكنها تضررت بشكل نسبي
0: أقل.
1: العديد من العائلات بمعية الجيش الوطني ويعني تمت إعادتها إلى بيوتها سالمة، والبيوت سالمة والأهالي معناها هم العائلات سالمين أيضا. ما يميز كل هذا وما معناها يخلي النفسية تكون يعني أكثر مرتاح أكثر، هو ذلك التعاون وذلك التكاتف والتضامن بين كل المتدخلين، بين بعضهم البعض، وبين الأهالي أيضا، بين أعوان الغابات وأعوان الحرس الوطني والحماية المدنية وغيرهم والأهالي والعائلات والشباب والشبان. هناك معناها تعاون تكاتف تضامن ومعناها اجتهاد لأنه نطلع من هذا من كل ما يحصل
0: بأقل خسائر
1: وبأخف الأضرار.
0: كذلك
1: سيد ولي الجهة اللي هو رئيس لجنة مجابهة الكوارث والتنظيم النجدة اللي هو موجود تقريبا في أغلب الوقت معناها على وهو حاضر وتحت إشرافه يصير كل هذه العمليات، وكذلك أعطى الإذن لتفعيل لجنة أخرى يا حنان اللي هي ربما الناس تسأل على اللجنة هذه في أكثر من مرة، لجنة متابعة وتقييم الأضرار المادية الحاصلة. أضرار المادية اللي تهم أولا الغابة، الأشجار وغيره معناها الممتلك والبيئة، وأيضا ومهم هذايا كذلك حصر وتقييم الأضرار التي تلحق أو قد تلحق أو التي لحقت أو قد تلحق السكان والأهالي، يعني ممتلكاتهم منازلهم أشجارهم مواشيهم وغيره. الأولوية طبعا حاليا هو لتأمين العنصر البشري من عائلات وممتلكاتهم ومواشيهم. لم تنطلق ما اللجنة هذه ما تنطلق في العمل الفعلي إلا بعد نهاية إطفاء الحريق وإخماد النيران، وقتها يولي تتفاعل أكثر اللجنة هذه ويتم تحديد وندخل في الإحصاءات ويكون الخبراء حاضرين وممثلي جميع الأطراف جميع الإدارات ذات العلاقة بهذا الموضوع. في الطريق وأنا عائد معناها تحدثت إلى بعض الأهالي اللي كانوا موجودين، هناك من تضررت فعلا منازلهم زيتونهم، هناك من تحدث حتى على مواشي البارح في حدود المعطى اللي عندي أنه في حدود تقريبا 10 مواشي نفقت جراء هذا الحريق. هناك من الأهالي من تحدث أنه عن تضرر أو نفوق زاد حيوانات أخرى في الغابة، بتعرف كيفاش يعيش المجتمع مع الدجاج اللي عندهم وبعض حيواناتهم وغيره. وهناك أيضا من لم يتضرر ولكنه عاش ساعات صعبة شوي صعبة يعني، ولكن اللي دفى القلوب هو تلك الوحدة وتلك اللحمة بين كل العائلات وبين اللي موجودين غاديكا. اللي لاحظته كونه زاد في هذا التجمع لإدارة العمليات ثم مواطنين يمشيوا ويجيوا ويعلنوا، وأن هناك نداءات تتم مباشرة معناها على المعروفين وين هم موجودين، ويجيهم ويتم التبليغ على بعض الحالات ويتم الخروج لها مباشرة، سواء من خلال الشاحنات الحماية المدنية أو الغابات اللي كانوا حاضرين كذلك. على كل حال نحن نسأل الله السلامة يا حنان. هناك بعض الصور موجودة على الصفحة، هناك فيديوهات أيضا سيتم تنزيلها، وإن شاء الله القادم خير ونسأل الله السلامة.
0: إن شاء الله إن شاء الله سلامة لكل أهلينا في الشمال الغربي وفي تونس الكل. هي أيام صعبة وستمر بإذن الله، وتبقى تونس خضرة بقدرة ربي رغم هالحرائق المتزاملة في عديد الجهات. دكتور، كنت كذلك أجريت حوار مع سيد العميد سيف الدين الدخلاوي مدير غرفة العمليات المختصة للحماية المدنية، وهذوما كذلك من الإطارات العليا اللي كانوا موجودين موجودين على الميدان، وكان أمد إذاعة الكيف بهذا التصريح. نسمعه صلاح وبعد راجعين.
1: تفضل السيد العميد.
2: العميد سيف الدين الدخلاوي، مرحبا بكم. بالنسبة للحالة العامة، تم تسجيل حريق على مستوى معتمدية سقيف سيدي يوسف بغابات تكرونة. تم تسجيل الحريق، اندلاع الحريق بداية من مساء يوم 22 جويلية 2026، في الحين تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي كوارث المجابات وتنظيم اللجنة تحت إشراف سيد ولي الجهة، من خلال وضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لجميع الأطراف المتدخلة ضمن اللجنة للتدخل للحد من الحريق. لكن لصعب المهمة ارتفاع درجات الحرارة، صعوبة التضاريس، وهبوب الرياح من حين إلى آخر، واختلاف كما نقولوا الاتجاه متاع الريح هو اللي صعب عملية إطفاء الحريق. في الحين كيف تم تفعيل تعزيز على مستوى الوطني بالنسبة لديوان الوطن الحماية المدنية، إلى حدود الساعة تم تسخير عدد 16 شاحنة إطفاء موجودة على الميدان جابه في النيران. كيف تم تسخير مركز قيادة متنقل مجهز بآليات على مثال على غرار الطائرة المسيرة درون، الاستغلال تم استغلالها لعمليات الاستطلاع والمساعدة على أخذ القرار وتفعيل الخطة التكتيكية باش تم الاعتماد عليها لمجابهة المينا. كيف تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الموضوع على ذمة اللجنة الجهوية لولاية الكاف بمشاركة جميع الأعضاء. نذكر الغابات، الفلاحة من دبي الجهوية والتنمية الفلاحية، الدار الجهوية للتجهيز، الأمن، الحرس الوطني، كيف الجيش الوطني، نشكرهم على معدد المجهودات تاع الحماية المدنية. تم تسخير جميع الإمكانيات، نجم نعطيكم الإمكانيات الموضوعة بالنسبة للجنة الجهوية. تم تسخير عدد 4 شاحنة إطفاء تابعة للغابات، عدد 2 شهريج تزويد 10,000 لتر، عدد 3 آلة ماسحة وآلة كاسحة للمساعدة على فتح المسالك، للمساعدة على إطفاء النيران. كيف بمعدد جيش الطيران، تم اليوم إرسال طائرة مروحية قامت بجملة من الطلعات للمساعدة على إطفاء النيران. كيف مساء اليوم سجلنا قدوم طائرة من نوع 630 قامت بمعاينة ميدانية واستطلاع على مستوى جبل تكرونة، وقامت بعملية إنزال للمساعدة على إطفاء النيران. نحب نطمن أهالينا بمعتمدية سقيد سيدي يوسف، راو بالنسبة لجميع الأطراف راو عاملة مجهودها. إن شاء الله نقولوا إحنا نوصل للحد من انتشار النيران، نبقى ديما لصعب عملية الإطفاء هي تحوب التزريف، الطقس وهبوب الرياح. إن شاء الله نقول نحن عملية الإطفاء ماشية نحو الانفراج، إن شاء الله نتمكن من سيطرة على الحريق وطبيعة الحال باش توصل عملية التبريد والحراسة لأيام، إن شاء الله في قادم الساعات ولا إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله يتم إن شاء الله السيطرة على الحريق. سجلنا بعض الخسائر المادية، الحمد لله ديما الخسائر المادية يتم تعويضها. بالنسبة للخسائر البشرية لحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر بشرية الحمد لله، جزء بعض الإصابات بصعوبة في التنفس جراء انتشار الدخان، تم أسعافهم ونقلهم المستشفى المحلي بسقيط سيدي يوسف. كيف كيف إن شاء الله نقوله احنا جميع الإمكانيات المادية والبشرية موضوع لذمة التدخل، إن شاء الله يد في اليد إن شاء الله بجميع تكاتف جميع الأطراف، إن شاء الله كيف كيف بالله ما ننساش نشكر أهالينا في سقيط سيدي يوسف وأخص بالذكر أهالي منطقة تكرونة بجميع عماداتها وبجميع قراها، بصراحة مرينا منهم كان الخير مرينا منهم كان الباهي، يخدموا يد بيد مع عوان الحماية المدنية مع عوان الغابات مع الحرس الوطني مع زملائنا في وزارة الدفاع. إن شاء الله نقولوا إحنا القادم خير، إن شاء الله يتم السيطرة على الحريق. كيف كيف بالنسبة لسيد الوالي الجهة تم إعطاء الإذن قصد تفعيل لجنة لمتابعة وتقييم الأضرار المادية، إن شاء الله يتم السيطرة على الحريق وبعد يجي كل شيء في وقت. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر، وإن شاء الله يتم السيطرة على الحريق وإن شاء الله الجاي خير.
3: بالنسبة لتقييم الخسائر ولا تقييم
2: حاليا ما نجموش نقيموا المساحة، طونك مازلنا في عملية الإطفاء مازالت متواصلة، إن شاء الله نكملوا عملية الإطفاء وبعد بطبيعة الحال باش نقيموا بالتعاون مع الغابات إن شاء الله ومندوبية الفلاحة نعرفوا الخسائر كلك سواء في المساحات الغابية وإلا بالنسبة للخسائر المادية بالنسبة لإخوان المواطنين في سقيط سيدي يوسف، ونطمنهم اللي احنا متواجدين وبقدرة الإله ما يكون كان الخير، ونشكرهم مرة أخرى على مجهوداتهم لمعادلة خدمة الحماية المدني. شكرا.
3: شكرا لك سيد العميد.
0: إذن هذا العميد سيف الدين الدخلاوي مدير غرفة العمليات المختصة للحماية المدنية اللي كان على الميدان البارح، وهذا التسجيل وهذا التصريح لإذاعة الكيف كان البارح سنبي العرفاوي في العمل الميداني اللي قمت به كما ذكرت بين الفيديوهات بين الصور على الصفحة الرسمية بين حضورك معانا اليوم في المباشر، كنا قرب برشا لهذا الحدث، وكما ذكرت الحريق الهائل اللي ينشب البارح في جبال تكرونة من سقيط سيدي يوسف.
1: إن شاء الله يتم إخماد النيران في أقرب وقت ممكن، ونسأل الله السلامة للجميع. فقط للتذكير حنان التسجيل هدايا تم البارح تقريبا مع المغرب هكاك.
0: شكرا لك دكتور نبيل عرفاوي، كنت حاضر البارح وإذاعة كيف كانت حاضرة في جبال تكرونة ونقل يعني كل التفاصيل خاصة العمل الميداني لفرق الحماية المدنية الغابات الجيش الوطني الناس الكل اللي كانوا موجودين البارح، والصور موجودة على صفحتنا الرسمية. تحية مرة أخرى لكل المدخلين في إخماد هذه الحرائق اللي تقريبا متزامنة في أكثر من جهة من جهة تونس. شكرا مرة أخرى سنبيل على هذا العمل الميداني، وإذاعة كيف إذاعة القرب كما ذكرت دائما قريبة وين ما يكون المواطن تكون هي الصداء لإشكالياته ومشاكله. ومرة أخرى نرجو السلامة لكل المواطنين في إقليم الشمال الغربي. لحظات سامي السلمي يكون حاضر معنا من بيجا، واحد حديثنا باش يكون على التوجيه الجامعي، ونواصل فقراتنا حتى النصف النهار.

10 و45 دقيقة على موجاتنا، وجهتنا جندوبة، وتكون حاضرة معنا في المباشرة السيدة بسمة بن حميدة المديرة الجهوية للبريد بولاية جندوبة، واستعدادات الإدارة وبريد جندوبة للعودة المدرسية والجامعية انطلق بأفكار بأليات تسهل على الطالب وعلى التلميذ قضاء شؤونه فيما يخص العودة المدرسية والجامعية. هو للأمانة يعني ما تم الترويج ليه، وشفنا الفيديوهات وشفنا حتى المداخلات الأعلامية لسيدة بسمة بن حميدة. موضوع مهم جدا أنه اليوم البريد التونسي يكون الشريك الفاعل في عودة مدرسية وجامعية في قضاء شؤون الطالب والتلميذ، ويكون هو المساند الأول. سيدة بسمة بن حميدة يومك سعيد، أهلا وسهلا بك، مرحبا، لحظات تكون حاضرة معنا في المباشر سيدة بسمة بن حميدة. فقط هو إشكال نتاع تواصل، وتكون لنا عودة مع سيدة بسمة بن حميدة المديرة الجهوية للبريد بولاية جندوبة، كما ذكرت، للحديث على هالبرنامج وهالمشروع اللي أطلقوا البريد التونسي ومنه الإدارة الجهوية للبريد بولاية جندوبة. مش نخذوا أكثر تفاصيل لأن الموضوع يهم الطالب، يهم التلميذ في جهة جندوبة في الأيامات القليلة القادمة، لأنه الطالب والتلميذ في الأسابيع القادمة باش يكون استعداداته للعودة المدرسية والجامعية. إن شاء الله تكون عودة موفقة للجميع. سي سامي إن شاء الله يكون حاضر معنا زيادة بعد شوية، وحديثنا على وين وصل يعني المراحل اللي تهم التوجيه الجامعي بولاية بيجا. الجزء الثاني كذلك باش يكون حاضر فيه زملائنا المراسلين اللي مش يكونوا موجودين في يعني مكاتب الإذاعة في إقليم الشمال الغربي.

0: أنا جايين 49 دقيقة بعد العشرة، وكما ذكرت وجهتنا جندوبة، وتحضر معنا سيدة بسمة بن حميدة المديرة الجهوية للبريد بولاية جندوبة. وبريد جندوبة أطلق جملة من الخدمات كما ذكرت لفائدة الطلبة والتلاميذ. وسيدة بسمة بن حميدة في أكثر تفاصيل على الاستعداد الخاص والاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية، وكل ما يخص هالبادرة والمبادرة الطيبة اللي أطلقها البريد في جندوبة. مدام بسمة، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: عسلامة، تحية لمستمعي إذاعة الكاف. البريد التونسي الحقيقة هي توضيح صغير بركة قبل ما نبدأ. هو البريد التونسي هو اللي حضر، هو اللي حضر
0: هذا اللي أشارت له أنا من في العناوين،
1: إذا الاستعداد للعودة المدرسية جميع مكاتب البريد بجميع ولايات الجمهورية على أتم الاستعداد. البريد التونسي حضر في الإطار هدايا محفظة إلكترونية إلكترونيك اللي هو الولايات الدينار، واللي باش نحكيوا عليه في مداخلتنا هذه، اللي باش نشكركم عليها وعلى الانيشيتيف نتاعكم. الحقيقة الإجراءات بالنسبة للمحضة الإلكترونية هي إجراءات بسيطة وسهلة جدا، هي محضة مجانية، جدي بيان مجانية لغاتفينيس ما بلاش فلوس، هي صالحة لمدة 10 سنوات. المحضة هذه تمكن المواطنين، هي اللي ديستيني للمواطنين الكل، تمكنهم معناها بصفة عامة، تمكنهم بالقيام بعديد الخدمات المالية ومعناها الخدمات والعمليات المالية. وطبعا في إطار الاستعداد للعودة الطلابية هي اللي ديديي كما قلت قبل للطلبة، تمكنهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي والسكن الجامعي عن بعد بالنسبة للطلبة. وبالنسبة للتلاميذ سواء في الإعدادي أو في الابتدائي، هي تمكنهم من الترسيم المدرسي، دفع معاليم الخدمات الأخرى اللي تابعة لوزارة التربية، واللي نخص بالذكر منها جميع الامتحانات الوطنية، البكالوريا، النوفيام، السيزيام، وخدمات المطعم المدرسي. بعد ما ناخذ البطاقة هذية ولا اللي هي معناها تمكننا باش ناخذ أن كود، أن سامبل كود، نقوم بشحنها بالأموال. وتمكننا طبعا أترافير لابليكاسيون ديجيتال اللي أسمحوا لي باش نحكي لكم عليها شوية. هي تطبيقة مالية حينية سريعة ومؤمنة، تكون أبليكاسيون تيليشارجي على البلاي ستور على طريق الهواتف الذكية، تمكن من التصرف في الحساب الافتراضي هذا الإدينار. يعني التلميذ أو الطالب أو حتى الشخص العادي يدخل على الابليكاسيون يتليشارجيها في تليفونه، يحط الكود اللي باش يجيه من البريد التونسي، يحط الكود هذاك الكود ديرني شيفر ويدخل للتطبيقة، باش يتمكن من خلاص الحوالات، من خلاص جميع الحوالات سواء كانت حوالات في دقيقة، حوالات عادية بدون الذهاب إلى مكتب البريد. إذا بيرو دو بوست ا ديستانس كما قلت ديما نقول، خلاص التجار، خلاص مختلف الفواتير. وطبعا الطلبه والتلامذه باش يقوموا بالتسجيل معناها الجامعي نتاعهم اللي حكيت عليه، التسجيل في ليكولي اونيفرسيتير والتسجيل والانسكريبسيون سكولير اونيفرسيتير. لهنا باش نتمكنوا اترافير من التطبيق ديديسات ايضا، وخلاص ايضا الخدمات الاداريه، الفيزيت تكنيك، البوتان نيغو 3، جميع الخدمات والمشتريات على جميع المواقع الانترنت، باش تمكن ايضا من سحب الاموال دون بطاقه. وهذا الهام لاني معناها بالنظر لبعض المشاكل اللي تصير خاصه الطالب والتلميذ، وهي كارت تبعت لي في الديستريبيتور، وشفتوا اذا كان معناها في ديستريبيتور اخر خاطي البنك او كذا، اون فا ايفيتي معناها لي بروبليم فريكون ديكا اي لي اوبيراسيون سوتي، وباش يصير معناها عمليه سلسه لسحب الاموال بدون بطاقه، بدون بطاقه اترافيغ ان سامبل كود يحطوا التلميذ او الطالب، لان الطلبه نتاعنا كلنا اولياء امور ونعرفوا لباتنا، ينجموا يسحقوا الفلوس في الليل وفي النهار، لي جور فيريي. انا اترافيغ انا كوليه باش نبعث لولدي ولا لبنتي الفلوس، نصب الفلوس اترافيغ لابليكاسيون ديديسات هذيا. انا تبدا عندي لابليكاسيون، هو زاده يمشي لاي ديستريبيتور في اي وقت، انا لهنا مانيش مربوطه بالتوقيت الاداري. يمشي من ديستريبيتور ويجبد الفلوس نتاعو الان سونتي الوقت
0: هذا ما غير بطاقه سيده، بس
1: من غير بطاقه هذا
0: جوست كود موجود يحفظه، هذاك يكون خاص به وينجم يجبد فلوسه في اي وقت،
1: يجبد فلوسه في اي وقت وفي الليل وفي كل معناها في جميع معناها طول المومون. هذا هو معناها الجانب الهام والايجابي جدا، ينجم ايضا يجبد البورس نتاعو اترافيغ سيت ابليكاسيون توت لي زوبيراسيون كيما كنت نحكي. باش نختزل الولاد في كلمات هي سي ان بورتفوي الكترونيك محبه الكترونيه، خدمات متاحه 24/24 7 جور سيغ 7، يتميز بالسرعه يتميز بالسهوله وطبعا بالامان والثقه اللي يعود عليها البريد التونسي جميع حرفائه. وشكرا.
0: يعطيك صحة سيدة بسمة، الموضوع وال يعني أهمية محتوى هذه المحفظة الإلكترونية يستدعي إن شاء الله استضافات أخرى هكاك باش نقربوا الخدمات اللي يطلقها البريد التونسي لحرفائه خاصة منها من الطلبة والتلاميذ. يعطيك الصحة سيدة بسمة بن حميدة، تفضلي.
1: لو تسمح كلمة صغيرة، البريد التونسي عمل جائزة مالية أيضا في الإطار هذايا قيمتها 250 دينار لفائدة 80 مستفيد لجميع حاملي المحضة الإلكترونية ولات دينار خلال فترة المسابقة، واللي طبعا أتموا عملية الشحن وأتموا عملية التسجيل المدرسي أو الجامعي. انتظروا جوائز من البريد التونسي.
0: أكثر من هكا حوافز تشجيعية ما ثماش.
1: نعم،
0: أكثر من هكا حوافز وتشجيع ما ثماش.
1: احنا ديما نعملوا حوافز في الفيستيفال نتاعنا، كل فيستيفال زاد كيف كيف باش نسوقوا. احنا في جندوبة باش نسوقوا الفيستيفال تبرقة، باش نكونوا حاضرين في فيستيفال تبرقة كسبونسور وفيستيفال بالريجيا. وبطبيعة الحال باش يكون الجيشي نتاعنا ديدي غاديكا للطلبة والكلام ده، كونوا حاضرين من غير ما ترجعوا للبيرو. نعرفوا طلبة وليداتنا يحبوا يربطوا الصباح يجاوا للفستيفال كيف كيف، عنا انجيشي باش نخدموا معاكم الولاد في دينار. ومرحبا بالجميع وشكرا سيدتي على هذه الاستضافة، سررت كثيرا بإذاعة الفاز وبتتبعكم لخدمات البريد التونسي.
0: شكرا لك سيدة بسمة بن حميدة، المدير الجهوي للبريد بولاية جندوبة. هذه المحفظة الإلكترونية المزايا نتاعها والجوائز والحاجات اللي نجموا يعاونوكم في قرايتكم وفي حياتكم اليومية بالنسبة للطلبة والتلاميذ. تحية لك سيدة بسمة بن حميدة مرة أخرى، شكرا. وراجعين للموضوع لأنه مهم، هذه الخدمة اللي يطلقها البريد التونسي. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا، لحظات نسمع الأخبار وراجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. هذا استوديو الناس لليوم 23 جويلية 2026.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تمام الحديث عشرة صباحاً عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد رئيس دولة قيس سعيد أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة. وأكد مشري خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم وإلى غاية السادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة تونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية. شرق أوسطيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: 12 دقيقة بعد الأحداث. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة كيف. ديما في فضائتنا ثم الوقت ديما باش نقدموا الجمعيات اللي موجودة في إقليم الشمال الغربي، نحاولوا نتعرفوا على الأنشطة، خاصة وقت تكون جمعيات فعلة عندها حضورها المتميز. اليوم باش نكون في ضيافتنا جمعية مجتمع المواطنة، سي شوقي المغربي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور، تحية ليك ولكل الناشطين في الجمعية معاك مجتمع التنمية والمواطنة. أهلا وسهلا بك شوقي.
1: صباح النور وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة كيف.
0: يعيشك سيدي ومعذرة على التأخير. خليني معاك نتعرف على الجمعية ونعرفوا بالجمعية ونتحدث على نشاطكم، لأنه نشاط أنتم إلى وقت قدمت في العناوين قلت أنتم قريبين لمشاغل المواطن اليوم، خاصة الإشكاليات اللي نعيشوها كل يوم اللي يعيشها المواطن التونسي، ومعاك توا نعرفوا التدخلات نتاعكم.
1: أنا شوقي المغربي، نائب رئيس جمعية مجتمع التنمية والمواطنة. جمعية مجتمع التنمية والمواطنة هي جمعية تأسست سنة 2016، من أهدافها هي توعية المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كذلك المساهمة في تكريس التمييز الإيجابي بين الجهات، وتوعية المواطنين بالضرورة معناها الانخراط في المجتمع المدني ولعب دورهم كمواطن. بالنسبة لنا من الأنشطة متاعنا هو معناها ملاحظة معناها البلدية، العمل البلدي، إذا كان ثم مقترحات معناها من المواطنين ولا حتى معناها من أعضاء الجمعية، نكون نفيدوهم معناها ونساهموا معاهم في معناها الرقي في العيش الكريم للمواطن. كان لنا في الفترة الأخيرة هو تصل بإجابة من طرف السيد المدير العام للمركز الوطني لسلامة المرور فيما يخص، كان مكتوب لنا ليه وجناه بتاريخ 4 مايو.

0: هو كثرة حوادث المرور في على طريق جهوية رقم 11 ورقم 59 في عماد الدولة، وتحديدا في على مستوى زوز أحياء اللي هو حي النور حي العشيشية،
1: ايه
0: هذوما تجمع سكني معناها كثرة الحوادث، حوادث مميتة. خدمنا نحن والله خدمنا عليه المطالب هذه بتاع المواطنين تو سنوات، اتصلنا معناها بالسلطات المحلية، تجهيز المعتمدية البلدية، كيف جهويا معناها ونيفو الإدارة الجهوية للتجهيز. حقيقة حسينا ما فماش تفاعل معانا، والحوادث معناها قاعدة كل فترة تزيد معناها. كيف اتصلنا بالفرع الإقليمي للمرصد الوطني للمرور في باجة،
1: اي
0: وقلنا لهم على أساس أنه في كل جلسة نتاع اللجنة الجهوية للسلامة المدنية أنهم يقترحوا معناها شنو الحلول
1: الحلول
0: باش
1: الناجعة لتفادي إشكاليات وحوادث قاتلة وغيرها. إيه؟
0: أكيد. بعثنا مراسلات ما جيناش تجاوب، حسينا معناها اللي فما معناها غيب فما إرادة. ولينا اتصلنا بالإدارة العامة للسلامة المرورية،
1: برافو، يعني ما
0: باش
1: وقفتوش عن حد الباب
0: لا
1: اللي مسكر، ليه مشيتوا ال إيه؟
0: بالإدارة العامة، مشكور السيد المدير العام معنا فهمتني، وطلب منا معناها باش نكتبوا له مكتوب، وحاطين لنا فيه المراسلات معناها اللي وجهناهم للإدارات اللي قبل ومرفوق بصور. مشكور جدا معناها هو آذن للفرع الإقليمي للشمال الغربي سلامة المرور انه يعمل تقرير يشوف شنو الاسباب معناها اللي خلت معناها الحوادث هذه المروريه. كيف ما وقفناش معناها بعد بشهر زدنا عاودنا طلبناهم باش نحسوهم معناها نشوفوا وين وصلنا يعني سيريزمون. تو في ظرف 3 ايام التالي
1: ايه
0: جاوبتنا الاداره تقرير شافي وكافي، الناس كل معناها تعرف المشاكل هذه. جاء في التقرير انه الاسباب معناها اللي خلت كثره الحوادث هذيك هي مثلا غياب التشوير الافقي والعمود، غياب العلامات التحذيريه في المداخل نتاع المدن، غياب التنوير العمومي كيف بالليل معناها ما تنجمش تشوف حتى شيء على سيرتو متراجعين ولا اللي يسوقوا دراجات عاديه ولا ناريه ما تنجمش تشوف معناها في الليل. ثم طيارات قديمه فهمتني، خاطر ثم المنطقه هذيك ورشات نتاع تصليح طيارات يتركوا معناها هاك الطيارات هذوكم على جانب الطريق، هذاك من جنبه معناها
1: يصبوا إشكاليات أخرين
0: يحتم
1: زاد. أي
0: الرؤيه
1: أي
0: معناها
1: أي
0: وكذا. في التقرير زاد اعطى توصيه للسلطات الجهويه والمحليه بولايه جدوبه انهم معناها بصفه عاجله يتم معناها رفع هذه التحفظات، وحثهم زاد على مخفضه السرعه في مداخل ومخارج المدينه. ان شاء الله نحن باش نتبعوا الملف نشوفوا معناها التفاعل معناها نتاع السلطات الجهويه في ولايه جدوبه، وهذا كل راهو بهدف انه معناها نحافظوا على كل الارواح البشريه فهمتني، وخاطر هذوكم هم الزاد تاع البشري تاع بلاد ونحدوا معناها، خاطر احنا توا في تونس في الترتيب معناها من الاوائل في العالم معناها في الحوادث تاع الموت.
1: صحيح.
0: اكتشفنا اللي معناها راي التشخيص موجود، الفرع يخدم على روحه معناها يبعث ملاحظات نتاعو، يلزم معناها كما كنت نحكي يكون بلديه تجهيز كل الاطراف المتداخله يلزمها معناها تكون واعيه بالخطوره ويتم معناها رفع التحفظات. نحن حكينا على كان على هالنقطتين هذوما، ثم عده نقاط كما كوادر الحوادث في على الطريق الوطنية عدد 6 بعد مدينة سالم تجاه ولاية جندوبة. كيف كيف منطقة الحويجية هذه صاروا فيها عدة حوادث، وحوادث معناها مميتة، مش معناها كان ماديا فقط. نحن معناها كالعادة نحسوهم انهم يعملوا مخافضة السرعة والتوعية. نحن اقترحنا على المرصد انه بالشراكة مع الجمعية، علاش لا معناها ما نحضروش مسؤولياته ونخرجوا في معناها حاجة ميدانية نعملوها مع بعض، ونوعوا أصحاب الطيارات والدراجات والشاحنات، حتى الحافلات لاحظنا معناها سرعة كبيرة معناها يسيروا فيها في مناطق العمران. نحاولوا معناها مع بعضنا معناها نوعوا التوعية، واللي ما لا معناها الجانب الرادعي
1: برافو،
0: السرعة
1: يعطيكم
0: مبسطة
1: الصح.
0: باش نتجاوزوا معناها ونحافظوا على الأرواح البشرية.
1: شكرا على اختيار الموضوع، لأنه الأرواح البشرية اليوم للأسف نشوف الحوادث سي شوقي يعني أرقام كبيرة مفزعة في تونس. مثل هذه الجمعيات دورها كبير في التوعية والتدخل وإيصال يعني صوت برشا مواطنين وتدخل وين يلزم يتدخلوا للحد من هالإشكاليات هذوما، ولا يقدر هالعمليات الاكسيدون هذوما اللي يخلفوا ضحايا. يعطيك صحة سي شوقي المغربي، نائب رئيس جمعية التنمية والمواطنة، شكرا على حضورك اليوم. عرفتنا على الجمعية، عرفتنا على تدخلاتكم والمواضيع اللي تخدموا عليها. مشكور مرة أخرى سي شوقي على حضورك معنا اليوم على موجات إذاعة الكيف.

0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل كما كل نهار خميس في الشبكة الصيفية يجينا من بيجا ويأملوا زميلنا ناجي الخلولي. ناجي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير حنان، وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
1: عايشك، مرحبا بك. اليوم مشغل من مشاغل وإشكالية من الإشكاليات اللي تكلموا فيها الناس في بيجا. اليوم اخترت أنت موضوع وضيف كذلك باش يكون موجود معك.
2: شكرا لك حنان. أكيد موضوعنا للجمعة الخيرية اللي اخترناه، أكيد نذكر حنان كونا احنا موجودين توا مباشرة من مكتب إذاعة الكيف ببيجا، وين يحضر معنا ضيفنا سلاس عبد الجرامي، عضو المجلس المحلي ببيجا الشمالية، مشكور أكيد لبى دعوة، وأكيد ديما يتناول وديما يحكي على جملة من المواضيع خاصة للمجتمع وبيجا المدينة. موضوعنا اليوم حنان اللي هو يخص مشاريع الترفيه في ولاية بيجا، برشا حديث حنان الحقيقة على عدة مشاريع كبرى، لكن إلى حد الآن وخاصة إلى حد الآن ما فهمناش معناها، ما فهمناش بوادر المشاريع هذيا كيفاش في مدينة اللي هي مدينة بيجا فيها 80,000 ساكن. الحقيقة المشاريع هذيا تطرح أكثر من سؤال. احنا بالطبيعة يحضر معنا سيلاس ان شاء الله ينجم بعد يوضح لنا بعض معناها بحكم علاقته بالبعض الادارات، واكيد اكيد المعلومة ان شاء الله تكون متوفرة في مخصص الموضوع ضايا والمشغل. احنا خرجنا حكينا مع بعض المواطنين في بيجا حول المشغل نتاعنا اللي اخترناها اليوم، نسمع مع بعضنا حنان ونرجع.
3: بالنسبة للصيف في بيجا معناتها بالنسبة الصغيرات معناتها كيفاش يتفرهدوا كيفاش، فهمتني؟ والله بالنسبة من غير معناتها تغطية للحقائق وكل شيء، في احنا في بيجا معناش حتى معناتها فضاء ترفيهي، معنا حتى فضاء ترفيهي بالنسبة للصغيرات. انا نحكي لك على الشارع معناتها خارج المنزل كيصلعوا من القراية باش يتفرهدوا خارج المنزل. بالنسبة لبيجا كولاية بيجا ما عندنا حتى مرفق معناتها متاع ترفيه في بيجا. اللهم شز صغيراتك الدور بيهم تخدم شوية قلاص حاجة كيمكة، أما إسباس فضاء معناتها عائلي وكذا باش تفرهد فيه الصغيرات ما عندناش في بيجا، فهمني؟ بالنسبة لي أنا كمواطن في ولاية بيجا وعندي عائلة وعندي صغيرات، التفرهيدة الوحيدة هي كونك تهز صغيراتك معناتها يمشيوا يبحروا ويتفرهدوا وقت.
4: والله نقول لك بكل صراحة بالنسبة لبيجا ما فيهاش وسائل ترفيه منعدمة تماما. شنو هي وسائل ترفيه؟ تهزوا تحطوا في قاعد في جردة، شنو هي؟ شنو هو الترفيه اللي يجي؟ ما ماهيش هكا، وسائل ترفيه متعدة. صغير يحب يكتشف حاجات باهي، معاه الإمكانيات محدودة، ما ينجمش باش يتنقل لك مثلا تو مش كلها مادية لاباس عليها، معناها فما الفقير تو لاباس عليه أموره مادية المفروض ينجم يمشي لسوسة، يمشي لمستير، يمشي لبنزرة، هذا في أضعف الإيمان، شيء دمار يستناو في المسبح هذا، تعرف كلها متشوقة، مش حتى مش بس حتى تلامذة برك، راهو حتى أرباب العائلات، حتى البو، حتى الأم، أخي الأم نهار كل في الدار في الدار، ما على الأقل تاخذ تفرج شوي، حتى الكبير يمشي يتفرج.
5: بالنسبة للترفيه في بيجا تقريبا ما عندناش برشا فضاءات، حتى الصغيرات وين يمشيو يعني بخلاف في الزوارع وكابو نيجرو وتبرقه يعني خاطر قريبه لولايه بيجا، فماش يعني واحد في السخانه كيف هذا يعني ما عنده وين يمشي بخلاف البحر. نعرفوا بيجا ما فيهاش يعني فضاءات خاصه ترفيهيه كبيره بخلاف القهاوي الكبيره ولا سالون دو تي. المسبح البلدي في بيجا في وسط المدينه في حله جديده، وفي برشا يعني حاجات جديده في بيجا، ان شاء الله ننتظروا يعني حاجه جديده في بيجا، وعلاش يعني واحد يلقى وين يقضي الوقت نتاعو، خاطر بالحق يعني كيف تو الايامات تاع الفسخانه بدات 50 و45.
4: بصراحه بالنسبه للفضاءات تاع الفضاءات الترفيه هذه اللي نشوف فيها معناها غامضه برشا، والمواطن ماهوش على درايه، كل مسؤول في ولايه باجا ماهوش قاعد معناها كل شفافيه، معناها علاش الموضوع هذا شبه منعدمه جمله وشبه ما تسمعش اي مسؤول يخمم في المشاريع هذه. ولايه كامله كي فيها 80,000 ولا 90,000 ساكن فيها مسبح بلدي واحد ساعه ب 10,000 ولا صغير تهزوا ب 10,000، علاش بلاي زغرب ما فيها؟ علاش ما يخمموش خواص تدخلوا يعطون فضل حتى وليدات صغار؟ علاش يفوتوا يتنقلوا لطبرقة في السخان ويمشوا ويجوا عائلاتي على بها كرب كيما فاقلان هذاك اللي تحبس في اول حاجه للترفيه، وثاني حاجه عائلات مش تخدم معناها مورد رزق في ولايه باجا. فما اغلاطه كبيره يلزمها الدوله تتلفت الشيء هذا ولايه.
1: هذا الروبرتاج
2: عدد من المواطنين وسمعنا الاراء مختلفه. الحقيقه حنان يحضر معنا الحديث اكثر، وضيفنا كان يستمع بالطبيعه سيلاس عبد الجرامي عضو المجلس المحلي في بيجا الشماليه، يسمع معنا في اراء المواطنين في خصوص فيما يخص مع الترفيه خاصة في ولاية بيجة، وأما خاصة وأنه موضوع يطرح نفسه في فصل الصيف حنين والعطلة المدرسية، ديما الموضوع هذا يطرح نفسه. سي الأسعد مرحبا بك.
6: مرحبا بك وشكرا لإذاعتك.
2: أكيد سي الأسعد كنت تسمع معنا أكيد في المواطنين اللي تحطوا على برشا إشكاليات فيما يخص موضوعنا اللي هو موضوع الترفيه، وضع الترفيه، مشاريع الترفيه اللي برشا حديث نسمعوا في كل مرة مشاريع كبرى. أكيد الموضوع ده أنتم سواء في الجلسات الرسمية حكيتوا عليه، موضوع يتجبد معناها وتطرحوه أنتم بقوة في ظل أنه نشوفوا مشاريع كبرى من زلت معطلة، وأكيد المواطن ينتظر حتى شنو هو جديد خاصة في المخطط نتاع التنمية القادم اللي هذا من شأنه باش المشاريع دي يفكر فيها ويعتبرها حاجة أساسية مش هامشية.
6: شكرا سي ناجي، بالحق نشطرهم أنا في الكلام نتاعهم مواطنين حق في باجة. بالنسبة للفضاءات ناقصة برشا، أما فضاءات مشكرة توا عندني رغم المراسلات السيد الوالي السلطة الوطنية كذا عندني احنا توا نشوف
2: اللي هما سي
6: كما الحديقة العمومية توا هي حديقة عمومية تابعة للبلدية وقع القراءة للمرة الأولى والثانية والثالثة ولليوم ما صار شيء، وعندها يكون أكثر من 5 سنين مسكر.
2: آخر مرة شفناها معناها وقع بليغ من بلدية بيجة معناها تسويغها، معناها إن شاء الله المستثمر يوفي بالتزامات وتكون معناها على الأقل هذه متنفس من جملة من مجموعة المشاريع اللي ننتظرها
6: إن شاء الله. بالنسبة لمنتزه زاد كيف أحياء شعبية موجود وعنده أكثر من 15 سنة مسكر عن البارده مسكر جد من احدث ما يكون مسكر، علاش هذا كله رغم هذا عمل فيه مراسل السيد الوالي راه وخذا اجراءات وتو تو تو لليوم ما تمشي. راه المواطنين عندهم حق لو يتكلموا هكا، راه انت تو البيسين هو كان تبع البلديه تو الصغير كي يمشي تو باش يمشي يعوم في البيسين ساعه ب 10,000 انا ساعه صغير ب 10,000 ايه لهنا نقطه استفهام ما صغيراتنا ما عندهمش وين يمشيو. بالنسبه للمتزاز بباجه رانا ناقصين برشا، صغير يخرج ياك كان القهوه ياك هذا ينتج عليه برشا برشا مشاكل برشا مشاكل.
2: شفنا تلسع اكيد شفنا برشا بعض المشاريع الكبرى اللي خاصه وعديد من حتى من اصحاب الشهاده العليا اللي قدموا باش بترخي معناها باش تحصلوا على تراخيص لاحداث مشاريع خص الترفيه، لكن الى حد الان حقيقه مازال ما فما حتى بوادر او كونها المشاريع هذه باش تحول الى واقع ونشوفوها اليوم منتصبه في مدينه بيجة.
6: والسيد الرئيس قيس سعيد راهو يوصي على الشباب باش نعاونوهم خاصه السلطه المحليه والجهويه على المشاريع هذه، خاطر تلقاهم متخرجين كذا شيء يلزموا يعملوا مشروع باش ينجم يعيش ويعمل ريش، لان نحن هنا عراقيل برشا خاصة في الإجراءات القانونية ياسر تعبة برشا بارية برشا، وسيد الرئيس ينبه ويعاود ويقول أخويا عملونا قوانين تشريعية جديدة البارية ذيك مشات على راحة باش نعاونوا الشباب تو كيما الشركات الأهلية تو فيها برشا مشاكل. نحن مضى بينا لهنا بالنسبة لباجة راهو يلزمنا منتزهات راهو برشا حاجات مسكرة، مطلوب هو مطلوب من بلدية باجة هو إحداث وتهيئة 3 أراضي كملاعب وحدائق في ظرف 6 أشهر، يعني ما تطالبش حاجة كبيرة، في كل حي تعمل ملعب تعمل حديقة، الحدائق موجودة، شوف حي المنار، حي المنار تعب كله حدائق ومسيبة مش مهيئة إلى متى هذا؟
2: المجال هذا قدمت وش أنتم كنواب في المجال المحلية للتنمية قدمتوش مقترحات معناها باش تحلوا الإشكال تخمموا في المواطن، يعني المواطن هو نسمعناه وشو هو يحكي غير احنا رانا في بيجة معنا وين نمشيو، حتى ما عندوش إمكانيات ما عنده وين يمشي حتى نجم نقولوا للشواطئ القريبة، وكان يلزم معناها باش يمشي لابد يكون عنده ميزانية مقدرة معناها المجالات.
6: نعطيك أنا مثال، العائلات البلجية تو كل شهر يصرف 200 دينار باش يمشي السوسة والحمامات واحد، معناها هذه موارد خارجة من باجة المحلية، علاش ما تبقاش في المحلي في السوسة هذيك تنضاف للوحل؟
2: نحكيو على المقترحات نتاعكم سيدي.
6: المقترحات موجودة، المقترحات عندنا مقترحات في المخطط 326/2030 موجود موجودة موجودة.
2: قدمتوا بعض المقترحات؟
6: موجود موجودة
2: على المستوى الجهوي. كيف كيف اليوم لاحظوا وكونوا بعض الإجراءات اللي هي قاعدة تعطل. شفنا مشروع الضخم اللي هو بقلان لحد الآن ما معناها لسنوات معطل بعد ما أنه بدأ يخدم وكل شيء. فمش بوادر إيجابية باش نجموا المشاريع هذه اللي نجموا نقولوا نشوفوها غدوة معناها تبدأ تنطلق ويتم حل الإشكالية.
6: حسب ما نعلم بالنسبة للمستثمر تاع باقلان قابل السيد الوالي وقتها وعطاه قال له برا حضر أوراقك واحد ويرب أمورك ونحن نعاونه. لليوم تاو عنده أكثر من المقابلة مع السيد الوالي أكثر من عامين ما صار شيء.
2: يعني سي لسعد بهالمشاريع هذيا ان شاء الله معناها يتم معناها تقديم سواء تشريعات جديده اللي هن معناها مقترحات باش تحل هالاشكاليات هذيا لانه اليوم المواطن في بيجه اكيد في حاجه لمتنفس متنفس اللي هو في المشاريع سواء من المنتصب مشاريع خاصه مستثمرين شباب يجوا يحبوا يستثمروا والا المشاريع اللي هي تخص الترفيه مشاريع كما الحديقه العموميه كما المنتزه الحضري في بيجة اللي هم نشوف فيهم أكيد مازالوا فيهم بعض الإشكاليات. أكيد سلاسة مش خلول كلمة الختام فيما خص موضوعنا لليوم.
6: لا كلمة الختام ماذا بينا يكونوا يد واحدة ستة المحلية والجهوية مع نواب المجالس المحلية في بيجة بولاية بيجة باش راو النجم راو عندنا أفكار. لأن نحن هم اللي خدمنا المخطط للتنمية من بيت يسمنا حتى البلدية زادت كثير يزمنا تحسبنا بكل أي حاجة رأي يزمنا نحضر في المجال بالجلسات الكل مش نعطي ورائنا رأينا نحن صوت المواطن رأي نحن هم اللي نعطي المشاكل تاع المواطن. المواطن تاو أخوي يقول لك يقعد يستنى من العام أو كما مهرجان باجي يستنوه مشاكل باش يمشوا يرفعوا على الواحد. مهرجان باجي الدولي هو الوحيد قاعد توكا
2: يوجد الوحيد. شكرا حبيبي نشكرك سي لسعد الجرامي العضو مجلس محلي باجي الشمالية يا كيد حنان. بالطبيعة إلى حد الآن الحقيقة مازال في الإشكاليات متواصلة فيما يخص مشاريع الترفيه. فيها مشاريع كبرى اللي هي خلينا نوضح للسادة المستمعين اللي هي كيما فاجا لاند اللي هي مازالت معطلة. مشاريع تقدم بها بعض الشباب مشاريع الترفيه كيف كيف هما بعض الإجراءات المعقدة اللي هي قاعدة تعطل في المشاريع هذه. إن شاء الله معناها نسمع حاجة جديدة وأكيد وإحنا نتبع موضوعنا مع السلطات الجهوية بل المحلية والجهوية أكيد أكيد نعطيكم في فرصة قادمة نعطيكم الجديد في مخصص المشاريع تخص الترفيه اللي خاصة حاجة تعتبر العائلات تكون قريبة مش بعيدة يتحول المواطن ويتكبد مصاريف إضافية.
1: شكرا ليك ناجي يعطيك الصحة. شكرا على اختيارك الموضوع موضوع يهم برشا توينس سيبتو في الشمال الغربي الأماكن الترفيه بالنسبة للعائلات التونسية. شكرا ناجي هذه نسوة مشاغل راجعين بعد لحظات.

0: Radio Kef FM.
1: إشهار. رجعين مرحبا، 43 دقيقة بعد الأحداث على موجات إذاعة الكيف، والفقرة الخاصة بالمعمل الكابل جندوبة، شركة الكوابل للسيارات بجندوبة، والفقرة هذه فقرة إشهارية. وسعيد أنه ينضم لنا في المباشر سي بديس الصغيري، هو مدير الموارد البشرية بالشركة. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي بديس.
2: مرحبا.
1: صباح النور. مرحبا سيدة آمنة العمري، مسؤولة بالمكلفة بالاتصال بالشركة، نورتونا، مرحبا بيكم.
3: مرحبا بيك، شكرا.
1: عايشك هي واحدة من الشركات المنتصبة بإقليم الشمال الغربي، تحديدا ولاية جندوبة. معك سي بديس وانت مدير الموارد البشرية، خلينا نقدم المؤسسة، نعرفوا بها، ويفرحنا انه المؤسسة ما زالت تستقطب اليد العاملة من أبناء اللاجئ.
2: مرحبا. دونك بديس صغير، مدير الموارد البشرية بمعمل الكابل بجندوبة. هو ريالمون ماهوش معمل الكابل، هو اسو بي ان تي ان سوموتومو الكتريك بورنيدز، يشغل في حوالي 6500 موطن شغل حاليا، وبش يزيد يرفع العدد الى 8000. دونك لانسينا حملة، انا لانسي ان كومباني دو ريكروتمون في كامل ولاية جندوبة اترافير le partenariat نتاع الولايه. دونك نحب في الـ في الـ نحب نشكر الولايه اللي بالحق فريمون ils étaient très très réactifs. دونك بالحق نحكيوا على ان partenariat public privé. دونك عملنا اون ريونيون باش تعرف سرعه لا رياكتيفيتي. عملنا اون ريونيون لاندي dernier مع السيد الوالي وكافه المعدمتين. دونك on a planifié tout un planning de recrutement à la كامل المعتمديات. Et on a commencé mardi dernier. Donc بدينا في وادي مليس، بدينا في غار الديمان، mercredi مشينا الجندوبة، donc jeudi تحولنا البوسال، vendredi جندوبة الشمالية، samedi عين البيع، dimanche فرنانة، lundi مشينا العين دراهم، واليوم جيتكم انا تو من تبرق. دونك اليوم متمرسين في تبرق. البلانينغ هذا كيفاش تم؟ مع تنسيق مع الولايه ومع مكاتب التشغيل بور فير دي كومباني بورت ا بورت سور تيران. سور تيران معناها يوفرونا هما الفضاءات. ديجا بالحق مشكورين على الاخر، دور الشباب، بلديات، مشينا في عند راهم بار اكزومبل الصاله نتاع الفوليبول يظهرلي. دونك فريق نتاع ريكروتمون يهبط سور بلاس، يعمل لي زانترفيو سور بلاس، وعندي فريق اخر سور سيت يقوم بالكومباني تليفونيك. معناها تو سكي لي جون كي سيرون سيليكسيوني دونك ديرون 24 انتر 24 و 48 اور ديريكتومون يتصلوا بهم يجيو غاديك. شكون؟ لينيف كانت من 18 ans حتى 35 ans. On a poussé l'âge ولينا نوصلوا توا حتى 42 سنة.
1: برافو.
2: داكوردو، خاطر هذا راهو بعد اون اتيود عملناها، دونك فقنا اللي كونوا فما فئة بين 35 و 40 طالبة زادة هي الشغل.
1: صحيح.
2: دونك حلينا حتى ال 42 ans. بالنسبة للذكور، بالنسبة للمستوى التعليمي سبعة أساسي، بالنسبة للذكور 18-35 ans مستوى بكالوريا. بدينا على المنوال هذا، قبلنا برشا ترشحات وقاعدين نهاتفوا فيهم وفي ريا مزور. دونك هذه عملناها الاسبوع الفارت وباش تتواصل الاسبوع اللي بعده واللي بعده. دونك اترافير ان كولابوراسيون مع مكاتب التشغيل ومع المعتمديات اللي بالحق نحب نعاود نشكرهم، على راسهم سيد الوالي اللي بالحق يحرص كل يوم باتصال نتبع ونعملوا ان فيدباك نتاع لي كومباني، وين وصلنا وين مشينا، قداش خدينا كذا، قداش وقع انتداب وقداش كذا، فهمت؟ معناها حملات متواصله وعطات نكته
1: باهيه. فما تجاوب سي بديس؟
2: فما تجاوب الجمعه هذه بالحق، فما تجاوب، فما قاعدين ندرسوا زاده باش نحبوا نوصلوا حتى للجهه نتاع الكيف. بعدين في عند راهم زاده بالحق لقينا فما تجاوب كبير. ندرسوا في الشبكه النقل نتاعنا بور ايسي داتاندغ برسك ان بيريمتر دو 70 الى 80 كيلومتر. هو لو سيت اللي بازي في بلاريجيا زون الارتياح بلاريجيا هذوما هما اللي منطقه صناعيه ببلاريجيا donc on est en train de faire une étude pour atteindre 70 jusqu'à 80 km de rayon باش نوصلوا le maximum possible كيما قلت لك حلينا في البعد le processus de recrutement il est très allégé هكا امشي وارجع وجيب مضمون واحد فريق موارد بشريه هو اللي يتكلف حتى بالدوسي معناها pour la constitution du dossier ما نرجعكش انا على مضمون ولا على كذا دونك فما تسهيلات
1: نحاولوا نسهلوا العمليات
2: لتجنب مصاريفك النقل ومصاريف كذا والوقت وها فهمت دونك اوني اون تران دو فير معناها ان ريكروتمون اون ماس افيك ان تون ريدوي دونك عندنا معناها هذا راه نحكي لك على فتره ا كور تيرم نحكيو 1500 مي ا موين تيرم ماشيين حتى الاكثر
1: ويحل افاق كبيره للناس اللي موجودين في الجهه
2: بطبيعه الحال
1: نتاعهم اليوم انت وقت تحكي تنجموا تامنوا النقل نتاع 70 80 كيلومتر اليوم خير من انك تتحول 300 كيلومتر 400 كيلومتر جهات اخرى كري ومصروف وماء وضوء وحكايات اخرين اليوم قريبه جندوبه الكيف باجه
2: قريبه قاعدين نعملوا في ديزيتيد قريبه على الاخر كما قلت لك هو ما حكيتلكش القصه نتاع معمل الكابل هو بدا معمل صغير في 2008
1: وصارت التوسعة
2: وتوسع جات معناها بدا راهو نحكيو على 500 بيرسون ومن بعد صارت في 2012 ومن بعد في 2019 تمركزنا زاد في ولاية منوبة في المنطقة الصناعية بالفجة ديجا سيتي لوكازيون زاد حتى السيت نتاعنا في الفجة معناها بوغ لي جون معناها كي سون انتريسي زاد كيف فما مواطن شغل زاد باش تتحل زاد غاديكا في القطب الصناعي نتاع الفجة ومؤخرا معناها مؤخرا في اواخر 2024 بدايه 25 عملنا الاكستنسيون تاع اون ثروزيام اوزين اللي هي تو طالبه معناها براتيكمون 1500 موطن
1: بهالشروط الميسره بهالتايمينغ اللي
2: فوالا تايمينغ سورتو لو بروسيس الليجي معناها انا لهنا نيدي معناها العباد اللي تو تسمع وتو بالحق سي ان بروسيسوس الليجي اون كوبي دو لا بيس ديدونتيتي افيك كوبي نتاع الشهاده العلميه نتاعك وسي بون معناها بعد فريق موارد بشريه يتكلف بالباقي
1: الناس اللي يسمعوا فينا تو قل كنا زعما كيف نلتحق بيكم مش نخلص كيما سوسة كيما بيجا كيما سليانة نحكي على الجانب المالي
2: الجانب المالي بالنسبة
1: باش
2: نكونوا واضحين وصريحين باش نكونوا واضحين وصريحين باش نخلصوا حتى أكثر معناها بيان ايفيدامون نحن مانيش وحدنا نحن عندنا قطاع وعندنا وندرس وعندنا ان بنش مارك وعندنا سياسه تاجير وعندنا منح نتاع شو اسمها منح الانتاجيه لي بونوس دو بيرفورمانس ندرسوا فيها
1: لانه مش بعيده عليكم ثم شركه في بيجا تحقق في ارقام قياسيه ثم امور اجتماعيه طيبه جدا مانيش مش نعمل عمليه اشهار اما بالحق يعني يعني شركه تحقق في نجاحات كبيره دخلوا حتى الامور الاجتماعيه يعني اليوم محاذي في جندوبه بارقام هذوما نتصور زاد الامتيازات مش تكون باهيه
2: بطبيعه الحال لهنا باش تحبني ندخل
1: دون
2: كومباريزون راهو اوتوماتيكمون معناها معناها ما نجمش انا اون دو ساليني ثم ان مارشي دونك بطبيعه سياسه التاجير نتاعنا باش تكون اون ليني مع الموجود في في السوق
1: فهمت
2: هذا هو معناها فهمت
1: ماهوش باش يكون اقل باش نكون واضح
2: وفما تحفيز اللي نجم انا ناكده لك في شركه سوموتومو اللي هو معمل الكابل عندنا تكوين مش موجود في برشا شركات
1: هذا هو
2: معناها عندنا فرص نتاع تكوين عندنا سلم مهني معناها العباد اللي دخلت في 2008 دخلت عامل بسيط اليوم نحكيوا على كوادر دونك عندنا اون بريوريتي نتاع الانتدابات الداخليه هذه زاد مشكور عليها الاداره العامه كي تتحل فرص نتاع انتداب ديريكتومون الاولويه للعباد اللي بنات المعمل
1: هذاك علاش ابناء المؤسسه
2: صحيح ابناء المؤسسه هذا هو السلم الكاريير معناها اليوم الميساج اللي نحب نعديه اليوم لي جون كي فون تيت ريكروتي في سنه 2026 سوغون لي ليدر نتاع سنه 2030 اليوم تخلت انت انا جون غدوة راهو عندك فرصة باش تبني كاريرك. معناها ما تراهيش انت اليوم اوبيراتور ولا لا نو سي با سا، راهو عندك بوسيبيليتي
1: باش تتطور في السلم الوظيفي تاعك،
2: خاطر الشركة هذيك هي السياسة نتاعها، هذيك هي السياسة نتاعها.
1: يعطيك الصحة سي بديس الصغيري، المدير الموارد البشرية بشركة الكابل سليانة، معمل الكابل جندوبة بليتو، تحية ليك. هذوما الشروط، هذوما انت عطيتنا توا، حليت لنا أفاق كبيرة. سيدة أمن العامري، مرحبا، مكلفة بالاتصال بعد هالكلام اللي سمعناه من عند سي بديس. كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم، كيفاش ينجموا الناس اللي سمعنا توا في الراديو أول مرة، الانعكاسات المنتظرة للحملة هذه اللي تعمل فيها على الشركة، مهم جدا الجانب الاتصالي لمثل هذه الفرص الهامة للتشغيل في جهة الشمال الغربي وتحديدا في ولاية جندوب.
3: بالضبط، قبل ما نبدا جست نشكركم بالحق على الفرصه هذه،
1: مرحبا بك،
3: يعيشك وعلى الاحاطه اللي توفروها لينا نحنا كوم دي زونتربريز موجودين وطالبين للي كانديدا اللي موجودين. احنا عندنا برشا دي زوتي دو كومونيكاسيون، كو سوسوا على الباج نتاعنا الفيسبوك، والا زاد عندنا سيت كان ينجموا هما يقدموا فيه سيفيات نتاعهم، recruitment.tunisie@sbn.com.
1: نعاودوها امنه
3: bien sûr t'en a dit que je
1: suis
3: je vais y doit recrutement.tunisie@sebn.com. هذا شنو فيه؟ هذا الميل للي دبلومي ينجموا يقدموا فيهم سيفيات نتاعهم، والا زاد عملنا الاتصال المباشر عن طريق الهاتف اللي نحن موجودين 24 سور 24 موجودين، اللي هما 70 013 123 او 70 013 174. هذوم على ذمتهم، زاد او ميم طون عندنا الباج نتاعنا اوفيسيال تاع سوموتومو الكتريك بوردنيت تونيزيا، الميسنجر محلول زيدا كيف كيف، كان عندهم اي استفسار مرحبا بهم، كيف كيف زيدا في لونتربريز رانا موجودين اتو مومون، اي انفورماسيون مرحبا به معنا. واحنا ديجا حتى لافيش تاو نجمو بعد نعطوهولك مدام تهبطوه باش يسهل اكثر زيدا في التواصل. ونحنا طونكو انتربريز ماشيين في الديجيتاليزاسيون، زيدا عاملين الكود كيير هو على بلاستو ينجم يقدم فورمولير يعمرو ساهل، فيه أسئلة بالعربي، اسم لقب المستوى الدراسي ورقم التليفون بتبع باش نجمو نحنا نتحصلوا عليه، 3 أسئلة لو ماكسيموم، ومن بعد احنا نقومو بالانفيتاسيون نتاعو باش نسهلو لو ماكسيموم على الكانديدا يجي بحذينا به. جوست بركة باش نعاود نذكر لك في الشروط باش اللي يسمع فينا توا مرحبا بيه. ان فيت احنا عندنا بالنسبة للعمال والعاملات، ولو احنا في سموتوم ورانا عائلة واحدة، ما نمنوش بالعمال والعاملات، نمنو بأبناء وبناتنا، خاطر ابريتو نحن بكلنا غاديكا فريق واحد بقلب واحد وبيد واحده. معناها حتى كي تشوف انت غاديكا الانفيرونمون اللي موجود غادي في لونتربريز، بالحق اي ايفينمون اي مناسبه ديما نكونوا فيها مع بعضنا، نحن نحبوا في رمضان ديما مع بعضنا في اعياد متواصلينك، علاش ريت حتى التورنوفر لابسنتيزم العبيد باش تخرج من عندنا ما عندناش، خاطر يقول لك اللي باش ندخل سوموتوم وراي عندها برينسيپ واحد اللي هو عائله واحده، كان يمرض واحد بريسك نمرض ونحنا الناس الكل كلنا مع بعضنا، حتى في الـ في الـ في ليزيفينمون اللي هي سوسيال اجتماعيه نحنا ديما مع بعضنا. هذيك ابار الامتيازات الموجوده اللي هو المنحه الانتاجيه كما قال الديار هاش، كما عندنا زاده ضمان لاسيرانس، عندنا امتيازات كبيرة في الاسيرانس، عندنا زادة كيف كيف الترانسبور نتاعنا، عندنا زادة المطعم اللي نحن كلها، هذا كل في خدمة شكون؟ في خدمة المواطن. ابخيتو كما انت حكيت على الكونكورنس ولا مش من الكونكورنس، احنا كلنا في سيركوي ايكونوميك في خدمة شكون؟ في خدمة المواطن التونسي. هذا شنو اللي شجعنا
1: وين ما تتوجدوا تنفعوا
3: وين ما نوجدوا ننفع، كسوا احنا ولا زملائنا ولا شركات الموجودة، رانا كنا في خدمة المواطن التونسي. نحنا عبارة في طاقة التشغيل، احنا ماذا بينا نمشيوا الأكثر 0% كي نحكيوا على تونس، نحكيوا على 0% بطالة، هذيك احنا اللي نحبوه. جيت عن طريقنا نحنا اكيد مرحبا بكم معنا، ولا عن طريق خيالنا اللي موجودين معنيش حتى مشكل، المهم نحنا كنا نكونوا ايد بيد، علاش باش نفعوا تونس. دونك نحن على زيد على قدر الثقه اللي عطاهنا المجمع نتاعنا تاع سوموتومو، قدر الثقه زيد اللي عطاهنا الحريف نتاعنا، وكيف كيف كانت على الحرص عن كثب من عن طريق الاداره العامه. بالحق كان شوف الاداره العامه راه ما عندناش سيستيم فما سوبيريور ايارشي وفما شكون، لا لا احنا سيستيم كل كيما حكيت لك فامي، الاداره العامه عن كثب تبدا موجوده وحبت توفر انه هو الاحاطه اللي مسهله وانفيرونمون سان باش اللي يجي يجي يخدم معانا بكل حب وأريحية، خاطر احنا بخيتور انا محبة مع بعضنا كسواء موجودين ولا مش موجودين. نذكرك جوست بشروط بالنسبة للعاملات اللي هما ان شاء الله اللي فيتور بناتنا، عندنا من 18 سنة ل 42 سنة واللي هو امتياز جديد، اذا كان عمره من 18-42، اذا كان المستوى الدراسي سنة 7 اساسي فما فوق مرحبا بيه بحذينا، نسخة من بطاقة التعريف ونسخة من الشهادة المدرسية. وبالنسبة للعمال وان شاء الله اللي فيتور ابنائنا، علاش ليه احنا خطرة بخيتون يكبروا كان بيهم، راه عنا من 18 سنة ل 35 سنة والمستوى الدراسي بكالوريا فما فوق. بيه جست بركة نعطيك الكلمة اللي هي الأخرانية، رونا احنا في سومو تومو بيد واحدة بقلب واحد فريق واحد كل على الذمة، نحن موجودين في خدمتكم، موجودين في تسهيل الخدمات اللي موجودة، راولي باش يدخل معنا ابنة وإلا بنتنا مرحبا بك معنا. شكرا.
1: يعطيك الصحة أمونا، شكرا لي كامل العمري مكلفة بالاتصال في معمل كابل جندوبة. خليلي كلمة الختام سي بديسة صغيري، وانت مدير الموارد البشرية، مع تمنياتنا بالحظ السعيد لكل المترشحين 1500 عدد محترم جدا في كليمة قبل ما نكمله. خليلي كلمة الختام سي بديسة.
2: دونك جيمري بيان العباد تقعد باتصال في التواصل الاجتماعي سيرتو مع مكاتب التشغيل، تمشي تسجل خاطر الحملات باش تتواصل في كامل تراب ولايه جمهوريه، معناها ولايه جندوبه باش نتنقلوا المعتمدات الكل. دونك فماش حكر في جندوبه ولا بوسالم ولا عين دراهم ولا فنانه ولا خاص بجندوبه الكل. دونك هذايا دونك يتبعوا شويه مكاتب التشغيل ويمشيو يسجلوا خاطر باش نتمركزوا غاديك دوران برسك توت لي سمان بروشين. في الختام راهو ما يلزمناش راوها عمليه نتاع انتداب، لا سي اوني اون تران دو كونستروير، غادي نبنيو في جيل جديد. شركه متمركزه من 2008 توا جيل باش يهز الشركه ل 2030 ولا 2040، ودونك كيما نعاود نقولها
1: لك افاق جديده،
2: افاق جديده راهو اللي باش يدخل اليوم غدوه عنده فرص باش يبني مستقبل جديد للقدام. سي اون دوزيام جينيراسيون.
1: واضح. يعطيك صحة سي بديس صغيري مدير الموارد البشرية بمعمل كابل جندوبة، شكرا لك إمنا العمري مكلفة بالاتصال، مرحبا بكم نورتونا.
2: مرحبا
1: أهلا وسهلا، حظ سعيد لكل المترشحين. مرحبا أهلا وسهلا، أنا نكمل معكم توا شهية طيبة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. تحياتي لكيب الكل اللي كانوا موجودين معنا، لضيوفنا اللي تبع عن قدينهم اليوم في استوديو لانيس، تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.
4: إشهار
5: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: منتصف النهار، موعد مجهز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تواصل العوان يواصل عوان الحماية المدنية والغابات ومعاضدة الجيش الوطني مجهودتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ أول أمس بجبل تكرونة بساقية سيدي يوسف. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريق من ضمن 939 تدخل، وفق ما نشره اليوم الخميس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحة رسمية بمنصة الفيسبوك. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بتوجيه الجامعة، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمة الرقمية من الطلبة. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروة الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا وتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. ينظم الديوان التونسي بالخارج خلال فترة ممتدة بداية من اليوم إلى غاية 6 من أوت المقبل 4 ندوات أقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. صرح مصدر عسكري مسؤول قيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة استهدفت أراضي المملكة الأردنية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعاده

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المواد من إليك سيدتي. إليك سيدتي كما العنوان بالضبط، ليك أنت المرأة اللي قاعدة في الدار، المرأة اللي تخدم، المرأة اللي تحب تتكون، المرأة اللي تحب تزيد معلومة تفيدها في حياتها. مجموعة من الأركان حضرناهم لكم في إطار هذا البرنامج. المجلة هذه دوم ساعة من زمان وفيها مجموعة من الأركان. اليوم باش ناخذ معنا موضوع الإعانة العدلية في حقك. معاك باش نتعرف وقتاش المرأة تنجم تنتفع بالإعانة العدلية في مجموعة من القضايا، شنو الشروط وأيضا شنو التفاصيل، شنو الملف وين تتوجه بالضبط. هذا الكل إن شاء الله تكون حاضرة معنا مستشارتنا القانونية سيدة صلوحة العيساوي. أيضا من بين أركيننا اليوم ركن طريق التكوين، واليوم باش نتعرفوا فيه على مجموعة من الدورات التكوينية المفتوحة لفائدة النساء في غار الدماء. اليوم في غار الدماء، ولكن احنا قاعدين يعني نبحث في كل الولايات في كل المعتمديات وين فما دورة تكوينية تهم النساء. احنا ان شاء الله نقدمهم لفائدتكم. اليوم جمعية المرأة والشباب والطفولة بويد مليز تقدم مجموعة الدورات هذه اللي ما زالت مفتوحة وتنجموا تشاركوا فيها. اليوم ايضا باش نتحدثوا على تقسيم الادوار داخل الاسرة. الموضوع هذه ان شاء الله تكون حاضرة معنا في ركن البداية من هنا النشطة الجمعياتية السيدة رحمة الجوادي، وين ياخذوا معها كالعادة مجموعة من الرسائل التحفيزية لفائدة المرأة. الانطلاقة بالركن، ركن الكلمة ليك، وهو الركن اللي يشكل مجموعة من الاستشارات النفسية، والباب مفتوح ليكم عبر الهاتف عبر التعليقات إذا كان تحبوا تسألونا في هذا المجال. اليوم مش نتحدث على الضغط النفسي المزمن وين ينجم يهز المرأة. حضر معنا الأخصائية النفسية سيدة رانيا لسمر. مرحبا سيدة رانيا.
2: مرحبا بك مدام زحاها سليمة، مرحبا بك كل المستمعات والمستمعين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. وبطبيعة نوجه في البداية شكر لجمعية المرأة والمواطنة اللي ودتنا بمستشاريها الخاصين سواء على الصعيد النفسي وإلا أيضا على الصعيد القانوني. إذن سيدة رانيا، احنا باش نتحدثوا على الضغط النفسي المزمن. شو معنى؟ شنو تعريف لهذا الضغط؟ هل هو يختلف بينه وبين الضغط العادي اللي نعيشه فيه كل يوم ويتحول إلى ضغط مزمن؟ كيفاش بالضبط نجمو نفهموا هذا الموضوع؟
2: اليوم باش نحكيو على حاجه باش نسي نجمو يعيشوها كل يوم، اما شويه اللي يعرفوا يسموها باسمها. باش نحكيو على الضغط النفسي المزمن وكيفاش اذا طال وما لقاش المراه الدعم والراحه نجم يتحول الى عدد الاعراض من بينها الفراغ العاطفي. كيف ما قلت اول حاجه شنو نقصد بالضغط النفسي، نحكوا على الضغط النفسي في حد ذاته ماهوش ديما حاجه خايبه. الضغط النفسي العادي يساعدنا باش نواجه المواقف الصعيبه، يخلينا نكون اكثر تركيز، يخلينا نجمو نتحركوا بسرعه معناها ونقوموا بردود الفعل نتاعنا في اسرع وقت باش نحميو انفسنا. اما كي يكون الضغط معناها حاضر كل يوم وما عادش عنا فرصه باش نرتاحوا ونتصرف في التوازن نتاعنا، وقتها يدخل الانسان في حاله اسمها الضغط النفسي المزمن.
1: ناخذ الاسباب اكثر سيده رانيا، شنو اللي يخلي الموضوع هذا يكون مزمن عند النساء؟
2: هنا باش نحكيو على تراكم الضغوط من غير ما تكون المراه عندها الوعي الكافي بالحلقه اللي هي فيها. حتى عنا برشا نساء يعيشوا الحاله هذه بسبب المسؤوليات الكبيره اللي تحطت عليها واللي حملها لها المجتمع، واللي هي عاده تكون فيها وحدها متحمله مسؤوليتها وحدها، كيما الخدمه، الدار، الصغار، المشاكل الماديه، المسؤوليات العائليه، واحيانا التعرض حتى للعنف معناها الجسدي ولا النفسي ولا الاقتصادي ولا الجنسي، معناها بجميع انواعه. كل عامل وحده ينجم يكون متعب، اما كي يجتمعوا الكل ويتواصلوا الاشهر يبدا القلب والجسم يستهلكوا الطاقه بتاعهم بشوية. والمشكلة إن الضغط هذا ما يجيش دفعة واحدة، بل هو يتراكم بطريقة وبشكل صامت. من الوقت الفترة الأولى المرأة تحس بالتعب، يعني تقول حس في روحي تعب، نحس في روحي ما نيش كما العادة. أما بعد فترة ثم تقول ما تو تتحسن، تو تفوت المرحلة هذه، إلى نوصل المرحلة خطيرة على الأخر اللي هي وقت المرأة تقول هذه حياتي لازم نستحمل. هنا من يبدأ الخطر، وقت تولي تتعود على التعب، على القلق، على الوجيعة، ما عادش تنتبه إنها تعيش تحت ضغط كبير لأنها ولات تعتبره أمر عادي، خاصة أكثر أنواع الضغط هو الضغط اللي ولينا متعودين عليه. أما دي منقوله باللي كل إنسان عنده حدود، وبطبيعة كل امرأة عندها حدود وعندها طاقة تحمل.

0: ينص به إلى ما يسمى بالفراغ العاطفي، بمعنى إنه المرأة ما عادش تحس روحها كما كانت، ما عادش تفرح بالحاجات اللي كانت تفرحها، ما عادش تلقى الرغبة باش تعمل حتى حاجة، ساعات تقول حتى كتصير حاجة باهية ما عاد نحس بشيء، وإلا نحس بإني قاعدة نعيش، معناها نعيش أما مانيش نحس في روحي فارغة من الداخل. الفراغ العاطفي ينجم يبان في شكل فقدان للحماس، إحساس بالبرودة في المشاعر، رغبة في العزلة، صعوبة في التعبير عن الأحساس، والإحساس إن الحياة ماشية بطريقة آلية من غير روح.
1: يعني الفراغ العاطفي مش كنا كما كنا فاهمينه، يعني نحكي حتى على صعيد شخصي، ماهوش مثلا يهم البنيات الصغار نقولوا فراغ عاطفي، انسى مثلا ولا فتيات مازالوا ما تزوجوش، ليه هذا يهم حتى المرأة الكل، يعني حتى المرأة تكون عندها عائلتها، تكون عندها زوجتها وعندها الأبناء، حياتها مليانة هي، يعني ما عندهاش وقت للفراغ، ولكن هي تعيش فراغ عاطفي.
0: اي الفراغ العاطفي هو هنا معناها آلية يقوم بها المخ، معناها نتيجة التخدير العاطفي اللي هي آلية حمائية، معناها نتيجة الضغط والتوتر المستمر وحالة الاستنفار، اش المخ يحمي روحه معناها يوصل لمرحلة الفراغ العاطفي.
1: هل انه فما فرق بين وبين الاكتئاب؟
0: باهي اكيد هو فما برشا ناس يخلطوا بين الفراغ العاطفي والاكتئاب. الفراغ العاطفي ماهوش مرض في حد ذاته، هو حاله ينجم يوصل لها الانسان بعد فتره طويله من الضغط والاستنزاف، قد يكون جزء، اما هو نجم يكون جزء من اضطرابات مختلفه من بينها الاكتئاب. اما الاكتئاب هو اضطراب نفسي عنده اعراض واضحه كيف الحزن المستمر، فقدان المتعه، اضطرابات في النوم وفي الشهيه، نقص في الطاقه، صعوبه في التركيز، احيانا افكار حول ايذاء النفس او افكار معناها حول الموت. بمعنى آخر كل شخص مكتئب ينجم يحس فراغ عاطفي ينجم يكون، أما مش كل واحد عنده فراغ عاطفي ينجم بالضرورة يكون مكتئب.
1: شنو اللي ممكن يعمق الفراغ العاطفي؟ الأسباب، هل إنه المرأة كي تنعزل شوية اجتماعيا ما عادش تحب تخرج، ما عادش تحب يعني حتى تتسوق، ما عادش تحب تقوم بالعادات اليومية متاعها، ذهاب للعمل، هل هذا ممكن يعمق الفراغ العاطفي هذا؟
0: أكيد ما تنصحها، هنا نحكوا على عامل مهم جدا اللي هو العزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية هنا نحكوا عليها مش كأنها مجرد نتيجة للفراغ العاطفي، أما هي عامل يزيد الأمر سوء. برشا نساء يطول عليهم الضغط النفسي يبدأوا يبعدوا عن الناس، ساعات على خاطرهم يحسوا اللي فهم حتى حد ينجم يفهمهم، ساعات خاطرهم يعتبروا يتعبوا معناها من التبرير والشكوى، ساعات على خاطر العنف مثلا اللي يعيشوه يخليهم يفقدوا الثقة في الناس الآخرين. من الأول العزلة تعطيهم إحساس مؤقت بالراحة، معناها كي تبعد كأنها وسيلة باش تهرب من الضغط، أما مع الوقت تولي العزلة نفسها مصدر معاناة، خاطر الإنسان وقت يبعد عن الناس معناه معناها يبعد زاد على الدعم، يبعد على الكلام، يبعد على الضحكة، يبعد على الإحساس بالأمان والانتماء. كل ما يضعف التواصل مع الناس الآخرين يكبر الإحساس بالوحدة ويزيد الفراغ اللي يحس به من داخل. وهنا ندخل في حلقة مفرغة، الفراغ العاطفي يخلي المرأة تنعزل، العزلة تزيد تعمق الفراغ هذاك، والفراغ يبدأ يزيد يدفعها للعزلة أكثر، وكل ما تطول الدائرة هذه كل ما يصعب على الإنسان أنه يخرج منها وحده.
1: لأن هذول يلزمنا نحكيه كيفاش نخرجوا، شنو الطرق إن احنا باش نتعافاو من هذا الموضوع؟
0: باهي سؤال مهم على الآخر، هو كيفاش نحميو رواحنا؟ أول خطوة هي أن نعترفوا بالتعب متاعنا، ما نقللوش من المعاناة، مش لازم المرأة تكون قوية وحدها في كل شيء، من حقها ترتاح، من حقها تطلب المساندة، من حقها تعبر على مشاعرها. زاد عن النوم الكافي، الحركة، الوقت اللي نخصوه لرواحنا، والدعم من الناس اللي نثقوا فيهم واللي دايرين بينا، هذوما حاجات الكل يحافظوا على صحتنا النفسية، تواصل الأسابيع، معناها يطول في الوقت. ويبدا ياثر على الحياه اليوميه، نحسوا بلي حياتنا اليوميه ما عادش كالعاده، على الخدمه، على العلاقات، مع الاولاد، مع العائله. اذا فقد الانسان الاحساس بقيمه الحياه وراودات افكار معناها انه يوجد لنفسه، فهذا ما عادش لازم يسكت عليه، لازم يطلب المساعده من مختص في الصحه النفسيه، لان التدخل المبكر ينجم يغير برشا في مسار التعافي. وفي الاخر نحب يعني نوجه رساله للناس اللي يسمعوا فينا الكل، اذا كان كنت متعوده تتحملي كل شيء وحدك وتقولي في كل مره راني لاباس، اسالي روحك هل انا بالحق لاباس والا تعودت على هذا، تعودت على الوضعيه اللي انا فيها. ذكري ان القوه الحقيقيه مش في انك تتحملي حتى تنهاري، القوه الحقيقيه انك تعرفي وقتاش توقفي، وقتاش تطلبي المسانده. مثلا في الكيف هنا عندنا موجود مركز مناره اللي هو مركز مختص في التعهد بالنساء ضحايا العنف، ويتم استقبال النساء في اطار احترام الكرامه والسريه بطريقه انسانيه، ويصير تقديم خدمات في المجال القانوني الاجتماعي والنفسي. تنجم تتصلي بنا على رقم الاقدر المجاني اللي هو 80 101 400، نعاود يعني 80 101 400. لأن صحتك النفسية تستحق نفس الاهتمام اللي تعطيه صحتك.

0: صحتك الجسدية، خاطر
1: نعم.
0: كل ما تكون بخير نفسيا تكون أقوى وأهدى وأقدر على حماية روحها والناس اللي دايرين بها وأسرتها.
1: نعم، نحن تعودنا أن المرأة ديما تنسى روحها على جال الآخرين، أو ساعات حتى تطبع مع الضغط هذية اللي بشوية بشوية ينجم يتطور ويوصل للمرحلة معناها التدخل يولي فيها متأخر. علاش؟ أنه ما نحميوش رواحنا في البداية ونحسوا ثم ضغط. معناها شنو الحاجات مثلا، أفكار بسيطة تنجم المرأة تتفرهد بيهم من الأول، معناها قبل ما توصل لها الفراغ وكل شيء ضغط. نحكي على مرأة تخدم وبعد تروح للدار، عندها كوجينة، عندها صغيرات تتلهي بهم، معناها ما فماش هاك الوقت للروحة. شنو الحاجة اللي تنجم تعملها المرأة باش انها تخصص وقت لنفسها، وذي نتصور انه يخليها حتى تخرج من الدائرة هذه؟
0: هو هنا فما حاجة مهمة في أننا نحكي على الأسرة، ديما مهمة حتى في نمو الصغير ومهمة في العلاقات معناها الزوجية، اللي هي الحاجات الروتينية معناها القواعد والقوانين اللي تكون عندها في الدار، اللي هي معناها تخليها عندها إحساس بالتوازن معناها وإحساس بالاستقرار. يعني كل امرأة أكيد عندها روتين متاحة يعني في دارها، حتى لو كان مش موجود نشجع النساء انهم يخلقوه، مثلا نعرفش انها تعمل قهوه في العشيه معناها مع اولادها مع رجلها، يحكيوا معناها في اللي يخصهم. العادات هذيك انها تكون عادات بسيطه، يعني نبقوا كعائله كنا نحكيوا مع بعضنا شنو العاده اللي نحبوا نخلوها تكون موجوده في حياتنا. احنا ديما نحاول نبدل طريقه التفكير، معناها المراه لازمها هي وعائلتها معناها ماهوش وحدها، خاطر هي ماهيش مسؤوليتها وحدها، هي وعائلتها معناها مشاريكها او اخواتها او اصغارها، شنو العادات اللي نجم نحطوهم اللي نحن نحبوهم اللي نحطوهم تكون عاده يوميه الوقت هذيك راهو لينا.
1: نعم، هذايا يدخل في باب تقسيم الادوار، وهذا موضوع ان شاء الله باش نتحدث عليه في احد اركان. شكرا جزيلا لك سيده رانيا الاسمر، الاخصائيه النفسيه في جمعيه المراه والمواطنه. ان شاء الله بقيه يوم طيب. احنا مواصلين مع الاركان ومواصلين طبيعه بعد شويه ركن حقك امهاك.

0: سهلا بكم في برنامج إليك سيدتي وركن حقك معك. حاضرة معنا مستشارتنا القانونية اللي إن شاء الله باش ترافقنا خلال حصص البرنامج السيدة صلوحة عيساوي الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة صلوحة.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام ضحى، مرحبا بكيف مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا وتقديم التفاصيل فيما يتعلق بالموضوع اللي اخترناه اليوم. اليوم اخترنا نتحدث على الإعانة العدلية. شنو الإعانة العدلية هذه؟ نعرفوا بها وخاصة شكون الفئات اللي تنجم تشملهم.
1: يعطيك الصحة مدام ضحى على الموضوع هذا. نحب قبل كل شيء نشكرك على الاستضافة. نحب نشكر مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. نحب نبين من الأول الأهمية نتاع الموضوع هذا. يعطيك الصحة مرة أخرى على التطرق للموضوع هذا، على خاطر من خلال التطرق للإعانة العدلية حبينا نحسوا الفئات الفئات ذات الدخل المحدود أو منعدم الدخل والأنتربرونتيز، الفئات الهشة، حول حقوقهن ومساعدتهن على النفاذ أو الولوج للعدالة. حبيت نعرفوا الإعانة العدلية. الإعانة العدلية هي مساعدة قانونية مجانية غير فلوس توفرها الدولة مجانا الفئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة ضعيفة الدخل أو محدودة الدخل والغير قادرة على تحمل مصاريف التقاضي. ونحن تو في الوقت هذا نعرف قديش مصاريف التقاضي تتكلف وقديش تتطلب موارد مالية.
0: نعم، به هو الإعانة العدلية. احنا ديما نحكيه في جانب المرأة، ولكن بصفة عامة هل إنه الإعانة العدلية تشمل فقط النساء محدودي الدخل ولا ضعاف الدخل وإلا منعدمي الدخل، وإلا تشمل زيادة الناس الكل اللي معناها يندرجوا تحت فئة الفئة هذه؟
1: به الإعانة العدلية في مفهومها العام هي تشمل كيف فئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة والراجل سواء كان طالب أو مطلوب.
0: نعم.
1: اللي هما من الفئة المحدودة الدخل أو من عدم الدخل. الإعانة العدلية تمتع بها كما تمتع بها المرأة كما تمتع بها الراجل على حد سواء.
0: واضح.
1: يعني هذا التعريف العام للإعانة العدلية واللي جاء طبق القانون عدد 52 لسنة 2002.
0: به هذا يهم الفئات. هل انه فما فئه المراه الضحيه العنف عندها خصوصيه في المجال هذا؟
1: بطبيعه بدا بضحى هذه حبيت نتطرق له لان ثم خصوصيه لفئه معينه اللي هي المراه والفتاه ضحيه العنف واللي خصها القانون الاساسي عدد 58 لسنه 2017 والصادر في 11 اوت 2017 المتعلق بالعنف ضد المراه والطفل المبني على النوع الاجتماعي واللي يخصص الاعانه العدليه بخصائص سبيسيفيكي لها اعطاها انها ما عادش ما تمش شروط في الاعانه العدليه للمراه ضحيه العنف.
0: نعم، يعني أي امرأة تعرضت لعنف مهما كان العنف، خاطر نعرفوا برشا أنواع عنف مشمولين بالقانون، عندها الحق في الإعانة العدلية حتى كان هي ما تنتميش إلى فئة محدودي الدخل وإلا منعدمي الدخل.
1: بطبيعة الحالة القانون 58 منح الإعانة العدلية الوجوبية الفورية والحينية والآلية في آلية للمرأة ضحية العنف والفتاة ضحية العنف من غير حتى شروط ومن غير حتى قيود. المرأة مثلا المرأة اللي تخدم وتعرضت للعنف عندها الحق بصفة آلية وجوبية وفورية في محامي ينوبها في قضية العنف أو في شكاية العنف.
0: نعم، واضح. معناها بالنسبة للمرأة ما تخممش إذا كانت تعرضت إلى العنف، تخمم في أتعاب المحامي، تخمم أنه فما برشا مصاريف تترتب أنها ترفع قضية على الشخص اللي مهما كان الشخص اللي تعرضت من للعنف، راهو فما القانون في هذا المجال معناها جانب كبير يحميها من خلال تقديم الإعانة العدلية الوجوبية فورا، يعني يكون عندها الحق في هذا يعني الإعانة العدلية. احنا تحدثنا على الشروط، قلنا الشرط أول هو محدودية الدخل. الشرط الثاني؟
1: الشرط الثاني شرط الأول هو محدودية الدخل. نحب نفسر شو معناتها محدودية الدخل. معناتها المرأة وإلا الراجل اللي طالب الإعانة العدلية اللي ما يتوفرش عنده دخل عنده الحق في إعانة عدلية في محامي وإلا في عدل منفذ وإلا في خبير مهما كان القضية اللي بشي يطلبها الإجراء هذا. بالنسبة للشرط الثاني هو الشرط في الحق. مش معناتها الحق.
0: مهم.
1: الحق هو معناتها ثم أساس قانوني تطلب على أساسه المرأة أو الرجل طالب الإعانة العدلية إعانة عدلية في تعيين محامي أو عدل منفذ. هناك موضوع، هناك قضية منشورة لدى المحكمة، ما نجمش مثلا نحب نفسرها أكثر للمستمعين والمستمعات، ما نجمش مثلا نمشي نطلب محامي وأنا ما عنديش قضية منشورة، أو نطلب عدل منفذ أنا ما عنديش حكم باش ننفذه، وإلا عندي جلسة باش نعلم بها، وإلا هذا هو يلزم عندي حق صحيح موضوع من على اساسه نطلب اعانه عدليه.
0: يعني ثم قضيه منشوره في الطريق نتاعها، وعلى ذلك انا استحقيت، معناها مهما كان يعني الشخص القانوني اللي استحقيته، على ذلك نطلب هذه الاعانه العدليه. اكيد فما وثائق وفما اجراءات قانونيه مرتبطه بهذه الاعانه.
1: بطبيعه الحال طالبه او طالب الاعانه العدليه هو عن ثم اجراءات قانونيه لازم يقوم بها، يتقدم بها للمحكمه المعنيه اللي نحن باش نجوم فتره باش يتحصل على الاعانه العدليه. الاجراءات هذه كيف تتمثل في تقديم مطلب باسم المراه او الرجل طالب الاعانه العدليه. نحكوا على الاعانه العدليه بصفه عامه، ماناش نحكوا على الاعانه العدليه راهو لهنا في الخاصه بالمراه ضحيه العنف. هو مطلب يتقدم باسم طالب الاعانه العدليه للسيد ممثل مساعد ممثل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية يتقيم بها الطالب أو المطلوب. يتضمن معطيات الشخصية نتاعها، يتضمن الموضوع فيش الإعانة العدلية، وبطبيعة مرفق بالوثائق التالية اللي هي النسخة من الحكم إذا كان عنده حكم باش يعلن به، أو استدعاء إذا كان بش يطلب عدل منفذ يعلم تاريخ الجلسة أو إلى غير ذلك. وهذا المطلب يتقدم المساعد وكيل الجمهوري بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر طالب الإعانة العدلية.
0: نعم واضح الإجراءات القانونية. يعني هو كيفاش يتوجه؟ معناها أول حاجة يمشي للمحكمة إذا كان هو طالب، مش يقدم الطلب هذا، يمشي للمحكمة أول حاجة.
1: هو أول حاجة يكتب مطلب باسمه اللي مكون من الوثائق التالية ويمشي للمحكمة.
0: نعم
1: اللي راجع لها بالنظر
0: اللي فيها القضية
1: السيد مساعد وكيل الجمهورية اللي هناك ثم مساعد اللي مش قدم له مطلب الإعانة العدلية.
0: نعم واضح. احنا شنو المعلومات اللي باش نفيدوا بها الناس؟ انه الإعانة العدلية هذه راهي حق للناس اللي الدخل متاعهم محدود، للي ما عندهمش دخل. بالنسبة للمرأة ضحية العنف هذيك عندها خصوصية كاملة، ومش نزيد توا نرجع ونحكي عليها، لأنه بخلاف هذا هي عندها الحق زادة في الإرشاد القانوني. فما برشا جمعيات من بينها جمعيتكم زادة تنجم تترافقها وتعاونها في هذا الجانب.
1: بطبيعة الإعانة العدلية هي مجانية أول حاجة، مخصصة لفئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة والرجل عديم أو الدخل. الموضوع متاحة طلب محامي أو عدل منفذ أو خبير إلى ذلك، أو عدل إشهاد في قضية منشورة أو إعلام أو إلى غير ذلك. الإجراءات القانونية يتقدم بها طالب الإعانة العدلية بموجب مطلب محرر مرفق بالوثائق، قدم للسيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية رجع لها بالنظر.
0: نعم واضح. توا باش نركز شوية على المرأة ضحية العنف. كما قلنا فما جمعيات تنجم تعاونها في هذا الطريق، طريق الإعانة العدلية.
1: هي بطبيعة فما جمعيات تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، بينها جمعية المرأة والمواطنة العنف ضد المرأة بالكيف. حبيت نحكي شوية على القانون 58 العنف اللي جرب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أشكاله. ومهما كان العنف هذا انطلق على المرأة من أي طرف كان والقائم على النوع الاجتماعي، القانون هذايا ما عادش يشترط في الإعانة العدلية اللي تطلبها المرأة الشروط اللي جابها القانون عدد 52 لسنة 2002، واللي هي في المفهوم العام اللي هو من شروط الإعانة، معناتها الإعانة العدلية ما تتعطى كان بلجنة تجتمع اللجنة مكتب الإعانة العدلية في آخر شهر اللي تتطلب الإعانة العدلية شهادة احتياج لهذا القانون 58 أعطى جاء وأعطى للمرأة الحق في الإعانة العدلية بصفة وجوبية فورية وآلية. ونحب نعلق لهنا وش معناتها وجوبية. الإسراع في النظر في مطالب الإعانة العدلية بالنسبة للمرأة والفتاة ضحايا العنف ما عادش معناتها كيف آلية رئيس المكتب ما عادش يتعهد في آخر الاجتماع بالإعانة العدلية وما تتوقفش على الجلسة الدورية أنها تتعطى فورية للمرأة ضحية العنف ومن غير شرط من الشروط اللي ذكرتهم سابقا اللي هي شهادة الاحتياج لمرأة ضحية العنف ما عادش يطلب منها شهادة احتياج أو وثائق ترفق بالمطلب الإعانة العدلية.
0: نعم هذا اللي ورد
1: في القانون عدد 58 أعطى للمرأة الحق في الإرشاد القانوني أنها تتمتع بحقها أنها نرجوها نوجهوها وهذا تسهيل الولوج للعدالة وهذه من جملة الخدمات اللي تقدمها جمعية المرأة والمواطنة العنف ضد المرأة بالكيف واللي هي تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف واللي تقدم مجموعة من الخدمات واللي هي الاستماع والتعهد والإرشاد والتوجيه والمرافقة سواء كان بالمركز أو عبر الرقم الأخضر المجاني اللي هو 80-101-400.
0: نعم رسالة السيدة صلوحة نختم بها هذا الركن حقك معك لكل امرأة تسمع فينا توا تستصعب ربما أنها تتعرض لتحايل تتعرض إلى عنف عندها قضية تحب تقوم بها وعندها الحق ولكن تخاف لأنه ما عندهاش الأتعاب والمصاريف المترتبة عن القضية باعتبار أنها تكون من محدودية الدخل وإلا منعدم الدخل بالنسبة لضحية العنف تفهمنا أنه ما فهمش حتى يعني شرط فيما يخص هذه الفئة
1: هذاك علاش مدام ضحى حبيت من الاول نبين الاهميه نتاع الاعانه العدليه اللي نحن جينا اليوم من خلال تحسيس الفئه هذه وخاصه المراه ضحيه العنف حول حقوقهن والنفاذ والولوج للعداله لهنا نقول كل امراه اسال اعرف حقك ما تخافش
0: نعم وخذ حقك بالقانون القانون معك
1: خذ حقك بالقانون
0: أي القانون
1: جمعية
0: معك
1: جمعية المرأة والمواطنة موجودة على ذمتهم مرحبا بي
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيدة صلوحة العيساوي الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة كان هذا موضوعنا لليوم الإعانة العدلية خاصة للنساء عرفناها وشنو شروطها وركزنا خاصة على المرأة ضحية العنف اللي تنجم راهي تتمتع بهذه الإعانة العدلية الوجوبية الفورية الآلية ما تخافوش إذا كان أنتم عندكم قضايا منشورة هذا مهم كشرط أنه تنجموا تتمتعوا بهذه الإعانة العدلية الناس الكل محدودي الدخل وإلا منعدم الدخل بالنسبة لنساء ضحايا العنف ما هوش شرط وجود معناها هذا الركن بالذات ينجموا يتمتعوا بالإعانة العدلية اللي هي تعني مجانية الأتعاب بالنسبة للشخص القانوني اللي باش يمثل المعناها مقدمة القضية سواء كانت هي يعني هي قامت بالقضية أو مشتكى بها شكرا جزيلا إذن سيدة صلوحة العيساوي احنا مازلنا مواصلين وبعد شوية باش نوع شوية نمشيو للتكوين والدورات التكوينية المفتوحة للنساء في هذه الفترة

0: متواصلين مع إليك سيدتي وركن الطريق التكوين، واليوم نستضيف معنا جمعية المرأة والشباب والطفولة، نستضيف في معتمدية وهيد مليز وعندها فروع أيضا معنا. حضر معنا رئيسة الجمعية السيدة شادية الحفصوني. مرحبا سيدة شادية، أهلا وسهلا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا سيدة شادية، احنا باش نحكيو على الدورات التكوينية اللي تفتحوها خلال هذه الفترة لفائدة النساء، ولكن كليما نذكروا بالجمعية.
1: هي الجمعية جمعية المرأة والشباب والطفولة للتكوين، تم بعثها في جام في 2017، تعنى بالمعناها باختصاصات متنوعة، ثم أنشطة زادة خارج الجمعية، نعملوا تكوين في صناعة تقليدية، نعملوا معناها ثم أنشطة في تم الصحة، كيف كيف عملناها أكثر من معناها من مرة. آخر مرة عملنا اتفاقية شراكة مع مندوبية التربية، خاطر عنا برامج تاع عملناها عمناه للحق في فرع فرنانة، اللي هي دروس تدارك للجماعة معناها لتلامذة البكالوريا، وكانت ناجحة بالكدا بالكدا. والاختصاصات الموجودة توا بالنسبة للجمعية هي التكوين الخاص بالنساء.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هي فما دورات على طول العام، فما دورات معناها على المدى القصير اللي هي دوم يا أسبوع يا شهر، أما فما زادة الدورات اللي هي معناها على طول العام، في أي معناها في أي وقت معناها إنسان بتاعنا ينجموا يجوا معناها ويجوا ويتكونوا.
1: نعم، قديش عندهم فرع الجمعية؟
0: عن وادي مليس، عن غار دماء، عن فرنانة،
1: نعم
0: والحق عنا في بلطة أبو عوين وبو سالم، أن أما زيل برك المقر، نحن عنا إشكال في المقرات في بالنسبة لبو سالم، وإن شاء الله إن شاء الله علي شلين معناها يكون نعملوا مقرات إن شاء الله ونوسعوا النشاط نتاعنا.
1: نعم إن شاء الله. بالنسبة للفروع هذه، أنا هو الفرع اللي مز فيه دورات تكوينية في الفترة هذه، ونسي اللي يسمعوا فينا نجموا يلتحقوا بيكم.
0: غار دماء، معتمدية غار دماء، هو فرع غار دماء،
1: نعم
0: المقر موجود في حي الزهور بجنب البوسطة، باش هكاك يعرفوا وين المقر، على الطريق الرئيسي. الدورات الموجودة هي الفصالة والخياطة اللي مدتها 6 شهور، واللي هي على طول العام، معناها تنجم أي واحدة حتى ولو معناها الدورة قاعدة معناها قاعدين نكونه تنجم تخلط معناها في أي وقت. كيف الدورة بتاع صنع الحلويات، كيف 6 شهور دورة على طول العام. عندنا كيف التكوين في صنع المرتبات اللي يدوم أسبوع، عندنا التكوين في المملحات اللي يدوم شهر، عندنا كيف الحنة والحرقوس، التكوين في الحنة والحرقوس اللي يدوم شهر، عندنا مواد تنظيف، عندنا تقطير الأعشاب الطبية، وحصيلوا عندنا على فكرة برشا، عندنا برشا بنيات اللي هما العطلة فرصة باش يتكونوا، جابوهم أولياء نتاعهم قالوا لنا فرصة هاكا على الأقل في العطلة معناها يستغلوها باش يعملوا فيها حاجة ينجموا يستفيدوا منها معناها النهار آخر.
1: نعم، هي حاجة مزيانة برشا انهم البنيات زيادة يلتحقوا. احنا ديما نعرفوا انه المجالات هذه كلها يعني مخصصة لنسي، انسي هما اللي تحب تبعث مشروع ولا تحب حتى تستفيد من المجالات هذه لها هي لدارها، ولكن انه بنيات صغار معناها حاجة مزيانة برشا ينشغلوا شوية، خاصة على التكنولوجيا والتليفونات، يمشيوا ينتفعوا كصنعة فيديوهم تفيدهم نهار آخر، وسبحان الله ينجم يكون حتى
0: بالحق. والله انا فرحت بالحق، انا عندي ما شاء الله عندي مجموعة تاع بنيات معناها يقراوا، جابوهم الأولياء نتاعهم يحبوا، قلت خلينا نحبهم يتعلموا صنع، كما قلت انت في عود باش تشد تليفون هايك العطلة 3 شهور ولا معناها هايك في العطلة ينجموا يستفادوا ويخرجوا في آخر الواحة في آخر العطلة بصنعة في ديه. وديجا أنا ديما نقول يا ضحى راهو التكوين قبل ما معناها ما يستفيد منها غيرك، معناها باش تعلموا راهو تستفيد منها انت. معناها كيما نقولوا نحن انا ديما مثلا ناخذ مثال الصاله والخياطه، معناها انت كي تتعلمها راهو غدوه تلقى روحك تخيط ليك لولدك تخيط لدارك، معناها ماهيش ماهوش اوبليجا ليك باش تخيط لغيرك ولا انت تربح منها انت قبل ما معناها باش يستفيد منها غيرك. دونك التكوين راهو لك انت معناها حاجه تنجم تستفيد منها معناها باش تكون قبل ما انا تفكر مثلا حتى باش تعمل مشروع. احنا نشجعوا اكيد على معناها بالفتح مشاريع، والحمد لله احنا اللي خرجوا من عنا برشا معناها مجموعه كبيره انهم معناها حلوا مشاريع صغيره، صحيح ماهيش كبيره لكن انا الحمد لله معناها
1: مورد رزق.
0: كل مره تكلمني واحده تقول لي والله اليوم بركه فما شكون تعلموا عملوا فورماسيون نتاع مواد تنظيف، كلمتني قالت لي مدام يرحم والديك والله راني هاني خديت المواد الاوليه اليوم وراني خدمت وسلعه خرجت لي باهيه وراني بعت، معناها فرحت حاجه باهيه بالحق تفرح انك معناها واحده بين ليله ونهار تلقى روحها معناها تخدم ومعناها وتساهم في مصروف الدار معناها تعاون رجلها، هذه حاجه دي هذا اللي احنا اللي نحبوا نوصلوا له.
1: نعم، وهذا ما نجم يكون كان انهم يستفيدوا من الدورات التكوينيه هذه المفتوحه
0: أكيد.
1: الموجوده. نذكروا اذا في غار الدماء موجوده مجالات متعدده، تقريبا كل المجالات اللي تهم المراه موجوده عندكم، ينجموا يلتحقوا في اي وقت يتصلوا
0: وعلى
1: بيكم
0: وعلى طول العام في اي وقت تنجموا يلتحقوا، ماهيش مربوطه حاجه اخرى راهي ماهوش مربوطه بالعمر، معناها تنجم المرأة في أي عمر تنجم معناها تتكون، ما هوش زاد مربوط بالمستوى الثقافي، معناها أيوة حتى أمية تنجم تتعلم. دونك هذه فرصة معناها لأي امرأة مهما كان المستوى الثقافي نتاعها وإلا العمر نتاعها راهي تنجم تتكون في معناها في المجالات هذوما الكل اللي ذكرت.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة شادية الحفصوني رئيسة جمعية المرأة والشباب والطفولة والتكوين. مرحبا بكم في أي جديد، على ذمتكم ديما هذا البرنامج. إليك سيدتي.
0: ثم بركة كلمة نحب نوصلها ضحى،
1: نعم.
0: معناها هي فكرة إن شاء الله توصل معناها لوزارة التكوين والتشغيل، فكرة إنه إحنا نكونوا عنا مجموعات نكونوا فيها باش تاخذ معناها المرأة تتكون باش تاخذ شهادة إثبات كفاءة المهنية نبعثوها أنا ساعات معناها نهزهم بيدي للمركز التكوين. مراكز التكوين هذه اللي يعملوا فيها الاختبار بعيدة برشا، عنا في بوسالم وعنا في تبرقة وعنا في جندوبة، ثم شكون يسكنوا بعاد يحب ذا يكون معناها يصير فما اتفاقية شراكة بين الجمعية التكوين وبين وزارة التكوين والتشغيل، انه معناها يقع الاختبار هذا في المقر الجمعية، معناها يبعثون نحن من معناها من التكوين المهني يبعثون شكون اللي يعمل الاختبار ويشرف عليه، وتكون معناها كيكة معناها نساء هكا يربح هكا التنقل، فما شكون ما ينجموش يمشوا معناها يتنقلوا من وين كونوا معناها المركز التكوين تجيهم صعيبة شوي. يا حبذا معناها تكون الفكرة هذه توصل، معناها مش ما نحكيش على الجمعية متاعي أما معناها تهم الجمعيات الكل اللي قاعدة معناها تقوم بالمجهود هذا في التكوين واللي تعاون المرأة باش نهار آخر معناها تدخل سوق الشغل.
1: نعم، شكرا لك، إن شاء الله الدعوة هذه توصل. يعطيك الصحة سيدة شادية، وموفقين إن شاء الله في جمعيتكم وأي جديد. مرحبا،
0: شكرا،
1: يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم، إليك سيدتي، مازال متواصل بالأركان القارة، وكنا حكينا في الركن الأول، كنت تذكروا في ركن الاستشارة النفسية حكينا على الضغط النفسي المزمن، والإخصائية النفسية سيدة رانيا الأسمر قالت إنه تقسيم الأدوار داخل الأسرة هو يعني الحل باش إنه المرأة ما تعيشش الضغط النفسي هذايا. حاضرة معانا في ركن البداية من هنا سيدة رحمة الجويدي الناشطة الجمعيتية في مجال حقوق المرأة باش تتحدثوا بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. مرحبا سيدة رحمة. مرحبا،
2: صحة على الاستضافة.
1: مرحبا، احنا حكينا انه بين الحلول اليوم في اطار ركن من اركاننا انه فما برشا ضغط تعيشه المرأة اللي تلوج، خاصة انها تكون يعني نجم كل شيء، تنجم الخدمة البرة وتنجم تروح لدارها تقوم بالادوار متاحها، يعني فما برشا ضغط عليها. بحل من الحلول انه تكون العائلة قادرة انها تتقاسم الأدوار فيما بينها.
2: أكيد أكيد، بالنسبة للحلول هذا حل يعني جميل جدا، اللي العائلة تحس بالمرأة خاصة الزوج، الأولاد، الأخ، الأب إذا كانت هي عزباء أو متزوجة أو حتى مطلقة، خاطر هي إذا كان تطلق مش ترجع لأسرتها وتعيش معهم. المرأة الفاعلة اللي تحب تشارك في الحياة العامة، تحب تكون عنصر تغيير في محيطها، ما تحبش تكتفي بركة إنها تكون يعني ربة بيت أو تعمل فقط، لا تحب تزيد إضافة لحياتها باش تحط بصمتها وتكون يعني إنسانة مشعة على أسرتها على مجتمعها. أكيد جدا عائلتها لازم يحسوا بهم، خاصة الأطفال ينظموا بيتهم، ينظموا كتبتهم، ينظموا محفظتهم. الزوج كي يروح بالخدمة ما فيها بيت كي هون زوجته، راهي زادة تخدم كيفك، راهي زادة تساهم في الدخل يعني تاع الأسرة، تساهم في المحافظة على الأسرة وتمسكها. خاطر ثم نساء كي توصل تقلق وتفد تقول خليني نطلق، آخر مرحلة من حياتها هي الطلاق. شوف الطلاق هو حل. نحن من خلال برنامج إليك سيدتي مع مدام ضحى نحاولوا كيفاش المرأة نحاولوا نخرجوها من الضغط النفسي، من التوتر اللي تعيشه، باش تكون فاعلة، باش تكون أم، باش تكون زوجة، باش تكون أخت، حبيبة، صديقة مع الناس كلها. وخاصة عزيزتي المرأة من خلال برنامج إليك سيدتي ونقول لك راكي انت هي كل شيء كما قلنا ديما، وراكي انت هي اللي باش تعملي بصمتك، وانت هي اللي باش تكوني فاعلة، وانت هي اللي باش تحقي أمنياتك وأحلامك لازم العائلة تعاونك تحس نعم. بيك.
1: كيفاش نحافظوهم سيدة رحمة؟ يعني احنا نعرفوا المجتمع متاعنا، نعرفوا وليداتنا ونعرفوا كل شيء، معناها شبابنا وابائنا والناس الكل، معناها ديما ادرك ديما طايح على المرأة، المرأة حتى كان تخرج تخدم رايك باش تروح تلقى دار كيف ما هي، وتلقى الفطور يستنى فيها والدنيا الكل تستنى فيها. كيفاش باش نحفز افراد الاسرة انهم باش يعاونوني انا كمرأة نخدم، والا نخدم والا ما نخدمش، هو كيف كيف، حتى المرأة اللي قاعدة في الدار عندها ضغط كبير وهي ربة اسرة معناها وتعب وتبدا عندها الف مسؤولية، كيفاش نحفز الأفراد الأسرة هذوما إنهم باش يعاونوا، إنهم باش يتقاسموا معايا الأدوار
2: وباش يحسوا بها هذا هي الإحساس. والله بدك مدام ضحى خايف بدك المرأة يعني كي تبدأ تعرف كيف تتصرف مع أولادها مع زوجها بدك تنجم تدخلهم في نقولنا في الموعمعة، يولوا يحسوا بها، يولوا طيبوا، يولوا يلموا، يولوا يحسوا بذكاها بتعاملها بضحكتها بابتسامتها، ما تبديش تكش عليها، ما تجي راس ما تعرف يروح بالخدمه تعب اي خدمه تعب باش يروح البيت باش يسلم المسؤوليه زوجته باش يتلهى وكذا، بتعاملها معاها بلطفها بكلمتها الحلوه تنجم تخليه باش يحس بها باش يعاونها في ابسط الاشياء، يعاونها بركه بالهدوء نتاعها، ما تعرف نفسها تو سخانه وتغيرات مناخية الناس كل على أعصابها مع الطرقات، يروحوا للدار كل واحد يعيش على السجية نتاعه على الطبيعة نتاعه، وهذيك هي تبقى الصراعات أكثر صراعات تبدأ في البيت الأولاد يسيبوا رواحهم الزوج كيف كيف وهي مسكينة مروحة من الخدمة تستنى وقتاش تروح باش تدوش باش تاكل لقمة ساعات في الخدمة ما تلقيش الوقت حتى باش تاكل حاجة حتى يعني نقولوا نحن حتى بريك ولا حاجة.
1: وإذا كان ما استجابوش بطريقة أي بالطريقة هذه الطريقة السهلة، إذا كان ما استجابوش بها شنو نعملوا؟ نفكوا التليفونات، نعملوا تدابير أخرى معناها تنجم تخليهم هما يساهموا.
2: لا ما ننصحش بالتغير طريقتهم وحياتهم، ما ننصحش، أما تواصل كل يوم كل يوم كلمة حلوة، أنا نؤمن بحاجة كف وكعبة حلوة هاني تنقض في نفس الوقت بضحكة بتفدليك تنقضهم يعني تحسسهم لكن بضحكة وتفدليك، خطر ثاو شباب توا عمرهم 16-17 سنة و18 و20 يحبوش يكون يجي زده وما يحبوش يكلمهم بصوت يعني قوي ولا بخصة، فهمتي مدام ضحى، يحبوا ديما الضحك وديما هاني بضحكتها هي الأم تنجم يعني يندمجوا معاها ويعاونوها، يهز بركة صحن من الطاولة يحطه في الكوجينة كيصب دبوس الكيس بحذيه الزوج كيصب كيس ماء ويعطي زوجته ولا لولاده ما تيحش من قيمته، بالعكس يحس روحه اللي هو يعني رب البيت واللي هو لازم يذلعك المرأة ديك ويحسسها بوجودها، رأيت المرأة الأم تخطى الناس كل تبيع رأى الأسرة تبيع
1: هي العمود متاع الأسرة، هي عمود البيت، وكلماتك مهمة وملهمة، خاصة أنه نعتمد ديما طبع المرأة، معناها المرأة متخش من الطبع متاعها أنها هي تولي تعيط وإلى تعامل معهم، لا يزمها تبقى في الطبع الهادئ متاعها، تحاول تجبدهم ليها وتحاول تغير من الطبع متاعهم وأنهم يوليوا يقاسموا معها الأدوار لأنه يخفف عليها. رو بالحق معناها المرأة ماهيش فقطك الزوجة، هو اللي يسمعوا فينا راي أم، معناها الأم يزم واحد يعاونها يساعدها باللي ينجم، رايك الطرف المساعدة اللي نقدموها للأم هي معناها تغير في حياتها، تغير في نهارها وتنقص عليها الضغط اللي نحكيه عليه.
2: أكيد أكيد المرأة هي كل شيء، أنا من خلال المنبر هذا نقول لها لكل مرأة نقول لها راك أنت هي كل شيء، وسعي بالك، الحياة صعبة جدا خاصة في التعامل مع المراهقين إذا كان عندك حتى الأطفال الصغار، الأطفال الصغار عمر 6-7 سنين زاد مهم جدا، حاولي ديما اصبري ديما حاولي كيفاش تلقي طرق،
1: شفتي مش لازم تكمل كل شيء، مش لازم تبحث على المثاليه
2: اليوم مش تعمل الصابون اليوم انا انا قمت طيب مثلا نخدم في الشارع ولا قاعده في البيت اليوم مش نخدم كل الصابون بركه غدوه باش نمسح كل يوم نشد حاجه، راهو مش عيب راهو انت لازم تقضي كل شيء ولازم تلمي كل شيء حتى كي تخلي عادي جدا راه مش عيب وما تحسيش ان انت مهمله ولا انت كسوله
1: بالضبط هذا هو
2: ضغط ياسر وضغط فوق ضغط ربي يعلم بحالك، تحاولي كيفاش تخذي منه وتعمي منه وتقدي منه، حتى التطبيق تبش بركة الكنفس يشد وقت.
1: نعم
2: هي يعني فن زادة ذاكرة. الأعمال المنزلية أنا أشوفها فن
1: وصحتها بالدنيا يعني المرأة بالحق، يعني صحتها قبل كل شيء، إنها بتعمل كل شيء وهي تخدم البرة خاصة وتروح وتقوم
2: بالقراية
1: فمش عليش فمش حد شيء يستاهل الدنيا ذي نعيشوها بشوي بشوي، نحاولوا أن نوفقوا، ولكن زادة المثالين فمش عليش إن لو ديما الدار نظيفة وكل شيء مرتوب في نفس النهار، وذي بالحق باش ياكل بصحة المرأة وياكل خاصة من نفسيتها اللي أهم. حتى
2: مثلا مدام ضحى اليوم طيبتي مثلا ما فيها بيت كي يتعشوا البرة كي يجيبوا فطور مثلا للدار نهار في الجمعة يغيروا الروتين. حاجة أخرى المرأة عليش نهار كامل في الروتين، عندك ثم قاعات رياضة تنجم تمشي تعمل شوية شوية سبورت نحي ستريس، تتعرف على نساء أخريات خاطر الفريق يبدأ من 15-20 امرأة، تنجم تتعرف عندها تعمل علاقات تحكي تفرغ قلبها تخرج من بطاقة المنزل والأطفال والزوج. هاي يا مرأة راي مش مملكتك كين الراجل والدار والقضية، لا اعمي جو روحك، اسمع شوية موسيقى في الدار، اعمي حاجات ارتزانة في البيت هكا، تعمل شوية كروشي شوية تفني مش تخرجي من القلق خاطر من الصباح للي ضغط نفسي في الخدمة وضغط نفسي في البيت. هي في الشارع بركة إذا كل مرأة تسوق في كهرباء زاد ضغطها والسيركيلاسيون وكل نحاول المرأة تلقى جوها تلقى تفرغ يدتها تعادلها النفسي توازنها باش تكون باش تعطي
1: مش نجم تكمل رحلة العطاء متاحة وتواصل الرسالة متاحة. شكرا لك سيدة رحمة. أكيد ديما هذا هي المرأة اللي تعطي دون مقابل. شكرا لك سيدة رحمة الجويدي، كانت هذا برنامج إذن إليك سيدتي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: كاف.
1: الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل تكرون بساقيد سيدي يوسف وتسجيل خسائر مادية. جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا. أكد رئيس الجمهورية أمس أنه يتابع الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشدداً على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلاً عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. وجاء ذلك خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من وزير داخلية ووزير تجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الطاقة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. وتعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق إلى أكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيداً بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيماناً بالواجب الوطني المقدس. وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي ستتحطم على أسواره كل محاولات التنكيل مهما كان مصدرها ومهما اشتدت ذروتها. هذا وقامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. ويواصل أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة من الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ أول أمس بجبل تكرونة من عمادتي جرادو وعين مازر بساقيد سيدي يوسف من ولاية الكاف. وأكد العميد في الحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي أنه تم تسخير إمكانيات هامة لإطفاء الحريق، إلا أن صعوبة التضاريس والعوامل المناخية بالمنطقة صعبت سرعة التدخل، مشيرا إلى تسجيل خسائر مادية في هذا الحريق.
2: تم اندلاع الحريق بداية من مساء يوم الاثنين 20 يوليو لصعب المهمة، ارتفاع درجات الحرارة، صعوبة التضاريس، وهبوب الرياح من حين إلى آخر، واختلاف الاتجاه متاع الريح هو لصعب عملية اطفاء الحريق. تم تسخير عدد 16 شاحنة اطفاء موجودة على الميدان، كيف تم تسخير مركز قيادة متنقل مجهز طائرة المسيرة درون اللي تم استغلالها لعملية الاستطلاع والمساعدة على أخذ القرار. تم إمكانيات موضوعة بالنسبة للجنة الجهوية، تم تسخير عدد 4 شاحنة أدفاء تابعة للغابات، عدد 2 شهريج تزويد 10,000 لتر، عدد 3 آلة ماسحة وآلة كاسحة للمساعدة على فتح المسالك. جيش الطيران تم إرسال طائرة مروحية قامت بجملة من الطلعات للمساعدة على أدفاء النيران. سجلنا قدوم طائرة من نوع 630 قامت بمعاينة ميدانية واستطلاع على مستوى جبل تكرونة، قامت بعملية إنزال للمساعدة على أدفاء النيران. نحب نطمن أهالينا بمعتمدية ساقيد سيدي يوسف، جميع الأطراف عاملة مجهودة، إن شاء الله نتمكنوا من سيطرة على الحريق. سجلنا بعض الخسائر المادية، الحمد لله ديما الخسائر المادية يتم تعويضها، هي لحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر بشرية. بعض الإصابات بصعوبة في التنفس جراء انتشار الدخان تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى. نشكر أهالينا في ساقيد سيدي يوسف، وأخص بالذكر أهالي منطقة تكرونة بجميع عماداتها وبجميع قراها، يخدموا يد بيد مع عوان الحماية المدنية مع عوان الغابات. بالنسبة لسيد ولي الجهة، تم إعطاء الإذن قصد تفعيل لجنة متابعة وتقييم الأضرار المادية. ربي يحفظ بلادنا.
1: هذا واندلع صباح اليوم حريق بجبل الطويلة وبمساحات من الحصيدة بنبر، ويواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي نزرع المستقبل، والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود تشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع تواتر الحرائق. قائد الكشافة بجهة الكاف بشير أهميلة:
0: هو برنامج بالاشتراك مع وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة التربية، والشريك الأساسي نتاعنا هو منظمة التجهيز الألمانية. بالنسبة لغراسة 100,000 شجر باش تكون معناتها كما تعرف الوضع البيئي في البلاد تاع الجبولات اللي تحرقت عندها برشا، قبل معناتها ما يرجع نغرسوا فيه الشجر إلا معناتها ما يعدي فترة على 3 سنين 4 سنين. إن شاء الله معناتها البرنامج هذا مش يكون في على 24 ولاية، في مؤسسات تربوية، حدائق عمومية، في برشا بلايص معناتها مش يكون البرنامج هذا موجود. إن شاء الله مش تشارك معنا وزارة التربية معناتها تلاند. بالنسبة تو عنا الاتفاق يتصح نهار 15 جويلية، معناتها عنا أوقات معينة باش نغرسوها، تبدأ من عيد الشجر إن شاء الله وفما فوق لمدة 18 شهر حسب الاتفاقية. مش معمول الكشافة برك، معناتها ماذا بينا نكونوا مع الجمعيات البيئية، المواطنين، الأولياء، الناس الكل معناتها تكون تشاركنا في الحملة هذه. الحملة هذه باش تكون في حملات متواصلة، وحسب ما تشوفوا تو معناتها في الوضع خاصة في ولاية الكيف، معناتها في الطيق، معناتها في طويرف، في نبل، في معناتها في برشا بلايص، معناتها إن شاء الله ربي يلطف بينا ويحمينا. إن شاء الله الناس كلها تعاوننا وتوقف معنا باش نعملوا حاجة باهية.
1: يشتكي متسكنو عمادة أشتاتلة من معتمدية نبر من غياب مياه الشرب بعد تراجع منسوبي وادي تاسا، مما عمق معاناتهم في ظل موجة الحر، وفقا لتصريحات عدد منهم.
3: نحن من منطقة شتات تابعين بشرة نبر، نعانوا من العطش حتى وادي تاسا انشح علينا، حتى المشروع اللي عملوه وقالوا شي يجيبوا لكم المياه وكل شيء، يعني قاعد عطشانين اللي هوش للعطش، قاعدين تعب شديد.
4: قص علينا الماء والتاسة، قص علينا نحن والحيوانات الأخرى كنا نعاونوا بيه، نحن ما نشربوا بدون ماء، ما يتكلف لنا ب4000 فرنك، نكروا كهرباء باش يجيبوا بديل ماء، وثم اللي يكري ستيرنا تتكلف له ب50,000، تو قداش من عام ونحن كيف؟
5: منطقة الشتاتة دور لعباد فيه، تابعين دسرة نبدا، والله العظيم إلا مش نقضوا بالعطشنا، إلا كاش نكروا كمان يجيب لنا الماء، والتاسة شحد، لا هوش، لا جيز، كنا تعبين مش نقضوا.
1: وبولاية باجة تشكو عدة مؤسسات تربوية بمعتمدية باجة الجنوبية من تدهور بنيتها التحتية وتقادم التجهيزات، وسط مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة هذه المؤسسات قبيل العودة المدرسية. فتن التجانية:
6: يطالب عضو المجلس المحلي بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني بالتدخل العاجل لفض إشكال المدرسة الإعدادية التي أغلقت أبوابها منذ سنوات.
7: إلى السيد وزير التربية وندانا أنه يتنقل إلى ولاية باجة إلى إعدادية ابن خلدون المعقولة، اليوم مغلقة في وجه التلاميذ 3 سنين. أسباب الغلق هي أسباب تتعلق بالبنية التحتية، الشقوق، وأصبحت آيلة إلى تداعي. مفروض ثم اعتمادات السيد المدير العام للتجهيز والبناءات بوزارة التربية، يقول أنه مش تعمل دراسة فنية في الغرض، وهي دراسة جيوفيزيك، معناتها مش يرزوا فيها الأسباب اللي أدت إلى الشقوق هذية اللي وقعت. فهو نداء عاجل، نداء إلى السيد وزير التربية بأن يعجل بفتح هذا الملف.
6: وتشكو عدة مؤسسات تربوية بمعتمدية باجة الجنوبية من تقادم التجهيزات، وفق ما يضيف النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني:
8: للقسم نفس الطاولة، فهمتني، اللي قريت فيها أنا عام 90 و88 و87، نفسها هي بيد طاولات وأثاث مهترئ في القرن 21. مطلبنا اللي احنا وحتى ضمناها في مخطط التنمية 26-30 هو تعصير الأثاث وملائمة للواقع الجديد، تجهيزات الكلية تكون عصرية، معناها ملائمة للواقع وترتقي ما يلائم التلاميذ والمعناها الحداثة اللي صايرة تاويكة.
6: بين مؤسسات أغلقت أبوابها لسبب أو لآخر وفصول لا تواكب العصر، تبقى المؤسسات التربوية بولاية باجة في حاجة إلى التدخل العاجل بما يضمن حق التلاميذ في بيئة تعليمية آمنة وعصرية.
1: أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير

0: والرقمية. كما يأتي في تصميم حديث وسهل التصفح يتيح للمقبلين على التعليم العالي الوصول إلى المعلومات بسهولة. تحتضن مدينة أطبرقة بداية من الغد الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة كمال العواد يضيف في متابعة لهشام الصغيرية.
1: هذه الدورة خصوصية من ناحية أن وقع مزج أو شراكة مع اتحاد جهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وشركة منظمة المعارض، وجمعنا بين التظاهر التجارية اللي تصير كل عام في شهر أوت والمعرض الوطني للصناعة التقليدية في شهر جويلية، وعملنا شراكة باش يكون معرض موحد ويدوم على 2 أسابيع باش فرصة للحرفيين باش يحتكوا ويختلطوا بحرفي بقية الولايات. اللي جاي لمعرض تجاري في اختيار في تصنيع حاجياته سواء صناعة تقليدية وملابس والأعداد للعودة المدرسية، شيء اللي معرض متوازي معرض صناعة تقليدية فيه 80 حرفي من جميع معتمديات الولاية في جميع الاختصاصات الصناعة التقليدية، من خشب الغابي، الإلاف النباتية، الحلويات التقليدية، تقطير الزيوت الطبية والعطرية، المرجان والحولية والفضيات، الملابس التقليدية النسائية والرجالية، ألف وسيف وساعة، الموجود التحفل هدايا التذكارية تاع المناسبات الدينية والمدنية، جميع منتجات الصناعة التقليدية الموجودة في ولاية جندوبة بتلاقيها على عين المكان في معرض برقة. ينضاف لها مجموعة قرابة 70 أو 75 عارض من بقية الولايات في مجموعة من الصناعات التقليدية، منها الجلود والأحذية والمنتوجات الجلدية، السكاجة التقليدية، الحلويات التقليدية بتاع بقية الولايات.
0: دعت الجمعية الجهوية للصيد البرية بسليان كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة، والذي سينطلق يوم 26 من جويلية الجاري ويختتم يوم 20 من سبتمبر القادم. وأكد الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا البوبكري في تصريحنا اليوم لصحفية وكالة تونس إفريقيا الأنباء على ضرورة حمل كميات كافية من مياه الشرب لتجنب الجفاف وضربات الشمس وارتداء قبعة وملابس خفيفة وفاتحة اللون تسمح بتهوئة الجسم واستعمال واق شمسي عند التعرض المباشر لأشعة الشمس وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة كلما دعت الحاجة. وأضاف أن من بين التوصيات أيضا التوقف فورا عن الصيد عند الشعور بالإرهاق أو العطش الشديد، والتأكد من سلامة البندقية قبل الانطلاق، وعدم توجيه فوهتها نحو أي شخص مهما كانت الظروف. ودعا البوبكري إلى عدم إطلاق النار إلا بعد التأكد من الهدف وما يوجد خلفه، واحترام مسافات الأمان بين الصيادين والتواصل المستمر بينهم لتجنب الحوادث. تتواصل الجلسات لإيجاد حلول لتنظيم الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب بعد إعلان هيئة المهرجان أمس عن إلغاء هذه الدورة، حيث أعلن المجلس المحلي للتنمية بالكريب عن تعهد وزيرة الثقافة بالملف. ماهر الهماسي.
2: مساعي حثيثة وجلسات لإيجاد حلول وعدم إلغاء مهرجان السنابل الذهبية بالكريب، وفق ما أكده نائب المجلس المحلي بالكريب بلال البوبكري.
3: تم اجتماع على مستوى المعتمدية، حضر فيه كل من ممثل المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة، بلدية الكريب، السيد المعتمد بالمجلس المحلي، اللجنة المديرة بتاع المهرجان، مجموعة من الإشكاليات هما تم فض وحل الإشكاليات المحلية اللي هي مع البلدية ومع المعتمدية. قتلنا إشكال واحد مع المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة، اللي هي حتى تم التكتم على العروض المسندة للجمعية المهرجان السنابل الذهبية في دورته 38 اليوم، مش شوي، اللي يمثل المصدر الترفيه الوحيد لمعتمدي فكري. ما نش عارفين شنو علاش تم التكتم على العروض، هذاك اللي خلى إدارة المهرجان تلغي مهرجان ككل. تم الاتصال هاتفيا بالسيدة وزيرة الثقافة من طرف السيد رئيس مجلس المحلي بالكريف، وخذت على عاتقها لكونها بتنظر في الموضوع وبتشوف شنو الإشكاليات اللي خلت الدورة هذه تتلغى، وتعهدت اللي هي بتحل البحث الحقيقي في الشيء هذا الكل.
2: مع العلم أن جمعية المهرجان قد أصدرت بلاغ أكدت فيه إلغاء الدورة بسبب استثناء مهرجان السنابل الذهبية بالكريب من العروض الموسيقية المدعومة.
0: في الشرق الأوسط، أعلنت مصادر صحية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و6 مصابين، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1185، والإصابات إلى 3816، فيما تم انتشال 803 جثماً. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة التزمت

بنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة استهدفت أراضي المملكة. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل تكرون بساقيه سيدي يوسف وتسجيل خسائر مادية. جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

من إذاعة كيف واصل معكم في آخر أخبار الرياضة على موجتنا. نبدأها بفرق الشمال الغربي. الأولمبي البيجي تعاقد اليوم مع الحارس حمدي شيرات لاعب فريق الملعب الجيبسي في صفقة انتقال حر لاعب أمضى عقد لمدة زوز مواسم حتى جوان 2028 مع فريق الأولمبي البيجي الانتداب الثالث للفريق بعد مهدي خيري وكذلك يحيى العاشوري. زوز مهاجمين نضيف لهم يوسف العزيب انتداب كذلك رابع كان انتدبوا من فريق الشبيبة القيرونية وكان ينتمي لفريق النادي الرياضي البنزرتي. جندوبة رياضية ورسميا شادي المحمدي مهاجم الفريق البارز في الموسم الماضي ينتقل إلى فريق النادي الرياضي البنزرتي وأمضى عقد لمدة زوز مواسم مع الفريق حتى جوان 2028 في انتظار الجديد حول الجلسة العامة الانتخابية لفريق جندوبة رياضية. كذلك أخبار أولمبيكا كيف لحد الآن لا أخبار ولا جديد عن زوز فرق وتحضيراتهم للموسم الجديد متى ستنطلق. وزوز فرق موجودين في نفس المجموعة الموسم القادم في بطولة رابطة الثانية لكرة قدم اللي مازال يفصلنا عليها تقريبا شهرين على انطلاقتها. في أخبارنا كذلك خاصة بالأندية التونسية في البطولة النادي الإفريقي باش يدخل في تربص نهار الاثنين 27 جويليا في مركز التربصات الدولي بعين درهم. تربص باش يكون تقريبا لمدة 13 يوم يتواصل حتى 8 أوت وباش يجري خلاله مقابلات ودية استعدادية للموسم الجديد تحت أشراف مدربه الجديد ماهر كنزاري للتحاق بالفريق يوم الاثنين المقبل. في تمارين النادي الإفريقي موجود اللاعب سليمان وترا اللي لعب الموسم الماضي بألوان مستقبل جابس نزل إلى الرابطة الثانية لكرة قدم مدافع محوري بوركينابي في انتظار انتدابه من عدمه. في أخبار الاتحاد المنسيري زوز انتدابات رسمية لبارح بعد رحيل الحارس عبد السلام الحلاوي الفريق تعاقد مع دريس العرفيوي لمدة 3 مواسم اللاعب اللي كان في فريق النادي الإفريقي كذلك مع مالك المهري اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي وإداريا الهيئة المديرة للفريق تعدل عن الاستقالة وتواصل في الإشراف على فريق الاتحاد الرياضي المنستيرية. الترجي الرياضي التونسي ينتظر عودة اللاعب يوسف البليلي من الجزائر اللي امضى عقده رسميا مع الفريق. العودة كانت متوقعة اليوم باش يمضي عقده ويلتحق بتربص الفريق القادم لأنه الترجي كمل تربصه يوم الأحد في مركز التربصات بعين درهم بلقاء ودي مع تقدم سقيت الدير وغدوة يلعب مع النجم الخميري بعين درهم. في أخبار ملعبيتنا خارج تونس إسماعيل الغربي متوسط ميدان فريق سبورتينغ براغا والمنتخب الوطني التونسي يمشي إعارة لفريق ليغانيس في الدرجة الثانية الإسبانية. اللاعب كان كذلك معار الموسم الماضي إلى فريق أوغسبورغ في الدرجة الممتازة الألمانية وهو على ملك فريق سبورتينغ براغا البرتغالي. لاعب آخر فسخ عقده اللي هو المهاجم وجدي الساحلي اللاعب السابق لنادي إفريقيا أيضا النجم الساحلي قرر فسخ عقده رسميا مع نادي رادينكي السربي رغم أنه قضى موسم مميز مع الفريق كان سجل 9 أهداف وأعطى 7 تمريرات حاسمة في الفريق هذا فريق رادينكي السربية. المكتب الجامعي لكرة اليد يلزم كل نادي ينتمي لبطولة النخبة في الأكابر وكذلك الوطني ألف بتسجيل لاعبين اثنين مواليد 2006 أو 2007 ذكور على كل ورقة مقابلة في إطار مسابقتي البطولة الوطنية وكأس تونس. كذلك يستوجب على كل نادي ينتمي لبطولة النخبة كبريات تسجيل لاعبتين مواليد 2007 إناث على كل ورقة مقابلة في إطار مسابقتي البطولة الوطنية وكأس تونس ويسمح لكل فريق ينتمي لبطولة النخبة وسط بتشريك لاعبين مواليد 2006 في مقابلات البطولة الوطنية لهذا الصنف. كرة الطائرة والمنتخب الوطني التونسي أقل من 18 عام فتيات يلعب اليوم ثاني مقابلته ضد المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا ومنتخب الأكابر يلعب ثاني مقابلته ضد المنتخب الجزائري كذلك في أصناف الشبان في الفتيان. ومنتخبنا في الكبريات فاز البارح على المنتخب الكامروني 3-0 ومنتخب الفتيان فاز على الكامرون كذلك 3-1. الترشحات بالجملة في بطولة افريقيا الأصغر في الجيدو خديجة ترابلسي وزن أقل من 70 كيلوغرام إياد العيساوي وزن أكثر من 90 كيلوغرام محمد الياس العرفاوي أقل من 73 كيلوغرام أي الشيب وزن أكثر من 70 كيلوغرام علي القصوري وزن أقل من 90 كيلوغرام مرام التيبي وزن أقل من 48 كيلوغرام ويسرى بنور وزن أقل من 40 كيلوغرام كلهم ترشحوا للدور نصف نهائي لبطولة افريقيا الأصغر والصغريات في الجيدو. كذلك في بطولة افريقيا الريمية بالقوس والسهم في الجزائر التونسية رؤى بن عبد القادر تتأهل للنهائي الفردي كبريات وباش تواجه الجزائرية رانيا الحشيني ومحمد حماد معني بالبرونزية في فردي الأكابر.
عربيا، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد خيبة مونديال 2026 في انتظار الاستغناء عن فلاديمير بيتكوفيتش المدرب السويسري، يسير الاتحاد الجزائري للتجربة الإسبانية، وأسماء تطرح مثل تشافي إرنانديز، رافائيل بينيتيز، وكذلك روبرتو مارتينيز لتدريب منتخب الجزائري لكرة القدم. التشكيلة المثالية لبطولة العالم لكرة قدم مونديال 2026 ضمت 3 لاعبين من بطل العالم إسبانيا، 3 لاعبين من رابع ترتيب فرنسا، 2 لاعبين من منتخب الأرجنتيني إلى العب النهائي، لاعب من الرأس الأخضر إنجلترا وكذلك النرويج. التشكيلة فيها فوزينيا حارس المنتخب الرأس الأخضر حارس مرمى، المدافعون بيدرو بورو من إسبانيا، دايوتا أوباميكانو من فرنسا، ليساندرو مارتينيز من فرنسا، ماركو كوريلا من إسبانيا، متوسط الميدان رودري من إسبانيا، جود بيلينغهام من إنجلترا، مايكل أوليس من فرنسا، والمهاجمون ليونيل ميسي الأرجنتين، إيرلينغ هالاند من النرويج، وكيليان مبابي هدف المونديال بعشر أهداف من المنتخب الفرنسي. آخر خبر يخص برشلونة الإسباني، اللي أعلن تعاقده رسميا مع الجناح الألماني كريم أديمي قادما من بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى صيف 2031 في إطار تدعيم صفوف الفريق الموسم القادم. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج في الشأن العام، واللي نخصه اليوم للحديث عن موجة الحرائق اللي تشهدها بلادنا خلال هذه الفترة. تداعياتها هذه الموجة على الجوانب الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، وأهمية مكافحتها والتصدي لهذه الموجة. للحديث في هذا الموضوع باش يكون معنا عبر الهاتف أستاذ علم المناخ بجامعة تونس السيد زهير الحليوي، أيضا باش ينضم لنا عبر الهاتف أيضا رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة من ولاية باجة السيد رضا الطبوبي، وكذلك زياد بالعيدي عضو مجلس محلي بعمادة الخميرية حمام برقبة من معتمدية عند راهم وكاتب عام المجلس المحلي للتنمية عند راهم. إذن موضوعنا اليوم كما سبق وذكرت أنه بلادنا تشهد خلال هذه الفترة موجة حرائق غبية واسعة اندلعت في عدد من ولايات الشمال وخصوصا الشمال الغربي، نعني بذلك الكاف، باجة، جندوبة، سليانة وكذلك بنزرت وقبلها زغوان. هذه الموجة جت بالتزامن مع درجات حرارة مرتفعة وقياسية تجاوزت 50 درجة مئوية في عدة مناطق، ومع تواصل موجة الحر هذه رفعت مختلف الهياكل المدخلة درجة التوهب في وقت تواصل فيه وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات عمليات المراقبة والتدخل السريع للحد من انتشار هذه الحرائق والسيطرة عليها قبل اتساع رقعتها. الحرائق هذه أسفرت عن خسائر كبيرة في الغطاء الغابي وكذلك اضطرابات في شبكات الكهرباء والمياه دون تسجيل خسائر بشرية، والحمد لله. في السياق هذا كانت أمس انعقدت بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس العاصمة ندوة صحفية تحدث فيها المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان عن هذه الحرائق اللي مست غاباتنا واللي تم تسجيلها في تونس خلال هذه الأيام. نستمع للسيد المقدم خليل المشري ثم لنعود.
2: بالنسبة للحماية المدنية، المجهودات مازالت متواصلة لحماية بعض الحرائق. منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في حماية 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سقيف سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة من إدارة الغابات، من الدفاع الوطني، تجهيز البلديات. إلى حدود ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف، تقريبا نسبة السيطرة 80%. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم، هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. هذه الحاجة الباهية اللي في كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، هذوما عندهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق. 2700 تدخل هذوما في 72 ساعة الفارطة، إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، بمعدل كل 5 دقائق الحماية المدنية جاء انذار على حريق. الأسباب والله ما زالت لم يتم تحديدها، ما بصفة عامة كان مش نحكيه في الأسباب، هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا ثلاثة أيام هذوما، علاوة على انتشار النار، فما سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات، فما شكون نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب. بالنسبة لحرائق الغابات لا يوجد إصابات ولا خسائر بشرية لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماة الحرائق، ولكن خلال موجة الحر التدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر.
1: نعم، كان هذا تصريح للمقدم خليل المشري عن الديوان الوطني للحماية المدنية، وذلك بالتزامن يعني مع التطورات اللي تشهدها يعني عدد من المناطق التابعة للشمال والشمال الغربي جراء هذه الحرائق. هذه الوضعية تثير عدة مخاوف من تبعات سلبية، لذلك يعني حاولنا أن نستضيف معنا السيد زهير الحلاوي، أستاذ علم المناخ بجامعة تونس. أهلا وسهلا بك سي زهير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا على تلبية الدعوة. ينضم إلينا أيضا السيد رضا الطبوبي، رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. أهلا بك سي رضا.
4: بيك وبالكافة المستمعين وضيوفك الكرام.
1: شكرا. أيضا معنا عبر الهاتف سيد زياد بالعيدي، عضو مجلس محلي عن عمادة الخميرية وكاتب عام المجلس المحلي للتنمية بعين درهم. مرحبا سي زياد.
5: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذا كيف.
1: شكرا لكم جميعا على تلبية هذه الدعوة. إذن سي زهير، التطورات هذه تأتي في ظرف مناخي يعني وصف بالدقيق والدقيق جدا. سي زهير، قراءتكم لهذا الظرف المناخي وتداعياته، خصوصا وأننا نشهد خلال هذه الفترة تغيرات مناخية تجعلنا يعني أكثر يقظة وأكثر حيطة وحذر.
3: هو فعلا احنا قاعدين نعيشوا في مظهر من مظاهر التغيرات المناخية اللي جات دراسات تحدث عليها منذ اكثر من 30 سنة تقريبا في الماضي، وقتها قلنا انه نتيجه او المظهر اللي اكثر اهتمام بالنسبه للبلاد التونسيه اللي تنتمي المناخ تاعها المناخ المتوسطي هو حالات التطرف المناخي والظواهر القصوى، باعتبار أنه نعرف أنه العالم كل قاعد يشهد التغيرات المناخية بفيها هو ازدياد أولا عامل طبيعي ثم ينضاف له ازدياد تركز غازات دفيئة في الجو، معناها الجو اللي فيه غازات نعرفوها الأكسجين الهيدروجين وغيرها، ثم نسميها الدفيئة اللي في دوسير اللي الطاقة لأشعة الأشعة الأرضية تخرج من الأرض ديال الجوي، والغازات هذه تحجزها تخليها تبقيها كما نقول. ثم هي أكثر من الطبيعي، لكن الأشعة الأرضية هي اللي خارج منها، وهذا ما يؤدي إلى الاحترار، معناها الغلاف الجوي واللي يسخن أكثر من العادة أكثر من الطبيعة. وهذه هي زوج مظاهر، المظهر الأولاني هو معدلات الحرارة اللي قاعدة تزيد، وعنا حتى في تونس وحتى في جندوبة في كل تقريبا المدن التونسية مش أنه المعدلات الحرارة قاعدة تزيد سواء كانت السنوية ولا الفصلية ولا حتى الشهرية. الحاجة الثانية هو حالات الموجات الحر هذه اللي قاعدين نشوفوا أنه العدد نتاعها قاعد يزيد، معناها 30 سنة تالي كان عدد أقل بكثير مما هو عليه في السنوات الأخيرة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه الموجات الحر هذه صارت أكثر حدة، معناها ولينا نوصل لقيم حرارية مرتفعة توصل ل 40 و 45 و 48 و 49 وقراب مش نوصل لل 50 ولا ممكن إذا كان نحكيه في الشمس رأينا فتناها. الحاجة الثالثة هو الامتداد المجالي بتاع الظواهر هذه، نتيجة موجة الحر. دونك ولينا نشوفوا أنه موجة الحر ما عادش تقتصر على منطقة من البلاد التونسية كما نقولوا الجنوب ولا الشمال ولا الشرق ولا الغرب، لا ولات تقريبا عامة على كامل البلاد التونسية ما عدا بعض المحطات الساحلية، لكن بخلاف هذه المحطات تقريبا كل البلاد التونسية عرفت موجة الحر هذه، وحتى في الخارج حتى في الجزائر وفي إسبانيا وفي إيطاليا إلى غير ذلك. لاحظوا أن موجة الحر هذه زاد ولات اكثر حده واكثر امتداد واكثر. دونك هذه مظهر ونظائر تغطي المخيه اللي قاعد يعرفها العالم.
1: نعم، إلى جانب يعني ارتفاع موجة الحر إلى درجات قياسية، هناك أيضا عدة أسباب أخرى اللي ممكن أنها تكون تسبب في هذه الحرائق. هذه بطبيعة نسوقوها في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الميدانية اللي جاري معناها تتبعها. هذه الموجة هذه والحرائق هذه كلها يعني أثرت سلبا على الثروة الغابية اللي تزخر بها مناطقنا في الشمال الغربي وفي بعض الولايات الأخرى واللي ضرت بسبب هذه الموجة. ما تبعات ذلك سي رضا طبوبي وانتم تتابعوا من ناحيتكم كرئيس يعني جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة أهمية هذه الثروة ويعني ما تعرضت ليه من جراء هذه الحرائق في سنوات سابقة، ثم جاءت هذه الموجة هذه باش زادت عمقت يعني الخسائر أكثر؟
4: الحقيقة معناها نتفاعل معناها مع الوضع هذا. أنا نحب نقول لو الأضرار فادحة. الأضرار ما هيش في الكساء النباتي فقط،
1: نعم،
4: بل تعرف اللي معناها الغابات كما المحمية انت كاب نيجرو هي محمية معناها ذات معناها أهمية كبيرة وأهمية من حيث ما تحتويه من نباتات، ثم كذلك من الحشرات ومن الحيوانات ومن بعض النباتات النادرة والحيوانات النادرة. محمية شيطانة اللي هي في تدخل في نطاق معناها في وسط المنطقة اللي احترقت توا متاع كاب نيجرو، معناها مصنفة معناها من المحميات اللي تتضمن معناها أنواع نادرة من النباتات ومن الحشرات ومن الطيور ومن معناها هذا كل الضرر مرة، ومعناها المشاهد معناها مؤلمة ومشاهد معناها تدعو للضرر، ومعناش نخوف الناس مرة ومعناها الأضرار فادحة بقية. نحب نقف نتفاعل مع الأستاذ، صحيح معناها الأستاذ ذكر أنه التغيرات المناخية عندها تأثير في رفع درجة الحرارة اللي هي تولي تكون معناها من ملائمة معناها لانتشار النيران. بقي أنه راهو الأسباب 96% ولا 97% من الأسباب بشرية. زي ما نسموش ننفيهم، نسموش نقولوا لا أنا حتى نزيد نشوف، خاطر النار ما تسعيش وحدها، 97% 98% من الأسباب بشرية. ثم أسباب بشرية غير متعمدة. نعطي أمثلة أسباب بشرية غير متعمدة. واحد يتعدى في سيارة يلقي بعقب سيجارة، وإلا معناها ساعة معناها تبدأ معناها المعائلة في الريف يعملوا الطابونة فهمتي، معناها ساعات ما يطفيوهاش فتطل معناها في ازدياد الحرارة تأثر. ثم معناها أحيانا زادة فهمتي ساعات إشعال النار في معناها في بعض الأماكن واحد بشي معناها ساعات معناها في الريف يحرقوا ساعات معناها الفواضل خطهم في ماش ترفع في ماش كذا المساكن متشتة ويحرقوا ساعات معناها تتسيامة رأوا معناها ثم لا ينفي أن هناك أيادي كما لفنتي أيادي اللي معناها وتعرف حتى كيعود 95% من الناس معناها أبرياء تبقى ثم الناس معناها عندهم النوايا السيئة. كل واحد ما نحبوش نحن نذكر معناها تعدي على
1: وهذه تو التحريات يعني الأمن تو التحريات الأمنية والمتابعة اليومية تكشف عن الأسباب هذه.
4: شوف أنا شخصيا في قراءتي وأنا معناها سنوات طويلة تو في البيئة واللي نحب نقوله معناها الفول دير احنا تو أنا الأوان في تونس أن نعدلوا ساعاتنا في الممارسات كمان هذا تدريس المحافظة على الغابة والمحافظة على التنوع البيولوجي هذا يدرس يزن في المدرسة كل شيء مرة على المدرسة، حتى حراس الغابات يزن يقع تكوينهم حتى الناس المانها لابد مانها يكون استراتيجية كبيرة استراتيجية مانها استراتيجي معناها تشمل جميع الاطراف، شنو هو دور المواطن، شنو هو دور حارس الغابه، شنو هو معناها كل، ويتم معناها باش نجموا نحافظوا على غاباتنا. ما كانش راهو اذا كان باش نبقاو نستعملوا في الممارسات ونعملوا على الامكانيات، حتى الامكانيات حتى لو كان عندنا امكانيات تاع دوله عظمى، راهو بالممارسات معناها البائسه تاع بعض الناس، راهو باش لن يبقى لنا كساء.
1: نعم سي زياد بالعيدي. نعم سي زياد، في الإطار هذايا صحيح يعني غاباتنا شاسعة، غاباتنا ثرية برشا، غاباتنا فيها يعني متاخمة لها يعني تجمعات سكنية، فما عديد العائلات اللي تقتات من وتعيش من مصادر يعني الأساس متاعها هو الغابات والجبل، يعني إلى مدى لاحظتم هذا يعني التأثر بهذه الموجة من الحرائق على هذه المناطق السكانية اللي انتم معناها عايشين معاها، قاعدين معناها تتبعوا لحظة بلحظة؟
5: في البداية نحب نشكرك ونشكر كافة مستمعي إذاعة الكيف، ونشكركم على إتاحة الفرصة اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم ويهم كل مواطن في تونس اليوم، ما يهمش الشمال الغربي فقط، وإنما يهم
1: تونس الكل. يعني
5: تونس
1: الكل نعم،
5: وبالخصوص يهم الشمال الغربي، ولاية جندوبة، معتمدي التعندراهم، المواطن البسيط. اليوم بالنسبة لنا الغابات وبالنسبة لنا الطبيعة ماهيش معناها فقط أشجار وغابات ومعناها وحشيش، هي معناها روح معناها المواطن، هي روح معناها الطبيعة. الغابة ماهيش مجرد أشجار، هي ذاكرة أجيال، مصدر الحياة. بالنسبة لنا إذا تحرقت الغابة فإن النار ما هيش تحرق في الأشجار فقط، بل هي تلتهم في جزء من تاريخنا وتنوعنا البيئي واقتصادنا ومستقبل أبنائنا. اليوم وفي ظل التغيرات المناخية ما عادش السؤال شنو باش نعملوا وقت اللي تشعل معناها الحرائق هذية. السؤال اللي لازم يطرح شنو عملنا باش ما توصلش معناها تشتعل الحرائق هذية اللي تأثر اليوم معناها بصفة كبيرة على حياة المواطن البسيط في الشمال الغربي يوميا.
1: نعم سي زهير، لهنا نحاولوا انه نعرجوا على كيفية يعني وإمكانية التصدي لمثل هذه الأضرار على الناحية البيئية بالنسبة للحرائق.
3: هو فعلا هنا تأكيد لما قالوا الخيان قبل، انه باش نقولوا حريق تاع غابه راهو يلزم يفترض ثلاثة حاجات. اولا الهشيم معناها الماده اللي محترقه ذيك اللي الحطب كما نقولوا احنا متوفر شايح، وهذا يتوفر باعتبار الحراره المتواصله والفتره الجفاف اللي من اول ملي اخر مطره حتى تو، دونك ولات فما ماده قابله للاحتراق. العنصر الثاني هو الشراره اللي تنجم تكون متعمده ولا بشكل غير قصدي، وهذه بطبيعة الحال هو البحث يبين المسائل هذه. والعنصر الثالث هو الرياح اللي، وهنا عندنا الرياح الشديدة اللي كانت موجودة، الرياح الحارة والجافة اللي خلات أنه النار اللي تشعل تتحرك وتتنقل، وهذا ما يعطي في النهاية الحريق بتاع الغابات بالحجم الكبيرة برشا. الانعكاسات بتاع الحرائق بتاع الغابات هي أولا على الغطاء النباتي في حد ذاته، معنى الأشجار والنباتات هذيك كما ذكر الخيان هي رصيد تراث نتاعنا، وعندنا أشجار ترجع الآلاف السنوات ومئات السنوات إلى غير ذلك، وبالتالي هذيك تخزن في باطنها وفي داخلها المخزون الجيني بتاع النباتات اللي موجودة في البلاد التونسية، واللي تميز ساعات البلاد التونسية. اللي كان نعمل وإحنا مقطع شمال جنوب، معناها أنا تقريبا أصناف المناخات أصناف الأوساط الطبيعية الكل معناها في العالم الكل موجودة في المساحة نتاع البلاد التونسية، باستثناء بطبيعة الحال الوسط القطبي. مع ذلك نلقاو الأوساط الكل والغابات وذلك الرصيد هذاك. بالإضافة إلى ذلك، أولا ثانيا قلنا الرصيد الحيواني الموجود الغابات هذيك كان من النوع الاهل ولا حتى البري هذيك الحاجه كيف هي خزان لكن الجينات والخزان التراث نتاعنا الحيولي واللي لازم نحافظوا عليها مهما كان هي المطلب.
1: يعني من منظوركم سي زهير عن اي حلول ممكن يعني نتحدث في هذه الوضعيه؟
3: هو ثلاثه مستويات نتاع حلول، ثم المستوى العاجل والمتوسط المدى والبعيد المدى. الخيان ذكروا على المستوى البعيد المدى هو المستوى اللي احنا نقول متوسط حتى ساعات هو التربيه البيئيه، التربيه على المحافظه على الاشجار، السعي الى انه ترسخ في ذهنيه كل تونسي مبدا المحافظه على الاشجار ومحافظه وتكثيف الغطاء النباتي، معناها مش محافظه عليه كما هو حتى ينقصوا، لا نحاولوا نكثفوه، نحاولوا نطوروه ونوسعوا فيه المجال نتاعو، لانه هذاك هو الرصيد نتاعنا الان وفي المستقبل. ثم الحاجه الثانيه انه نحاولوا ناقلموا الغطاء النباتي مع ما سيكون عليه المناخ تاع البلاد التونسيه في المستقبل. معناها فما نباتات اللي ممكن ما عادش تلقى المجال نتاعها باش تنمو في المناخ نتاع 2050 ولا 2100 في المستقبل، وبالتالي نحاولوا ناقلموا الغطاء النباتي نتاعنا مع ما سيكون عليه. ثم على المستوى القريب هو المستوى القريب المباشر هو انه يقع اعتماد خطه ما قبل الحريق، خطه التدخل اثناء الحريق وخطه التدخل ما بعد الحريق، وهذه بطبيعه الحال يفترض التشارك ما بين كل الاطراف المدخله في المستوى الغابي، اطراف الدوله التونسيه بالهيئه نتاعها الكل معناها، ولا حتى الاطراف المجتمع المدني وحتى المواطنين العاديين اللي يكونوا قراب للغابات.
1: نعم سي زياد، لهنا ممكن نتحدث على تكثيف جهود التعافي والاستباق بالنسبة لهذه الظواهر اللي تمثل الحقيقة كارثة تضر بغاباتنا. شيء هذا ماذا يتطلب منا جميعا؟
5: من منطلق بالنسبة لي أنا، من منطلق نعود نقولها إنه الناس الكل مسؤولة معناها على الحرائق هذه، من المواطن البسيط، المؤسسة الدولة، الجمعيات، الأطراف الكل معناها الداخل، ولازمها تكون معناها مسؤولة وتقوم بواجبها من ناحية أولى، وهي الوقاية على طريق معناها عدة آليات، من أهمها معناها الرقابة، التبليغ على أي معناها نيران وإلا دخان معناها في الجبولات، المسؤولية المجتمعية أيضا تطالب أنه معناها نقوم بواجبنا من حيث كما كان يحكي الأستاذ ما نطيشوش معناها الأعقاب معناها
1: الثقافة البيئية
5: الثقافة معناها البيئية، ما نطيشوش معناها بقايا البلدار، ونعرف أنه احنا معناها عديد العوامل معناها اللي تساهم في اشتعال الحرائق هذية، سواء عن قصد او عن معناها عن غير قصد، سواء الحاجات معناها اللي تدخل في اطار الاجرام والا الحاجات معناها اللي هي معناها في نطاق انه لا مسؤوليه من المواطن، على خاطر اليوم مواطن نعرف انه معناها يصير برشا معناها تخييم في اغلب معناها الغابات في الشمال الغربي بنيمتير عند دراهم فمتوال، ناس معناها تقوم باشعال النيران من غير حتى مسؤوليه، معناها تخلي البقايا نتاع الفضلات وخاصة معناها وعديد معناها التصرفات اللي نعرفوها الناس الكل، وخاصة معناها اللي مارسها بعض الشباب معناها في جبولات معناها الشمال الغربي، تعاطي الكحول، معناها إشعال النيران إلى آخره، معناها من الحاجات هذه والسلوكات معناها اللي قد أنها تساهم في اشتعال الحرائق هذه. أيضا معناها التبليغ على أي حريق أو معناها الاشتباه معناها في معناها اشتعال معناها أو القيام معناها بإجرام أو فعل معناها نتاع إشعال نيران في جبولات، يطلب معناها كمواطن لازم يعارض مجهودات الدولة بالنسبة لمؤسسات الدولة والمعناها والحاجات اللي لازم تقوم بها واللي كنا نشوف فيها قبل أهمها الطرائد النارية. معناها قبل كنا نشوف معناها جبولات متاعنا معناها فيها مسالك فيها طرائد نارية تساهم معناها في الحد من انتشار معناها الحرائق وسهولة التدخل معناها من مختلف المؤسسات سواء مصالح الغابات أو الحماية المدنية، أيضا توفير الإمكانيات اللازمة من معدات خاصة معناها لأعوان الحماية المدنية وفرق الحماية المدنية في مختلف معناها عمادات ولاية جندوبة. نعرف أنه معناها المجهودات ما شاء الله، لكن معناها بالإمكانيات المتاحة اليوم معناها للمصالح هذه والمؤسسات اللي تمثل الدولة اليوم في الشمال الغربي.
1: نعم سي رضا طبوبي، بالنسبة ليكم هذا يعني الوضع يتطلب وعي جماعي وتعبئة مكثفة وتحسيس بأهمية يعني هذه الكارثة، وأيضا كذلك يعني تحسيس بمضاعفة مجهودات الدولة بالنظر للوسائل المتاحة.
4: أنا نعم. في قراءتي بكل معناها ببساطة أنا أعتقد أن المسألة مش مسألة إمكانيات. الإمكانيات ضرورية أن نطور إمكانياتنا، نستعملوا الدرون، نستعملوا الكاميرات سيرفيونس، كاميرات مراقبة، نستعملوا نزودوا منها مصالح الغابات بالآليات بالإمكانيات، هذه كل ضروري. أما أهم شيء هو العمل على التوقي. نعم. والعمل التوقي لابد تكون ثم مصالحة ما بين الغابة وسكان الغابة. حتى كي سكان الغابة يعرفوا اللي الغابة نتاعهم واللي يزموا يحميوها راهو يحميوها ما يصيرش الحبيب. راهو سكان الغابة وحراس الغابات هذوما عندهم دور هاني، لازم سكان الغابة تغريد عقلية أنه يستفيد من الغابة وأنه يرد باله عليها، لخاطر هي المتنفس نتاعه وهي أمله وهي حياته وهي عيشته وهي محيطه وهي كل شيء. إذا هذا نحن في كجمعية عندنا في نطاق شراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة عندنا برنامج تويكا في إدمان في حوار مع سكان محمية جبل الخروف، حوار مع السكان المحيطين بها وباش نحضرهم باش نعملوا بهم تورني في مكونات الحديقة في باش معناها يشوفوا معناها شنو مكوناتها وباش نحبوا نجعلوا المواطن هو اللي يرد باله على المحمية على الحديقة على الغابة على غيره. هذا هام جدا. كذلك لابد من تطوير العقلية في المدرسة كما أخور رأي المدرسة هي الأساس. راو لابد أن نوري وفنتي معنا وتعزيز الروح المواطنة وتعزيز مشي ولكثر في تغيير العقليات، خاطر نحن راو المشكل في الممارسة. توا احنا كنهار متي الأسبوع الماضي في ساعتين رجمعنا 40 شكارة متاع 200 لتر أوساخ من الغادة. راو شيء رهيب. إذا لابد من تغيير عقلية ولابد من العمل على هذا أكثر من أنه نعمل على معناها بالتوازي، نعمل على توفير إمكانيات تغيير معناها السلوكات، وبالطبيعة الزجر زاد ضروري أنه كل من يعتني على الغابة لابد فنت يأخذ هاي عقاب والتشهير به. هذه معناها جملة الأفكار اللي عندي المجال هذا.
1: نعم سي زهير الحلاوي، بالنسبة للوضع البيئي يعني بالخصوص، هل ممكن يعني مقترح لاستراتيجية لاستشعار مثل هذه الحرائق، وبالطريقة هذه ممكن نحد منها ونتجنب اتساع رقعتها؟
6: هو طبيعي الحال إذا كان يقع وضع استراتيجية وطنية اللي تاخذ عن الاعتبار اولا الاطراف المدخلة الكل معناها السكان ولا حتى اطراف ممثلي الدولة ولا قطاعات الاقتصادية اللي ممكن مرتبطة بالغابة، بالاضافة الى ذلك تدخل المجال العلمي والعلماء المختصين في المجال هذايا، وهذايا يخليهم يعطيوا الحلول للمشاكل اللي تعرضوا لها بما فيها الحلول للمشاكل اللي مستقبلية اللي بتكون في المستقبل تحت تأثير التغيرات المناخية وغيرها من العوامل. أيضا نجم نستفيد من خبرات وتجارب الدول المجاورة والدول اللي متقدمة أكثر منا في مجال التعاون مع الغابات، وهما قاعدين يعيشوا في المشاكل كبيرة، وممكن عاشوا حرائق أكبر من برشا مرات من الحرائق نتاعنا. يعني احنا دونك نحاولوا نستفيدوا زادة من الخبرة نتاعهم هما في المجال التعاون هذا، دونك هذا كله ينجم يعاوننا باش نستفادوا، وخاصة وأنه الغابة ولا زادة مصدر رئيسي نتاع تمويلات مناخية اللي احنا نحكيوا عليها في المجال التغير المناخي والتصدي للتغير المناخي، انه المصدر الغابه هي مصدر للاكسجين وهي بئر للكربون، نسميوها احنا بئر الغازات الدفيئه خاصه ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي اعتمادا على التكثيف نتاع القطاع الغابي والغابات في البلاد التونسيه لازم نطوروا التمويل المناخي اللي نحصلوا عليه من الاطراف الخارجيه لفائده الدوله التونسيه.
1: نعم، إذن يعني التضرر التداعيات متاع موجة الحرائق هذه هي تمس عديد الجوانب، منها تضرر الغطاء النباتي، أزمة الكهرباء والماء أيضا يعني تصبح تعاني عدة قطاعات، كيف تأثر على جهود يعني التدخلات، هذا الكل يعني يؤدي إلى إثارة مخاوف الحقيقة من جملة من التبعات السلبية اللي نشوفه يعني تأثيرها المباشر على التنوع البيولوجي وعلى المنظومة البيئية، على الثروة الحيوانية، على موارد الرزق، على الحركة الاجتماعية بالنسبة للمساكمين اللي معناها في المناطق اللي موجودة يعني بحث الجبال بحث الغابة. هذا يجرنا أيضا للحديث عن يعني عندما تعرض الغابة إلى حرائق مثل هذه الحرائق اللي نشاهدوها هذه الأيام، هي بالأكيد إعادة يعني إنبات عدة أنواع من هذه الأشجار يتطلب سنوات وسنوات، هذاك علاش يعني ضروري إن نحافظوا على غاباتنا، ضروري إن نحسوا جميعا يعني بمسؤوليتنا تجاه هذه الغابات. ما بقاش لنا برشا وقت، دقيقة دقيقة لكل ضيف منكم لنختم هذه الحصة. سي رضا طبوبي،
4: شكرا بارك الله فيك، وشكرا لذات كيف على إثارة الموضوع في وقته. باختصار احنا لابد من هبة شاملة، لابد ان الاطراف الكل كما قال الوقيان قال الاستاذ، ضروري ان كل الاطراف المعنية بالغابة تقعد مع بعضها.
1: نعم.
4: ونخرج باستراتيجية شاملة لحماية غاباتنا وحماية التنوع البيولوجي في خاصة في جهة الشمال الغربي، ضروري جدا ان وكذلك ما بالطبيعة تغيير العقليات، تغيير
1: نعم.
4: ربما تعديل بعض القوانين
1: نعم.
4: في مجال الغابات باش نجموا
1: نعم.
4: نحققوا التوازن.
1: نعم، سي زياد بالعيدي. نعم، كلمة الختام بالنسبة لك سي زياد. نعم.
5: بالنسبة لي أنا
1: بعجالة
5: ونعاود من منطلق المسؤولية المجتمعية اليوم.
1: نعم.
5: اليوم الغابات في تونس كاملة تعتبر شريان حياة ومتنفس للمواطن للإنسان بصفة عامة، ونعاود نأكدها أنه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة ومسؤولية
1: نعم.
5: مجتمعية كاملة، سواء بالوقاية أو بالمعالجة، فمت تتطلب تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات باش نجموا معناها نجابوا الحرائق هذه اللي تساهم اليوم في معناها في التأثير على حياة المواطن بصفة عامة.
1: نعم، سي زهير.
6: دونك خلاصة، هو التربية هي أساس الفاعل والناجع في المستقبل، وبالتالي الأجيال القادمة هي الأمل نتاعنا.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، سي زهير الحليوي أستاذ علم المناخ بجامعة تونس، سيد رضا طبوبي رئيس جمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة من ولاية باجة، أيضا سي زياد بالعيدي عضو مجلس محلي عن عمادة الخميرية حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم وكاتب عام المجلس المحلي للتنمية بعين دراهم. شكرا لكم على مساهمتكم في تأثيث هذه الحصة اللي خصصناها للحديث عن موجة الحرائق وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك أهمية التصدي ومكافحة مثل هذه الحرائق. شكرا لكم جميعا، في انتظار أنه ما ستكشف عنه التحريات والأبحاث. كذلك في جملة من الأسباب اللي أدت إلى اشتعال هذه النيران، هذا بالإضافة إلى موجة الحر اللي هي بالأساس يعني السبب الرئيسي، وكذلك عدة أسباب أخرى، في انتظار أنه ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات. يبقى دائما تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، تبقى يعني بالأساس غاباتنا هي ثروتنا، والمحافظة عليها هي مسؤوليتنا جميعا. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله ربي يستر بلادنا.

نعود لهذا البلاغ. هناك تاكسي يعني وجد حافظة معناها باسم السيدة علجية بنت يعني من قرنح الفاية. حفظة الأوراق هذه فيها مبلغ مالي وكذلك بطاقة تعريف متاحة اللي معناها يعثر على هذا هذه الحافظة يتصل بالإذاعة يعني هو نعم يعني التاكسي هو اللي يوجد هذه الحافظة واللي معناها ممكن يتصل بالإذاعة مدوه برقم التاكسي. شكرا لكم على المتابعة، ما بقى لنا كان باش نقول لكم إلى اللقاء في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة من الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب أول أمس بجبل تكرون من عمادتي أجراد وعين مازر بساقيه سيدي يوسف. هذا وقد اندلع صباح اليوم حريق بجبل طويلة وبمساحات من الحصيدة بنبر، ويواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل، والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية لتتواصل الحملة على مدى 18 شهراً. يشتكي متساكنو عمادة أشتاتلة من معتمدية نبر من غياب مياه الشرب بعد تراجع منسوب وادي تاسة، مما عمق معاناتهم في ظل موجة الحر. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تحتضن مدينة طبرقة بداية من الغد الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، لتتواصل إلى غاية 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. أعلنت مصادر صحية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 شهداء و6 مصابين. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn.
3: هذا البرنامج إعادة

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد بطبيعة من بين كلمة ونغمة اللي نتلقى معكم توا مع الموسيقى مع كلمتكم. زادت توصلنا في باج راديو كيف مع مختلف الفقرات بطبيعة اللي تعودتوا عليها. مرحبا بكم معنا الناس الكل كالعادة، الانطلاقة مع الموسيقى.

تحية من جد الكل حابين هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكيف بين كلمة ونغمة. تحية من جد الكل كل الأصدقاء احنا مواصلين معكم وصلنا ريتم داير اللي كل مرة نختار لكم فيه اما ارتيست نحكيو عليها أكثر وإلا كوكتيل هكا متنوع. مشينا مع شوية أغاني الحنين في كوكتيل من الأغاني الفرنسية نسمعوها مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار مازال متواصل معاكم ديما على موجاتنا في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الروبريك إيقاعات صيفية اللي نختار لكم فيها كل مرة هكا أغاني ريتمية هكا متاع الجو الصيفي صيفي بطبيعة. وين ما أنتم موجودين تونسكم، إذا كان في الطريق سيس رواحكم، طريق السلامة للجميع هكا قاصدين ربي، ربما يطلعوا على العائلة زيدا، على الأصحاب على الأحباب، الأفراح ما شاء الله تبارك الله برشا، إن شاء الله ديما أيامكم أفراح وإن شاء الله أيامكم الكل زينة. احنا مازلنا معاكم كيما حكينا مع إيقاعات صيفية.

خلي ليلي بالحنان يطول، خلي حالك بالهوى مشغول.

تحية طيبة من جديد أكيد لكل مستمعينا. إذا كان إيقاعات روبريك إيقاعات صيفية من إيقاعات صيفية نرجع مع بعضنا الروبريك زوم على فنان. في زوم على فنان اليوم اخترنا لكم كوكتيل مع الفنان وائل جسر، أكيد بين القديم وبين الجديد أكيد باش ينال عجبكم. وبطبيعة من الفنانين الغنيين على تعريف وائل جسر اللي كنا نحكيه عليه شوية، هو من مواليد نوفمبر تحديدا 22 نوفمبر 76، مغني اكيد لبناني، وطبعا من الفنانين اللي عنده مجموعه وقائمه كبيره من الاغاني جميله برشا، وخاصه مشي برشا في الاغاني الرومانسيه، في الاغاني اللي فيها برشا احساس، وهو من الفنانين اللي في عندهم برشا وعندهم احساس قوي برشا، هذا اللي خلاه يوصل اكيد يوصل للناس بطبيعه. بالنسبه للموسيقى كان انخرط في المجال الفني وهو عمره 8 سنين، خاطر كان يقرا ويمشي لحياة السهرات، وزاد ديما لميت العائله ديما تكون معاه في الغناء، لكنهم اصروا انه يكمل قرايته حتى شهاده ثانويه، وتوقف وقتها من تلقاء نفسه قرا الموسيقى عند الاستاذ جورج روفايل والاستاذ محسن معوض، وتعلم عزف العود، كان يغني في المناسبات وحفلات القريه اللي يقطن فيها، وكان ديما يردد اغاني عمالقه الغناء العربي كما ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. توسعت دائرة أحلام الطفولية عشقا ووصولا إلى الطموح والشهرة والنجومية، وين التهز فرصة المشاركة في واحد من المهرجانات المحلية اللي أقيمت في المنطقة متاعو، واشترك فيه وحقق المركز الأولاني. من بعد اشترك في البرنامج الشهير الحروف تغني، وأشيد بصوته جميع الحاضرين وبإمكانياته زادة، وأطلق عليه لقب الطفل المعجزة. وقتها تشهر برشا وبعد مدة، وتوقف على الغناء فترة بسبب التحولات اللي صارت على صوته نظرا لانتقاله من مرحلة الطفولة لمرحلة الصبية وبعد الرجولة. بعدها رجع للساحة الغنائية بأول ألبوم ناتو ماشي اللي حقق نجاح كبير ليه، خاصة أغانيه الليالي والحق على عيوني ومنين ما تكون واسمع كلام حبيبك وآه يا ليل. انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وغنيات كيما على الجمر وكيما مشيت خلاص وغيرها. أكيد فنان نجم نحكيه عليه أكثر برشا من هكا، فقط نضيف لي من آخر أغانيه هي عمري وذكرياته، كيف زادة من عنده زادة أغاني الأفلام اللي من آخرها في 2020 بحلم بيك اللي تغنيت في فيلم توأم روحي، وعنده زادة من الأغاني الفردية ومن الفنانين اللي تحصل على عدد كبير برشا من الجوائز. نسمع واحنا في كوكتيل مع بعضنا اختيارنا اليوم في زوم على فنان وائل جسارة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
2: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The station. www.radiokef.tn
3: تمام الثالثة
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: السلام عليكم يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بمعاضدة من الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ أمس الأول بجبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر بسقية سيدي يوسف واندلع صباح اليوم حريق بجبل الطويلة وبمساحات من الحصيدة بنبر ويواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية لتتواصل الحملة على مدى 18 شهراً وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع تواتر الحرائق يشتكي متسكن عمادة شتاتلة من معتمدية نبر من غياب مياه الشرب بعد تراجع منسوب واد تاسا مما عمق معاناتهم في ظل موجة الحر وفقاً لتصريحات بعضهم أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا تحتضن مدينة طبرقة بداية من يوم غد دورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية لتتوصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية أعلنت مصادر صحية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 6 شهداء و6 مصابين إلى اللقاء
0: هذا البرنامج إعادة

أكيد ما تحلى السهرية زيدا نساو المغرومين، خاصة كان هكا فيلم يكون حلو، وخاصة كيكون زيدا نوعية الأفلام زيدا تجمع العائلة الكل. احنا المدة الفاتة تختارنا لكم من الأفلام اللي هكا، خاصة أفلام الكرتون اللي تجي موضوع سهرة عائلية حلوة برشا. وشكون ما يحبهمش أفلام الكرتون؟ ما نعرفش أنتم كيفي ولا ما ساعات حتى يكون هكا البومة ما يحبش، وإلا واحد مفرد العائلة يقول لك لا ما نحبش فيلم الكرتون، من بعد تلقاه هو الواحد هو اللي يتبع في الحكايه وفي القصه. دونك تحسها ساعات هكا حبكه محلاها فيلم كيكون قصته مزيانه تشد العائله الكل. واحنا اليوم اخترنا لكم نوعيه معينه الحقيقه، اللي هي ما نصورش كان باش تكون مشروع نتاع فيلم عائله، ما يكون مشروع نتاع فيلم فردي ربما ولا ثنائي. نحكي على كولوني الفيلم اللي خرج في 2026، هو من افلام الاكشن. المره هذه بعدت على الولايات المتحده الامريكيه، اليوم مشيت الكوريا الجنوبية مع فيلم المدة بتاعه 122 دقيقة. والحكاية الفيلم هذا يحكي على قصة أستاذ سي جونج اللي يحضر مؤتمر في مجال التكنولوجيا الحيوية قبل ما يتحول الحدث الكارثة بعد إطلاق فيروس سريع التحور ومع انتشار العدوى وبدء المصابين في التحول، تجبر السلطات على عزل المنشأة بالكامل. بالنسبة للفيلم هذا إخراج سانج هو يون، تأليف كيو سيوك تشوي وسانج هيو يون، وطاقم العمل فيه جون جي هيون، كيو هوان كو، جي تشانغ ووك، شين روكي. إن شاء الله يكون لسيم ينطق فيهم صحيح، بتبيع ما كنت تعرفوا بالصيني بالنسبة بالكوري عفوا، أسماء تكون مختلفة وبعيدة برشا علينا عرفوهما. هذا هو اختيارنا بالنسبة لليوم في سينيكا في مع كولوني معناها المستعمرة، واللي هي بطبيعة ترجع للمنشأة اللي تم عزلها بسبب إطلاق الفيروس. هذه اختيارنا معكم، إن شاء الله يكون اختيار موفق ويعجبكم. اللي يحبوا هكا الأكشن، يحبوا التشويق والإثارة، هذه بش يكون العنوان الأمثل سهرية أحلو. احنا معكم نزلنا وصيل المشوار، ديما على موجات إذاعة الكفة.

مرحبا بكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، تحية الكل كل اللي تابعوا فينا وين ما يصلكم صوت إذاعة كيف. احنا مواصلين المشوار معكم مع بقية ما اخترناكم من موزيكا، وبالطبيعة اختياراتنا فيها زيادة من الأغاني الريتمي، الأغاني الصيفية، ما زيادة كيف كيف فيها من أغاني الحنين. هذيك علاش نسمعكم كوكتيل من أغاني الحنين ديما عندكم تسمعوا معنا على موجات إذاعة كيف. خليكم معه ورجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكل اصدقائنا وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف كالعاده. ان شاء الله مختلف الاختيارات نال تعجبكم. احنا مازلنا مواصلين كالعاده ديما بعد حنين يكون الموعد مع ترب، وفي كل مره ديما فكركم في كل الاركين اللي راو انتم زيدة تنجموا تتفاعلوا معنا وتخليوا لنا اقتراحاتكم بالنسبه لمختلف الاركين، سواء بالنسبه لحنين اذا كان عندكم هكا اغاني القديمه شويه مع بدايه الفنانين، مع اكيد اغاني عنا مديده ما سمعناهمش، والا زيدا مع ترب وتربيات، سواء تربيات الشرقيه والا التربيات زيدا التونسيه، متبيعه عالم الاغاني زيدا جميله برشا القديمه. اخر الاختيارات باش نحكيوا عليها شويه اللي هو مع العندليب الاسمر، سمعوكم مقطع من رساله من تحت الماء اللي هي تعتبر واحده من اشهر واهم اعماله الفنيه، الاغنيه من كلمات الشاعر السوري، هي من الحان محمد الموجي، وهي اللقاء الاول، هي من كلمات الشاعر السوري نزار القباني، واللقاء الاول مع اشعار نزار القباني. الاغنيه هذه تعتبر تجسيد حي لعذوبه الصوت وعمق المشاعر في اغاني عبد الحليم، وهي من الاغاني اللي تميزت بكلماتها المؤثره والحانها الجميله. غناها اول مره في 28 افريل 1973، وبالنسبه للاغنيه كانت تعتبر كانها انقلاب حقيقي في الاغنيه العربيه، خاطر كانت الاغنيه تصف العاشق اللي يغرق في بحر الحب، واضاف انه بعض النقاد انه استطاع عبد الحليم والموجي تغيير الاتجاه السائد مع الاغنيه وقتها وفي الاغنيه العربيه، تغيير جذري حيث ان الاغنيه العربيه كانت ما زالت تدور في كلمات معاده، اما ابجديه الحب اللي كانت تعتمد فقط على الرومانسيه كانت اشبه بالنحيف، فكل عمليه كتابه هي ثوره في حد ذاتها. حققت رساله من تحت الماء نجاح كبير منذ صدورها، واصبحت واحده من الاغاني الرومانسيه اللي يحبها الجمهور العربي، وتميزت الاغنيه بقدرتها زاد على التاثير في المستمعين، وادت زاد لتعزيز مكانه عبد الحليم حافظ كنجم بارز في سماء الفن العربي. قصه الاغنيه كانت بدات في لقاء تلفزيوني وقت اللي قرا الشاعر نزار القباني القصيده، وكان عبد الحليم موجود وسمعها لوجودهم في نفس الاستوديو. كان عبد الحليم يعشق القصائد اللي تحمل معاني عميقه ومشاعر صادقه، ولقى في كلمات الشاعر تجسيد لمشاعره واحاسيسه الخاصه، هذاك علاش قرر تحويل القصيده هذه الاغنيه واللي تصبح واحده من اغانيه الخالده. وقتها عبر بطبيعه على رغبته في اضافتها لقائمه اغانيه. كانت نجاه الصغيره حبت وقتها زاده تحكي انه هي حبت زاده تغنيها في البدايه، خاطر كان عبد الحليم فتره هذيك مريض، وبعد عام ونص مشت المطربه نجاه لبيروت وطلبت من نزار انه تغني القصيده، لكنه اعتذر لها لانه مرتبط ادبيا بعبد الحليم. ذكر نزار قباني في لقاء تلفزيوني انه الاطفال في الاسكندريه من بين 7 و10 سنين كانوا يردوا القصيده وقت اللي اتغنيت. غنت نجاه من قبل نزار قباني قصيده ايظن من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما زاده ماهيش المره الاولى اللي تبارى فيها العمدليب والجيتارة في غناء قصيده، فكليهم غنى قصيده لا تكذبي، نعرفوها ونسمعوها بصوتهم الزوز، اللي هي من كلمات الشاعر كامل الشناوي والحان عبد الوهاب زاده. كيف كيف من الاغاني جميله برشا، خليكم معاه مقطع اكيد اللي يسمعوا فينا يقولوا لي ايمان يزينا من الكلام، خلينا نسمعوا مقطع جميل من رساله من تحت الماء، نتلاقاو ان شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تمام الرابعة.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة من الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ أمس الأول بجبل تكرونة من عمادة يجراد وعين مازر بساقية سيدي يوسف. اندلع منذ قليل حريق بجبل الشعبنية من معتمدية طويرف، وأتى على مساحات من الأشجار مما قد يشكل خطرا على المساكن المحاذية للجبل. هذا واندلع صباح اليوم حريق بجبل الطويلة وبمساحات من الحصيدة بنبر، ويواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل، والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع تواتر الحرائق. يشتكي متسكن عمادة أشتاتلة من معتمدية نبر من غياب مياه الشرب بعد تراجع منسوب والتاسع، مما عمق معاناتهم في ظل موجة الحر وفقا لتصريحات بعضهم. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تحتضن مدينة طبرقة بداية من يوم غد الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، لتتوصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد.

0: صليحة في هالقصر ما فما كان الخدمة والتسربيس والطاعة باهية.
1: حاضر.
0: شو عندك تصنع انت هكيك القطوس هملتو؟ ما نحبوش يخالط قطاطس الشارع.
1: الله يبارك.
2: تفيدة، شنية الحس اللي نسمع فيه؟
0: سيدي المنصف انتي هوني؟ سامحني توا قمت من النوم ما فطنتش بيك.
2: صلوحة برا الكوجين عايش بنتي.
1: حاضر سيدي المنصف.
2: وقطات الزادة ملا تربية بهالمنطق هذا قاعدة تشوه في سمعتنا.

0: شبيه سيدي موسف؟ شبيه حرب على تفيدة؟
1: قطوسة أختي عورية عيفني في الخدمة، ولد الحرام كأنه يخدم ضدي، يما يطلع فوق الحيط ولا عند جيرين مع القطاطس.
0: لما حالة هي تفيدة ويهرق اللي لابوها يعمل فيها على خاطر قلقة سيدي موسف.
2: ريت يا موسف ولدي شجرة فينا. حبت باي قعد على الكرسي ونسينا، نسى وقت اللي كان ولي العهد كيفاش كان يلحلح بيا ويتموس على ابوك الله يرحمه. حتى مرته عندها وجهين كيفه، ظهروا على حقيقتهم من وقتاش ولا يحكم عام وانا مريضة، ولا واحد فيهم بعث لي السلام.
3: الباقي هذا خيب الظن، ولا خاصة أنا ما يتقنيش، كأنه خايف مني على كرسيه.
2: وقالوا يحب يحط ولده في بلاستو، يعملها واحد بغضي نكار الجميل وغدار.
3: هو ماذا بيه، حاول برشا مرات باش يغير نظام الحكم في عائلة البيات، لكن فرنسا ما هيش سهل. إذا هو خبيث فرنسا راضع الخبث في الحليب.
2: قالوا لي قاعد يوسط في الكبارات.
3: فرنسا تحباي في آخر أياماته، مريض يعدي آخر عمره من غير قلق. على هذا البيات الكل مسلمين في حقوقهم وحقوق الشعب. فرنسا تقرر وهما موافقين، عدلوها تعمل في بي صغير متعلم يعصيها ويطالب بحقوق وحقوق الشعب.
2: يستاهل.
3: ادخل.
4: سامحوني القاوي.
3: سمح سمح.
4: مسيك سيدي المنصف، سامحوني.
3: انت لي سمحنا. الأميرة تفيدة ما تاخذش عليها، فريطة وعياطها.
4: بحية راسك سيدي المنصف، الأميرة تأمر ونحن نطيعوا.
3: يعطيك صح، انت متربية وهي توبوها يتفاهموا وياها.
2: منصف، قبيلة جبت على جماعة الحزب الدستوري، وين وصلوا؟
3: خايف على الحزب باش يتقسم على اثنين، وفرنسا تحبك باش اللي معارضينها يتلهوا في بعضهم وهي تعمل اللي تحب عليه.
2: تظن يا منصف هاللي معارضين للحماية يوصلوا للي يحبوا عليها؟
3: شعوب العالم ولات واعية بحقوقها، وإحنا لازم نكونوا معد ساترة في مطالبهم.
4: واللي تخيف أختي حوري، سيدي المنصف كبرها والأميرة تفيدة باش ترجع حيضها فيه.
5: ما تخافش يا صليحة، أنت مرتوبة وكلامك موزود. قولي تحبش تيخو نهاري الراحة؟
4: ايش خص، خلي نبدل الجو ونطل على يمه وبي، تنسينيش الاخر شوي.
5: اسمعني، وفي نفس الوقت ارجع في التران واسال على المطربة بدرية.
4: نعرفها، ساكنة في نهج الباش، بعثوني لها برشا مرات.
5: اسمعني، وفرد مرة قولها اللي عندها سهرية ليلة الخميس تجيب معاها فرقتها بيه.

0: جيبالك على كتوسك العياطة
1: نازلة تهزه واحدة مسمامة الليل الكل وهي سهرة وقطوسها يجري النهار على طوله. أصليح عشرايك نسلح عن كوشة
0: يهلك كربي.

0: هذا ناجي الباش. أما الدار بدرية ضغط علي. هاي كهربا فيها راجل. تو نمشي نسأله. أكيد يعرفها.
1: مسيك أخوي.
2: عسلامة.
1: عسلام.
2: مرحبا. مسيك بالخير والهنا.
1: عايشك. بلي تعرفش دار بدرية؟
2: ست بدرية؟ اي اي شنو اي نعرفها. اي هذه دارها انت حاجتك بها؟
1: ثم شكون بعثني له؟
2: اي لهنا في الدار توا. مازلت كي وصلت لها الفنان خميس الترنان.
1: سي خميس نعرف.
2: تعرف سي خميس الترنان؟
1: اي
2: سامحني من غير محقرانية. انت شكون؟
1: ناس اللوح. جيت من دار محمد باقي.
2: تشرفوا لله. انا اسمي علي عباس. عندي الكهرباء هذه نخدم عليها نهز ونجيب في الفنانين ليل نهار نهار مع ليل. هذيك دار ست بدرية دق عليها يخرج لك واحد راسه كبير وياسر ياسر يحكي احقر. اما سامحني انا راجع على المرسى كانك مزروبة نشيعك في طريقي وبلاش لله.
1: بارك الله فيك. اما مازال عندي ما نقضي.

0: معناها تخدمي في البي خيط الحنانة هاكي شخصية عاد لازمك تقرديف.
1: فاش تستنى من حينك؟
0: هاي هاي استرح استعد سلام خذ بحيات راس سيدي البي.
1: وكي نقول لك غلط
0: تعبتي كيف كيف البيات الكل سيادة احنا التراب تحت رجليه.
1: هاي بر ندي الفنانة بر.
0: وعليش مستعجلة؟ كلامك باهي وكلامها ماست اهي معمولك الربي. اعملي معايا كتيف دبري لي خديمه بحذاك خل نخدم اللي جاي نخدم. شوف جنان كاليس حساس حتى الكلاب نحوس بها ما اسمح ونعرف لغتهم. راه
1: يزيد شتو
0: ها بدي نعرف لغتهم ها.
2: يا بلقي

0: الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
1: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
0: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
0: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
0: الصوت الخالد: تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: من قصبة الكاف إلى ساحات التحرير، قصة نضال.
1: من هنا، من هذه الجبال الصخرية الشاهقة، انطلقت جذوة تغافل عنها التاريخ عام 1881. قوة من الفرسان تعدادها 400 من مختلف القبائل من شمال الكاف و1200 من المقاتلين المشاة من السرس ووردان والفرشيش وماجر وأولاد مناع وأولاد رزق وعرفة وجوين وجانة ونبر وسيدي مدين ووتاسة والمالح وبرج المسعودي والمعاريف وحمام بياضة وغيرهم كثير من سكان الكاف. انتفضوا مع الأشراف ليقولوا لا للاستعمار الفرنسي القادم من الشرق الجزائري، بعد أن أحسن الجايد رشيد حاكم المدينة الاستسلام لهم مع عدد من المتواطئين برسائل سرية، وتعهدوا الدخول دون إهدار نقطة دم واحدة. إلا أن أهل الكاف رفضوا وجودهم، وكان الكر والفر في جبال الدير ونبر، حيث كانت معركة عين حمام بنبر والدير بالكاف.
3: البلاد التونسية كل من الشمال إلى الجنوب انخرطت الكل في النضال ضد المستعمر الفرنسي بكل الأشكال. يعني هناك رفض تام للمستعمر، جميع الفئات الشعبية بالمواطنين العاديين بالمثقفين بالمناضلين المقاومين في الجبال كما الطرق الصوفية، كلها كانت ملتحمة وكلها ساهمت في دفع الاستعمار الفرنسي.
4: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
1: بروح المبادرة والاستقلالية في التفكير والتخطيط، تميز صالح بن حمودة بن علي بن أحمد سليل الولي الصالح سيدي مدين الغربي التلمساني، أصيل منطقة سيدي مدين المحاذية لوتاسة والتابعة لمشيخة نبر، أحسن قيادة عدد من الغارات السريعة من هنا وهناك بجبال نبر والدير، وصعد نجمه قبل خروج علي بن عمار العيار من السجن، ولم ينتظر طويلاً للانخراط في المقاومة الشعبية المسلحة، بل إن صائفة 1881 كانت كافية لتبرز شخصيته القيادية في توحيد القبائل والعشائر وربط الصلة.

0: بزعمائها وتجميع الأسلحة والخيول والأموال والشروع في التدريب والحركة.
1: في البداية عند دخول الاستعمار الفرنسي كيف مثل بقية المناطق، باعتبار أنه الاستعمار الفرنسي برا دخل من جندوبة والكيف. بالنسبة للكيف عن عديد الشهداء، بعض الوثائق تذكر مثلا الشيخ العياشي بن عمرو، محمد بن بلقاسم بن بابري، إبراهيم بن شداد بن بابري، هذا ما في معركة في عين الحمام في نبر.
0: شهد النضال ضد المستعمر أشكالا مختلفة، وأخذ من الوطن أبناء بررة أقسموا أن لن يغمض لهم جفن حتى يرحل عن أرضهم.
1: في إطار انتشار الوعي الوطني في صفوف الفلاحين وفي صفوف المثقفين في الكيف وانخراط جميع فئات المجتمع في النضال، كانت الكيف تمثل مركز سري للاجتماعات نتاع قادة نتاع الحركة الوطنية، خاصة في الثلاثينيات. الحين نحكوا على الحزب الجديد، وعنا حتى في كتاب هذه تونس لحبيب ثامر، الحبيب ثامر القائد التاريخي للحركة الوطنية، يحكي يعني على عام 37 على اعتقال القادة كما صالح بن يوسف وكما الهادي نويرة في ولاية الكيف. بعد الفترة نتاع الانفراج بينهم بين السلطات الاستعمارية في فترة حكومة الجبهة الشعبية، كرجت فرنسا للحملة نتاع الاعتقالات، انطلقت من ولاية الكيف، لأن ولاية الكيف احتضنت اجتماعات سرية للقادة الوطنيين. كذلك انطلقت صحيفة نضالية سرية كانت تسمى الهلال، مثلت دعم للحركة الوطنية وكانت تحت التصرف الطيب المهيري بمساعدة نور الدين القماطي. نور الدين القماطي بين ذفرين، هذا يعني شخصية تعود يعني أصولها إلى جهة الكيف.
0: إن الإحساس بالوطنية والوعي بالنضال لم يكن يحتمل ثقافة أو علما، بل كان حب هذا التراب يكفي. هندة بنت التيرزي بن سالم بن علي بن جويدر والمعروف بالتيرزي الجريدي تتحدث على لسان والدها.
2: بابا من نفطة كان تاجر متاع دقلة، يجي للكيف يقعد أشهر. جت معاه زوجته ولدت، جابت بابا بقى في الكيف، وهو شاب تخلي يخدم مع عكاشة حجام في الكيف معروف، تتلم عنده الشخصيات وتتلم عنده عيال البلاد وتصير حوارات ونقاشات على الوضعية هذيك في البلاد اللي كان استعمار، وكانت العباد معناها متشنجة. بابا كان يراقب، كان يشوف في برشا حاجات مش عجباته، وكان هو يحس في روحه يحب ينتمي للمجموعات ذي وللقيادات ذي. وقتها قرر باش ينخرط في الحركة الدستورية عام 1946 تحت إشراف السيد صالح عياش رئيس الجامعة الدستورية في ذلك الوقت. وفي 1951 وقع مؤتمر الشعبة الدستورية واللي ترأسه عبد الستار بن علي، وقتها بدأ العمل الإيجابي.
0: بوبكر بن صالح بالحاج بدر رجل 90 عاما ظل صامدا قويا، لم تهزم جسده الرصاصة القابعة آثارها في رجليه ولا الأيام الحالكة بين الجبال ووديان السرس. لم تكن الحياة سهلة ولا النضال أيضا، انخرط الجميع دون اختيار، فالوطن كالعرض لا شرف من دونه.
3: نمشوا للجبال ونضيقوا في الاستعمار، كانت القوات متاع فرنسا وجدرمية هم اللي يطلعوا هم اللي يفركتوا، ندنوا عليهم بالحجر ما يشوفوناش، البلاد واعرة يرجعوا ساعة ساعة نضربوا الكراهب متاعهم يرجعوا وظلي يفتشوا علينا ما يلقوناش. عام 55 هزوني فرنسا باش ينزلوني وباش يهزوني بالقوة، وهزوني بالقوة.
4: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعض يعني الطرق الصوفية ساهمت في نشر الوعي الوطني وساهمت في دعم النضال. سيد علي بن عيسى 9 سنوات سجن لأنه دعا إلى المقاومة ضد الاستعمار. هناك وثيقة موجودة هي في كيف ومعروفة على الشيخ الهراغي كيفاش كان من ضمن الأشخاص اللي كانوا يجمع في التبرعات للحزب الجديد، يعني فما وثيقة بالأسامي شكون اللي تبرع للحزب إلى غير ذلك. كل هذه الوقائع تبرز أن كيف كانت في قلب العمل السياسي للحركة الوطنية التونسية.
1: الحياة والموت يتساويان أمام ذرة من تراب هذا الوطن، والثمن غال، فإما أن تعذب وتصلب أو تموت أو يموت من نحب.
2: بابا ولا الوالد الله يرحمه كان هو من بين العباد اللي قاعدة تنفذ في اللي قاعدة تقوم به القيادات العليا. وقت كان يجي بورقيبة وكانت هو اللي يقود للاجتماعات ويعطي تعليمات ويعطي أوامر، هما مش ينفذوا بالطبيعة، هما يقسموا رواحهم وناس أخرى تطلع للميدان من مناشير، من شراء الأسلحة، من شراء الخراطيش، من الاتصال بالشعب وتوعيته بالظروف المعيشية اللي تعيشها. وصلت الحدود لعباد فقر مدقع، معناها قال لهم يلزمنا ندافعوا على ثرواتنا، ندافعوا على بلادنا بكل ما أتينا من قوة.
3: ثم اللي يسير فينا نمشوا بالتعليمات يقول لك معناها استعمار أو باش يجي من هنا كان يلزم تخرج البقعة الفلانية، نحن نشد ونرد قدام اللي يجي يقلقوه بالكرتوش ونحن بالحجر. تم عنا سلاح سيفيل ساعة نضربوا به نتنقلوا الليس هذيك بلاد واعري جبل واعري، عندك معازل زاد كيف عندك بصلاح عريانة شوية بخير واعرة الدواميس تنقلوا فيها، عندك جبل كبوش.
2: كانوا يخدموا بصدق، منهم مرة بعثوه مش يجيب صندوق متاع خراطيش من تالة إلى الكيف، سلمها من طرف إبراهيم الخميسي عضو الجامعة الدستورية، وجاب الصندوق هذا ليلتها بيت في الجبل خطر الدوريات والجيش متاع المستعمر قاعد يدور في كل بلاصة.
3: كنا نحاربوا بالحجر بعد فنتي تحملنا السلاح.
1: إن النضال لا يعرف حواجز جغرافية، فأينما كان العدو وجدت المقاومة.
2: عام 1951 قاموا بمظاهرة كبيرة وكان جل أفرادها مسلحين. وقتها ألقي القبض على بعض المناضلين وكان الوالد بيناتهم، ونقلوهم محتشد جلال ببنقردان، وقع بطبيعة تعذيبهم والتنكيل بيهم. في 25 مايو 1952 أطلق سراحه، صارت انتخابات بلدية وقعت تصدي لها من طرف المناضلين ذوما والحزب بأوامر من القيادة العليا. وقتها وقع إبعاده سيدي وزيد.
0: ما نجموش ننسو المناضل البازمي، صحيح هو البازمي أسير البازمي يعني ولاية قبلي، لكن تواجد متاعه كان في الكاف والنضال متاعه تركز في ولاية الكاف، وتم يعني قتله في منطقة فزارة وديال القلاع الزعترية في مدين. حتى الصحف الفرنسية كتبت عليها برشا كيفاش أعطيت الأوامر لضرورة يعني تصفية البازمي الثقل متاعه يعني ضد الاستعمار الفرنسي. لكن هذا ما يعنيش اللي عنا ثنا عناصر من كيف التحقت بالمقاومة في العديد من المناطق في بلاد تونسية. ومعركة سيدي عيش الثاني في 21 نوفمبر 1954 خير دليل، وتذكر المصادر يعني قائمة من المقاتلين من السرس من التجروين من الكسور التحقوا بالمقاومة. المقاومة ما كانش عندها حدود جغرافية معينة، كيف ماضلت وكانت في قلب النضال يعني خاصة الكفاح المسلح في التل الغربي وفي بلاد تونسية بصفة عامة.
1: الطاوس زوجة لزهر الشرايتي لاذت بأهلها في منطقة بوصليعة من مدينة السرس، ولكن التعذيب طالها. ففي إحدى جلسات الاستماع بهيئة الحقيقة والكرامة استذكرت رحلتها من السرس إلى الكاف حد الألم.
4: الجدرمية متاع الكاف رم حاملين فيه، رم يهزوني وربطيني ويضربوا فيه وعاملين لي يسيلون على كتافي وحطوا لي مسطرة على ركابيا، ساعة ساعة يضربوني بالكرة يضربوني بالكرة وكم أنا نعيط بالماء قطر علي بارد عملوا فيه. هما المجع قوم الموت بين دار عمتي وجبل ويد كبير بالماء قولوا له ويد تاسع. كيعطنا في شطر الويد أحجار وماء عفست على حجرة جرحتني في صبعي، عيطت أنا عيطت وهما سمعوا هو شاعل في دبركي شاعل باش يشوفني هما يضرب على كالضوة ذاك يضربوني على ساقي لا ركبتي بكر رصاص تخلي فركابية.
1: فكما كانت الطاوس الشرايتي تحمي زوجها وتساعده على النضال دون أن تكون عبئا في حياته، كانت مهنية الورتاني ابنة الدهماني الأبية الأبية، كما كانت المرأة التونسية دائما ولا زالت الزوجة والحامية والأم والمناضلة. كانت تدفن تحت طيات الملحفة سلاحا أو مناشيرا تتحدى الموت والمستعمرة من أجل معنى أسمى هو الحرية.
5: كانت تجيب في الماكلة للمقاومين، ساعات تعدي سلاح تعدي منشورات، خاطر ما كانوش فركتوها من ساك ما يشكوش فيهم.
1: الوجع ألوان والعذاب أشكال، تفنن المستعمر وبطانته ممن خانوا هذا الوطن وجبنوا في ثوب الجلاد، هكذا صاغ تيرزي غويدر صرخته كما لو كان معنا.
6: وقت شدوني عذبوني عذبوني ياسر، لقيت اضطهاد كبير ومعاملة سيئة، تعذبت برشا، واللي عذبني نتفكره وعمري ما ننساه. يقولوا له بشير المرابط الجلاد اللي تفنن في تعذيبي جردني من حواجي حواجي الكل، خلاني عريان قدامهم، لكن حب الوطن كان سترتي وبرنوسي، نكل بيا وربطني من يدي وساقي وصلبني على راسي، كان يضرب وين جاء لا شفقة ولا رحمة، وين ندوخ ونفقد الوعي يحبس، وين نفيق يرجع يعاود من جديد بحقد وبغل وبكره للناس اللي يعتبرهم أعداء. في الحقيقة كنا أعداء، لكن للذل وللخنوع وللاستعمار، وكنا أصحاب للحرية والاستقلال ولبلادنا تونس. ولو مش حالتي الصحية شفعت لي راهم ما سيبونيش، وقت اللي خرجت كان عندي سقوط في بدني وصدري، بالطبيعة هزوني أصحابي المقاومين واختفيت على انظار المدة معينة في العاصمة، واللي عالجني هو الدكتور كمون حتى بريت ورجعت للكاف، وبالطبيعة ما شعفتش لا على الكفاح ولا على النضال.
7: الوطن يا ابني الوطن غالي ترابا.
1: عاشوا لهذا الوطن وأحبوا ترابه، مات من مات وبقي منهم من بقي على قيد الحياة، غرف من غرف وبقي آخرون على الربوة ينتظرون. إنه الإحساس بالضيم، كانوا يعتقدون أن أبناء الغد سيعترفون بجميل من ضحى بحياته وببعض من جسده ليمروا إلى بر الأمان. ولكن
3: أنا تو مضى كفاح متاعي من 51 ما سمش عيني بي، حقي قاعد مظلوم، عندي رخصة متاع الواجهة من 74 في الخزينة ومدرقينها التو، وعندي منحة متاع العويتي، عندي متاع باهي لدغم، عندي متاع الموجسلي، عندي متاع الطيب المهيري، عندي الدنيا كل نعم عليا، وكل قالوا استحق يرجعوها للولاية لهنا، كان الولاية تبرد ما تمشي لهذه ساعة، وراقي عندهم والملفات متاعي عندهم، ويعرف المقاوم المناضل. انا طلعت في الرايد الرسمي في معتمدية السر، انا تفاحت ياسر بنت كوي، تعبت ياسر تعبت ياسر.
2: تيرزي بن سالم بن علي قويدر ما تحصل على حتى حاجه معناها نحبها شرفيه، ماهيش حاجه ماديه، نحن نحبوا حاجه شرفيه، مثلا نهج تخلد له اسمه.

0: ساهم في تأثيث هذا الوثائقي المناضل بوبكر بن صالح بالحاج بدر، هند جويدر ابنة المناضل التارزي بن سالم بن عليا بن جويدر، الأستاذ حاتم العبيدي أستاذ التاريخ والجغرافيا، كمال ستيري في تجسيد لشخصية التارزي جويدر، العربي الصغيري رئيس جمعية الوفاة لمقاومي ومناضلي الحركة الوطنية، موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الخامسة مساء على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقاً من ضمن 939 تدخلاً، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. هذا واندلع منذ قليل حريق في منطقتي البياض 2 والحزام بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، أتى على مساحات هامة من الحصيدة، كما تسبب في نفوق عدد من الأغنام حسب عدد من مواطني المنطقة الذين وجهوا نداءات استغاثة لفرق الحماية المدنية والصلة الجهوية للتدخل لفائدتهم. كما اندلع منذ قليل حريق بجبل شعبنية من معتمدية التويرف، أتى على مساحات من الأشجار وسط مخاوف المتساكنين من وصول الحرائق إلى المساكن. ويشار إلى أن حريقاً اندلع منذ صباح اليوم بجبل الطويلة، أتى على مساحات من الحصيدة بمدينة نبر، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. ويهدف هذا دليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. اختتمت بالعاصمة أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وسط تأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك عمليات تخصيب بموجب اتفاق الطاقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والسعودية، وأن الاتفاق مشروط بانضمام المملكة إلى اتفاقيات إبراهام الخاصة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. الموجز إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: جد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف. عشوية الحقيقة يعني في تفاصيلها مش مريحة بالكل، فيها برشا حرائق، فيها أصداء على عديد ربما الإشكاليات اللي قاعدين نعيشوها في مقاومة هذه الحرائق، مجهودات كبيرة برشا من الحماية المدنية، أضرار بالجملة، الأهالي، استغاثات بالجملة، الناس الكل تحاول أنه تتحد ضد النار، لكن العوامل الجوية اللي قاعدة معناها نشوفوها وقاعدة تتطور حاليا على مستوى ولاية الكيف، نشوفوا الرياح قوية شوية عن المعتاد، ولكن نسأل الله السلامة. احنا اكيد نتابعوا لحظة بلحظة معكم مستمعينا في هذه العشوية، ودائما نسأل السلامة لكل مستمعينا في كل مكان.

0: Genüsse. Dritte Gruppe Herbst.
1: Fnäsina. Ma, da wäre ich hin.
2: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم موضوعنا الازدحام المروري خاصة في ساعات الذروة. يحضر معنا سي فريد خلولي رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المرورية بولاية باجة. مرحبا بك فريد.
3: بك أكثر عايشك توفيق.
2: هاي سي فريد، الازدحام المروري خاصة خلال الفترة الصيفية.
3: الازدحام المروري والصيف. الازدحام المروري سي توفيق والمستمعين اللي يسمعوا فينا، هو راهو نوعين. ثم ازدحام مروري يجي في الصيف، ثم اوقات ذروه على عاده نلقوه في الطرقات اللي تهز الشواطئ، ثم حتى في لي باركينج نتاع الشواطئ ثم ازدحام مروري. لكن مانيش باش نركز ياسر على الازدحام المروري العادي اللي في الاوقات الذروه، هذه هو عادي واستنسنا به ونعرفوا كيفاش تعاملوا معاه.

0: طريق مغلق لا تحصيله. أنت تسير خلف شبح لا يمكن رؤيتها، معناتها الناس كلها تبدا تتساءل. وسي توفيق، والمشكل الكبير انه كي توصل احيانا هالازدحام هذايا اذا كان فات 20 سياره غادي ونتعمل فوضى. علاش؟ على خاطر ما تشوفش السائق الاولاني اللي هو سبب في الازدحام المروري الوهمي، توقف لسبب فجئي والا ما عرفش كيفاش يوقف سيارته، معناتها سكر الطريق وهو ما في بالوش اللي هو مسكر الطريق. لكن المشكله في السياره رقم 20 واللي بعدها مش فاهمين ايش تم، ايش قاعد يصير. لهنا تولي السبب الازدحام المروري الوهمي هذا، تولي السياقه تسوق على اعصابها الى اخره.
1: والمطلوب زفريت
0: المطلوب انه بعد ما شرحت هذا يكون نتفادوا الازدحام المروري الوهمي اللي هو السبب فيه، معناتها مطلوب منا جميعا نتفادوا باش نسهلوا الامور. واعتبر روحك انت موجود انت في السيارات الخلفيه يا اخويا، شنو شعورك انت راك تسبب في ازدحام مروري كبير.
1: معناها خلي كهربتك بعيد في مكان امن، وحاول تتنقل شويه على رجليك، زاده تربح صحتك، تمارس الرياضه كيما تنجم تربح حياتك.
0: وين يوقف سيارته حتى حمايه لسيارته، هو راهو ماخذ البرمي معناتها عامل كودولارو، تعرف اللي في دوره ما يلزمش يحبس سيارته، كي تبدا سيارات بتوقفه اخرى من الجوازي يكمل يزيد، هو معناتها يزيد الفوضى اكثر، تولي تكبر اكثر، معناتها هو راهو معناتها السائق راهو الفضاء المروري مشترك، مشكلة هو كهو بعد يخلي الزاد لغيره.
1: واضح. شكر لك فريد، وان شاء الله ثنية زينة لكم الكل.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: مع توفيق أكيد نتمنى لكم مسامعين الناس الكل ثنية زينة، يمكن أن نصائح في إطار العادي ولا الطبيعي من الظروف اللي نتعاملوا فيها يوميا على طرقاتنا وعلى تحركاتنا اليومية. الجولين بين المدن، الجولين في المدن، الجولين في الأرياف، لكن فما مواعيد استثنائية، فما ظروف قاهرة مستجدة تعيشها بلادنا، نعيشوها هنا في الربوع الشمال الغربي تحديدا، تضاريس يعني صعبة، طرقات يعني منعرجاتها كبيرة وهامة برشا وخطيرة أيضا، نعرف أيضا بنية تحتية غير معناها سوية في عديد المناطق وفي عديد أيضا الطرقات. هذيك علاش يهمنا أنه ديما نذكروا بضرورة الحذر والانتباه أثناء السياقة، وخاصة بربي فسح المجال للناس اللي تخدم، اللي موجودة على الميدان، اللي تتحرك، اللي تسعى باش تأمن الطريق أثناء تنقل الحماية المدنية والغابات والجيش، باش يعاضدوا كل المجهودات للسيطرة على الحرائق اللي قاعدة تاكل في غاباتنا، تنهش في مناطقنا، تنهش في ربوع الشمال الغربي، تنهش في الكيف من الطويرة، في الكيف جراد والكيف الساقية، الكيف اللي واصلة لجبال الكيف النيران وما زالت متواصلة. عوامل جوية الحقيقة بين ظفرين تعد مخيفة شوية، حتى الانعكاس متاع أشعة الشمس لاحظوا، تحس فما رهبة فما خوف ربما في نوعية التركز متاع الأشعة متاع الشمس اللي حمراء يعني قانية عن المعتاد بشكلها ولونها البرتقالي كأنها كرة من النار. أكيد اللي يخرج توا في شوارع مدينة الكيف بالعين المجردة يلاحظها. فنسأل الله اللطف ونسأل الله السلامة للناس الكل، ناس مضغوطة، ناس مريضة، ناس الكل مرزينة في فيمنا ربما باش نعبروا عليه، الوجيعة اللي عند السكاني على القطيع متاحهم، على مواشيهم، على ديارهم، على الحالات اللي يعيشوا فيها وعلى الضغط. لكن ديما نقولوا ان شاء الله ربي يرأف بحال الجميع. هذه اكيد متابعتنا في عشوية سيف وجبال الكيف اللي تحت وقع هذه النيران، تأن وتطلب ايضا الاهتمام في مثل هذا الظرف الاستثنائي والظرف المريب والظرف ايضا المفجع.

جبال كيف وربي إن شاء الله يرحمنا في هذه العشوية عشوية الصيف اللي نأمل إن شاء الله ربي يغيثنا بالغيث النافع اللي يكون لنا العون والسند والرحمة في مثل هذه الظروف اللي تخرج فيها الأمور عن السيطرة والنيران تكون هي أكبر تحدي يواجه كل الأطراف سواء الغابات الحماية المدنية الأهالي اللي مجهوداتهم كبيرة برشا والجيش الوطني. نستنى أكيد أنه الحرائق هذه تجينا ربما الأخبار على أنه تم السيطرة عليها وهنا مع بعضنا إن شاء الله في هذه العشوية ونسأل السلامة للجميع. نعرفوا برشا نداءات وبرشا بلاغات وبرشا استغاثات وإحنا معاكم وإن شاء الله نطلبوا ديما اللطف وإن شاء الله تكون فما كان الخير ويتم السيطرة بطبيعة الحال على هذه الحرائق. باش نرجع معكم لفقرتنا القارة اللي تعودتوا بها كل يوم في عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف المسابقة اليومية واللي إن شاء الله بعد 6:30 نأخذوا تليفوناتكم ونأخذوا إجاباتكم فيما يتعلق بالمشاركة للناس اللي باش تفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. اليوم نسألوا على الدورة الحالية دورة 2026 اللي تتعلق بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. كما تعرفوا مصيف الكتاب ينطلق من 15 جويلية ل 15 أوت في هذه السنة وإحنا سؤالنا نسألوا على عدد الدورة بالنسبة لسنة 2026. تنجموا تجاوبونا بعد 6:30 نحاولوا ناخذوا أكيد تليفوناتكم ونشوف شكون الفايز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. مازلنا معاكم أهلا وسهلا بكم ديما على موجاتنا.

الكلنا أكيد خايفين من الملامة، خايفين غدوة نتلامو على غابتنا اللي تحرقت، خايفين غدوة نتلامو على الحيوانات اللي تحرقت، خايفين نتلامو على ثروتنا الحيوانية والطبيعية، على الأكسجين، على النفس اللي نتشاركوه على الأرض. الكلنا خايفين من الملامة على أنه ما استحفظناش ربما على أكبر نعمة وأهم نعمة أعطاها ربي للإنسان اللي هي الوطن اللي ينتمي له. الكلنا خايفين من الملامة لأنه يعني الكلنا إلى حد اللحظة مانيش عارفين يعني الأسباب متاع اندلاع الحرائق هذه، الأسباب متاع أنه كل صيفية غابتنا بعد ما نعملوا كالتشجير وبعد الحملات الشتوية وبعد ما تنزل الأمطار وبعد المجهودات وكل الخدمات اللي نحكيوا عليها في الشتاء ترزن الكلمة في الصيف، ترزن في فهمنا، ترزن علاش؟ لأنه اليوم نحن أمام اتلاف للغابات هذه، اليوم احنا أمام اختناق يعني للغابات متاعنا، اختناق للحيوانات، اختناق للإنسان. اليوم ملامح المناخ متاعنا توحشت وأكثر يعني من الوحشية، حتى ما عادش نجم نلقوا التعبيرات اللي تنجم تعبر على الواقع اللي عايشينه تويكا. غابتنا، أهلينا في التويرف، أهلينا في سقيط سيدي يوسف، أهلينا في نبر، أهلينا يقولوا لي توا من في الكواليس منذ قليل تم إخماد النيران على مستوى بوليفة منطقة العقلة، برشا مناطق تستغيث. احنا نقولوا راهي كل ثانية تفوت راهي الغابة تنجم تموت، كل ثانية غابتنا اللي هي أهم الثروات الطبيعية اللي تزخر بها بلادنا، موطن للتنوع البيولوجي، فخرنا، مصدر الهواء، الأكسجين اللي نتنفسوه، حاجز طبيعي في مواجهة التغيرات المناخية، في مقاومة التصحر. الثروة هذه كل صيف تهدد بسبب الحرائق، كل صيف نخسروا غابة من الغابتنا، كل شتاء نتعبوا باش نعاودوا نشجروها، ما يجي صيف إلا تصير معناها الكوارث ناتجة عن سلوكيات بشرية يمكن تفاديها، يمكن تلافيها، لأنه لحظة إهمال بسيطة نجم تكون سبب في خسارة مساحات شاسعة من الغابات اللي استغرقت الطبيعة عشرات السنين باش كونتها. يعني الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فاعلية باش نحميو غابتنا. علاش اليوم غابتنا نغفلوا عليها؟ وعلاش توصل ربما التطور متاع التحرك متاع النيران بالسرعة القصوى هذية؟ يقولوا لي عوامل الريح، وأكيد على العوامل متاع الريح سبب أساسي في انتشارها، لكن احنا نحكيه على اليقظة، اليقظة المبدئية، اليقظة الأولية في التعامل مع المناطق الغابية المحيط متاحة. احنا ديما نحكيه على احترام قواعد السلامة، الوقاية من الحرائق، ديما نحكيه على نشر ثقافة المحافظة على البيئة بين الناس اللي تسكن في المناطق الحدودية والمناطق القريبة من الغابات اللي هما الصد الأول والدفاع الأول يعني أمام خطر الغابات وخطر الحرائق. علاش اليوم الحريق ينطلق ويتوغل واحنا نغفلوا على رقم 198، على رقم 80 101 250، على رقم 71 297، 8 142؟ علاش نغفلوا باش نحميوا الغابات نتاعنا؟ علاش نغفلوا باش تتطور العمليات بالطريقه هذه؟ الصد الاول اللي من المفروض انه نقوموا به في اطار الاهتمام والواجب الجماعي اللي يتطلب تضافر مجهودات الجميع، المواطنين وحدهم ما عادوش قادرين على انهم يقوموا معناها بحماية ممتلكاتهم، التصدي للنيران هذية. نعرفوا منيح انه عنا ازمة كبيرة متاع ماء، ازمة كبيرة متاع تزود في المياه، الماء قاعد يقص يعني برشا برشا تفاصيل، لكن موجوعين الحقيقة على ارثنا الطبيعي، موجوعين على ارضنا، على بلادنا، على جبال الكيف، على كل حريقة تصير في غابة من غابات تونسنا، على خاطر هذيك هي الرئة متاع بلادنا، هذيك هو الوطن، وهذيك اللي يعني الرقعة الترابية اللي أعطاها لنا ربي واللي مفروض احنا نحافظوا عليها. لكن شكون اللي يكون بطبيعة الحال السبب في مثل هالسلوكيات هذية؟ تحقيق وراء تحقيق، عام وراء عام، واحنا نستنوا معناها في تحديد المسؤوليات. الله أعلم يعني شنو اللي يصير، لكن اللي يهمنا ديما نسأل الله انه ان شاء الله ربي يحفظ الثروة ويحفظ العباد ويحفظ الحيوانات ويخرجنا من هذه المحل.
احنا بأخف الأضرار وسلامات، خاصة الناس اللي تضروا برشا سواء في مواشيهم سواء في ممتلكاتهم الخاصة عائلاتهم. ربي يخلف وإن شاء الله يتم السيطرة على هذه الحرائق. احنا مازلنا معكم في عشوية صيف، عشوية الحقيقة ليست كعشويات الصيف في شيء، هي قوية برشا، سخونة برشا، سواء بأحداثها سواء بحرائقها بنيرانها بكل تفاصيلها، وديما نقول إن شاء الله ربي معنا الناس الكل. مازلنا معكم ومازلنا متواصلين على راديو الكاف.

0: راديو كيف اف ام.
1: نحييكم مجددا مستمعينا في كل مكان، وما زلنا اكيد مواصلين معكم في عشويه صيف، العشويه اللي الحقيقه غير كل العشويات، عشويه بمذاق النار، بمذاق الحرائق اللي قاعده تتوسع على مستوى مدينه الكيف وولايه الكيف بصفه عامه. حاليا بعض المعطيات وصلنا من زميلنا عياد الجندوبي اللي فيها حريق ضخم بجبل الطويله بين سيدي خيار وبين نبر والنينار، ما زالت تلتهم الغابة، ونسأل الله السلامة لأهل المنطقة، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. احنا ما زلنا متواصلين معاكم، وبما أنه عشوية صيف كنا نأمل أنه عشوية الصيف كانت تحمل يعني مذاقها متاع البهجة ومتاع الاستمتاع ومتاع الاسترخاء، لكن يبدو لي أنه صيفنا السنة صيف كاسح برشا في كل تفاصيله. من بين الحاجات اللي باش نحكيو فيها في نقطة تغذية لليوم مع أخصائية التغذية غالية عطويني، باش نحكيو على تأثير ربما الانقطاعات متاع الكهرباء على نوع الغذاء متاعنا، والتسمم الغذائي اللي نجم يصير بسبب ربما غياب معناها حفظ الأغذية بطريقة ملائمة، وهل التسمم هذا لا قدر الله إذا كان صار شنو الأعراض متاعه، وكيفاش نجمو نتلافوه، كيفاش نجمو نستحفظه أكثر ما يمكن على صحة الصغار والكبار وصحة الناس في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي نعيشوها في صيف السنة. غالية مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: عسلامة رفيقة، مرحبا بيك وبالناس الكل يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ديما.
1: احنا زيدا حيوك، وكما كنت تسمع غالية احنا كما المناطق الجمهورية التونسية الكل قاعدين نعيشوا على وقع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وكما تعرف الثلاجة من أولوية الأولويات في الاستعمال خاصة في فصل الصيف والحرارة. دونك يعني لقدر الله الحاجات اللي مخبية الخزين متاع الأمة التونسية اللي تبدأ تخبي وتحط في الكونجيلاتور باش معناها تكون موفقة في يعني تحضير واجباتها للعائلة متاعها، لكن مع الحرارة هذية كيفاش نجموا نتلافوا التسمم الغذائي؟
2: بالضبط، احنا اليوم موضوعنا مهم برشا خاطر احنا تو نعيشوا في فترة استثنائية، نحاولوا هاكا نطبقوا النصائح اللي باش نحكيوا عليهم اليوم بشكاكة الصيف الاستثنائي هذا نخرجوا منه هاكا بأخف الأضرار لصحتنا. دونك التسمم الغذائي هو قبل كل شيء رفيقة يزيد، وديما نسمعوا به في فصل الصيف خاطر البكتيريا والا لي فيروس ولا لي شامبينيون اللي باش يتسببوا في التسمم يتكاثروا أكثر وأكثر مع السخانة. هذاك علاش تويك باش نحاولوا نفسروا ونبسطوا شنو ما أهم الأعراض وشنو ما أهم الحاجات الطرق الوقائية اللي نتبعوهم، بشكل نحاول ديما نتفادى على قد ما نقدر حالات التسمم خاصة عند الأشخاص معناها الاستثنائيين، خاصة في المرأة الحامل، المرأة المرضع، الكبار في السن والأطفال. دونك أهم الأعراض اللي نجم نفيق اللي شخص اللي نجم يكون عنده تسمم غذائي اللي هما أهمهم حاجات باش تمس الجهاز الهضمي كيما جريان الجيوف، كيما الردان، كيما وجيع في الكرش وجيع في المعدة، كيما سخانة تبدأ مرتفعة ديما وما تحبش تطيح حتى كان ياخذ الشخص دواء ولا حتى كان يتبرد ولا حتى كان يتصرف في حاجات بسيطة هكا المنزلية اللي نعرفوهم تبقى السخانة ماشية وتطلع بالقدام، ونجم يوصل الحالات الجفاف خاطر نعرفوا اللي جرين الجيوف وإلا الردان كان ما نعالجوهمش في الوقت ذاك ينجموا يتفاقموا يتسببوا في جفاف ويولي الشخص يخسر برشا ماء في جسمه. دونك الرومة الأهم الأعراض، وراو الأعراض هذه اللي حكينا عليها رفيقة كيما تنجم تظهر في الساعات الأولى بعد ما الشخص يلاقي حاجة معناها فيها حاجات نجم تسبب تسمم غذائي، كيما راهو تنجم تظهر بعد نهار ولا بعد نهارين، معناها مش بالضرورة في وقتها نجم الأعراض تبقى معناها الفيروس باقي عايش في البدن وبعد يظهر بعد مدة زمنية. هذاك علاش ديما يزم نردوا بالنا وديما نحاولوا نتفكروا شنو الحاجات اللي كليناهم بشكل هكا نجموا نعاونوا في التشخيص ونعرفوا شنو ما اللي نعملوا بالضبط.
1: وهذا حبي تفضل.
2: أهم أيوة لا أهم حاجة بعد ما الوقاية معناها تشوفوا الوقاية بعد نوصلوا للعلاج باش نتفادى الأعراض هذوما الكل اللي نجموا يصيروا اللي حكينا عليهم، ماذا بينا نحاولوا ديما الماكلة أو في البريود هذه نطيبوا بكميات صغيرة، معناها ماذا بينا نطيب كل وجبة الوجبة متاعها، نعرفوا مع السخانة ومع الطقس الكل باش تكون صعيب، نجم هكا حتى نطيب في وجبة مثالي باش ناكلوه في نص النهار، في العشاء نتصرفوا حتى في حاجة أخرى سلطة وحتى الجنس نتاع عظم ولا اللي هو، المهم الماكلة ما تبقاش لمدة طويلة خاطر نعرفوا مع قصنا الضوء نجم ما يكون يكونش فما ضوء في الفريجيدير، دونك الماكله كي باش نحطها تنجم تتعفن وتفسد، ونعرفوا اللي السخانه تزيد تخلي البكتيريا تتكاثر اكثر في الماكله. دونك يا حبذا يا اما ناكل كما حكينا كل وقت ووقته، كان باش يبقى ضوء موجود هكا باش نخبي الماكله في الفريجيدير نخليها تبرد على الاقل ساعه وبعد نحطها ديريكت في الفريجيدير باش نتفادى اي تعفن ينجم يصير. حاجه اخرى مهمه برشا، اللحوم اللي باش نستعملوهم الدجاج والا اللحم والا الحوت والكل نحاولوا نطيبوهم بالقدا بالقدا كيف كيف باش كتبدا فيهم اي بكتيريا ولا اي حاجه خايبه تنجم تضرنا بالسخانه ذيك الكل، الحاجه ذيك بسخانه النار مع نقصد تنجم تتنحى في الماكله والكل وتمشي على روحها ما عادش تكون موجوده. نحاولوا بالقدا نغسلوا الخضره والغله قبل ما ناكلوهم بالباهي باش نتفادى اي جراثيم تنجم تكون موجوده فيها. وحاجه اخرى مهمه برشا رفيقه، من المستحسن البلاصه اللي باش نعمل فيها الخضره مثال كي باش نعمل سلطه خضره نعرفوا تو نستهلكوها برشا سلطه الخضره، البلانش اللي باش نقص عليها مثال اللحم ولا الدجاج ولا الحوت ما نقصش وراها ديريكت السلطه الخضره نتاعي، ديما نغسلها بالقدا ويا حبذا الكل حاجه تكون موجوده هاكا بلانش باش نستخدمها باش نتفادى انه تصير هاكا تعفنات بين الخضره وبين اللحوم نتاعنا. ونحاولوا نتفاداو ان نشريو اي حاجه تكون من الشارع البريود هذه، ماذا بينا خاصه الحاجات اللي ما تكونش محفوظه بالقدا وما تكونش هكا محفوظه في مكان بعيد على الشمس.
1: باش نسالك معناها في نقطه كيما تعرف معناها الثلاجه او الثلاجه ولا الكونجيلاتور عاده المراه التونسيه تبدا تخبي فيه في العلم نتاعها، هل تتخلص بالحاجات هذه في صوره ما معناها الانقطاعات هذه المتكرره والا ثم مده معينه تنجم تصبر فيها المواد هذه حتى يرجع الضوء شويه معناها نصائح في اللزيق هذيه؟
2: فوالا كان عندنا احنا مثال احنا نعرف نخبيه في الكونجيلاتور مثال نخبيه جلبانه نخبيه الحمص نخبيه الفول هذوم كينجموا يصبروا حتى كي باش يرجع الضوء مثال نخليه موجودين معناها ما نخرجهمش من الكونجيلاتور يبقاو صالحين. بالنسبه مثال حقه طماطم ولا حقه الهريسة ولا كان عندي ماكله يلزم ديما نشوف نشم كان فيها رائحه خايبه ديريكت تطيش ما عادش تبقى موجوده، وحقه طماطم والهريسة كان ظهر فيك حاجات كما نقولوا احنا يشبهوا للصوف شويه ذوكم الكل تطيش راهو معناها مش نحي الكوشه هذيك كهو ونكمل نستعمل الباقي لا، خاطر ديجا الحاجه هذيك ولا تعفنت ديجا وتوصل اخر الحك معناها الحك الكل ولات متعفنه ديريكت نطيشهم. كيف كيف الماكله معناها كان بقات ماكله مخبيه لمده طويله وبقات معناها الثلاجه بلاش ضوء لمده اكثر مثال من 3 ساعات ديريكت نطيشها خاطر ما عادش صالحه. وحاجات اخرى مثال كان فما عصائر في الكونجيلاتور والا جلاس وإلى الكل يبقى وكيف كيف اللحوم نخليهم ما نخرجهمش معناه وبعد كي يرجع الضوء نعاود نرجعهم لا، خليهم ديريكت على بلاصتهم كي يرجع الضوء هكا نحاول في الفتره ذيك نطيبهم ونستعملهم ما نخليهمش يبقاو المده اكثر.
1: واضح باهي. الطرق العلاج لا قدر الله معناها صارت الاشكاليه نتاع التسمم الغذائي، اول حاجه نجموا نعملوها باش نسعفوا معناها المريض اللي عندنا سواء صغير مرأة حامل مسن حسب تفضل.
2: ولا اول ما نلاحظوا احنا حاجات صارت كيما هكا كان هي حاجات وقتيه مثال بعد ساعتين هاكا تقلق الشخص بعد ما كل الحجر متعفنه والكل مثال طلعت له شويه سخانه ولا جرين جوف ولا ردان والكل وبعد ارتاح وما عادش ظهر عليه الاعراض هذه هاكا سافا هيك تكون تسمم ولا هاكا تعفن وقتي وقتير. اما كان توصلت مثل ساعات طويله وبقى نهار كامل هو على نفس الحاله معناها ديريكت يلزمنا نمشي للارجونس ولا اي طبيب هاكا طب عام ولا طب مختص باش هكاكا نحاولوا نتجنبوا الحاجه اللي تثبت في التسمم ولا في التعفن، خاطر كان نبقى هكاكا حتى يكون شخص عادي راهو ينجم لطف عليه يوصل الجفاف يوصل حتى فقدان الوعي وتزيد تتعقد الامور اكثر. معناها في اقرب فرصه ديما هاكا الارجونس والا اي طب عام باش هكاكا نحاول يعاوننا في الدواء لازم باش نتخلصوا من الحاجة.
1: واضح. غالية يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. نتمنى احنا ديما صحة وسلامة لكل مستمعينا وماذا بينا الناس كل تكون لاباس نتحملوا معناها في الظروف الاستثنائية اللي قاعدة تعيشها بلادنا، قاعدين نصبروا ربما قدر الطاقة وفوق من الطاقة عند برشا شرائح من المجتمع اللي هما كيما المسنين والصغار والحوامل الناس اللي عندها حاملة للأمراض المزمنة، وإن شاء الله ربي يخفف علينا ما نزل وإن شاء الله معناها نوصلوا لانه نرأفوا ببعضنا وتكون فما حلول عاجله لهالاشكاليات. يعطيك الصحه.
2: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك، ان شاء الله ملتقانا معك الخميس القادم باذن الله في نقطه تغذيه ديما عشويه صيف على موجات اذاعه الكيف. ما زلنا مواصلين معكم، اهلا وسهلا بكم المستمعين. نذكركم بنص مسابقتنا لليوم باش تفوزوا معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. نسالوا على عدد الدورة الخاصة ب 2016 2023 بالنسبة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي انطلق من 15 جويلية ل 15 أوت في بلادنا. أعطيونا عدد الدورة، لكن التليفونات بإذن الله ناخذوها بعد 6:30 إن شاء الله على موجاتنا.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: اندلاع عدد من الحرائق بساقط سيدي يوسف ونبر من ولاية الكاف، وفرق الحماية المدنية والغابة تواصل التدخل للسيطرة على النيران، ونداءات من المواطنين في عدد من مواقع اشتعال النيران للتدخل لفائدتهم وحماية ممتلكاتهم من الإتلاف. جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا. ورشة عمل بين القطاعين العام والخاص توصي بمزيد النهوض بتجارة الخدمات الرقمية ورفع تنافسية المؤسسة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. هذا واندلع منذ قليل حريق في منطقتي البياض 2 والحزام بمنطقة بمعتمدية سقط سيدي يوسف، أتى على مساحات هامة من الحصيدة، كما تسبب في نفوق عدد من الأغنام حسب عدد من مواطني المنطقة الذين وجهوا نداءات استغاثة للسلطات الجهوية وفرق الحماية المدنية للتدخل لفائدتهم. كما اندلع حريق بجبل شعابنية من معتمدية التويرف، أتى على مساحات من الأشجار وكميات من التبن مما قد يشكل خطرا على المساكن المحاذية للجبل. ويشار إلى أن حريقا اندلع منذ صباح اليوم بجبل طويلة، أتى على مساحات من الحصيدة بنبر، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. هذا وتحدث عدد من متسكني جراد وعين مازر ووادي زانا بسقط سيدي يوسف لزميلنا نبيل العرفاوي عن الخسائر المسجلة نتيجة اندلاع الحرائق، مشيدين بمجهودات فرق الحماية المدنية والجيش الوطني والغابات في التدخل للسيطرة على الحريق وحماية المتسكنين.
3: احنا في رعب، بيت ما رقدناش خلاص البارح، بيت نقعد المنطقه هذه كلها جرات، عندنا شويه حيويه، انا شويه بالي ثاني نقول لك مشت الدنيا كل ستار الله، حرق كل من عند ناذر لحد الشفيه كل تحرق، هذه هاك وتزينه كل ما مقعدش حتى طرف. يرحم والدين الحمايه والدوله اللي وقفت الوقفه به. بالنسبه لنا احنا الزيتون هاك تشوف فيها كل تحرق، الارض هاك تشوف فيها اليوم عندنا واحد دامت عليه ومن دوار نصيبية 5 هوايش ماتوا لي، والديار ما قعد فيها شيء نظافة، الفتانة هبطت يقول كيف كيف، هذا يقول كلتها العافية ما قعد لنا حتى شيء. هذه حصيدة، أما الجبل لو كان تشوف جبل ما من قوارش القيبوب أحمد زروق الفتانة وتو هبطت الفرشة. ماي هذاك جاهد الحرس صدق له جاهد للجيش هاو يجري معاهم تغريس كبيرة ياسر وعير حكم ربي وكهو.
1: في الأثناء أفادت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بالكاف أنه في إطار معاضدة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق، عاينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بساقط سيدي يوسف خلال زيارة إلى عدة مناطق بالمدينة عددا من العائلات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بمناطق جرادو ووادي الزانة وفرشان وسفايا وعين مازر، وهي مناطق جبلية بالأساس. وأفادت هيئة الهلال الأحمر بالكاف الاعتكاف أن الحرائق خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عديد العائلات، تمثلت خاصة في نفوق رؤوس من الماشية والدواجن وإتلاف كميات هامة من التبن وتضرر منازل وأراض فلاحية وغابات زيتون. كما تولى فريق الهلال الأحمر التونسي حصر الاحتياجات الأولية للأهالي والعمل على التخفيف من معاناة المتسكنين، كما تمت زيارة ومعاينة العائلات التي تم إجلاؤها وإيواؤها بمعهد 8 فيفري بوسط مدينة السقية. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل، والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا في إطار جهود التهجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي، خاصة مع توتر الحرائق. قائد جهة الكشافة التونسية بشير هميلة:
4: هو برنامج بالاشتراك مع وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة التربية، والشريك الأساسي بتاعنا هو منظمة التجهيز الألمانية. بالنسبة للغراسة 100,000 شجر باش تكون معناتها كما تعرف الوضع البيئي في البلاد تاع الجبولات اللي تحرقت عندها برشا، قبل معناتها ما يرجع نغرسوا فيه الشجر إلا معناتها ما يعدي فترة على 3 سنين 4 سنين. إن شاء الله معناتها البرنامج هذا مش يكون على 24 ولاية، مؤسسات تربوية، حدائق عمومية، في برشا بلايص معناتها مش يكون البرنامج هذا موجود. إن شاء الله مش تشارك معنا وزارة التربية معناتها تلاند. بالنسبة تو عنا الاتفاق تاعها نهار 15 جويلية، معناتها عنا اوقات معينه باش نغرسوها، تبدا من عيد الشجر ان شاء الله وفما فوق لمده 18 شهر حسب الاتفاقيه. ماشي معمول الكشافه برك، معناتها ما بين نكونوا مع الجمعيات البيئيه، المواطنين، الاولياء، الناس الكل معناتها تكون تشاركنا في الحمله هذه. الحمله هذه باش تكون حملات متواصله، وحسب ما تشوفوا تو معناتها في الوضع خاصه في ولايه الكيف، معناتها في الطير، معناتها في الطوير، في نبل، في معناتها برشا بلايص، معناتها ان شاء الله ربي يلطف بينا ويحمينا، ان شاء الله الناس كلها تعاوننا وتوقف معنا بنعملوا حاجه باهي.
1: يشتكي متساكنو عمادة تشتاتلة من معتمدية نبر من غياب مياه الشرب بعد تراجع منسوب وادي تاسا، مما عمق معاناتهم في ظل موجة الحر، وفقا لتصريحات عدد منهم.
5: نحن من منطقة الشتاء 70 درجة نبه، نعانوا من العطش حتى واتس انشح علينا، حتى المشروع اللي عملوه وقالوا شي يجيبوا لكم المياه وكل شيء، يعني قاعد عطشانين لهوش للعطش، قاعدين تعب شديد،
6: قص علينا الماء واتس قص علينا نحن والحيوانات الاخرى كنا نعانوا به. نحن ما نشربوا بدون ماء، ما يتكلف لنا ب 4000 فرنك نكرو كهرباء باش يجيبوا بدينا، وثم اللي يكري ستيرنا تتكلف له ب 50,000. تو قداش من عام ونحن كده.
7: منطقة الشتاء تدور لها بس 70 دسر تنبي، والله العظيم الا مش نقضوا بالعطشنا، الا كاش ميكرو كان يجيب لنا الماء واساسا شحد لا هوش لا جيز كنا تعبين مش نقضوا.
1: تشكو عدة مؤسسات تربوية بمعتمدية باجة الجنوبية من تدهور بنيتها التحتية وتقدم التجهيزات، وسط مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة هذه المؤسسات قبل العودة المدرسية، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني:
8: الى السيد وزير التربيه وندانا انه يتنقل الى ولايه باجه الى اعداديه ابن خلدون المعقوله، اليوم مغلقه في وجه التلاميذ 3 سنين. اسباب الغلق هي اسباب تتعلق بالبنيه التحتيه، الشقوق، واصبحت آيله الى تداعي. المفروض ثم اعتمادات السيد المدير العام للتجهيز والبناءات بوزاره التربيه، يقول انه مش تعمل دراسه فنيه في الغرض، وهي دراسه جيوفيزيك، معناتها مش يرزوا فيها الاسباب اللي ادت الى الشقوق هذية اللي وقعت. فهو نداء عاجل، نداء إلى السيد وزير التربية بأن يعجل بفتح هذا الملف.
1: أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها للمسار مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي، من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. ويتضمن الدليل تعريفاً بجامعة جندوبة ومؤسساتها، إلى جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية، فضلاً عن الخدمات الجامعية والرقمية. كما يأتي في تصميم حديث وسهل التصفح يتيح للمقبلين على التعليم العالي الوصول إلى المعلومات بكل سهولة. تحتضن مدينة وتبرقة بداية من يوم غد دورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية الذي يتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي في متابعة للزميل هشام الصغيري.
9: هذه الدورة خصوصية من ناحية أن وقع مزج أو شراكة مع اتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وشركة منظمة المعارض، وجمعنا بين التظاهر التجارية اللي تصير كل عام في شهر أوت والمعرض الوطني للصناعة التقليدية في جار جويلية، وعملنا شراكة باش يكون معرض موحد ويدوم على 2 أسابيع باش فرصة للحرفيين باش يحتكوا ويختلطوا بحرفي بقية الولايات. اللي جاي لمعرض تجاري في اختيار في تصنيع حاجياته سواء صناعة تقليدية وملابس والأعداد العودة المدرسية، شيء اللي معرض متوازي، معرض صناعة تقليدية فيه 80 حرفي من جميع معتمديات الولاية في جميع الاختصاصات الصناعة التقليدية، من خشب الغابي، الألياف النباتية، الحلويات التقليدية، تصدير الزيوت الطبية والعطرية، المرجان والحلي والفضيات، الملابس التقليدية النسائية والرجالية، ألف وسيف وساعة، الموجود التحف والهدايا التذكارية تاع المناسبات الدينية والمدنية، جميع منتجات الصناعة التقليدية الموجودة في ولاية جندوبة بتلقاها على عين المكان في معرض برقة، ينضاف لها مجموعة قرابة 70 أو 75 عارض من بقية الولايات في مجموعة من الصناعة التقليدية، منها الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، السكاجة التقليدية، الحلويات التقليدية بتاع بقية الولايات.
1: تتواصل الجلسات لإيجاد حلول لتنظيم الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب بعد إعلان هيئة المهرجان أمس عن إلغاء هذه الدورة، حيث أعلن المجلس المحلي للتنمية بالكريب عن تعهد وزيرة الثقافة بهذا الملف نائب المجلس المحلي بالكريب بلال البوبكري. وهذه الإضافة:
10: تم اجتماع على مستوى المعتمدية، حضر فيه كل من ممثل المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة، بلدية الكريب، سيد مد المجلس المحلي، لجنة المديرة بتاع المهرجان، مجموعة من الإشكاليات وما تم فض وحل الإشكاليات المحلية اللي هي مع البلدية ومع المعتمدية. قتلنا إشكال واحد مع المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة، اللي هي حتى تم التكتم على العروض المسندة للجمعية المهرجان السنابل الذهبية في دورته 38 اليوم، مش شوي، اللي يمثل المصدر الترفيه الوحيد لمعتمدية فكري. ما نش عارفين شنو علاش تم التكتم على العروض، هذا اللي خلى إدارة المهرجان تلغي مهرجان ككل. تم الاتصال هاتفيا بالسيدة وزيرة الثقافة من طرف السيد رئيس مجلس المحلي بالكريف، وخذت على عاتقها لكونها بتنظر في الموضوع وبتشوف شنو الإشكاليات اللي خلت الدورة هذه تتلغى، وتعهدت اللي هي بتحل بحث حقيقي في الشيء هذا كله.
1: في الشأن الوطني وبمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. اختتمت بتونس العاصمة أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالشراكة مع غرفة التجارة.

وتكنولوجيات الاتصال والمالية. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال قطاع غزة. أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت اليوم أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب. ونقل الموقع عن ترامب قوله إن الإيرانيين يتألمون بالقدر لم يتألموا بالقدر الكافي بعد. وذكر الموقع في الوقت ذاته أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لن يكون هناك عملية تخصيب بموجب اتفاق الطاقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والسعودية، وأن الاتفاق مشروط بانضمام المملكة إلى اتفاقيات إبراهام الخاصة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم اندلاع عدد من الحرائق بساقط يوسف ونبر من ولاية الكاف، وفرق الحماية المدنية والغابة تواصل التدخل للسيطرة على النيران، ونداءات من المواطنين في عدد من مواقع اشتعال النيران للتدخل لفائدتهم وحماية ممتلكاتهم من الإتلاف. جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. ورشة عمل بين القطاعين العام والخاص توصي بمزيد النهوض بتجارة الخدمات الرقمية ورفع تنافسية المؤسسات. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: نجدكم التحية مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ديما في عشوية صيف على إيقاع ربما متابعاتنا لأحداث الحرائق اللي متواصلة على مستوى ولاية الكيف، على مستوى منطقة سقية سيدي يوسف الطويرف، أيضا بعض المناطق في سيدي خيار ونبر. ما زلنا نحاول نتابع أهم المستجدات ونوفيكم أكيد بكل ربما المستجدات في هذا السياق. نعرف مليح أن النيران مع تقلبات الطقس، مع أيضا ارتفاع الرياح والنسمة اللي بدت تظهر في التقلبات الجوية هذا المساء، تخلينا نزيد وخاف أكثر على أهلينا ومطالبات الحقيقة بالرغم من المجهودات الكبيرة اللي يبذلوها في الحماية المدنية وأيضا الجيش وكل المسؤولين يعني على لجان مجابهة الكوارث اللي حاولوا يكونوا على الميدان. ربي معهم، ربي قويهم، الأهالي اللي هما خط الدفاع الأول إن شاء الله يتم السيطرة على النيران هذه ونخرجوا منها بأمان وسلام. حبيت نمشي معاكم الفقرة مهمة برشا، فقرة نتابعوا من خلالها أبنائنا وطلبتنا اللي كل ما تصير معناها الكوارث ربما فيما يتعلق بالمناخ والتقلبات الجوية إلا أنهم يكونوا حاضرين. كان تتذكروا في الشتوية وإحنا موالفين معناها في الكيف نحكو سواء كان الطقس شتوي نحكيه ربما على الفيضانات وعلى الأمطار وعلى حالات الاختناق متاع الغاز وعلى ضحايا تسقط معناها في الشتاء بسبب سوء استعمال واستغلال وسائل التدفئة، وبالنسبة للصيف نعانيه من الحرائق. أنا مش نرجع معكم النقطة الشباب لما يحط في مخه أنه يقدم الحل ويكون هو صاحب وقائد الحل. بعد الحالات الوفيات اللي صارت في الشتوية الماضية لثلاثة طلبة اللي توفوا بسبب يعني الاختناق متاع الغاز، ثلاثة من طلبتنا ينتميوا للمعهد الوطني للتكنولوجيا بالكيف، طلبة مهندسين، هما الحقيقة ثلاثة طالبات معناها هندسة اللي هما إسلام دريدي، أيضا آمنة بوكيري، وطبعا على رأس المجموعة أميمة المناعي. أميمة اللي حاضرة معانا هذا المساء باش تحكي لنا على المشروع اللي تم تتويجه واللي فازوا به من خلال مسابقة وطنية شاركوا بها على مستوى وطني، الكومبيتيسيون ناسيونال دي 3-0 كلوب تونيزيا النادي متاعهم، واللي من خلاله قاموا بابتكار جهاز كشف مبكر لأحادي أكسيد الكربون، يعني يكتشف أي تسرب غازي. قدام يعني وأمام هذا التتويج حبينا أن نحيو ضيفتي أميمة المناعي ونقول لهم برافو ثلاثي، يعني شرفنا الحقيقة، شرف مدينة الكيف وشرف أيضا المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف وشرف أيضا الشمال الغربي خاطر هما أصيلي يعني ولاية الشمال الغربي. أميمة مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: عشان مدام رفيقة، عشان بكل مستمعي إذاك شكيف.
0: سعيدة جدا بتتويجكم، سعيدة جدا بأنك ترجع لي وانت متحصلة على تتويج مميز جدا جدا ورهنتو، وكان الرهان متاعكم الحقيقة معناها مرضي برشا لأنه رجعتونا بأفكار شبابية قادرة على أنها تنتج الحل، ما تقفش عند المشكل.
1: قبل كل شيء نعرف بروحي اللي نسيوني خاطر ديما موجودة في إذاعة كيف، هي أنا أميمة مناعي طالبة بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف باس دوزيام اني سيكل انجينيور. بالنسبة للمشروع اللي شاركنا به جوست مدام رفيقة ملغوزمون مربحنيش، احنا ما كناش من الأوائل في الكمبيتيسيو. دي هو بحكي لك بعد على الأفكار الأخرى الناجحة.
0: أما على قليلة خرجتونا احنا بالنسبة لنا ناجحين لأنكم خرجتونا بحل، رو مش عادي معناها انك اليوم تتحصل على جهاز يكشف لك أي تسرب غازي باش تحمي به الأرواح، معناها ينبه.
1: بالنسبة للفكرة متاعنا اللي هي اسمها سيف إير، هو نظام كشف مبكر عن غاز أحادي أكسيد الكربون، يعتمد على استشعار يراقب نسبة الغاز في حالة وجود نسبة تفوق العادي يعمل نوتيفيكاسيون على التليفون، فما سونار معناها يصير من الديتكتور هذاك، فما صوت قوي في الألارم.
0: ممتاز. يعني الفكرة هذه كيفاش جاتكم انتم الثلاثي؟ معناها اخترتوا انكم تخدموا على معناها مقاومة الاشكاليات متاع وسائل التدفئة خاصة في الشتاء من خلال معناها الحالات اللي صارت للطلبة على مستوى ولاية الكيف هكا، ولا على ما اذكر معناها.
1: زميلاتنا اللي توفوا الله يرحمهم بحق مستنا الحاجة هذه، وكلنا متفاعلين نجم تصير لنا الحاجة هذه، دونك حابين نلقاو حل مبكر باش نحميو رواحنا ونحميو صحابنا اللي بعاد على عائلاتهم والعباد الكبار اللي يعيشوا وحدهم.
0: بي انتم دخلتوا في منافسة مع أطراف أخرى على مستوى وطني، قلت لي ما كمش انتم المتوجين، لكن المشروع متاعكم لقى استحسان معناها في المشاركة ولقى معناها الصدى متاعه هكا ولا. بالنسبة للمشاريع اللي تنافستوا معها، شنو كان المجال اللي اختاروه؟
1: احنا 33 نادي في تروزيرو كامبوس كلوب تونيزيا، برشا شاركوا من الاول، تصير سيليكسيون اوليه، صار سيليكسيون ل 12 نادي. بعد 12 نادي هذوكم دخلوا في كومبيتيسيون، مش فكرة مشروع اكاهو، ما زاد لازم تكون عندك وسيله اقناع وطريقه اجابه تكون مقنعه باش تاخذ الفكره نتاعك وتكون زاد مهتم اكثر للبزنس وتمويل المشروع. بالنسبه للافكار اللي شاركوا وربحوا وتوجوا الاول والثاني والثالث، بالنسبه للجائزه الاولى كانت سي بي اي، الفكره نتاعها اوزموكات اللي هي تبسير، تبسير بيه الماء ومن بعد ديفيزيون كالري قطره قطره.
0: في المجال الفلاحي معناتها.
1: بعد المدة الكبسولة دي كتولي مفيدة للنبتة يعني.
0: بي والمشروع الثاني؟
1: المشروع الثاني أثيرة اللي هو دهن بيو. عازل للحرارة.
0: معناها الكلهم في محور البيئي، الكلهم في إطار التعامل مع كل ما هو بيئي، فما في المجال الفلاحي الري، بالنسبة لكم انتوما في إطار التعامل مع ثاني الأكسيد الكربون واكتشاف التسربات الغازية، وبالنسبة للمشاركة الثالثة كانت على العزل الحراري على مستوى البنائات وإلا في أي إطار؟
1: دهن للبيئي بالطبيعة باش نقسم
0: بي. يعني في سياق معناها المشاركة والتنافس هذية، وين لقيتوا رواحكم معناها في إطار التحدي والمنافسة وإيجاد الحلول للمشاكل هذية البيئية في إطار البيئة المستدامة معناها والتقلبات المناخية أميمة؟
1: بالنسبة لأفكار المشاريع كلها ما شاء الله معناها كلها عندها أهداف بيئية وأهداف، هدف من أهداف تروزيرو اللي هما إقصاء فقر وكربون. تروها الحاجات الأهداف هذوما.
0: تتوقع أنه باش تتحصلوا على براءة الاختراع في هذا المجال وتكون عندكم معناها شكون يقود معاكم الرحلة باش تنجموا تسجلوا المشروع متاعكم وتنجموا تخدموا به وتنجموا توفروه بطبيعة الحال على الميدان؟
1: ان شاء الله.
0: فما وعود في السياق هذايا
1: بالنسبه للثلاثه الاولى؟
0: وبالنسبه لكم انتم ما هي المرتبه اللي تحصلتوا عليها؟
1: جست تعطوا ترتيب كان للثلاثه الاولى، احنا ما تحصلناش على مرتبه رتبه معينه. خاطر تدخل فيها كما قلت لك برشا اسباب
0: برشا عوامل اخرى. احنا اللي يهمنا انتم شرفتونا نورتونا ورجعتونا بمشروع مهم برشا قادر على انه ينقذ حياه الناس، ينقذ حياه الطلبه والطالبات في وقت من الاوقات شفنا ضحايا في الشتويه اللي فاتت، وهذا في حد ذاته تتويج لنا. وشكرا لانك يعني حضرت معنا والف مبروك ليكم وبرافو، ونزيد ونواصلوا اكيد في مثل هالمشاريع البناءة أميمة، يعطيكم الصحة الحقيقة. يعيشك.
1: وزيد حاجة أخرى تفرح أنه احنا خلينا جائزة أحسن نادي جديد في تروزيرو تحل.
0: ممتاز.
1: وكلهم من برميم لي تروا مايور اللي عملوا بروجي في الكامبوس دوراب اللي هو لانستالاسيون دي بوبيل في وسط الكلاس.
0: يعني الحاويات اللي تبدأ موجودة في الأقسام.
1: اي عملناها احنا كمشروع صغير في المدينة يعني.
0: واضح. أميمة يعطيكم الصحة، ألف مبروك ليكم، مشكورين على مجهوداتكم. محليه الشباب وقت اللي يخمم، محليه الشباب اللي وقت اللي تبدأ فما المشكل يلوج على الحلول. إن شاء الله نشوفوكم في أعلى المراتب، ونشوفوكم ديما هزين ورافعين راية البلاد بالمشاريع اللي عندها دورها وعندها أيضا الفايدة للبشرية وللإنسان. شكرا جزيلا ليك أميمة، وشكرا لكل الطالبات اللي شاركوك في إنتاج هذا المشروع اللي هو جهاز كشف مبكر لأحادي أكسيد الكربون، يعني يكتشف أي تسرب غازي خاصة بالنسبة للشتوية. أميمة يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق، وإلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. احنا ما زلنا معكم في عشوية صيف، عشويتنا الحقيقة بين النيران وبين الدخان وبين ارتفاع الحرارة وبين قصان الماء وبين برشا تفاصيل قاعدين نعيشوا فيها لحظة بلحظة معكم مستمعينا، من السيق من التويرف من كيف المدينة من نبر من سيدي خيار ومن غيرها. ما زلنا معكم، وبعد شوية باش نرجع مع التليفونات، تليفونات مسابقتنا لليوم عن الدورة الجديدة جديدة 2026 بالنسبة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي انطلق من 15 جويلية ل 15 أوت. احنا نسأله عن عدد الدورة قديش، وطبعا الفائز يربح معنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف.
2: إذاعة الكاف
3: في ساقيت سيد يوسف على الذبذبة 95.8.
4: صيف آمن.
5: للاستعمال الآمن لأجهزة التكييف، لا تتجاوز فارق 8 درجات مع الخارج. تجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد. لا تستعمل المبيدات الحشرية ضد الناموس أو الذباب مثلا في غرفة مغلقة ومكيفة. هوي الغرف يوميا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة كحد أدنى.
4: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

يا ربي مشتاقين اكيد للاجواء تكون هاديه، الصيف يكون مريح، البلاد تحافظ على غاباتها، لحياه تكون امنه، لناس تكون عندها في قلبها الفرحه وفي قلبها الامان وفي قلبها السكينه. مشتاقين برشا لكل تفاصيل العيش الكريم والعيش الطيب ببساطه، الماء موجود، الضوء متوفر، الرفاهيه الحقيقة مش في أقصاها ولكن في مداها الأدنى اللي التونسي طالب بها باش ينجم يعيش، باش ينجم يتواصل، باش ينجم يتكلم، ياكل، يشرب، يقرأ ويكمل مشواره في الحياة. التوانسة الكل نهزين ربما في قلوبنا الثقل السنين بكل محطاته، نحبوا على غاباتنا تكون خضرة وترجع خضرة، نحبوا على الماء بلادنا اللي متسمي عليها الماء تكون كلها منابع خير ومنابع أمل ومنابع حياة. نحب بلادنا ترجع فيها الحياة، يرجع فيها الأمل، يرجع فيها التفاؤل، يرجع فيها العمل والخدمة، نرجع ناس تحب بعضها، نرجع ناس مطمئنة، نرجع ناس مش خايفة على طول الوقت، مش مضغوطين على طول الوقت، مش مرعوبين لا من نار ولا من ماء ماهوش متوفر ولا من خدم غايبة ولا من وضعيات يعني هشة. إن شاء الله ربي ينظر لهذا الوطن بعين الرحمة، ينظر لكائناته، لحيواناته، ينظر لعبيده اللي ضعفاء اللي ما عندهم حتى ربما سبب فيما يحدث من هالحرائق هذية. إن شاء الله ربي جيرنا، وإن شاء الله يا ربي تكون يعني فما حلول عاجلة لمثل هالإشكاليات هذية اللي قاعدة تختيل الحقيقة كل لحظة حياة وكل بارقة أمل في قلوبنا، في قلوب الناس الموجوعة اللي ديارها تحرقت، اللي مواشيها تحرقت، اللي الخوف كل لحظة من إنه النار تزيد تقرب أكثر وأكثر، معناها أجهزة الحماية المدنية اللي هي مرابطة الحقيقة واللي تعبوا برشا معناها في ظل المجهودات وفي ظل هالإمكانيات وفي ظل هالظروف، للجيش اللي قاعد يدور يعني بالمياه على بعض الأحياء في ولاية الشمال الغربي باش يزودهم بالماء، ظروف الحقيقة قوية برشا، والتونسي رب يكون في عونه في كل السياقات وفي كل المجالات. وصلنا معاكم رقمنا 78-227-700 للي حب يشارك معنا في مسابقة اليوم. اسألنا على عدد الدورة الجديدة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي انطلق من 15 جويلة ل 15 أوت. ألو عسليمة. ألو مساء النور. في انتظار انه تتأمن المكالمة نذكركم رقمنا 78-227-700. مرحبا بتليفوناتكم للي يحب يفوز ويربح معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعة الكيف، وسؤالنا عن عدد الدورة الجديدة دورة 2026 اللي بالنسبة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب من 15 جويلية ل 15 اوت. في انتظار انه مكالماتكم توصلنا ونستقبلوها كالعادة معكم على موجات إذاعة الكيف. إذا كان المكالمات ما زالت ما هي جاهزة ويبدو دي ما هيش جاهزة، نمشي ونغم ثم مع ركننا القادم ونعود.

0: الكيف. إذاعة الكيف، ما زلنا متواصلين معكم في عشوية صيف، نمشي فقرة وثيقتك بسهولة ثم نعود إذا كان عنا طبعا مكالمات فيما يخص مسابقتنا لليوم.
1: وثيقتك بسهولة.
2: منحت الشيخوخة، شنية الأوراق المطلوبة؟
3: ما هوش برشا أوراق، ما نشبش نطول على السادة المستمعين. لهنا نطلب مطلب جراية، مطبوعة مطلب الحصول على منحة شيخوخة محررة من قبل مصالح الصندوق، ومضات من قبل المضمون الاجتماعي مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.
1: وثيقتك بسهولة.
0: وبازلنا مواصلين معكم
4: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
0: مازلنا أكيد مواصلين معكم إشوارنا في وثيقتك اليوم. كانت هذه الفقرة اللي تعودت بها في إطار تقريب الخدمات للمستمعين متاعنا. اليوم كالعادة احنا لحظة بلحظة نحاول نتابع ونحاول نوصلوا أيضا أصوات وندائات أهلينا في اللاسيقية اللي متواصلة حقيقة. أريافها كلها تحرقت، النار حسب يعني المعطيات اللي توصلنا قاعدة تقرب يعني من الولاية، ويقولوا أنه نستحقوا معناها مزيد من الدعم. نعرفوا أنه الجنود الحماية المدنية وكل الأطراف يعني الجيش وغيرها يحاولوا أنهم يكونوا على الميدان، يبقى أنه إن شاء الله يكون ربي في عوننا في إطار السيطرة على هذه الحرائق وسيطرة أيضا على الأضرار امتاحة. بما أنه ما عندناش منسق لليوم، نستنوا أكيد تليفوناتكم إذا كان تجهز باش نستقبلوا معكم التليفونات في متعلق بمسابقتنا لليوم، الدورة الجديدة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب من 15 جويلة ل 15 أوت. احنا نسألوا على عدد الدورة، إذا كان جاتنا المكالمات ناخذوها باش نشوفوا شكون محظوظ معنا والفائز ب 100 دينار من أداء إذاعة الكيف. فقط نذكر أنه في إطار المتابعات للوضع على مستوى ساقية سيدي يوسف، بعض المتابعات في السياق هذه تقول أنه تم دعم يعني في إطار الزيارة الميدانية للمستوى المستشفى المحلي بسقية سيدي يوسف، تم دعمه بسيارتي إسعاف وزوز سيارات إدارية على ذمة المؤسسة بصفة استثنائية انطلاقا من اليوم 23/2026 في إطار الاستعداد لمجابهة أي طار. احنا نتمنى إن شاء الله الأهلين يكونوا بأمان وسلام، وإن شاء الله الحالات الاستثنائية وخاصة موجة الحرائق هذه تمر بسلام بأخف الأضرار بعيدة على الأهلين وعلى الناس وأي أيضا على كل الناس اللي قاعدة تخوض هالمعركة هذية ضد النار. معركة الحقيقة قوية برشا غير متكافئة، المجهودات على أشدها، ورب يكون في عون كل أعوان الحماية المدنية الأهالي والناس اللي مجندة غديكة لإطفاء هذه الحرائق. نمشي والنغم وراجعين.

0: الو عسلامة.
1: الو عسلامة، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين، والله يكون معاك. نقولوا نحب نجال نغمر رامي عايش للحماية المدنية.
0: يعيشك، من شكون توصلنا تحية وشكون؟
1: معاك محمد المنظر، شنو حوالك مدام رفيقة؟
0: مرحبا محمد، مرحبا بك.
1: أصل الزين يعطيك الصحة، وشفنا في نبرة صوتك قدك متأثرة وكل شيء، حتى احنا متأثرين. ربي يكون في عون كل واحد ما تخدم هالوطن هذايا العزيز المبجل علينا الكل. يا رب ان شاء الله،
0: إن شاء الله
1: اخر الحرائق هذه بالحق احنا نتألموا، راه حتى بعاد عليكم نحسوا حاجه تقرب لقلوبنا. معناتها ربي معاكم وربي يحفظكم من كل سوء،
0: امين.
1: وان شاء الله توصلوا غانمين لدياركم ولاباس عليكم
0: ان شاء الله يا ربي اجمعين، وان شاء الله الاهالي الكل يكونوا بخير.
1: بارك عليكم الكل وعلى امه سيدنا محمد.
0: يعيشك محمد، يلا مشاركتك تفضل.
1: بالنسبه للدوره هي دوره 33 متأكد منها، معناتها ديجا المصيف الكتابة ديجا تبعني بكل التفاصيل في موجزكم الإخبارية.
0: واضح، شكرا لك، سجلنا المحاولة. يعطيك الصحة، شكرا لك محمد، إلى اللقاء.

0: نرجع للمكالمة الموالية. ألو عسليمة. ألو مساء النور.
1: ألو
0: عسليمة مرحبا، شكون معنا؟ الحمد لله، شكون معنا؟
1: مديحة نعيمي مجريسة.
0: مديحة
1: نعيمي مجريسة.
0: نعيمي مجريسة، مرحبا يا مديحة، مرحبا بك. يلا مديحة، الدورة 33 هكا سجلنا المحاولة، شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا مديحة.

0: مو كلمة الموالي. ألو مساء النور. ألو عسلامة.
1: عسلامة
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: ضحى الشيرني من الكيف.
0: ضحى الشيرني من الكيف. مرحبا ضحى. يلا ضحى.
1: الدورة 33.
0: الدورة 33. شكرا لك. سجلنا محاولتك. إلى اللقاء. المكالمة الموالية. ألو عسلامة. ألو مساء النور.
2: عسلامة.
0: منيرة نعيمي من جريسة. مرحبا منيرة. يلا منيرة.
2: الدورة
0: 33. سجلنا المحاولة. شكرا لك منيرة. إلى اللقاء. مكالمة الأخيرة رقم 5. ألو مساء النور.
3: عسلامة.
0: عسلامة. شكون معنا؟
3: أيمن خلصي من الكيف.
0: أيمن خلصي من الكيف. يلا أيمن.
3: الدورة 33.
0: الدورة 33. شكرا لك أيمن. إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. هذا واندلع ظهر اليوم حريق في منطقتي البياض 2 والحزام بمعتمدية ساقط سيدي يوسف من ولاية الكف، أتى على مساحات هامة من الحصيدة كما تسبب في نفوق عدد من الأغنام حسب عدد من مواطني المنطقة الذين وجهوا نداءات استغاثة لفرق الحماية المدنية والصلة الجهوية للتدخل لفائدتهم. كما اندلع اليوم حريق بجبل شعابنية من معتمدية تويرف أتى على مساحات من الأشجار وسط مخاوف الأهالي من وصول الحرائق إلى المساكن. ويشار إلى أن حريقا اندلع منذ صباح اليوم بجبل طويلة أتى على مساحات من الحصيدة بنبر، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. أغلق عدد من المواطنين اليوم الطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين قرية بابوش ومدينة عندراهم من ولاية جندوبة، وذلك للمطالبة بصيانة الطريق الموصلة إلى حي ميزاب. وبين المواطنون أن الطريق الموصل إلى الحي تضرر بسبب ما طاله من انزلاقات أرضية خلال فصل الشتاء الماضي، وأن عدم جاهزيته لدخول السيارات أو معدات الإطفاء في حال اندلاع حريق باتت مقلقة وتستوجب تدخلا عاجلا. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. اختتمت اليوم بتونس أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت، وسط تأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفواً خاصاً شمل 2439 سجيناً، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجيناً إضافياً بالصراحة الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Ашвіє ців.
1: Ашвіє ців.
0: Ашвіє ців.
1: Ашвіє ців.
0: Аля мовжет.
1: Іратель

ورجعنا لكم مستمعينا مكملين معاكم في عشوية صيف ديما لحظة بلحظة مع مستمعينا في كل ما يتعلق بمستجدات الحرائق ومستجدات أيضا المناطق اللي قاعدة تشملها وتتوسع حولها النيران. مجهودات كبيرة من الحماية المدنية من إدارة الغابات بمعاضدة الجيش الوطني في انتظار أنه يتم تأمين كل الأهالي، لأنه قاعدة توصل بعض المتابعات على المناطق اللي موجودة في طريق الكيف فجل خروبة عرقوب الذر وعديد المناطق الأخرى اللي فيها برشا أهالي يعتبروا معزولين شوية وعندهم يعني أهالي من المرضى يحبوا على الدعم من الحماية المدنية، وشكون أيضا ينجم يأمن لهم بعض الجانب الوقائي حتى النار ما توصلهمش، وحتى معناها يهدئوا من روحهم شوية في انتظار أنه ويتم تطويق هذه الحرائق المشتعلة في ولاية الكيف. قبل ما نمشي لنقطة الخارجية مع زميلي ناجي الخلولي، حبيت أن نعلن عن اسم الفائز معنا بمسابقة اليوم. بالفعل هي الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وكل الإجابات كلها صحيحة. طبعا التجأنا لعملية القرعة، والفائزة معنا زحى الشيرني. ألف مبروك زحى شيرني، فازت ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تنجم تتسلم الجائزة نتاعك بطبيعة الحال من الإدارة، وألف مبروك ليك ضحى الشيرني. مع نجي الخلولي احنا مازلنا على إيقاع الغابات.

0: واحتراقها، على إيقاع الثروة الغبية المهدرة، على إيقاع أيضا الحرائق اللي الحقيقة وجعتنا برشا في صورها في فيديوهاتها، ويمكن اللي شاف وعاش أكثر من اللي يتفرج من بعيد. جبال الكيف تتحرق حاليا، قبلها كانت الجبال في نفزة، في أيضا عديد المناطق الأخرى من جندوبة عين دراهم، نحكي زيادة على حرائق في ولاية سليانة. الحرائق هذه قاعدة في الشمال الغربي نيران، باش نشوفوا احنا التأثيرات متاحة جدية خاصة على القطيعة متاعنا. شفنا صور موجعة برشا برشا برشا لمواشي ولأبقار، معناها دمرتها النار الحقيقة. مشهد أقل ما يقال عنه وحشي، ويعني الحقيقة معناها في برشا مضرة نفسية للي يتفرج واللي يتابع ولكل إنسان. وفما بالك لما تكون معناها فما ضحايا أخرى وأخرى، والكائنات هذية معناها موجودة معانا وتعيش معانا في موطنها الأصلي اللي هو الغابة، لكن نشوفوها في مناظر موجعة برشا. أكثر تفاصيل مع زميلي ناجي الخلولي. ناجي مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء الخير رفيقة، ومساء الخير كافة مستمعي إذاعتك.
0: إذا ناجي مانيش باش نبعدوا برشا على السياق، متابعتنا لأجواء الحرائق في جهة الشمال الغربي، موجوعين برشا على بيئتنا، موجوعين برشا على قطيعنا، على مواشينا، على الحيوانات اللي تحقق التوازن الإيكولوجي، موجوعين برشا على الغابات، موجوعين برشا أيضا على حتى الحصيدة، معناها اللي هي في وقت من الأوقات تسمى مجال الرعي بالنسبة للحيوانات. فما بالك لما تشمل أيضا مضرة للمساكن متاع الأهالي وغيرها.
1: بالفعل رفيقة كما ذكرت، الحقيقة الأسبوع ذي عشنا علام حقيقة عدد كبير من الحرائق في بيجة، شفنا في تبرشق، شفنا في بيجة شمالية، شفنا أكبر حريق كان في نفزة الغابة. ما يعرفش الغابة نتاع كابر نيجرو أكيد برشا من المستمعين، لأنها الحقيقة مراي مساحات كبيرة، مساحات كبيرة اليوم خسرناها رفيقة، ومازال متواصلة للأسف. صحيح بعدت على السكان، وكان الأولوية كانوا يحميوا عدد من التجمعات السكانية، لكن الحقيقة مازالت رفيقة، ومازالت الجهود على أعوان الغابات والحماية المدنية ومشاركة حتى الأهالي مازالت متواصلة، وإن شاء الله معناها ربي يحميهم. أكيد صرنا ثروة كبيرة، ثروة تارة وثروة تاع غابة الفلين بطبيعة، وغابة التنوبر الحلبي
0: هو اللي غيظنا في الأمر. نيجي إنه الشتاء كامل معناها نبدو نستنوا في حملات التشجير، ونستنوا في وقت ربي معناها ينبع علينا بالمطر والغيث النافع، نبدو نستنوا معناها في هكا الشجرة لحظة بلحظة حتى اللي يكمل النمو نتاعها.
1: سنوات الشجرة ذيك تتحرق بيربشوس، مش في عامها راي باش ترجع
0: بالضبط،
1: راي على الأقل 5 سنين باش ترجع الشجرة ذيك. كما قلت انت حملات تشجير بمشاركة معناها الناس معه في كل مرة حتى مالي معناها بالمئات بالآلاف حتى المليون شجرة معناها الحملات. صحيح، ولكن رفيقة الحقيقة الغابات نتاعنا الحقيقة قاعدة نخسروا في مساحات كبيرة. ان شاء الله ربي يلطف بينا. اكيد شفنا معناها مناظر موجعة في الغابة نتاعنا، في خاصة في نبزة، في دقة، في برشا بقايع اللي هما تمسوا، وحتى في ولاية الشمال الغربي إن شاء الله ربي يحمي الناس كل بطبيعة. شفنا خسائر في الثروة الحيوانية في في كاب نيجرو، تحديدا في بوفيف اللي شفنا معناها حقيقة صور موجعة رفيقة، واحنا على عين المكان حقيقة كيف شفنا القطيعة تاع الأغنام معناها والأبقار هذه على ملك الخواص، حقيقة صور موجعة معناها حتى معناها الإنسان ما نجمش يشوفها الحقيقة، لأنه نعرف النيران كيف تكون الرياح كيف تعمل، ما نجمش معناها حتى قوة معناها الغابية والحماية المدنية ما نجموش يعترضوا النيران اللي كانت قوية برشا، رياح قوية حتى اليوم رياح قوية معناها وساهمت في تغيير مسار نتاع الحريق اللي هو مازال تمت السيطرة عليها ممكن أكثر من 80%، لكن مازال متواصل. إن شاء الله ربي يعاونهم أكيد
0: هذا هو احنا هذا اقصى املنا. باش نسالك يعني في سياق الحريق اللي صار على مستوى سهرات او الاحتفالات نتاع المهرجانات الثقافيه، كنا شفنا برشا لوم على انه المهرجانات معناها في وقت الحرائق قاعده تصير تتزامن معها السهرات نتاع المهرجانات والفنانين التوانسه يكملوا السهرات نتاعهم. وين وصلت الاصداء؟ هل فما نيه تتجه لانه يتم الغاء بعض البرامج في السياق هذا والا لا؟ نيجي
1: اختي خير في قرار، وحتى خلينا نكونوا واقعيين بالنسبه للمهرجان السنه راهي قاعده تقام بصعوبه راه حتى المهرجانات الكبرى راهو في بيجه هنا معناها في بيجه فما ثلاثه مهرجانات فقط راهو الى حد الان باخر مهرجان عمدون واحد معتمد عمدون هشام منفرج مشكور اللي وضح لي معناها كونه جلسه اخرى وامكانيه كبيره باش يتلغى المهرجان الصيفي بعمدون. مهرجان الزوارع في نبزة، عديد المهرجانات رفيقة بقطع النظر على التزامن تاع الحرائق واللي لازم يشوفنا خاصة في دولة شقيقة دولة الجزائر كونه تم إلغاء المهرجانات. لكن في بالنسبة للمهرجانات في بيجة وشوفنا رفيقة مثلا مهرجان دقة شوفنا كيفاش الحريق محادي معناها ما يبعدش برشا على الموقع الأثري بالمسرح الأثري بدقة، والحفلات واصلت وما تمش معناها قطع الحفلة هذه. والحقيقة لحد الآن ما تمش حتى الرأي الرسمي من المهرجانات اللي قلت لك هي بطبيعتها المهرجانات عشنات تقام بصعوبة، صعوبات مالية، صعوبات معناها برشا إشكاليات اللي هي تعترض للمهرجانات اللي قلت لك من تقريبا في بيجة ثلاثة مهرجانات فقط قاعدين انطلقوا والباقي مهرجانات الحقيقة ممكن إمكانية واردة باش يتم إلغائها ان شاء الله. احنا في النهايه رفيق ان شاء الله معناها ربي يسترنا. صحيح درجه الحراره راهي انخفضت معناها طقس التمسنا في بيجا معناها فما نسمه بارده العشيه وانخفضت بالمقارنه بالايامات اللي فاتت، لكن ان شاء الله في الفتره المنزل في الصيف ان شاء الله ربي يحمينا اكيد وما نسجلوش حتى حريق اخر ونخسروا الثروه الغابيه الثروه الحيوانيه، وان شاء الله ربي يحمي خاصه الارواح البشريه اللي الناس لابد ترد بالها على ارواحها بطبيعه، وتمنى على ارواحها وتمنى على المواشي نتاعها كيف يقرب الحريق لانه رفيقه. والحقيقه الواحد لابد يرد باله زياده فايده في الارواح البشريه ولما لا الثروه الحيوانيه نتاعنا نحافظوا عليها لان هذيك هي راس مالنا.
0: اكيد هو هذا الاصل. هنا احنا نعرفوا انه ما تكونش معناها ثم حلول ارتجاليه، يلزم ثم قرارات وفما لجان مجابهه الكوارث اللي هي كما تنعقد في الشتاء في اطار معناها الفيضانات وفي اطار ايضا الاضرار نتاع الجوائح الطبيعيه، تنجم زاده تكون حاضره في المناسبات هذيا من الحرائق حتى يتم ايجاد حلول معناها ترضي الناس الكل وما ندخلوش في بوليميك وحديث مع تجاذبات نتاع مواقع التواصل الاجتماعي اللي لوم واللي معناها ثلب للفنانين التوانسه وغيرها للمجهودات نتاع المهرجانات الصيفيه. احنا خلينا نقولوا انه التونسي تفضل نيجي.
1: كما ذكرت رفيقه ولا حبيت نضيف لهنا نقول لحظه من الانشاء لوم على اي طرف، لكن راهو الاسباب عديده. نذكروا مثلا في منطقه قصر مزور الباجه الشماليه نتيجه عمود كهربائي تسبب في الحريق. اليوم جدره وحتى الانقطاعات المكرره للكهرباء بسبب معناها والا نشوفوا ما يحدث في الشبكه نتاع الكهرباء راهو سببها الارتفاع الحراره اللي معناها كان سجلت ارقام قياسيه نقول ارقام كبيره برشا رفيق.
0: والتقلبات المناخيه والمناخ معناها المتوحش بين ظفرين في المصطلح نتاعو واللي بدينا نعيش عليه السنوات الماضيه واللي يطلب منا اهتمام كبير بمثل هذه الظروف المناخيه. شكرا لك ناجي، يعطيك الصحه، نتمنى لك يوم سهره موفقه مع بقيه يعني متابعاتك في الجهه والى اللقاء. احنا ما زلنا معكم مستمعينا في عشوية صيف، اهلا وسهلا بكم ديما على موجاتنا.

0: الكيف.
1: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
2: إذاعة الكيف ما زلنا متواصلين معكم في عشوية صيف ديما على موجاتنا. نعتذر أكيد من مستمعينا على نوعية الصوت لغالب يعني ظروف المباشر. فقط معكم لحظة بلحظة، احنا ماذا بينا ناس الكل نتعاونوا في تبليغ المعلومات ونلقاو حل ربما في إطار مجابهة الحرائق هذه على القليلة. الإعلام المبكر، نذكركم أنه أي حريق عند ملاحظته وإلا تشوفوا بعض المخاطر تنجموا تطلبوا على الأرقام التالية 198 80 101 250، 71 297 842، لأنه حماية الغابات مسؤولية الجميع، وهذا يتطلب يعني واجب وطني جماعي، يتطلب تضافر جميع الجهود من المواطنين الكل، المجتمع المدني، هيكل العمومية، الكلنا شركاء في المحافظة على الطبيعة. الغابة راهي إرث طبيعي للأجيال القادمة، هي الأكسجين، هي الرئة اللي تعطينا النفس، هي اللي تعدل لنا التوازن البيئي في حياتنا وفي غاباتنا. اليوم غابتنا تهدد، اليوم الكيف تحترق، اليوم أيضا الزحف متاع النيران مازال متواصل، ومع التقلبات الجوية الأخيرة نشوفه فما صعوبة كبيرة في أنه يتم السيطرة تماما على هذه الحرائق، لأنه حسب يعني المعطيات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بقية هذا اليوم بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا بالوسط وصافي إلى قليل السحب ببقية المناطق، وفما ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. عوامل الريح تنجم لقدر الله تزيد تأجج معناها الشرارة متاع النيران، تخليها تتوسع أكثر، فإن شاء الله نكون يد بيد مع بعضنا إن شاء الله في إطار تبليغ الأصوات وفي إطار أيضا حماية الأهالي، حماية ممتلكاتهم وحماية أيضا غاباتنا.

إن شاء الله يسمعونا، إن شاء الله الأصوات توصل إلى مستحقيها والناس الكل تكون فما هبة للقضاء ولتحويط هذه النيران. هذه أقصى أمنياتنا في مثل هذه الظروف وهذه الجوائح الطبيعية. إن شاء الله ربي يكون مع بلادنا، مع الكيف العالي، مع غاباتنا، مع كل مناطق اللي تم بطبيعة الحال معاينة الحرائق على مستواها في الشمال الغربي، وربي يجيرنا الناس الكل.

0: الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود معكم في بعض المتابعات الثقافية فيما يتعلق بالمهرجانات الصيفية. هذا المساء نعملوا تنجيز أكيد لسيدي حميد من ولاية سليانة، نحكيه على البرمجة الليلة في إطار مهرجان سيدي حميد للثقافة وأحياء التراث دورته 38. تتواصل السهرات الفنية الليلة، إن شاء الله الجمهور باش يسهر مع الفنانة آية دغنوش، آية بنت الكيف. وغدوة إن شاء الله باش يكون فما عرض موسيقي عشاق الترب لعبد الكريم الباستي. ثم السهرة الحمادية بتاريخ السبت 25 جويلية 2026، ولحد باش تكون أيضا عشوية حمادية. كما تعرفوا كانت الانطلاقة بعرض رقوبة للفنان نور شيبة، وسهرة الفن والشعر كانت ليلة البارحة مع شاعر جليدي العويني والشاب فادي جلال. هذه بعض التظاهرات. أيضا ملامح الاحتفالات بالذكرى 69 لعيد الجمهورية بدأت تظهر ملامحها في إطار دور الشباب ودور الثقافة والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالجهات، اللي فيها كالعادة 69 عام من البناء ومواصلة العهد من أجل تونس حرة كريمة وعادلة. نشوفوا فيها تظاهرات، فيها معارض لوحات، أعمال فنون تشكيلية، معارض عروض وثائقية، فيها مداخلات مسرحية، الموسيقى حاضرة، وأيضا المسابقات. في انتظار أنه بتبيعة الحال نحاول نتابعها لحظة بلحظة في المجمل. هكا نوصل معكم الختام مشوارنا في عشوية صيف لهذا المساء. كل أمل أنه إن شاء الله ربي يكون في عون كل أعوان الحماية المدنية، إدارة الغابات، الجيش الوطني، أهالينا في منطقة الساقية، نبر، التطوير، في الكل إن شاء الله ربي يحفظهم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يغيثنا بالغيث النافع اللي يكون قادر على أنه يعاوننا على السيطرة على هذه الحرائق. قلكم في الأمان وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. اندلع اليوم حريق في منطقتي البياض 2 والحزام بمعتمدية سقيد سيد يوسف، أتى على مساحات هامة من الحصيدة، كما تسبب في نفوق عدد من الأغنام حسب شهادات عدد من المواطنين. كما اندلع منذ قليل حريق بجبل الشعبنية من معتمدية الطويرف، أتى على مساحات من الأشجار والحصيدة. يشار إلى أن حريقا اندلع أيضا صباح اليوم بجبل الطويرة بمعتمدية نبر، أتى على مساحات هامة، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات جهودهم لإخماده والسيطرة على النيران. هذا وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الساعات الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية. أغلق عدد من المواطنين اليوم الطريق الوطني رقم 17 في جزئها الرابط بين قرية ببوش ومدينة عين دراهم من ولاية جندوبة، وذلك للمطالبة بصيانة الطريق الموصلة إلى حي ميزب. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في البكالوريا. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شامل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراح الشرطي. قرر مكتب مجلس النواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للتداول في الشأن العام للبلاد وفق بلاغ نشره المجلس. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة 9 مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام. تتواصل مجهودات الحماية المدنية والغابات بالكاف للسيطرة على حرائق اندلعت بعدة مناطق بولاية الكاف. يشار إلى أن حريقا اندلع منذ صباح اليوم بجبل الطويلة بين سيد خيار ونبر، أتى على مساحات من الحصيدة، كما اندلع حريق بين منطقتي البياض 2 والحزام بمعتمدية ساقية سيد يوسف، أتى على مساحات هامة كما تسبب في نفوق عدد من الأغنام. واندلع مساء اليوم حريق بجبل الشعبنية من معتمدية الطويرف، أتى على مساحات من الأشجار والحصيدة، مما قد يشكل خطرا على المساكن المحاذية للجبل. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تحتضن مدينة طبرقة بداية من يوم غد الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، لتتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطية وفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية الجارية للتداول في الشأن العام للبلاد، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية. أفاد مصدر قضائي اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير يوم الثلاثاء الماضي بحثا عدليا بخصوص الأضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلازة، وتم إلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وأضاف المصدر أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة. ميكس
3: ميكس مع نزار لهراغي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تمام الساعة 10 ليلا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: تواصل المجهودات للسيطرة على عدد من الحرائق اندلعت بسقيط سيدي يوسف ونبر والتويرف من ولاية الكاف. جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا. مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة بعض المؤسسات التربوية بباجة قبل العودة المدرسية. في تفاصيل الأنباء، تتواصل مجهودات الحماية المدنية والغابات بالكاف للسيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بجهة الكاف. يشار إلى أن حريقا اندلع صباح اليوم بجبل الطويلة بين سيد خيار ونبر أتى على مساحات هامة، كما اندلع اليوم حريق في منطقتي البياض 2 والحزمة بمعتمدية ساقط سيد يوسف أتى على مساحات كبيرة من الحصيدة، كما تسبب في نفوق عدد من المواشي. واندلع مساء اليوم حريق بجبل الشعبنية من معتمدية الطويرفة أتى على مساحات من الغابات، مما قد يشكل خطرا على المساكن المحاذية للجبل. في الأثناء، أفادت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بالكاف أنه في إطار معاضدة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق، عينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بسقيط سيدي يوسف خلال زيارتها إلى عدة مناطق بالجهة، عينت عدد من العائلات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بمناطق جرادو ووادي الزانة وفرشين وسفاية وعين مازر، وهي مناطق جبلية بالأساس. وأفادت هيئة الهلال الأحمر بالكاف أن الحرائق خلفت خسائر فادحة في ممتلكات العائلات، تمثلت خاصة في نفوق رؤوس من الماشية والدواجن وإتلاف كميات هامة من التبن، وتضرر منازل وأراض فلاحية وغابات الزيتون. كما تولى فريق الهلال الأحمر التونسي حصر الاحتياجات الأولية للأهالي والعمل على التخفيف من معاناة المتساكنين، كما تمت زيارة ومعاينة العائلات التي تم إجلاؤها وإيواؤها بمعهد 8 فبراير بسقيط سيدي يوسف. وفي سياق متصل، قامت وحدات الحماية المدنية على المستوى الوطني خلال الساعات الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي نزرع المستقبل، والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحات تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتية خاصة مع تواتر الحرائق. القائد بالكشافة عن جهة الكاف القائد بشير هميلة يضيف:
4: هو برنامج بالاشتراك مع وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة التربية، والشريك الأساسي نتاعنا هو منظمة تجهيز الألمانية. بالنسبة لغراسة 100,000 شجرة باش تكون معناتها كما تعرف الوضع البيئي في البلاد تاع الجبولات اللي تحرقت عندها برشا، وبل معناتها ما يرجع نغرسوا فيه الشجر إلا معناتها ما يعدي فترة على 3 سنين 4 سنين. إن شاء الله معناتها البرنامج هذا مش يكون كي على 24 ولاية في مؤسسات تربوية، حدائق عمومية، في برشا بلايص معناتها مش يكون البرنامج هذا موجود. إن شاء الله مش تشارك معنا وزارة التربية معناتها تلامذة. بالنسبة تو عنا الاتفاق الصحة نهار 15 جويلية، معناتها عنا أوقات معينة باش نغرسوها تبدأ من عيد الشجر إن شاء الله، وفما فوق لمدة 18 شهر حسب الاتفاقية. ماشي معمول الكشافة برشا، معناتها ماذا بينا نكونوا مع الجمعيات البيئية، المواطنين، الأولياء، الناس الكل معناتها تكون تشاركنا في الحملة هذه. الحملة هذه باش تكون في حملات متواصلة، وحسب ما تشوفوا تو معناتها في الوضع خاصة في ولاية الكيف، معناتها في الطياغي، معناتها في الطويرة، في نبل، في معناتها في برشا بلايص، معناتها إن شاء الله ربي يلطف بينا ويحمينا. إن شاء الله مع الناس كلها تعاوننا وتوقف معنا باش نعملوا حاجة باهي.
2: يشتكي متساكن عمادة أشتيتلا من معتمدية نبر من غياب مياه الشرب بعد تراجع منسوب الواد، مما عمق من معاناتهم في ظل موجة الحر، وفقا لتصريحات عدد منهم.
5: نحن من منطقة شتيت تابعين بشرة نبر، نعانوا من العطش حتى واد تاسا انشح علينا، حتى المشروع اللي عملوه وقالوا شي يجيبوا لكم المياه وكل شيء يعني قاعد عطشانين اللي هوش للعطش، تعبين تعب شديد،
6: قص علينا الماء واد تاسا قص علينا نحن والحيوانات الأخرى كنا نعانوا بيه، نحن ما نشربوا بدون ماء، ما يتكلف لنا ب4,000 فرنك، نكروا كهرباء باش يجيبوا بدين ماء، وثم اللي يكري ستيرنا تتكلف له ب50,000، تو قداش من عام ونحن كده.
7: منطقة شتيت دور لعبتي عين دسر تنب، والله العظيم الا مش نقضوا بالعطشنا، الا كاش ميكرو كان يجيب لنا الماء واساسا شحد لا هوش لا جيز، كنا تعبين مش نقضوا.
2: تشكو عدة مؤسسات تربوية بمعتمدية باجة الجنوبية من تدهور بنيتها التحتية وتقدم التجهيزات، وسط مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة هذه المؤسسات قبل العودة المدرسية. عضو المجلس المحلي بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني.
8: إلى السيد وزير التربية وندانا أنه يتنقل إلى ولاية باجة إلى إعدادية ابن خلدون المعقولة اليوم مغلقة في وجه التلاميذ 3 سنين. أسباب الغلق هي أسباب تتعلق بالبنية التحتية، الشقوق، وأصبحت آيلة إلى تداعي. مفروض ثم اعتمادات السيد المدير العام للتجهيز والبناءات بوزارة التربية يقول أنه مش تعمل دراسة فنية في الغرض، وهي دراسة جيوفيزيك، معناتها مش يرزوا فيها الأسباب اللي أدت إلى الشقوق هذية اللي وقعت. فهو نداء عاجل، نداء إلى السيد وزير التربية بأن يعجل بفتح هذا الملف.
2: أعلنت جامعة جندوب عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في البكالوريا. ويهدف الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. تحتضن مدينة طبرقة بداية من يوم غد الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، لتتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعريضين من عدد من ولاية الجمهورية. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة كمال العوادي.
9: هذه الدورة خصوصية من ناحية أن وقع مزج أو شراكة مع اتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وشركة منظمة المعارض، وجمعنا بين التظاهر التجارية اللي تصير كل عام في شهر أوت والمعرض الوطني للصناعة التقليدية في شهر جويلية، وعملنا شراكة باش يكون معرض موحد ويدوم على 2 أسابيع باش فرصة للحرفيين باش يحتكوا ويختلطوا بحرفي بقية الولايات. اللي جاي لمعرض تجاري في اختيار في تصنيع حاجياته سواء صناعة تقليدية والملابس والأعداد للعودة المدرسية، شيء اللي معرض متوازي، معرض صناعة تقليدية فيه 80 حرفي من جميع معتمديات الولاية، فيها جميع الاختصاصات الصناعة التقليدية من خشب الغابي، الإلياف النباتية، الحلويات التقليدية، تصدير الزيوت الطبية والعطرية، المرجان والحلي والفضيات، الملابس التقليدية النسائية والرجالية، ألف وسيف وساعة، الموجود التحف والهدايا التذكارية تاع المناسبات الدينية والمدنية، جميع منتجات الصناعة التقليدية الموجودة في ولاية جندوبة بتلاقيها على عين المكان في معرض برقة. ينضاف لها مجموعة قرابة 70 أو 75 عارض من بقية الولايات في مجموعة من الصناعة التقليدية، منها الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، السكاجة التقليدية، الحلويات التقليدية بتاع بقية الولايات.
2: في شأن وطني آخر، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شامل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراح الشرطي وفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية. قرر مكتب مجلس النواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية الجارية للتداول في الشأن العام. كما أقر المكتب حالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها. ومن جهة أخرى، صادق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس النواب الشعب لسنة 2027، كما قرر إحالة أكثر من 120 سؤالا كتابيا موجها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. اختتمت بالعاصمة أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمة الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وسط تأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. في أنبائنا العالمية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال قطاع غزة. أفاد موقع إخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت اليوم أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال العمليات السابقة. في نهاية النشرة، من أهم ما جاء فيها من عناوين: تواصل المجهودات للسيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت بسقيط سيدي يوسف ونبر وطويرف من ولاية الكفا. جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد. مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة بعض المؤسسات التربوية بولاية باجة قبل العودة المدرسية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

عيشوا معكم أجمل لقاءات عبر موجات إذاعة الكاف. مرحبا بكم دائما في هذه اليسار الأثيرية المباشر اللي اخترنا أن نكون على الطريق الوطنية عدد 5 باتجاه تونس. اخترنا أن نكون في مدينة تحت ظل سهول تحت ظل جبال، نكون في مدينة في الواقع جميلة على الطريق الوطنية عدد 5 لكليب أو لكليب مصر التي سكنها الرومان، لكليب التي سكنها أيضا البيزنطيون وصول الحفصيون وأيضا العثمانيون، لكليب الجميلة التي تحدها عدة ولايات من بينها سليانة وجندوبة وبيجة والكاف. مدينة لوكريب الجميلة والمعروفة أيضا بثقافتها، المعروفة أيضا بإنتاج الفلاح، المعروفة أيضا بمنتجاتها المختلفة، خاصة إذا كان نذكر لوكريب نذكر فجل الهدوم وتاريخ مميز خاصة عاشته لوكريب مع الثقافة المنجمية، لكن أيضا ثقافة الطريق والثقافة المنجمية جعلت من لوكريب ليست نقطة عبور بل منطقة جاذبة بالنسبة للمدينة الوحيدة تقريبا التي تعيش في طريق الوطنية 5 في السيادة السكانية وخاصة الاستقطاب السكاني لهذه المنطقة. اخترنا سهرة الليلة أن نكون في فضاء مميز، فضاء العجاني اللي هو في حد فضاء فيه فضاء الأطفال، فضاء للكهول، فضاء أيضا للأفراح، لكن احنا كإذاعة الكاف موجودين في هذا الفضاء أيضا لكشف والسهر معكم مع العائلات. رغم الضغوطات انقطاع الكهرباء منذ حين في مدينة لوكريب، رغم الضغوطات أيضا الطبيعية وإن شاء الله أيضا نواسوا عدد العائلات التي خسرت بعض المواشي، خسرت أيضا بعض المنازل، خسرت أيضا بعض الأشجار، أيضا ربما ثقافة الحزن هذه الأيام خاصة تراجع الثروة الحيوانية بسبب حروق الغابات بسبب احتراق الجبال، لكن لا يزال الإنسان يقاوم في هذه الأرض ونحن هنا. إن شاء الله بالطبيعة بالتوفيق، وإن شاء الله أيضا لنا لكل الناس اللي موجودين في ربوع الشمال الغربي إن شاء الله بالتوفيق خلال هذه السهرة. نعيش معكم أجمل سهرة. الآن ونحن نتحدث عودة الكهرباء وفرح الفرح عشناه مع الأطفال اللي هما توا موجودين في هذا الفضاء، حاجة مزيانة برشا. نعيش معكم أجمل لقاءات عبر موجات إذاعة الكاف. إيقاع غنائي اخترناه خصيصا لكم في هذه السهرة، شكرا زميلي عيد جندوبي، شكرا زميلي عباس جوابلية. إيقاع السهرة ثم نرجع معكم في رحلة ليالي صيفية عبر موجات إذاعة الكاف.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: سعداء أصدقاء أن نكون في صارت لنا نكون في مدينة لوكريب، سعداء أيضا أن نعيش أجواء الصيف، أن نعيش أجواء أخرى في الواقع. بطبيعة إن شاء الله نقولوا لاباس الغابات، إن شاء الله نقولوا لاباس الجبال، إن شاء الله نقولوا لاباس أهالينا. نعرف مليح العشية الناس تبع برشا، خاصة جبال نبر، جبال الطويرف، جبال سيدي خيار، مختلف الجبال في ربوع الشمال الغربي ثم ألم، لكن إن شاء الله لاباس وإن شاء الله تتم السيطرة على هذه الحرائق. لكن أيضا إيقاع الحياة مازال معنا متواصل، إيقاع الحياة أيضا موجود، من جملتها نعيش أجواء مدينة لوكريب ونعيش أجواء ثقافية في الواقع في هذا الفضاء، فضاء العجاني الترفيه الموجود في مدينة لوكريب. لكن في البداية نمشي لوكريب في حد ذاتها ونمشي مع سي حيدر عبيدي متصرف مساعد بدار ثقافة بمدينة لوكريب. مباشرة نقول لك سي حيدر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكاف في المنتزه العجاني للعائلات بالكريب.
0: ربما أول سؤال يطرح في هذه المدن هي الأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية المتوفرة نجم نقولوا في الجهة، واللي هي في حد ذاتها تعتبر متنفس يومي وليلي، متنفس عائلات، متنفس جمعيات، متنفس مدارس، متنفس الأهالي أيضا في هذه الجهة. لكن تعطينا فكرة سي حيدر عن مختلف هذه الأنشطة.
1: والله بالنسبة لي نحن كدار الثقافة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالسليانة نقوم بأنشطة في مجالات متعددة، موسيقية في المجال الرقص الفني والرياضي، في الفنون التشكيلية، في الموسيقى، في نوادي كذلك الأدبية. مؤخرا قمنا بعديد الأنشطة الثقافية مثل المهرجان الجهوي للمسرح، الصالون الجهوي للفنون التشكيلية اللي تعمل في الموقع الأثري بميستي، وكانت أجواء رائعة تحت إشراف المندوبية الجهوية بالتنسيق مع المعهد الأعلى للتراث، كانت أجواء رائعة. إلى جانب آخر حاجة قمنا بالمهرجان الجهوي للمسرح بالمؤسسات الجامعية ودور الشباب ودور الثقافة بسليانة الأسبوع الفارط، وتحصلت لكريب على جائزة الرقح البرونزي في مسرح الفضاءات البديلة.
0: ما شاء الله. سؤال ربما يطرح نفسه في ظل نعرف مليح متغيرات العقلية الشبابية والتلمذية وغيره، ثم نجم نقولوا استقطاب الفئات الشبابية والتلمذية في جهة كريب؟
1: والله في الكريب حاجة باهية، وأنه الشباب قاعد ينشط. عندنا نادي موسيقى متميز، عندنا نادي رقص متحصل على جوائز عديدة على مستوى جهوي إقليمي وطني، كذلك عندنا في الأصناف معتها شباب وأطفال، معتها الحمد لله الإقبال موجود، يعني بالرغم العولمة وبالرغم الانترنت وبالرغم برش حاجات متطورة، لكن الصغير مازال يجيل دار الثقافة ويجيل دار الشباب وينشط في أنشطة معناتها كيما كرة الطاولة، كيما الشطرنج. مازال عندنا حتى نادي شطرنج في مقهى في الكريب.
0: ما احلاها نادي شطرنج، تقول لي شطرنج وحاجات فكرية نفلحوا برشا راهو.
1: بالضبط، سكرابل والشطرنج هذا تو مازال قاعد يصير موجود في الكريب.
0: ما شاء الله. به رينا حاجة تغيرت العقلية في الجهات، ما عادش الجهات فقط نشاط يومي، ولينا نشوف المرافق العمومية تنشط في اليوم والمرافق الخاصة تنشط في الليل.
1: صحيح.
0: وهذا التوازن ربما خلى ديناميكية في المدينة، كما نحكوا في اليوم كما نحكوا في الليل.
1: بالضبط. مثلا نحن تو نكلموا فيكم من فضاء العجاني للعائلات اللي يقوم بعديد الأنشطة الثقافية. الأسبوع الفارط عمل نشاط ثقافي متميز، معتها أحيا فرقة الجنزوعي للحفلات والأفراح، أحيت حفل رائع هنا في المنتزه نشطته أنا ومعاه العازف المايسترو عماد الحيوي، وكانت سهرة ممتعة وفيها ألعاب وفيها تنشيط للصغار وفيها ميني كلوب وفيها مسابقات وفيها جوائز كذلك. سي محسن عطاه جوائز، مدام دلال عطاه جوائز، كانت تمثل في أكولات وساندويتشات وحاجات معتها
0: تشجيعية
1: حافز للصغيرات والحاضرين.
0: حاجة مزيانة برشا. في الصيف بطبيعة تتغير العقلية، تتغير الأنشطة. نعرف مليح الشباب والتلميذات يحبوا يخرجوا من الفضاءات المغلقة، الفضاءات المفتوحة، من دار ثقافة أو من دار شباب المغلقة بالأسوار إلى الفضاءات أخرى. فكرتوش أن الأنشطة نخرج شوية من أسوار دار ثقافة وأسوار دار شباب؟
1: والله احنا حاليا تزامنا مع الأنشطة الصيفية عنا إن شاء الله برنامج تنشيط صيفي، ديجا بدينا عنا توا جمعتين بالتنسيق مع المكتبة العمومية ودائما تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، اللي بالحق بالمناسبة هذه نحب نشكر السي منصور المرواني اللي بالحق ديما لاقين منه التشجيع، وكذلك سي وسام زغدود اللي كهيئة المدير اللي بالحق كل وين نطلبه ثم عنا نشاط بالحق معناته يوفرونا ويدعمونا ويعاونونا، كذلك مدير دار الثقافة اللي قائمة بواجبها رغم الإمكانيات المحدودة، لكن الحمد لله قاعدين نستقبلوا في صغيرات مع الزملاء المنشطين والمنشطات بدار الثقافة.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا سي حيدر المدير المتصرف عن دار ثقافة بمدينة لوكري. باش نرجع استديوهات نغم بطبيعة نعيش الإيقاعات، بعد باش نرجع بطبيعة لفضاء الترفيه، باش نرجع شوي من أجواء الأسوار الثقافية إلى أجواء الطبيعية.
1: سي نبيل نحب نشكر سي محسن اللي بالحق ديما يعمل في أنشطة يشجع فيه يستقبلني بحداه، وبقدرة ربي عنا برنامج كبير أنا وياه
0: إن شاء الله. شكرا لك. نرجع استديوهاتنا إيقاعات وبعد نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في الفضاء الخارجي من مدينة الكريب.

Ouais, mou.

0: Ouais, moi.
1: طيب هوني ما عم بيقولوا كلكم هون يلا تنشوف ورا ومو مش عم بسمع ومو

0: أنا على وجهة إذاعة الكاف، لكن أحلى منها أيضا نعيش في قاعات، نعيش في أجواءنا في ربوع شمال غربي. واخترنا اليوم أن نكون في مدينة لوكريب، لوكريب الجميل، لوكريب على الطريق الوطنية عدد 5، لوكريب أيضا معروف بألوان تراج لوكريب واللي تحمي ألوان الأحمر والأصفر، وإحنا موجودين موجود الألوان هذه في هذا الفضاء مع خضرار الطبيعة ونسمة الصيف بالطبيعة والألوان، تخلينا نعيش أجمل لقاءات وأجمل إيقاعات. سعداء أن يكون معنا سي محسن العجاني مستثمر في الفضاءات الترفيهية. سي محسن مرحبا بك عبر موجة دار كيف.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بذات الكافي منتزه العجاني بالكريم.
0: أولا فرحنا برشا أن نكون في الفضاء هذايا، ولقينا تقريبا أجواء أخرى تجمع ما بين الأطفال، ما بين العائلات، ما بين أيضا الشباب، وأجواء تقريبا غيرت المشهد الليلي في مدينة لوكريب وغيرت نسق الليل في مدينة لوكريب تقريبا الليل ولا أكثر بالتوجه هذا بتاع ألعاب صادفين بتاع عائلات، هكا الأجواء،
1: هكا الأجواء، وتغيرت الأجواء في مدينة الكريب، العائلات تجي المنتزه الكريب، تبدل العقلية وتبدلت الأجواء، نعيش
0: جو صيف،
1: جو صيف بتم على الكلمة في
0: والعائلات كلها من هنا من الكريب اللي يجوكم من قريب شوية.
1: والله هي من الكريب ومن اللونتوراج متاع الكريب، من نجم تلقى من المعتمديات المتجاورة للكريب وخاصة من أبناء الكريب.
0: من أبناء الكريب تقول أنت توقي من حمام بياضة ولا من
1: من حمام بياضة للطالب المدين، الدخانية، قعفور، برويس، الكريب وما جاورها
0: ما شاء الله. الحاجة المزيانة أيضا لاحظناها أنه الأطفال لقوا حظهم أيضا، علاش راه كي نحكوا على الترفيه في الليالي الصيفية نحكوا أيضا الترفيه مش بالضرورة للكبار، مش بالضرورة أيضا الناس ربما المسؤولة، لاحظ أيضا أنه حتى الأطفال يعيشوا أجواء أخرى، يبعدوا شوية ربما مع الروتين، خاصة في يوم السخانة قاعدين نعيشوا فيها في زويل.
1: احنا خممنا في الصغار سيرتو، أول ما بعثنا المشروع هذا حبيناه يكون متنفس أكثر للصغار، عيالك الصغير كي تلقى له تعمل له فضاء يتفرهد فيه ويخرج ويبعد على الجو نتاع الانترنت بالطبيعة مش يفرح، وهذيك هي فرحتنا نحن في فرحة صغيراتنا.
0: ثماش توا بالنسبة لكم ثماش الآن فكرة أنكم تندمجوا وتقوموا بعملية اندماج وشراكة مع التظاهرات الثقافية كما دار الثقافة وإلى مهرجان سنابل الذهبية الموجودة في مدينة كريب؟
1: والله هي ديجا صايرة، صاير اندماج مع دار الثقافة، مع دار الشباب، مع المهرجان، قاعدين نخدموا معاهم برشا، عندنا برشا تظاهرات ثقافية وبرشا تنشيط مع دار الثقافة، قاعدين نشطوا في الصغيرات، قاعد مع المهرجان سنابل الذهبية قاعدين نخدموا معاهم في استقبال الضيوف اللي جونا من خارج الكريب باش يحيوا السهرة الفنية، قاعدين نحن نستقبلوا فيهم هنا في الكريب، قاعدين يجوا يتعشوا ويلقوا متنفس ويرتاحوا شوية قبل العرض.
0: والجمعية الرياضية جمعية كريب ترج كريب، ثم جمعيات تجي أيضا فضائيات هكا،
1: جمعية ترج الرياضي الكريبي قاعدين نتعاملوا معاه، قاعدين نحضروا لها فك لي بلان تاعهم ماكلتهم هنا، كيف كيف برشا جمعيات أخرى تجي تلعب مع الترج الكريبي بحكم المنتزه متجاور للملعب البلدي بالكريب، قاعدين نستقبلوا برشا في جمعيات رياضية جينا للمنتزه ونفرحوا بها وتفطر بحثنا وان شاء الله يكونوا راضيين علينا.
0: باه، والسهريه حتى وقتاش تبقى تو كيما هكا في الصيف؟
1: سهريتنا في الصيف تبقى حتى الماضي ساعه، ماضي ساعتين تاع الليل، اجل هو متنفس، العائلات تحب تبعدوا على السخانه تاع وسط البلاد تلقى الأجواء أخرى هنا كما قاعدين تلاحظوا، هي غازون عائلة تبارك الله، وهي بريسك المنتزه هو بدلنا عقلية جديدة، وهو أول مشروع اللي
0: دمج
1: العائلات في
0: الفضاء. معناها طريقة أخرى، أنا فهمتك واش تحب تقول لي، معناها كانت بطبيعة السهرات كانت سهرات عائلية، سهرات في المنازل، في ربما أمام المنزل كما نعرفوا في الحوش. هنا الحاجة الباهية في الكريب المشهد الريفي قريب المدينة، معناها لاصقين في بعضهم، وطبيعة ثم عقلية جديدة تبدلت أن العائلات ما عادش بالضرورة تكون في المنازل، دي هربوا شويه من السخانه من الضغط خاصه الايامات هذوما، ولات فضاءات هذه فرصه للقاء والراحه ايضا، لانه قاعد نشوف الصغار قاعدين يلعبوا هكا وحدهم بعاد والعائلات مرتاحه.
1: عن الفضاء تاع الالعاب ديجا مقابل
0: القعده تاع
1: العائلات، ديجا العائله تبدا متفرده قاعده في طاوله بيان سيرفي، ولده قدامه يخزر له ويلعب، وثم اون بليس يكون مثل هي بيه راهو مش هو يلعب وحده. ووفرنا لهم عندنا الجمعه التالي هبطنا لهم العاب جديده، ديما قاعدين
0: نطوروا
1: ونجيبوا العاب جديده باش تتفر هذاك الصغيرات ويخرجوا من الخانقه تاع البلاد ويتفرهدوا معنا برشا ان شاء الله.
0: باهي برشا، باهي. توا ساعات نسال الواحد نفس السؤال، هل انه نفس ايقاع كيما نشوف الصيف نشوف الخريف والشتاء، لانه الواقع يتبدل، ظروف المناخيه تبدل، نفس ايقاع ولا ثم متغيرات تصبح مشاريع صيفيه اكثر منها مشاريع على امتداد سنه؟
1: والله هو مشروع بريسك صيفي 100%. عجلنا في الشتاء هو فضاء مفتوح، فضاء اون بلانير، ما تنجمش في تبدا الدنيا بارده ولا مطر ولا ريح، ديجا الكليونتيل تنقص، ما تجيناش برشا عباد حكم يبدا الفضاء مفتوح، ما تنجمش تبقى المطر تصب وانت قاعد لبرا في غازو. هو بريسك مشروع صيفي بامتياز.
0: بامتياز. فكرتوش توا العقلية تبدلت؟ ملاعب كرة قدم انيكس معناها جديد، مسبح، لانه نعرف الفضاءات قاعدين تخدم صحيح، لكن ايضا ثم تفكير بعض منهم انه يعمل انيكس بتاع ملعب كرة قدم ولا يعمل مسبح، حتى الجانب الجمالي مش حتى الجانب التشغيلي.
1: والله هو المكان جميل بطبيعته، وفكرنا كيف كنت تحكي باش نعمله مش تيران تاع مسبح، اجل الكريب كامله ما فيهاش حتى مسبح. وبحكم السخانه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو هي طلب الكريبيه الكل، نمشي يقولوا لي اعمل لنا مسبح. فكرنا في مسبح ان شاء الله باش يتعمل ان شاء الله على قريب. وكما كنت تحكي مش كوتي تجاري لا، حتى باش تزيد تضيف جمال على الجمال الموجود تو.
0: باهي برشا، لانه توا حتى المسابح بدات ترجع، ونوجه تحيه كبيره برشا لاهالي نبر وعوده المسبح، وان شاء الله تبدا الامور لاباس، وغدوا نتمنوا على سكانهم، لانه الجبال قلق برشا سكان، لكن المسبح نبر كما مسبح ايضا سليانه، كما مسبح برويس، معناها عرفوا شويه هك الشباب ما عادش يعيش الجو ما يلزمني نمشي للبحر، ويلزمني نجم يعيش ايقاع السباحه داخليه يسموها نحن السياحه التضامنيه. يعطيك الصحه سي محسن العوزاني صاحب فضاء الترفيهي. وصلنا 56 دقيقة بعد الساعة 10 أكيد بعد رأس الساعة، وتقديم موز أنباء عبر موجة إذاعة الكاف. مش أرجع معاكم نواصل معاكم الرحلة دائما في منوعة ليلية صيفية في سهرية كما الليلة اخترناها خصيصا أن نكونوا بين أحضان أهالي مدينة لوكريب، اخترناها أن نكونوا بين أحضان طبيعة مدينة لوكريب، اخترناها أن تكونوا أيضا بين أحضان مجال الريف المجال الحاضر المندمج في الجزء الجنوبي من مدينة لوكريب. عودة استديوهاتها بعد نرجع نواصل معاكم الرحلة دائما في منوعات ليالي صيفية.

0: الو مختار، هاي زيت شوي
1: يا
0: مرة
1: عزة، كل حكي
2: ما
1: هاني هون
2: حطوا معك شوي
3: ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 11 ليلا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تتواصل مجهودات الحماية المدنية والغابات للسيطرة على الحرائق التي اتسعت رقعتها بكل من معتمديات نبر وطويرف وساقط سيدي يوسف من ولاية الكافة، وأتت على مساحات هامة من الغابات والأشجار المثمرة والحصيدة، كما تسببت في نفوق عدد من الحيوانات وأضرت بممتلكات الأهالي. هذا وقامت وحدة الحماية المدنية خلال الساعات الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا وفق ما أكده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أعلنت جامعة جندوب عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تحتضن مدينة طبرقة بداية من الغد الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شامل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. قرر مكتب مجلس النواب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للتداول في الشأن العام للبلاد وفق ما نشره المجلس على صفحته الرسمية. أفاد مصدر قضائي اليوم أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير اليوم أو يوم الثلاثاء الماضي بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلازة، وتم إلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليها يوم الواقعة. في أنبائنا الدولية، أفاد موقع إخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت في السابق. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك في الجزء الثاني من نواعة الصيفيه نعيشوا اجواء مذكره المستمعين. قالوا لقاءنا اليوم موجود في مدينه دوكريم، سعداء ان نكون بين احضان العائلات، والاكيد انه رحلتنا في ليله صيفيه هي رحله ايضا نحاول من خلالها صبر اراء وايضا اخذ سهرات. مدام عسلامه.
2: عسلامه،
1: مرحبا بك.
2: وبك اكثر، مرحبا بكم انتم اذاعه الكيف، منورينا لهنا في معتمديه الكريم. يعطيكم الصحة اللي عملتوا لفتة للمنطقة لهنا وجيتوا صورتوا تاخذوا في تصاور على المنتزه متاع منتزه العجاني للعائلات. هو منتزه كيف ما نحكوا للعائلات.
1: ما تنام زيت مسألتك شرح في عقل
2: بي بي
1: خلنا نبدو بشوي خلنا نبدو بشوي هاي مدام خلنا نبدو نعتبر بصحيح
2: بي
1: بي انت من رواد فضاءات في الليل تخرجي معنا مع العائلة.
2: اي
1: هاي
2: نخرج مع العائلة نخرج.
1: عطينا توا خلينا نفهم مساعدة عقلية بتاع توس. الخروج المرأة برش يحبوه، نسية تحبوه برش زوز أسباب. أولا فضاء تخرج شوية من الكوجينة والروتين، والجانب الثاني مش تخلص حتى شيء زوجها يخلص. خلينا نعرف معاك بشوية هاي نبدو فلاس
2: به
1: هاي نبدو سؤال لول
2: هاي
1: قديش مرة تخرج في الليل تصر؟
2: والله قبل ما كناش اما تو نخرج بريسك كل ليله ليله بعد ليله
1: ما شاء الله. هاي قلت مع ارتفاع درجه الحراره مع غيره ولات الدار ما تطاقش احيانا
2: ما تتقعدش
1: ما تتقعدش. وخروجك في عشاء ولا قهوه تروح؟
2: والله مرات نعملوا عشاء في الدار، اما لابليبان نعملوا العشاء لهنا اكثر الاوقات. نعمل
1: خلص.
2: مرات راجلي مرات انا كل عائله نحن نخرجوا العائله ديما انا واختي
1: وهكا توفيتك باه مشوش معاك الثاني. احيانا الفضاءات هذيا عملت متنفس، نعرفوا ستريس بتاع الدار والصغيرات، ساعات واحد ما يجيش وقت حتى مش يحكي مع عائلته. ضغط نتاع صغار وضغط نتاع صغانه، وانا نقول لك فضاءات كيما هذه تنفسنا شويه. صغيرات توكا يلعبوا مرتاحين، واحنا نلقوا فرصه باش نحكوا باش ندرسوا ونشوفوا ربما مشاكلنا ومشاغلنا ونعيشوا افراح.
2: هذاك هو ذا صحيح. تو نحن مثال ابارنتي قلت كان الدار والصغار، دار وخدمه وصغار وكل شيء، ولينا معناها ولت ضغوطات ولت ستريس اكثر نساء، خاصه النساء اللي تخدم حتى القاعده في الدار
1: هي.
2: كلها معرضه لك ضغوطات. انا واحده من الناس تعرضت للضغط وتعبت وعديت 3 سنين نعدي، لكن بعد حاولت كيف نصحوني الطب الكل درتها كيف تونس ميليتير، قال لك يلزمك ترتاح، يلزمك تخرج من الدار وتخرج من الخدمه وكل شيء. وقتنا ولينا مخصصين وخدمه دار، نروحوا للدار نرتاحوا شوي، بعد يلزم نخرجوا نعملوا، يلزم نخرجوا لهنا على المنطقه خضراء. هي منطقه خضراء ترتاح الاعصاب، ترتاح البدن، تلقى روحك معناها صغار تلعب بعيده عليك مسيبه مش ريض اسكت تقعد. هذا الكل معناها بدل النمط الحياه.
1: واحيانا ممكن في السهريه العائله تنسي ولا لا؟
2: والله في الوضع الحالي هي كي نخرجوا بلايص صخرة مكلفة برشا، علاش احنا نجيو لهنا خاطر المنتزه هذا كل شيء في المتناول، معناها ما تفوت لك شاحة في متناول الناس الكل، معناها الزوالي المتوسط واللي عنده وانو يزيد يسهر اكثر.
1: حاجة مزيان حتى الوقت ايش تبقي تسهر؟
2: والله يا 11 نص الليل ما نفوتش، انا ما نفوتش ثم العباد تسهر انا ما نفوتش نص الليل.
1: ربي يبارك لك
2: يعيشك
1: يعطيك الصحه. مش نكمل مع الاجواء العادات. عسلام.
3: على عسلام، مرحبا بيك.
1: بي.
3: مرحبا بيك.
1: قبل نقولوا المراه تحضر روحها للكسكسي، مش كسكس ومش تعول واللمة تكون بتاع عولة تولت العلول لما بتاع سهري
3: بتاع سهري
1: ها
3: هاي بتاع سهري صح.
1: باهي خلينا نمشي معاك. انتم تبرمجوا معنا مع بعضكم الناس كلها، العائله كلها ربي يفضلكم لبعضكم، تبرمجوا من العشيه والا ولات نمطيه كل يوم بطبيعه تبرمجوا؟
3: بحكم الطقس نهارات، بحكم الطقس ولينا برسك كل ليله.
1: اي صحيح.
3: فالباقي في وسط العام معناتها فما خدمه فما مشاغل اخرى، هانو واحد يجي في الويكاند في كي يبدا هكا كونجي ولا حاجه يجي يتفرهد، حتى في الشتاء في الربيع فما اسباس لداخل محلينا نشربوا قهوتنا ونتفردوا شوية صغيرات زادة يخرجوا مك ستريس نتاع القراية والمراجعة والامتحانات وعنا المتنفس هذايا نتفردوا به نتفردوا فيه بالقد
1: ساعات صاحب ديما تفضل
3: سامحني قلت لي على العولة ما يمنعش انه واحد المرأة هاني مبرمجة في مخها باش تخرج الشيء تقضي نقضوا برشا حاجات في الهكي معناتها انا الرسمي نقضوه في الصباح في القيلة في العشية هنا نخرجوا باش نتفردوا نروحوا مخر معناتها
1: الواحد ونحن فرحانين روا في بيت حاجة كزين قريب احنا مشينا برشا فضائيات
3: لنا
1: به برشا لما عائلات هكا يجوا مع بعضهم
3: محلاها ومش حتى عائلات راهو كنجوا هنا فما عائلات اخرين وفما روابط اخرى اجتماعيه هكا تودت بالقعده هذه وناخذوا كل مناطق نجبدوا موضوع نجبدوا ننسوا برشا مشاغل برشا حاجات ننسوها نتاع ضغط ولا
1: وحتى الوقت ايش تبقوا تصلوا تقريبا
3: والله نحن والوقت ساعات العشرة ونص ماذي ساعة نحن والقصان الضوء نهارات وسخانة كان نكون نباتوا هنا على خاطر هنا برشا ناس ما باهية محلاها خير من البيوت تفغمنا فيها نتفغموا تفغي
1: باهي برشا ربي يبارك لك وربي يفضلك لبعضكم باش نمشي كيف من زوار الفضاءات مرحبا بك قربي الميكرو بركة نتعرف عليك ساعة
4: مدام عوض فرحموني
1: مرحبا بك
4: متقاعدة أنا مختلف عليهم شوية
1: أي
4: متقاعدة معناها عندي وقت أكثر باش نرتيد الفضاء
1: لا هي. مش عندك وقت أنت تحب تقول لنا عندك شهرية وعندك وقت
4: زوج مع بعض
1: لا ما هو قوليها لا لا خليهم مع بعض
4: نعرف
1: لا أنت قدمتها من الأول
4: أنا متقاعدة مختلف عليهم شوية على الوقت
1: دايبر.
4: على الوقت
1: ربي يفضل
4: ما حبيت نعطيك صنف آخر من المجتمع
1: صراحة الآن منهج آخر أكيد كنت تعيش سيناريوهات بيداغوجية وتربوية ومهارية في القسم والأكيد أن

0: يومين
1: ولك لي عادة معناها
0: حاجة مزينة برشا. به تو مش نرجعوا نقطة أخرى هامة برشا. أصحاب الفضاءات الخاصة يخافوا برشا من ساكي جيهم خاطر مش تركزوا في الماكلة. الرجال ما يقلقهمش ياخذ ماكلة ياكل ويسقط. المرأة مش تبقى تركز مليح، نقص السكر زاد السكر، شوكولاتة طبيعية مش طبيعية، عندك الملاحظات هذه ولا لا؟
1: لا لا أنا ما بالعكس الماكلة تعجبني، نظافة، خدمات معناها سريعة، متوفر كل شيء، ما ثم حتى إشكالية من ناحية
0: معناها بالنسبة ليك الأمور عادية
1: عادية عادية. أنا نتعشى كل ليلة لنا معناها ما عندي حتى
0: وحدك إشكال. وحدك اللي تجيبي معك العائلة؟
1: ساعات كيبد ولادي لهنا معناها ولادي كبار وبنيتي كبار يخدموا.
0: ربي يفضلهم لك.
1: ساعات نجيب معايا ساعات وحدي.
0: به عملية التنقل من فضاءات خاصة للمنزل تتطلب نسموه نحن سيارة ولا مسألة عادية؟
1: قريب هو المنتزه هذا معناها جاي في وسط البلاد.
0: القريب بطبيعة واي
1: أسهل نمشيو على ساقينا معناها أنا داري قريبة مثل أكثرية العباد يجيو على ساقيهم معناها.
0: لو كان نسلك سؤال آخر تميلي أكثر أني نسهر مع عائلتي بمفهوم الرابطة العائلية وإلا عائلتي بمفهوم الصداقة؟ أحسن لك.
1: والله أصدقائي الحق في خطر العائلة ميخذة وقتت وقتها وكبروا الكل تو ثم نعطي وقت لأصدقائي وصاحباتي باش نتقابلوا ونحكيوا مع بعضنا ونعملوا برشا معناها ديفول مو هكا
0: ما شاء الله
1: حتى كنت حدثوا معناها ديجا سي ساتيسفيزون معناها يرتحنا
0: وثم تو أكيد ربيتي أجيال تحسي نوع أيضا من رد الجميل ليك تقعد في بعض فضائيات تجي يقول لك بارك الله فيك يوما ما كنت علمتيني حرف وغير وإلا
1: ليلي ثم رد جميل ساعتنا يخلصوا علي وما نفيقش أنا فهمت تلمذتي والله يخلص علي ويتعدى وأكثريتهم تلمذتي هما ديجا دليل وغير الكل متلمذتي
0: ما شاء الله عليك
1: الحمد لله
0: ربي يبارك لك
1: عايشك
0: ان شاء الله مسيره طيبه
1: عايشك
0: والإحاد على الشرف المهن هو راه في الواقع عوده للذات
1: بالطبيعه
0: والانسان مش يرجع لداره بالطبيعه مش يولي يفكر اكثر في المستقبل تاع صغاره وما عادش يفكر في نقول نحن المصطلح من منظومه اجتماعيه المنظومة الذاتيه ربي يبارك لك يعطيك الصحه باش نكمل معك الرحله ديما من زوار الفضاءات عسلامه مرحبا بك
2: عسلامه
0: اهلا وسهلا ساعه
2: عايشك
0: شكليت الليل
2: باردون بيتزا
0: لا لا تكلم فرنسية انت ولا نفهمك تعيش
2: برا زوز
0: زوزة
2: تونسية ومارسياز
0: تونسية ومارسياز
2: اي
0: تعيش في مارسيليا
2: نعيش في مارسيليا
0: اي سوين وبيان فيني ميرسي
2: سي
0: جونتي غاديك تقريبا نعرف مليح مارسيليا على الجزء الشمالي المتوسط فيها ايضا ارتفاع درجات الحرارة كما جزء الجنوب المتوسط نعيشوا في تونس ليمات هذه برشا فرانسيس جاءوا التونسي انهم يقول لك باش نلقى تونس بارده بارابور في مارسيليا لكن تفاجئوا ايضا العكس
2: exactly.
0: انت من اخر مره وقتاش كنت في مارسيليا؟
2: عندي جمعتين ملي جيت
0: اي
2: هربت من الكانيكول اخي حصلت هنا في الكانيكول اكثر واكثر
0: معناها مشى في بالك مش تقول لي انت نرتاح في تونس هكا قد درجات حراره ولا العكس
2: كنت نمشي لبلادي نرتاح من الكانيكول على الاقل
0: أخير
2: لقيتها كوربير أكثر وأكثر
0: وقتاش ترجع لمارسيليا توا؟
2: فان أوت إن شاء الله
0: فان أوت شو باش تهزي معاك من تونس من هنا بالذات شوية بسيسة شوية كذا احكينا احكينا صحيح مسج
2: شوية كسكسي شوية بسيسة شوية كل شيء وفاحات فوالا
0: وأنت جبتينا من مارسيليا؟ جبتينا أنت من مارسيليا
2: شوكولاتة
0: كهو باهي خلينا نمشي توا جوزة العقلية تبدلت نعرف مليح كنا نعيشوا في مجتمع عندنا تقاليد عربية نعرفوا مليح مجتمعات معنا نعيشوا كانت نظام عائلات وحدها الآن تغيرت العقلية ولات عائلات مندمجة ما عادش ثم إشكال أطفال كهول عائلات مختلفة يصروا مع بعضهم نفس العقلية الغربية تقريبا نعيشوها الآن في تونس لاحظتها هذه ولا تقولي مثلا بالنسبة لك عادية
2: جي با كومبري تراديكسيون عايشك
0: انت كنت تعيش في مارسيليا
2: وي
0: في مارسيليا عاده ديما يعيبوا علينا انه نعيشوا كل عائله وحدها
2: وي
0: معناها ما ثماش اندماج بين عائلات مختلفه بديت تكتشفي تو في تونس عائلات مختلفه وانت تعيش نفس الايقاع الغربي
2: وي
0: هاي
2: سي لو ميم
0: كلميني كلميني عندي
2: رواية
0: اي
2: ستاجير سيتا Les familles sont, ça vous le dire,
0: l'intégration entre les familles ici.
2: Oui, c'est bien, l'intégration. Je rencontre beaucoup de monde. D'ailleurs, je viens exprès pour Asdika. Un peu pour la famille de mon mari, parce que je ne suis pas du Crib. Mais beaucoup pour mes amis aussi. J'ai rencontré des familles, Aïlet, maintenant c'est devenu comme des sœurs. Ils sont accueillants. Enfin, ici c'est accueillant.

0: Non, c'est bien, c'est respectueux, c'est.
1: باهي خممتنيش انه غدوة في مارسيليا، نعرف مليح مارسيليا فيها جالية عربية كبيرة برشا من الجزائر ومن تونس ومن المغرب، فكتيش انه عائلات اذن تشجعيه من وجود تونس وخاصة من قضية كيما لوكريب وجزء من الشمال الغربي ولاية سيليانا.
0: Ah oui, انا اصحابي الكل, la plupart de اصحابي الكل c'est des Algériennes,
1: ها؟
0: un peu de Tunisiennes, des Français, يعني انا نقول لهم سجاحهم ونقول لهم يجوا بحذايا, تفضلوا بحذايا نوري لكم الكريب, سي ان بون اندروا, سي با كوم لا كابيتال, كوم مارسي, لا كابيتال سي كوم مارسي, سي ياسر جوجما,
1: اي
0: وانا كي نجي
1: وكومبرومون.
0: للكريب نرتاح نفسانيا, نرتاح ايسي, نرتاح ولا نقول لهم يجوا بحذايا ويجوا يجوا ساعات يتعدوا من هنا وبعد يتعدوا للجزائر,
1: اه فهمتك.
0: يعملوا باساج من هنا ويجوا للدار وبعد يتعدوا للجزائر, وتعجبهم شيء غريب ونجيبهم هنا العجاني يوسي.
1: روسي معناها تقولي انت لو كنت وفرت اقامه في الكريب، لو كان ثم ايبرجمون ولا ميزون دوت ولا ثم حاجه اقامه ريفيه، كانت نجم تكون اكثر
0: اوي
1: في الكريب.
0: اوي في عالمي يا سيسي, بالنسبه لي انا سي ان كوا عالمي, برشا حقروها يا حقروها يقول لك سي دان لا كومباني تو سا, وما يعرفوش لا فالور كو سا نفسانين وكل شيء, سي فريمون ان اندرو عالمي مانيفيك. سي افي دي ميزون دوت و ديجا ايزون في سا العجاني تو سا, سي ديجا با مال, سا اتشير ان بو لي جون, باسكو افون يافي ريان. نذكر قبل كي نجي ما فما شيء, يعني اون سانوي كي حلو لي زيسباس كوم سا افيك لي جو دانفان و العائلات نتاع لي فامي اي تو, سا اتشير بلوس لا كلي لي بيرسون افونيير, و فريمون نرتاحو هنا فريمون. مو فرانشمون ملي جايه من مارسي نرتاح تري تري بيان ايسي.
1: جو تي ريميرسي بيان. شكرا،
0: ميرسي.
1: يعطيك الصحة.
0: ميرسي أفو.
1: مشكورة برشا. سوي دو فيني نوتر فوا.
0: ميرسي عايشك.
1: إن شاء الله بون روتور وبون شومان بور فو أبري دو سيمان الشومان دو روتور.
0: نو فان أوت.
1: آه فان أوت آه مازال شهر.
0: عايشك ميرسي بوكو.
1: باش نمشي أنت ربي يبارك لك ويعطيك الصحة، باش نمشي تبقى أيضا مع العائلات. مرحبا بك.
2: وبيك وعايشك. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكاف ومستمعين إذاعة الكاف.
1: أنت ابن الكريب و
2: ابن الكريب.
1: به سهار ولا جاي مع العائلة؟
2: والله جبت المرأة وصغار.
1: ما شاء الله. هي بالنسبة لك فضاءات كما هذه تقول أنت تخصك شوي من الريتم تاع الدار.
2: والله صدقني احنا ما عندناش غرام قبل، ما عندناش فضاءات. من اللي عملونا الفضاء هذايا لقينا حاجة ممتازة برشا، فهم تجيب صغارك يلعبوا وهو متنفس نتاع صغار، ما في الحقيقة متنفسين احنا الكبار.
1: ما شاء الله. به وبالنسبة لك مطالب أنك تسهر هنا مع العائلة، لأنه ثم البعض يقول لك نحط عائلتي في الفضاءات ونمشي النصر مع صحابي ومن بعد نجي نروح بها.
2: بالنسبه لي نحنا كي نجوا هنا ما نجمش نمشي، خلي عائله ونمشي خاطر نرتاح مع المدام ومع الصغار، نرتاحوا بالقدا ونجوا انا وصحابي نعملوا قهوه ساعه ساعه هنا زاد.
1: وصحيح احنا توانسه غير ما نقولوش هذا لعائلاتنا، تصر معاهم ومن بعد ترجع تصر وحدك.
2: موجوده هي موجوده عند الناس الكل. اما مش ديما
1: تقول موجوده مش ديما
2: مش ديما.
1: يقلقك احيانا، خلينا نحكوا بقاع تونس، يقلقك احيانا الخروج ديما الفضاءات لانه التونسي اذن نفكر في جيبه.
2: والله هو الفضاء ماهوش شكل غالي برشا، تنجم مثلا تعمل قهوه، واش تعملها في قهوه في البلاد، نجم تعمل قهوه هنا، يعني ما هيش حاجه.
1: لا اخراج العائله في حد ذاته، لانه نعرف خروج تاع صغيرات وكبار
2: بالطبيعه،
1: معناها عشاء معناها كذا، صغيرات يلعبوا، يقلقك الموضوع ولا تقول لي بروجرام ما فيها بيس؟
2: لا صدقني ما يقلقني الجمله، على خاطر نروح مرتاح.
1: اي
2: تجيك تحط فلوسك يبدا سيرفيس ممتاز كيف هكا، وتبدا اجواء باهيه وقهوه باهيه ممتازه وماكله بنينه، ما تقلقش ما تتغذكش الفلوس، فهمتني؟ حتى انت مروحت مرتاح نفسانيا.
1: بينك بين نفسك فماش حاجات تتمناها تكون موجوده ابار الفضاءات ماكل وشرب؟ فماش حاجه تخرج تقول تمنيت؟
2: والله تمنينا الاسباس كبير وممتاز، تمنينا فيه بيسين.
1: بيسين تقول انت على الاقل نخرجوا معك النمطين تاع
2: يعطيك الصحه،
1: فحتى في النهار ينجم غدوه احنا
2: جوهات. احنا ما عندناش بيسين في الكريم، اقرب بيسين يبعد عليك 20 كيلومتر
1: في تبرسق
2: وفي برويس. بعد كما تبدا عندك انا لازم تجيب صغارك يعوم وانت تعوم تفرد، ما احنا الشيء هذا ناقصنا. ان شاء الله السلطات المعنيه مع الملك تاع يشجعوهم ويعملوا لنا بيسي
1: حاجه باهيه برشا. صحيح الكريب نهار الاثنين في الليل تصل الصباح، يقولك معروف سوق الكريب نهار ثلاث، الكريب الاثنين باتجاه ثلاث تعيش ايقاع يومي ليلي مفتوح.
2: يومي ليلي خاطر على حركة السوق يعني، على حال نقولوا احنا على الرحبة.
1: اي
2: توقع فيها حركية للصباح
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله،
1: وتخدم شوية حتى ريستوراسيون
2: تخدم اي تتحرك البلاد، تتحرك البلاد بالقداوي
1: فيه برشا
2: ان شاء الله من حسن لي احسن، وان شاء الله يدعموا هنا المؤسسات الصغرى هذه خاطر تستحق كل الدعم، فهمتني؟ هي المتنفس الوحيد لنا في البلاد، فهمتني؟ ما عندناش حاجه اخرى، لا عندنا بحر لا عندنا حتى شيء، على الاقل الفضاء كيف كي يحافظوا لنا عليه، يدعموا هنا يعملوا لنا فيه بيسين
1: ونعيشوا اجمل ازواج.
2: امين يا رب.
1: ربي يبارك فيك ويعطيك الصحه. شكرا لك. نرجعوا استديوهاتنا بعد بالطبيعه باش نرجعوا رحله نواصل معكم في الثقافه والكشافه واجواء سهر في الكليب.

0: إيقاعات عبد الحليم حافظ والأكيد نرجع بها في منوعات لأن الصيفية اللي اخترناها الليلة أنها تكون من مدينة لوكريب. أكيد أحيانا صحيح أنه العائلة تسهر وصحيح أنه أجواء صيفية، لكن أيضا سؤال يطرحه أي مستمع أحيانا صيف باهي الأنشطة وكل شيء والفضاءات، لكن أيضا كل مدينة تعيش إيقاع خريف وشتاء وربيع. وذي من نجم نعرفه كلمة حيدر عبيدي. سي حيدر خذينا معك بكري كلمة، حكينا شوية عن نشاط صيفي، لكن ثم برنامج كامل سنوي الآن صحيح. اللي هو من خلاله على الأقل دينا تنشط أيضا امتداد فصول أربعة.
1: بهي احنا ديما ينطلق الموسم الثقافي من بداية أكتوبر، نبدأ في التحضيرات، عندنا برامج نقدموها معناتها مطلوبين بها من الوزارة ومندوبية الثقافة، إلى جانب نحن نقوم بمجموعة من التظاهرات، ما عادتش أنشطة موسمية والتظاهرة كاملة. مثلا عندنا تظاهرة عصاميات اللم والحرفيات يقدموا يعملوا نوع معارض سواء في الآثار في الموقع الأثري بميستي أو في مدخل البلاد في
0: والله ذي أطرحته أنا فكرت فيه كنت سأسر بك بتاو فكرت يعطيك الصحة. موقع ممتاز جدا في الكريب يتم استثماره وتوظيفه أيضا باش الناس يعرفوه.
1: والله بالنسبة للموقع الأثري بميستي هو معتها ديما ناخذوه تحت إشراف المعهد الأعلى للآثار، معتها لازمنا نعمل مراسلة لمعهد الآثار عن طريق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وقت اللي يعطونا الموافقة نعملوا النشاط متاعنا. مثلا المرة اللي فاتت وقت اللي عملنا في شهر ماي 7-8-9 ماي عملنا الدورة الرابعة لمهرجان كنوز بلادي. كنوز بلادي اللي أشرفت عليها سناء المندوبية الثقافية وبطبيعة بنتظيم دار الثقافة ابن خلدون الكريب. قلت لك البرنامج اللي عملناه تظاهرة مهرجان كنوز بلادي 7-8-9 ماي 2026 كانت دورة متميزة، كانت فيها الفروسية، كانت فيها معرض اقتصادي وتجاري، كان فيها معرض زادة للحرفيات حرفيات الجهة. وبالمناسبة هذه نشكر سي حمد جبالي ومدام هادية على بالحق ديما نلقاوهم في مثل هذه المناسبات في من خلال المعارض ومن خلال الحرفيات اللي قدموا منتوجات مختلفة ومتنوعة اللي حاليا عاملين لهم قرية حرفية في ديوان الحبوب. وبالحق هما ناقصين شوية دعم، وهذه نطلبوا من السلطة الجهوية دعم هالنساء هذوما اللي تو حاليا قاعدين معتها يجتهدوا وحدهم ويخدموا في خدمة ممتازة، وإن شاء الله سينابيل بقدرة ربي تو يعطيك نهار وتجيب حذاهم وتشوف ثم إنتاجات متميزة وإنتاجات مختلفة ومتنوعة.
0: حاجة مزينة برشا. احنا تو مش نعيشوا اجواء اكيد عيد جندوبي، مش حضرينا اغنية عيد ميلاد، لانه الحاجة مزينة تو نعيشوها في الايقاع هذي وفي الفضاءات الخاصة اللي هي حاجة مزينة. قريبة بدينا نقرب النص الليل، والحاجة مزينة انه ثم عائلات ايضا تحضر في عيد ميلاد وتعمل امبيونس عيد ميلاد اكيد بعد مش نعيشوا الايقاعات هذي. خلنا نمشي معاك تو في رحلتنا دقائق ومشيش العيد الميلاد المزيان هنا هذا الفضاء. نمشي معاك. ثميش تفكير أيضا في مصيف ولا مضاعف الشباب في الصيف لأن العباد تحب الجو ذاك؟
1: والله احنا كان عنا مكتب محلي كان عنا مكتب محلي للمصايف والجولات ونشرف عليه أنا، لكن جاء وقت اللي أنا ترشحت على مستوى جهوي بعد ما لقيناش شكونك اللي واصل في تنشيط هذا المسائل معناتها هذا المكتب، وان شاء الله قاعدين نسعوا باش نكونوا مكتب جديد في الايامات المقبله ان شاء الله.
0: باهي برشا، باهي نعيشوا اجواء عيد ميلاد يعطيك الصحه.
1: باهي مشكور.
0: خلينا نعرف عيد ميلاد شكون؟ عيد ميلاد بسمه.
1: كل عام وانت حي بخير مدام. مرحبا بك مدام.

0: حكي تربيتي ونعيش معها أجواء أيضا في لوكليف جيل بدون عرف يا تكون با دغاب سي لانيفرسير دو كلي
1: دو مامير
0: فوتر مير كيف هي تسابي
1: تلازيا
0: Nous avons reception, une belle de réception ici à l'espace Laogène avec une manifestation, on a dit, une belle célébration ici à l'espace.
1: C'est une très très belle célébration, franchement j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas comme à Marseille.
0: C'est pas comme la Marseille. Nous avons reçu, bonjour public. Assem, Assem, Binti, Assem.
2: Salam.
0: Salam. Binti, nous avons fait un petit peu de plaisir.
2: Hey.
0: حضرت له كادو ولا لا؟ اي اي زين من ايش حضرت له؟
2: كادو
0: اي باهي برشا وفرحانين برشا انك تعيشوا جو هكا في الفضاءات
2: اي
0: ما شاء الله عليك بنت ولدي مرحبا بك
2: مرحبا بك
0: جو باهي عيد ميلاد
2: اي
0: ما عادش للصغيرات ولا للكبار تاع عيد ميلاد يجا بعدا يجا بعدا وقتاش عيد ميلادك؟
2: 23 اوت
0: 23 اوت كبير تتمنى انه تكون عيد ميلاد هنا ليله عيد ذات الكيف تتمنى انه يكون في فضاء كما هكا
2: ما نعملش عيد ميلاد جمله
0: ما عملوش لك عيد ميلاد انا عارف ماماك وباباك بعد عيطهم لي عيطهم عيطهم اي مرحبا بك ثم مناسبه اخرى ما يصيرش خلينا نبدا معك شو قلت لي بكري
3: قلت لك عيد زواج الليله
0: معناها تزوجت في مثل هذه الليله من وين عام
3: 23 جويليه 2010
0: ما شاء الله 16 سنة نتمنى لك زواج سعيد وبطبيعة إن شاء الله بالهنا
4: و جنبي بنتي تكرينا عندي
0: مرحبا بك بنتي
1: وبيك عايشك أكثر
0: أنت تعيشي معنا تو جو عيد ميلاد وناس محتفلة حاجة مزيانة برشا
1: إي على الأخر خاصة كي يبدا واحد من العائلة وتفرح له معناها
0: حاجة مزيانة برشا تحبي أنت أيضا عيد ميلادك يكون بالطريقة هذيا يعني بالصدفة مناسبة سعيدة تكون الأصدقاء كلها معاك
1: اي اكيد حاجه تفرح معناها كي عملت لك مفاجاه انت وحدك تفرح معناها تحس العباد تحبك على الاخر معناها يخموا فيك
0: ما شاء الله به خلينا نمشي معك اكثر تو انت جيتي وحدك ولا جيتي مع مجموعه؟
1: لا انا جيت مع عائلتي اليوم
0: مع عائلتك باش تحتفلوا بعيد الميلاد؟
1: اي باش نحتفل بعيد ميلاد صاحبه امي
0: وهكا جو باهي برشا نرجع لك اي خلينا نرجع لك عاد بحذايا عشتي جو عيد ميلاد الليلة ولا عيد ميلاد مارسي تونس الكليبي على ذات كيف سي تان ميلونج
5: سا ريسترا ان بو سوفونير ان بو سوفونير توت ما في باي با ريستي دان فو تروك بو اي دافا ريستي دان التليفون اي دان لو كور سورتو سي بو كادو اي تري بيل سوربريز جو ماتاندي با
0: ميرسي بيان اجواء عيد ميلاد نعيشوها عبر موجات اذاعه كيف هنا في فضاء العجوني دائما اجواء بالطبيعه هي صدفه الحقيقه لكن حاجه مزينه برشا انه الاجواء هذه نلقاها صدفه وتزيد تعطينا انطباع اخر انه عائلات ايضا تعيش في فرنسا نتمنى لهم عوده ميمونه ايضا لبلادنا ونتمنى ايضا اللي جاي في الايامات هذه نعيشوا اجواء حلوه برشا اجواء عائليه في الواقع وتبقى اهم بسمه واهم سوفينير كما قال لنا بالطبيعه عبر موجات اذاعه كيف اجواء حلوه برشا في هذا الفضاء وهذه اجواء سهر الليله مدينه الكليب عوده استديوهاتنا عوده الانغام بعد نرجع معكم نصور معكم نتبقى من رحله ليالي صيفيه
6: انا بعشقك أنا كلي لك أنا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الأمر لك طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مدارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك

0: حلوة برشا نجوى أجواء، والأحلى منها أيضا أن نعيش إيقاعات كما هي عيد ميلاد، عيد زواج، حالات أيضا صيفية، جو كبير برشا. حبيت نخلي رحلة الختام ونشكر زميل عيد جندوبي في استوديو بث المركزي، تحية كبيرة برشا زميل عباس جوابلية اللي رفقني تقنيا في المحطة الخارجية، شكرا زميلي فتح البريني أيضا رفقنا في سياق المكيف باتجاه مدينة الكريم. نصف كلمة الختام بطبيعة ونعيشوا آخر سهرة في مدينة 23 جويلية هنا بطبيعة، مش تدخلوا بعد شوية 24 جويلية عيد زواجك، ونحب نوجهك تحية مجددا حيدر بما أنه هي جات مناسبة سعيدة في الواقع، مناسبة فيها صدفة، لكن أيضا تبقى أيضا من السوفينير نعيشوها.
1: عيشك سي نبيل، وكانت أجواء رائعة بالحق، برنامج ممتاز إن شاء الله ديما تزورنا. شكرا لخونا محسن اللي استضافنا بحذاها اليوم، بالحق حاجة رائعة تعدت، جات حاجات سبونتاني كيما العيد ميلاد، كيما المداخلات متاع الأخوة اللي والأخوات يدخلوا، إن شاء الله نحب اللي هي حاجة نسيتها سي نبيل. أنا نحب نشكر بلدية الكريم برشا، عاونوني برشا في المهرجان اللي قلت لك عليه متاع الصالون الجهوي للفنون التشكيلية، وكذلك مهرجان كنوز بلادي. شكرا كبير لبلدية الكريم.
0: شكرا لك، يعطيك صحة إن شاء الله في القريب العاجل أيضا نسمع حول مهرجان الذهبي. سي محسن عجلني خليك كلمة ختام معنا، نشكرك برشا على وجودك دار كيف هذا فضل.
2: نشكرك أنت سي نبيل ومرحبا بكم، وإن شاء الله تتعدد الزيارات. مرحبا بكم، إن شاء الله عجبكم الجو في المنتزه، إن شاء الله نقدموا بخير، وحسب التطلعات على الزوار على المنتزه هو اللي نعملوا أكثر، ونحاولوا نرضوهم أكثر، ونحاولوا يكونوا فرحانين، هذيك هي رسمية إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي محسن، شكرا للمنتزه الرجالي في الكريم، تحية لكم الناس كلها، شكرا أيضا للناس السهرة معنا ومزيد سهرة في فضاء الكريم، شكرا لكم الناس كلها، تحية لكم، نتقابلوا إن شاء الله في أسابيع قادمة ورحلات جديدة من ليالي صيفية، دمتم في أمان الله، تصبحوا على خير.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقيل هي الساعة التي يصعد فيها الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ولكن قد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها وحتى نكون من الداعين المبتهلين الخاشعين لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعاءنا وحتى يفرج عنا همومنا وكروبنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يغفر ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يرفع ما نزل من بلاء على إخواننا في غزة وفي فلسطين، إنه سميع مجيب الدعاء. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوستاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: أهلا وسهلا أستاذ كمال، السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لله تعالى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلام دائمان متعاقبان متلازمان على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من أحوال النار، من أحوال أهل النار. وفي هذه الموجة المتصاعدة الاستثنائية من الحرارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا حر جهنم يوم القيامة.
0: أمين.
1: نسأله أن يخفف ما نزل بنا، ونقول له سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونتضرع إليه ونقول: يا الله، إننا غير قادرين على تحمل هذه الحرارة، ومن باب أولى وأحرى ألا نتحمل حرارة يوم القيامة، فارحمنا وجنبنا كليهما، فإنك أنت العفو الكريم الرحمن الرحيم الذي يرأف بعباده وينظر إليهم نظرة الإله والرب الكريم الرحمن الرحيم. وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى في كثير من المواضع، لا سيما في البسملة، بأنه الرحمن والرحيم.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في كل شيء، ولعل في ذلك حكمة أستاذ رضا.
1: أكيد.
0: كل ذلك بقدر، وكل ذلك بحكمة من المولى عز وجل لا ندركها، فشدة هذه الحرارة قد تعني الكثير من الأمور التي لا ندركها ولا نعلمها وهي خفية عنا، كذلك ما يحدث إذن أحيانا من طقس شديد البرودة يميل كذلك في الشتاء. نعم. القارس، فكل ذلك نرجوه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ونظن بالله دائما كل خير، فهو المسبب لكل هذه الأسباب، وهو المسبب الأول والمحرك الأول، مثل ما تذهب إلى ذلك الفلسفة، ومثل ما تذهب إلى ذلك المنطق وكل العلوم، بأن الله سبحانه وتعالى هو العلي القدير المسبب لكل الأسباب. ونسأله أن يرفع البلاء وأن يبعث الشفاء والدواء لكل مريض ولكل من طلب منا الدعاء. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله على كل حال. كالعادة أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين لأنه في جزء البرنامج الأول في ركنه الأول موضوع الحصة، في الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي ركن أو في جزء البرنامج الثاني بإذن الله انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه، وتهللت واهتزت العذراء.
0: يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر، في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود معكم مستمعينا الكرام، عود معك كذلك أستاذ رضا، وإذا نحن نمر بهذه الموجة من الحرارة المرتفعة جدا في الحقيقة، واللي حسب تقديرات المعهد الوطني للرصد الجوي والمهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي انها تفوق معناها المعادلات العادية من 8 تقريبا الى 12 درجة. وبالتالي شهر جويلية هو شهر سخانة، ومعناها وقت اللي توصل فيه السخانة تفوت المعادلات العادية ب 8 ولا 10 ولا 10 ولا 12 درجة، فهي معناها ارقام تتسمى مرتفعة جدا. واليوم تقريبا برشا مناطق في الجمهورية باش توصل فيها درجة الحرارة 49 في الظل، وبالتالي في الشمس قد تفوت 50. وهذه مرة أخرى معناها دعوة للجميع أنه يستحفظوا أنهم يأخذوا بالأسباب، هذا معنى أنه الإنسان يأخذ بالأسباب أنه يشرب برشا ماء، وأنه يكون في بلاصة ظل، وخاصة كبار السن معناها والأطفال الصغار واللي تضطرهم ظروف الحياة للعمل وللخروج وأنه يتعرض للشمس، فعلى الأقل أنه يحمي معناها رأسه ويشرب برشا كمية هامة من الماء، وربي يحمي الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين
0: آمين. وهذا يدعونا للحديث إذن عن أهمية الصبر أمام مثل هذه الظروف، لأنها استثنائية هي في الحقيقة أستاذ رضا، ليست دائمة بإذن الله. والصبر مثل ما هو عند ظرف استثنائي في حالة الوفاة مثلا، وفي حالات المرض، وفي حالات التغيرات المناخية مثل هذه، إما برودة شديدة أو حرارة شديدة، وعلى الإنسان أن يكون صبور. وبالتالي فالصبر هو حبس النفس وعن الجزع ومنعها من الانقياد نحو الغضب ونحو ردة فعل تكون معناها متشنجة ومتوترة. وهذا يبرز معناها هنا قوة شخصية وقوة الإيمان معناها لدى الإنسان. وبالتالي الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم وفي العديد من المواضع، وقد أثنى وأشاد المولى عز وجل على الصبر والصابرين. أستاذ رضا.
1: نعم، يعني كي أربط مع ما كنت تقول أستاذ كمال، ورجوعا إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى مواقفه العملية وإلى سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فالصبر كما قلت أنت أستاذ كمال، يعني ذكر كثيرا في القرآن الكريم، ومدح الله سبحانه وتعالى الصابرين وأثنى عليهم أيما ثناء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن تصبروا وتتقوا
0: يعني وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: يعني الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم، وأثنى الله سبحانه وتعالى كما قلنا على الصابرين، وهذا دليل على أن يعني من أعظم ما يبتلى به الإنسان هي المواقف الصعبة.
0: نعم هذا هو.
1: يعني هو الصبر على ماذا؟ الصبر على صعوبات، على ظروف
0: صعبة،
1: يعني صعبة لا يجد الإنسان فيها راحته، لا يكون مرتاحا.
0: نعم.
1: ويعني مثلا الصبر على أو الامتناع عن ارتكاب الحرام، بل أيضا الصبر على الطاعة، لأن الطاعة هي تتطلب من المطيع، من المؤمن، من المكلف، تتطلب منه جهدا جهدا كي مثلا يعود إلى البيت في ساعة متأخرة، وذلك من أجل أن يؤدي صلاة العشاء التي تكون متأخرة جدا في فصل الصيف، أن يقوم

0: باكرا جدا ليحافظ على صلاة الفجر في الجماعة،
1: نعم
0: أن يخرج في وقت الظهر وفي وقت العصر حيث تكون الحرارة مرتفعة جدا، من أجل أن يذهب إلى المسجد ويعني يؤدي صلاة الظهر وصلاة العصر عفوا في الجماعة. فالطاعة أيضا تتطلب من المؤمن، من المكلف، تتطلب منه صبرا، وهذا الصبر بطبيعة الحال هو مجاهدة، هو مكابدة، هو يعني الإنسان يجاهد نفسه، نفسه التي تدعوه إلى الدعاء وإلى الراحة، لكنه يجاهدها ويحاول أن يتغلب على نزواتها ويتغلب على الصعوبات من أجل يعني أن يطيع المولى عز وجل على أفضل وأكمل الوجوه. ويعني هذا الصبر على الصعوبات أستاذ كمال قد يجعل الإنسان إذا واظب وإذا يعني تحلى بالشجاعة وبالقوة قد يصل إلى درجة من المتعة وإلى الرضا، من الرضا،
1: هذا هو.
0: ويرضى عن نفسه بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه يتصور أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأنه يتكبد كل تلك المشاق وكل تلك الصعوبات. هذا فضلا عن الصبر في مخالطة الناس، والصبر على أذى الناس أو ما هو يتصور يعتقد أنه أذى. ولذلك في الأثر حتى وإن لم يصح هذا، لم تصح نسبة هذا الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المعنى الذي تتضمنه معنى يعني ينسجم مع روح الإسلام وروح الشريعة وروح السنة النبوية الشريفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني كل مخالطة تستوجب أذن قد يصدر عن ذلك، عن أولئك الناس، وهو يعني عليه أن يصبر. إذن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر عليه على أذاهم خير عند الله سبحانه وتعالى، وربما أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وربما أفضل عند الله سبحانه وتعالى من المؤمن أو من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هو لا يخالط الناس عمدا. لماذا؟ لأنه يعرف أنه إذا خالطهم لا يستطيع أن يصبر على ما يعتقد أنه أذى. لأنه ثانا يجب أن ننتبه إلى شيء مهم أستاذ كمال، يعني ليس كل ما أعتقد أنه أذى هو بالفعل حقيقة بالمقاييس المنطقية والموضوعية هو أذى. فأنا قد أؤول المواقف والكلام الذي يصدر عن الناس قد أؤوله تأويلا سيئا. و لذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ينصحنا ألا نتسرع في التأويل أو في التأويلات السيئة لما يصدر عن غيرنا، وكل ما يصدر عن الآخرين علينا أن نجتهد كي نجد له يعني تأويلا إيجابيا وتأويلا جيدا، حتى وإن كان في الأثر أنه إذا كان يحتمل 99% من التأويلات السلبية و1% فقط يعني إمكانية التأويل الإيجابي، فلنحمله على ذلك التأويل الإيجابي. وهذا تشجيع وحث للمسلمين على أن يعني يحسنوا التأويل. وهنا تحضرني تلك الحادثة التي أذكرها دائما أستاذ كمال، وهو درس عملي في التربية وفي كيفية ردود الفعل على أقوال وتصرفات الآخرين. كان الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان دخل المسجد في الليل، ولم تكن هناك سرج، يعني جمع سراج، تضيء المسجد. دخل ومعه الشرطي بطبيعة الحال الذي يرافقه، وتعثر في إنسان كان نائما في المسجد، وإذا بذلك الشخص يقول له: هل أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، أعمى أنت؟ قال له: لا. وإذا بالشرطي يعني استل سلاحه وسيفه يريد أن يضربه. قال له أمير المؤمنين: لماذا تريد أن تضربه؟ قال: لقد قال لك أعمى أنت. قال: لقد سألني فأجبته. قال لي: هل أنت أعمى؟ فأجبته وقلت له لا. وتتوقف المسألة يعني عند هذا الحد، لكن هذا يتطلب تواضع كبير، ويتطلب نعم. يعني شجاعة وشخصية قوية.
1: نعم فعلا.
0: نعم
1: بيه أستاذ رضا، نواصله بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله.
2: إشهار
3: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 990 في 1069 دينار، وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. اشهار
1: نواصل إذن أستاذ رضا، وما كنا بصدده حديثنا عن الصبر، وقد حث الله تبارك وتعالى المسلم على أن يكون صبورا، ورغب في هذا الخلق الكبير، معناه الخلق العظيم، أنه أن يكون الإنسان معناه متحليا بالصبر. ففي أكثر من موضع في الحقيقة في القرآن الكريم دعوة إلى الصبر وثناء على الصابرين، معناه ثناء عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، ويقول: واصبر لحكم ربك، ويقول في موضع آخر: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
0: نعم
1: معناه
0: يتحدث عن سيدنا داود عليه السلام،
1: عن داود معناه. فهذا معناها أنه الإنسان يكون نعم العبد عندما يكون صابرا. وتلك الحادثة إذن مع المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال عن ابن عباس أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر، ولكن معناها أدعو الله لي ألا أتكشف معناها. وبالتالي صبرت على مرضها حتى تنال الجنة. معناها ثواب الصبر كبير جدا أستاذ رضا، والصبر ضياء مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. وذلك الحديث عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بالتالي بين الضراء والسراء هناك شكر وصبر، وبالتالي فإن جزاء الصابرين بغير حساب مثل ما وعدنا بذلك المولى عز وجل.
0: نعم، ولذلك الإمام الشافعي عندما سئل عن عما هو صعب وما هو أصعب،
1: نعم،
0: وسئل أربع أسئلة وأجاب بأبيات رائعة،
1: نعم،
0: وقيل هناك أبيات شبيهة بها تنسب، نعم، إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أيضا،
1: نعم.
0: يعني عندما سئل عن ما هو صعب وما هو أصعب، قال: الصبر عند المصائب صعب، ولكن فوات الأجر أصعب.
1: نعم.
0: يعني الإنسان
1: نعم.
0: يصبر على على على على الشدائد وعلى
1: نعم.
0: المصائب
1: نعم.
0: ويجد صعوبة في ذلك، لكن الأصعب من ذلك إذا ما لم يصبر أن يفوت على نفسه أجر
1: الصبر،
0: أجر الصبر
1: نعم.
0: لأنه يكون قد فوت خيرا كثيرا، فيكون يعني تفويت أجر الصبر أعظم يعني من المصيبة نفسها اللي هو مدعو كي يصبر عليها. فعندما يصاب الإنسان يعني والمصائب عافانا وعافاك الله وعافى السادة المستمعين يعني كثيرة ومتنوعة، فالإنسان يعني إذا كان قويا ومؤمنا إيمانا راسخا بالله سبحانه وتعالى فهو يصبر للوهلة الأولى، وهذا الصبر بطبيعة الحال سينال بفضله الجزاء الأوفى. لكن إذا ما لم يصبر فيكون قد فوت على نفسه ذلك الجزاء، وتفويت الجزاء هو مصيبة أعظم من المصيبة
1: نعم.
0: التي
1: نعم.
0: يعني أصابته. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
0: يعلمنا أن الصبر عند
1: الصدمة الأولى،
0: الصدمة الأولى
1: نعم.
0: ولذلك تلك المرأة التي فقدت ابنها وأخذت تولول وتبكي وتصرخ
1: نعم.
0: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مارا فقال لها اصبري يا أمة الله، فقالت له ولم تعرفه، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت دعني أنك لم تصب بما أصبت به. فعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بقدر ما فيها إيمان وقوة شخصية وشجاعة فيها أيضا نوع من المنطق ونوع من التعقل. فالإنسان عندما يكون متشبعا وعود نفسه بالمواقف العملية، لأن الكلام سهل أستاذ كمال،
1: نعم.
0: كلنا نستطيع أن نتكلم ونبرز كأبطال وأننا قادرون على الصبر في أشد المواقف، لكن يعني عندما نكون على المحك وعندما نعيش التجربة الله أعلم هل نصبر أم لا. على أي حال نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، من الذين إذا أصابتهم مصيبة
1: قالوا
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم. وأنواع الصبر كثيرة، ربما البعض منها معناها مثل ما ذكرت سيد رضا، صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه في طاعة الله سبحانه وتعالى مجاهدة للنفس على الفرائض، على الصلوات في أوقاتها، في مختلف معناها حالات الطقس، في الحرارة الشديدة وكذلك في البرودة الشديدة، صبر على الجوع والعطش وما إلى ذلك في أثناء الصيام وشهر الصيام الذي يتحول معناها على مدار العام، فمرة نصومه في الشتاء ومرة في الصيف، مرة في حرارة مرتفعة ومرة في برودة كذلك، كل ذلك صبر. والمولى عز وجل في كل مرحلة إلا ويبشرنا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يقول لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين واصبر وما صبرك إلا بالله وما إلى ذلك. أنها المبشرات ترافق الإنسان حيثما صبر، وكلما صبر والتفت إلا ووجد دعم معناها من القرآن الكريم. ثم صبر عن المعاصي، أن الإنسان يصبر حتى لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وبذلك في ذلك مجاهدة وصبر كبير أمام المغريات وأمام الشهوات وكل ذلك. ثم صبر على الابتلاء، وهو امتحان من الله سبحانه وتعالى، أن يبتلى الإنسان مثل ما يبتلى بالمرض يبتلى بالصحة وبالعافية،
0: وربما الابتلاء بالحسنات
1: وبالخيرات نعم.
0: أعظم
1: نعم.
0: ولذلك في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني القرآن الكريم والمولى عز وجل قدم الحسنات يعني الخيرات، فهنا يقول العلماء الابتلاء بالخيرات وبالحسنات أشد
1: نعم.
0: على المرأة من الابتلاء بالسيئات وبالشدائد. ولذلك يقال أو في الأثر أيضا
1: نعم.
0: يعني عبادة الغني أو الغني
1: نعم.
0: العابد هو أفضل من الفقير العابد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه الغني له من الوسائل ومن الإمكانيات ما يستطيع أن يوفر به سبل المتعة والمعاصي وما إلى ذلك. ولكنه رغم ذلك يعني صبر ويعني كان صاحب شخصية قوية ورفض ما كان في متناوله ما كان متاحا له، في حين أن الفقير ربما يعبد الله سبحانه وتعالى اضطرارا ليس لديه حل آخر. فبالتالي يعني طبعا هذا لا يعني أن الفقير بالضرورة يصبر لأنه ليس له الإمكانيات والوسائل، لا ليس هذا، لكن ربما هناك من يعني لو أعطي الإمكانيات وهذا كثير كما هو الحال بالنسبة مثلا لثعلبة، يعني كان دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه فأعطاه ما شاء الله من الأغنام، فبدأ يتبلص من الطاعات شيئا فشيئا حتى أصبح يتغيب عن صلاة الجمعة وأصبح لا يعطي الزكاة. فعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام هلك ثعلبة هلك ثعلبة هلك ثعلبة. يعني الحالات كلها والافتراضات كلها موجودة أستاذ كمال. وفي القرآن يعني سيدنا أيوب يعني ابتلي وبالمرض وابتلي ابتلاء كبيرا، ولولا أن زوجته طلبت منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لقال لها يعني أنا كنت أنعم في الخيرات وفي الصحة يعني سنوات، أفلا أصبر مثل تلك السنوات وأنا في الابتلاء. سيدنا يوسف عليه السلام تعرض للإغراء ليس من زوجة العزيز فقط بل أيضا من تلك النسوة التي يعني ذكرنا أو عبنا على زوجة العزيز كيف يعني يقول القرآن يعني شغفها حبا تتحدث عن يوسف عليه السلام فتاها يعني غلامها، فاستدعتهن ولم يصمدن أمام يعني جمال سيدنا يوسف عليه السلام بل قلنا يعني ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فسيدنا يوسف تعرض للإغراء ولكنه صبر ودخل السجن ظلما لكنه صبر أيضا، وعندما جاءه يعني داعي الملك ليخرج من السجن أبى أن يخرج إلا بأن تثبت براءته وليس يعني كمقابل لأنه أول الرؤية التي رآها عزيز مصر أو ملك مصر.
1: شكرا أستاذ رضا. نختم إذن مع هذا الركن الأول في حصتنا مع موضوع الحصة. بعد هذا الابتهال بإذن الله موعدنا مع الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن مع أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة، وربما ما يليها من الآيات إذا كان أسعفنا الوقت،
0: نعم
1: وهي قوله تعالى، آية يعني مشهورة ودائما ما نراها
0: نعم
1: مكتوبة في الأطر ومعلقة في الجدران، وهي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني في الظاهر ما فيهاش صعوبة الآية، لكن فيها بعض الدقائق والتفاصيل التي لابد من
0: نعم
1: التنبه إليها كي نكون من المتقنين
0: نعم
1: ومن المحققين في
0: نعم
1: تلاوة
0: نعم
1: القرآن الكريم.
0: نعم
1: يعني أول ملاحظة هي تتعلق بما هو مفخم وما هو مرقق من الحروف. فمثلا ولنبلونكم، الحروف كلها مرققة، فحذاري من التفخيم مع قلقلة الباء. ولنبلونكم هكذا، ثم الميم من نبلونكم جاء بعد حرف الباء من لفظة بشيء، فتولي يقع إخفاء مع الغنة أيضا. ولنبلونكم هكذا،
0: نعم
1: نبلونكم بشيء من الخوف، شيء كذا يعني
0: نعم
1: التنوين في الهمزة يدغم في الميم بتاع من الخوف، بشيء من الخوف
0: بالضبط.
1: والجوع.
0: بشيء
1: ثم
0: من
1: نعم،
0: الخوف.
1: فهو
0: نعم
1: كذلك مع تفخيم الخاء، من مش من الخوف، من
0: نعم
1: الخوف
0: ليست من الخوف.
1: نعم، والجوع ونقص من الأموال. هنا كذلك ننتبه ليست ونقص، لا نفخم النون، القاف مفخمة مع
0: نعم
1: القلقة والصاد، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
0: نقلقل القاف
1: نعم نعم
0: نقرص.
1: أي ديما نذكروا لحرف قلق لها هي قطب جد، إذا
0: قطب
1: كانت
0: جد.
1: ساكنة تقلقل.
0: نعم
1: والثمرات، حذاري من التفخيم الثمرات،
0: ليست الثمرات، الثمرات.
1: نعم الراء فقط، والثمرات،
0: نعم
1: والتاء عندما نقف عليها نقف عليها بالهمس بمعنى جريان النفس. ثم وهذه آية يعني تكتب كثيرا وتقرأ،
0: نعم
1: وبشر الصابرين، يعني ليست وبشر الصابرين،
0: ليست بشر.
1: وبشري. ثم من ترقيق الراء يعني ننتقل بإتقان إلى تفخيم الصاد، وبشر الصابرين هكذا،
0: نعم
1: وبشر
0: نعم
1: الصابرين.
0: نعم
1: ثم الآية اللي بعدها،
0: بسلاسة، معناها الانتقال يكون بسلاسة
1: نعم
0: حتى
1: وهو
0: معناها
1: كذلك،
0: نعم
1: نعم هؤلاء الصابرون الذين بشرهم المولى سبحانه وتعالى، يعني ذكر فيما بعد أو فصل فيما بعد يعني طبيعة هذا الصبر أو نوع هذا الصبر، فقال:

0: راجعون. الملاحظة الأولى هو
1: نعم
0: في عندما نبتدأ بالذين،
1: نعم
0: همزة الوصل
1: مم.
0: تعامل كما تعامل همزة همزة
1: القطع
0: القطع،
1: نعم
0: يعني تخرج من أقصى الحلق ومحققة الذين، هك مش الذين، لا
1: نعم
0: تسهل
1: نعم
0: الذين، وتسقط إذا كان وصلنا. إذا كان وصلنا سنقول وبشر الصابرين الذين، يعني مباشرة
1: نعم
0: من فتحة
1: نعم
0: النون
1: نعم
0: أنتقل إلى اللام،
1: نعم
0: الذين، اللام الشمسية.
1: نعم
0: إذن الذين إذا أصابتهم، حذاري من تفخيم الهمزة، لا نقول أصابتهم، لا أصابتهم،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: نفخم فقط الصاد، أصابتهم مصيبة، يعني عندنا ميم أولى وميم ثانية متتاليتان، تضغم الأولى في الثانية فتصبح ميما مشددة وفيها غنة، أصابتهم مصيبة قالوا كذلك، لا نقول، لا نفخم الباء من مصيبة،
1: نعم
0: مصيبة لا،
1: نعم
0: نفخم كان الصاد فقط، مصيبة قالوا، حذاري من حذف المد، لا نقول
1: نعم
0: قالوا،
1: نعم قالوا
0: قالوا
1: نعم
0: هكذا. ثم إنا لله، حذاري مش إن أداة توكيد،
1: نعم
0: إنا
1: هذا أي
0: يعني
1: خطأ معناه
0: أي
1: يقع فيه
0: خطأ فادح جدا.
1: الكثير. نعم
0: نعم إنا لله هكذا، إنا لله وإنا،
1: نعم
0: فننتبه لذلك، وإنا إليه راجعون. ثم الآية الموالية
1: نعم ربما
0: نكتفي بهذا القدر. نعم
1: نعم شكرا لك إذن أستاذ رضا. بإذن الله يتواصل هذا الركن ويتواصل مع محبيه ومتابعيه وهم كثر في الحقيقة. وشكرا موصول لك يا أستاذ رضا على ما تقدمه في هذا الركن الجميل. هذا ابتهال، ثم في جزء البرنامج الثاني بإذن الله نكون على موعد مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.